0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أنه البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وأننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وأنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.

0: خلاصة.
1: تسعى دائما لتكون إيجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة. الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية.

0: مثالية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. قصص رياضية.
2: في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين عام 2009، كانت العيون كلها متجهة نحو خط بداية سباق 100 متر لمشاهدة أسرع أبطال العالم. انطلقت رصاصة البداية، وانطلق العداء الجامايكي يوسين بولت كالصاروخ بشكله المرعب. في منتصف الطريق تفوق على الجميع بمسافة شاسعة واطمأن تماما للنصر، ليعبر خط النهاية محققا زمنا خياليا قدره 9 ثواني و58 جزءا من الثانية. حطم بولت الرقم القياسي بشكل إعجازي، وأثبت للعالم بأكمله أنه أسرع رجل على وجه الأرض.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أنه البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وأننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وأنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.

0: ترك المخلفات القابلة للاشتعال أو الزجاجات في المناطق البرية قد يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق. حافظ على نظافة المكان وخذ مخلفاتك معك، فالمحافظة على البيئة تبدأ من التفاصيل الصغيرة.
1: معا لسلامة الغطاء النباتي.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعا على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحا بينا مجملا ومفصلا. فمن الإجمال قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق الخليل عليه السلام، حيث قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. يقول أحد أهل العلم: الأواه الكثير التأوه والتحسر، وإنما يتأوه إبراهيم من خشية الله ويتحسر على المشركين من قومه ولا سيما أبيه. ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله.

يبعث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس، ومن لوازمه الصبر والثبات والصفح والتأني في الأمور واتقاء العجلة في كل من الرغب والرهب. وقال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زاده تبارك وتعالى هنا صفة أخرى، ألا وهي منيب، ومعناها كما قال ابن عاشور: من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب، وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي هو محاسب نفسه على ما يحذر منه، وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق هود عليه السلام، قال تعالى:

هذا مشهد عظيم من مشاهد الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله تعالى، فيه عبر وعظات لأولي العقول النيرات. فبدأ نبي الله هود عليه السلام خطابه لقومه بقوله: يا قوم، على سبيل الرفق بهم والتلطف في العبارة معهم، استجلابا لودهم وتليينا لقلوبهم، حتى لا تحجب كلماته عن قلوبهم أنفة عجب أو حمية كبر يزينها الشيطان في نفوسهم متذرعا بخشونة لفظ أو فظاظة خلق. ثم بدأهم بالمقصد الأعظم الذي لأجله ترسل الرسل بأبين عبارة وأوضح خطاب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقابلوه بعتو وصلافة وقلة أدب ووقاحة، ونعتوه بأبشع الأوصاف، فنسبوه إلى خفة العقل وطيشه وكذب اللسان وافترائه. فكان في جوابه لهم في هذه الآيات دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على تمكن نبي الله هود من الأخلاق الفاضلة والسمت الحسن ورسوخ الفضيلة في قلبه، بحيث لم تستثر جهالة القوم ولا غلطة طباعهم ولا قبح ألفاظهم لما قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بل قابل ذلك كله بحلم الكرماء وصفح النبلاء، وتغاضى عنه كأنه لم يسمعه، بحكمة وعلم ورفق ولين.

برد الرسل ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي أحسن، وهذا معنى قوله: ولكني رسول من رب العالمين. ستجد مواقف مشابهة لنوح وصالح وشعيب عليهم السلام في التعامل مع أولئك السفهاء الكفرة المسيئين لهم. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في قصة يوسف عليه السلام. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:

0: يقول أحد أهل العلم: فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. هذا منتهى حسن الخلق، حيث جمع لهم بين العفو وترك العقوبة والتعنيف واللوم، بل زاد على ذلك بأن طلب لهم المغفرة دون أن يطلبوها منه، بل تطوع بها في الحال رغبة في ستر عيوبهم والتجاوز عن عقوبتها. قال السعدي رحمه الله: فسمح لهم سماحا تاما من غير تعير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين، ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله. والله المستعان.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

0: تنفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
3: الافكار كثيرة، لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، نعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: أنت تستمع إلى جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
5: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
8: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من 2 ساعة.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
6: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
5: وقضايا تهم الشباب.
6: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة اف ام.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين

0: نتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: خلاصة.
3: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق. القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترة محدودة يومياً. فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: ريشة.
3: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزا عالميا للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: السر بكبسة سر.
5: إذا معك آيفون عندي لك سؤال، تدري أنه ظهر جوالك نفسه ممكن يصير زر؟ إيه، ظهر الآيفون في ميزة اسمها باك تاب أو الضغط من الخلف. من الإعدادات تقدر تختار وش يصير إذا ضغطت مرتين أو ثلاث مرات على ظهر الجهاز. تبي سكرين شوت ممكن، تبي تشغل اختصار معين ممكن، أو حتى تفتح ميزة من ميزات تسهيلات الاستخدام كمان ممكن. روح للإعدادات، إمكانية الوصول، وبعدها اللمس، بعدها الضغط من الخلف، واختر وش تبي تضغط ضغطتين أو ثلاثة ويسووها لك. يعني كل هذا الوقت وإحنا ندور أزرار في الشاشة وطلع فيه زر مختبئ خلف الجوال. جربوها وقولوا إيش اخترتوا بكبسة زر.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة أف أم.
8: ابدأ صح الآن على جدة أف أم.

0: حياكم مستمعينا في كل مكان ويا هلا وسهلا فيكم. صباح الورد، صباح الجمال، صباح النشاط والحيوية والبدايات الحلوة، فابدأ صح.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار. يا أهلا وسهلا ومرحبتين بكل من يسمع إلي يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة FM. انطلقنا في إبدأ صح زي ما تعودتوا دائما من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون معكم في مشاويركم الصباحية. خليكم معنا في فقرات متنوعة.
0: صباح الخير في إبدأ صح، يقول لكم هي فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد وإيمان بحيدرة، والمخرج عبد الله الكعيد. يقول لكم موعودين إن شاء الله بأجمل محطات غنائية كده تعيشوا الجو معنا من الصباح.
1: أكيد ما تحلى حلقتنا إلا بكريم مشاركاتكم. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5544 أو 012-649-5154. أيضا تقدروا تشاركونا على منصة إكس، تشاهدونا صوت وصورة، تشوفونا على حسابنا الرسمي في منصة إكس جدة أندرسكور راديو أو تطبيق الإذاعات السعودية ساويد راديو بلس.
0: العديد والعديد من الفقرات أكيد معانا من الآن وحتى 10. يلا لا تروحوا بعيد، أول محطة غنائية ونبدأ صح معكم.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار عادية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي تبوك والرياض، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من الخليج العربي والبحر الأحمر.

0: حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، والجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: يا هلا وسهلا فيكم، صباح الورد على كل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجكم ابدأ صح. وما في أجمل من تصبيحاتكم نبدأ بيها اليوم. طبعا كل اللي حابب يشارك بالتصبيحة 800-242-8828، وأول صباح من أبو تهاني بيقول لكم صباح الخير عليكم كلكم.
1: أبو فؤاد يعطيك العافية، شكرا لك على تصبيحتك وصباحك أنوار يا رب.
0: محمد أيوب بيتمنى لكم صباح مليء بالفرح والأمل، وصباحك ورد يا محمد أيوب.
1: عندنا أيضا غازي شولان يصبح على الكل والجميع، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
0: صباح الفل والياسمين على الحلوين من مريم من القصيم.
1: يا سلام يا سلام.
0: وصباحك حلو يا حلوة.
1: طيب نحن ايش قلنا على الكلام
0: اللطيف؟ اي صح، مو احترافي مريم،
1: مو احترافي.
0: صباح الخير عزيزتي.
1: طيب ايضا عندنا الصادق ادم يصبح علينا، يعطيك العافيه الصادق، يا هلا وسهلا فيك.
0: شكرا لكلماتك الحلوه يا عماد، وصباحك جميل وكله سعاده.
1: ايضا عبد الرحيم الثبيتي يصبح على الجميع، يعطيك العافيه ويا هلا وسهلا فيك.
0: احمد ايوب من ابو عريش بيصبح عليكم وعلى الساده المستمعين.
1: ايضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحه من فيصل الثقفي يقول صباح الورد والياسمين، يعطيك العافيه ويا هلا وسهلا.
0: محمد الزهراني من مكه المكرمه بيصبح عليكم، بتمنى لكم بدعوات جميله، يوم حلو.
1: ايضا يحيى أحمد من جيزان شكرا جزيلا لك وصباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
0: بشير محمد بيصبح عليكم بالخير ويتمنى لكم صباح مبارك سعيد.
1: أيضا عندنا الهنوف تقول صباح يليق بالقلوب الجميلة، يعني اللي مو حلوة ما مو ضروري.
0: أي لا مالك
1: مالك نصيب في الصباح،
0: أمشي روحنا. طيب روبن صباح الورد ويقول لكم صباحكم باقة من الفرح، شكرا يا روبن.
1: أيضا عندنا الطيب عبد الله يصبح على الجميع، يا أهلا وسهلا فيك يا طيب.
0: محمود أبو رقية يقول لكم صباح الخير للجميع.
1: أيضا عبد الله بركات يقول صباحكم الله بالخير، صباحك أنوار، يا أهلا وسهلا فيك.
0: فضل السنادي شكرا لتصبيحتك يا فضل، وصباحك أنت والكل في حفظ الله.
1: أيضا أبو عمار من المدينة المنورة يصبح على الكل ويقول صباح لا ما يحلو إلا باستماع إذاعة جدة، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
0: وشادية السيد تصبح عليكم وعلى أسرة البرنامج ويسعد صباحك يا شادية.
1: والله نقطة نظام، بس لقيت كل أحد يكتب اسمي بطريقة مختلفة.
0: حبيت ديان،
1: ديان
0: عجبني اسم ديان،
1: واللي كاتبني دنيا، واللي
0: دنيا ودينا،
1: كل يعني أنا اسمي دينا يا شباب، والله دينا. طيب يعطيكم العافية ومبارك الحضرمي، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
0: أبو تايم عماد يصبح عليكم وعلى المستمعين وصباحك ورد، هذا عبد الله وصاحبه أبو تيم
1: يعطيكم العافية
0: يصبح علينا، صباحكم ورد.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا عبد الله مطوع من الحسا يصبح يصبح على الكل والجميع، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
0: يزيد يقول صباح الخير يا مهندسة دينا،
1: يعطيك العافية شكرا لك. شفتوا المزح ده؟ شفتوا
0: مهندسة مهندسة
1: يا شيخ، كل شوية يعطوني لقب اسمي دينا. بس
0: لا بس انتي لما بيخرب الشاشات والأشياء بتصلحيها.
1: إيمان تقولي مهندسة، نحن صحبات، نحن ايش قلنا على الميانة صح ولا لا؟
0: اليوم بدنا نتكلم عن الميانة،
1: لازم نتكلم عن الميانة، لازم في حدود.
0: الوضع زاد عن حد،
1: والله زاد عن حد. طلعوني من طوري يا شباب، والله طلعوا أسوأ ما فيني. أبو نواف يقول لك صباح الخير، يا هلا وسهلا فيك.
0: شوقي أحمد صباحك ورد وسعادة، ونسأل الله أن يقبل لك دعواتك أنت وكل من يسمعنا.
1: عاقل المحمد يقول أسعد الله صباحكم وصباحك يا رب، يا هلا وسهلا فيك يا عاقل. هذه بكذا قلنا كل تصبيحاتكم، يعطيكم العافية شكرا جزيلا لكم. ننتقل إلى لغزنا.
0: لغزنا اليوم جماد، يقول لك هذا الجماد أنا جماد تطورت عبر الزمن، أشكالي وأحجامي متعددة يستخدمني الجميع، لم أعد حكرا كالسابق، لا أعمل إلا بمفتاح خاص، حافظ عليه وإلا ستسرق، فمن أنا؟
1: يلا نعيد.
0: أنا جماد تطورت عبر الزمن، أشكالي وأحجامي متعددة يستخدمني الجميع، ولم أعد حكرا كالسابق، لا أعمل إلا بمفتاح خاص، حافظ عليه وإلا ستسرق، فمن أنا؟
1: طبعا اكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا الرقم للواتساب لو سمحتوا، كل واحد يحط اجابته يحط معاها اسمه، تمام؟ لا تعتمدوا على اسماءكم اللي موجوده فوق. هذا واحد. بالنسبه للاتصال على 012-647-7154 او 012-649-5154 او 012-647-8544 اللي يعني حاولوا تسمعونا وتسمعوا اللغز قبل لا تتصلوا عشان بس ما نضيع وقت على في اللينك. خلينا نرجع نسمع اللغز قبل لا نطلع الفاصل.
0: اللغز يقول: انا جماد تطورت عبر الزمن، أشكالي وأحجامي متعددة، يستخدمني الجميع، ولم أعد حكرا كالسابق، لا أعمل إلا بمفتاح خاص، حافظ عليه وإلا ستسرق، فمن أنا؟

0: ضميركم، انتو ضميركم. انا جماد تطورت عبر الزمن، اشكالي واحجامي متعددة، يستخدمني الجميع، يا ناس الجميع يستخدمه، ولست حكرا على احد كالسابق. اوكي، يعني المهم لا أعمل إلا بمفتاح خاص حافظ عليه وإلا ستسرق. ركبوا الجملتين على بعض، الأولى والثانية، مش تمسكوا واحدة وتخلوا الثانية.
1: أنا أبغى أقول هنوف سألتنا شوية أسئلة، خلينا نجاوب عليها.
0: حلو.
1: الجماد موجود داخل المنزل؟ داخل المنزل، وممكن يكون خارج المنزل. المقصود بمفتاح مفتاح حقيقي او رمز؟ والله انت هتشوفي
0: انت كيف ضميرك
1: انت كيف تفهميها.
0: ايوه انت ضميرك.
1: الجماد وزنه خفيف او ثقيل؟ في اوزان مختلفه كمان.
0: حلو، يعني يجي خفيف ويجي ثقيل. حلو. فركزوا كويس، ها ركزوا كويس. خلينا نشوف بعض من الاجابات اللي وصلتنا. نبدا من البدايه. غازي شولان يقول لك الجوال. انت راضي ضميرك يا غازي؟ راضي يعني ضميرك؟
1: ممكن، ليش لا؟
0: يا بنت الحلال، يا بنت الحلال، راضي ضميرك؟
1: سيبي كده في دي الصبحية قاعد يحتسي قهوة غازي مبسوط، خليه.
0: التناقض في الإجابة الثانية.
1: طيب أبو نواف يقول السيارة.
0: يعني شوف التناقض بين الجوال والسيارة. يلا،
1: وكل واحد حسب تفكيره. صراحة تفكيرهم عجبني.
0: أنت عجبك؟
1: عجبني.
0: أنت مبسوطة؟
1: جدا.
0: أجيب الإسعاف.
1: طالما هم بعيدين عن الحل أنا مبسوطة. عبد
0: الله أطلب الإسعاف.
1: طالما هم بعيدين عن الحل أنا مبسوطة.
0: شفت اللفة؟ شفت اللفة دي؟ طيب.
1: طيب يا عماد يقول الجوال.
0: أوكي. أيضا عندنا أحمد أيوب يقول الخزنة.
1: عندي حل بشير محمد الخزنة.
0: أيضا عندنا إجابة من خزنة المال. أوف، عبد الرحيم الثبيتي.
1: انتبهي لا تضيع مفتاحها يا عبد الرحيم.
0: المال، لأن الخزنة تتحمل أشياء كثير، بس هو حط المال. انتبه انتبه.
1: صباحك خير يا أبو نبأ من سيهات. يلا جرب تحل معنا اللغز اليوم.
0: أبو تهاني يقول القفل.
1: حلو والله،
0: حلو
1: تفكيرك
0: القفل.
1: يا أبو تهاني
0: حبيت أنا
1: حبيت.
0: القفل صراحة.
1: أيوه. أنتوا بس لو تبعدوا عن الذكاء الاصطناعي والله أنتوا بخير.
0: يا ويلكم،
1: كل دي الإجابات من الذكاء الاصطناعي.
0: شفتوا؟ فانتبهوا يا شباب. طيب عندنا نورة تقول التجوري، وأم خالد تقول بطاقة الصراف.
1: لغير الناطقين بالخليجية، ما هو التجوري؟
0: هو الخزنة، هو الخزنة. هو الخزنة، التجوري هو الخزنة. تمام، أمورنا تمام.
1: طيب نقول يعني. أول اتصال، يا هلا.
2: هلو.
1: هلا ومرحبا،
2: معك مريم من القفين.
1: أهلا يا مريم، أنت دائما تكتبي لنا على الواتس.
2: بكتب على الواتس لكن اليوم اتصلت.
1: يا شيخة إيش اللهجة فيك. الجميلة دي. تحية لك والأهل السودان.
2: قديمة جدا معاكم.
0: يا هلا وسهلا.
1: تحية لك والأهل السودان يا شيخ.
2: الله يسلمك. هقول إجابتي وما متأكدة منها. أقول الحساب البنكي، يعني ما ممكن الزول يسحب إلا برغم وبمفتاحه.
1: طيب مريم، ممكن أسألك سؤال خاص؟
2: نعم.
1: أخذت الإجابة من الذكاء الاصطناعي صح؟
2: نعم.
1: أخذت الإجابة من الذكاء الاصطناعي؟
2: لا والله.
1: طيب باعتمادك الشخصي؟
2: ما بعرف أنا.
1: طيب
0: خلاص. اسمعيني مريم، أنا أبغى أساعدك صراحة لأنه أحبيت اتصالك صراحة. تمام. نحن قبل شوية سألنا سؤال، قلنا هل هو ثقيل أو خفيف، وقلنا ممكن يجي ثقيل وممكن يجي خفيف. كيف الحساب الثاني البنكي يجي ثقيل؟
1: يمكن عندها فلوس كتير فثقيل حسابها البنكي.
0: هذا فكرة ثانية.
2: طيب أقول الخزنة.
0: الخزنة متأكدة؟
1: أثبت لك الخزنة يا مريم؟
2: نعم.
1: أثبت على إجابة الخزنة؟
2: إن شاء الله.
1: مريم أسعدتينا باتصالك وشكرا لرسائلك الحلوة.
2: يسعدكم الله
1: ويحفظكم.
0: شكرا مريم فيك صراحه، صنعتي يومنا يا مريم.
1: والله سعيد.
0: طيب خلينا نروح لابو عمار من جده يقول لك السياره. طيب. اوكي، يعني راجع نفسك يا ابو عمار، راجع نفسك، يعني بحاول قدر المستطاع. يعني اسأله.
1: معلش عندي حاجه بقولها، مع اني انا ما احب ادي تلميحات. أيوه. دينا تحبكم وتحب تديكم تلميحات. انا احبكم بس ما احب اديكم تلميحات. لما نقول يستخدمني الجميع، هل السياره يستخدمها الجميع؟
0: الاطفال مثلا،
1: يعني مثلا صغارا كبارا؟ اكيد لا. ولا يفكرون بنضيعهم؟
0: ما بنضيع والله،
1: وممكن نكون بنضيعهم.
0: لا شوفي، يعني السيارة قالت ما يستخدمها الجميع، أنا من ضمن الجميع ما استخدمها.
1: والأطفال والصغار هل
0: يستخدموا؟ يعني أنا والأطفال ما نستخدم السيارة.
1: وأنا معكم.
0: وأنتي
1: خدوني معكم.
0: وإيمان
1: خدوني معكم.
0: طيب خلينا ناخذ عبد الله. صباح الخير يا عبد الله.

0: نور والسرور.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
0: حياك الله.
1: يا هلا وسهلا فيك. هاي عبد الله.
0: أنا أقول جواب الجوال إن شاء الله.
1: الجوال يرضيك ضميرك يا عبد الله؟ راضي؟
0: يرضيني نعم.
1: متأكد يا عبد الله؟
0: الله.
1: عبد الله الإسعاف جاي في الطريق أحسن لك يا عبد الله، لا تجلطوني يا ناس.
2: نايد الشرع.
1: ها يا عبد الله. ها غير.
2: عبد الله إيش اسمك الثاني عشان عندنا كذا عبد الله؟
1: المطوع.
0: يلا أحمد المطوع.
2: أهلا وسهلا. أيوة شكرا على رسائلك عبد الله الصباحية.
1: طيب يا عبد الله آخر كلام. الله يخليك انقذني.
2: ما تضغطي على الناس.
1: لا انقذني عبد الله، لازم ينقذني اليوم. لازم ينقذني.
0: أقرب جواب هو الجوال
1: يعني. يعطيك العافية عبد الله.
2: أنت بلا ينصرك جواله
1: والله. يا رب. الحمد لله. يلا
2: هلا يا حصة. حصة
3: هلو.
2: صباح الورد يا هلا.
3: هلا صباح الخير، كيفكم؟
2: خير الله يسلمك، كيف حالك؟
3: الحمد لله طيب.
2: حصة سمعتي اللغز؟
3: أيوة أيوة إن شاء الله. الخزنة.
2: الخزنة؟
3: أيوة.
2: طيب يا حصة شكرا لك.
3: والأطفال الحصانة.
2: يعني واحدة على قد الصغار واحدة على قد الكبار.
1: انتي طلبتي إجابة سؤال معينة، هذه جابت لك إياه خلاص. شكرا. أنا
2: أقنعتني
1: صراحة. أقنعتني خلاص. مشوا الإسعاف يلا. يعني أمورك تمام، يعطيك العافية.
2: أيوة يا حصة إيش قلتي؟
3: أقول مو أنت تقولون استخدموا الكل، لا لا الكبار يستخدمون الخزنة والصغار.
2: أقنعتيني
1: والله، حتى أنا أقتنعت.
2: أقنعتيني يا حس
1: والله. يعطيك العافية يا حس.
2: أسعد الله صباحك.
1: شكرا لك.
2: رجعنا
1: نروح لغازي. صباح الخير يا غازي.
4: دينا صباح الخير.
1: صباحك أنوار.
4: كيف حالك؟
1: طيب. بخير، جعلك بخير. هاي
4: انا متصل علشانك، اللي ما ابغى اتصل
1: اصلا. انت ما تبغى تتصل واضح، لانك انت اصلا ما تتصل، بس ترسل. تفضل قل لي. أيوة. تبغى تنقذني اليوم.
4: الجوال
1: مصر انه الجوال.
4: مبسوطه؟
1: لا انا ماني مبسوطه، اقول لك بتجيني جلطه تقول لي مبسوطه. الله يهديك ويصلحك.
4: طيب اعطيك القلم. ممكن القلم؟
1: ها يلا ها القلم. القلم من اول ما عرفنا نفسنا ونحن دائما الاجابه القلم. من يوم
4: طيب.
1: ما نبغى ننبسط، اعطيني اجابه بس الله يهديك.
4: خلاص الجوال.
1: الجوال؟
4: اي نعم.
1: متصل وتعبان عشان تقول الجوال. يلا يعطيك العافيه. شكرا لك يا غازي.
2: يسعد صباحك يا غازي، انت وكل اللي بسمعنا.
1: يا هلا.
2: طيب اكيد حابين نسمع مشاركاتكم على الاتصالات 012-64-77-154 و012-64-95-154. مين معانا يا هلا؟ علي. يا هلا.
5: صباح الانوار يا ايماء.
2: صباح الورد. هلا علي.
5: مبدعه مكه.
2: شكرا شكرا.
5: يسعدك ربي. ودينا دينا سعد الرائعه دائما.
1: اخلص اخلص اخلص يا علي. اخلص يا علي من الحلال. اخلص يا علي. اخلص علي.
2: ادينا الحل. ادينا الحل.
5: خذنا عالطاير يا ايماء.
2: عالطاير. الخزنه خفيفه. خزنته خفيفه علي، ما عنده فلوس.
1: ما عنده فلوس كثير.
5: خفيفه مره جدا.
2: شكرا يا علي. الله يغنيك انت وكل اللي بسمعنا يا رب.
1: العافيه.
2: شكرا
1: يا شكرا يا هلا. انا لاحظ شغله واضح انه يعني نحن في المبنى حق الاذاعه ترى نسمع يعني حطوا صوت الاذاعه في الكوريدورات.
2: أيوة.
1: واضح انه الموظفين وزملائنا جايين يتفرجوا. ايش الهرجه في الضحك؟
2: ايش الهرجه يا جماعه؟
1: طيب خلينا نرجع اتصال ناخذ خالد. خالد
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة. أهلا وسهلا.
6: خالد الطيب من جد.
1: أهلا وسهلا يا خالد يا طيب.
6: ممكن أسمع اللغز ثاني بعد إذن حضرتك؟
1: ممكن. اللغز يقول أنا جماد تطورت عبر الزمن، أشكالي وأحجامي متعددة، يستخدمني الجميع مع لم أعد حكرا كالسابق. يعني أول كان على أحد معين، الحين لا. لا أعمل إلا بمفتاح خاص حافظ عليه وإلا سأسرق. فمن أنا؟ ستسرق.
6: الخزنة إن شاء الله.
1: الخزنة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: يا خالد الخزنة. طب. خالد
6: إن شاء الله.
1: يا خالد.
2: طب الخزنة عندك تقيلة ولا خفيفة؟
6: لا خفيفة والله.
2: لا حد يجي ناحية خزنة خالد.
6: والله يعني هي خزنة برضو عندناها خالد. هي برضو كرمهم علينا والله.
1: طيب ربنا يسلمك. طيب الله يخليك. الله يغنيك إن شاء الله دائما
6: إن شاء الله.
2: طيب
1: طيب انا ابغى اقول لهم شيء. الله يخليك.
2: قولي تفضلي.
1: الله يخليك.
2: المايك معك شخصيا.
1: شغله انا بكشف. ها امي محمد.
2: هلا محمد.
1: سكتني المخرج. سكتني
2: محمد. مين؟ الناشري.
7: الناشري.
2: هلا وسهلا يا محمد.
7: يا أهلين كيف
2: حالك؟ يسعد صباحك. صباح. أول مرة تشاركنا.
7: والله أول مرة، دائما أسمعكم دائما دائما دائما لكن ما أشارك.
2: حظنا حلو اليوم. حظنا حلو يا يا محمد، تفضل.
7: والله حظنا إحنا.
2: تسلم.
7: يا رب.
2: إيش رأيك الحل؟
7: والله بس ممكن لو سمحت بس تعيد السؤال.
2: نعيد السؤال لمحمد والكل اللي بسمعنا. لغزنا اليوم يقول أنا جماد تطورت عبر الزمن، أشكالي وأحجامي متعددة، يستخدمني الجميع، لم أعد حكرا كالسابق، لا أعمل إلا بمفتاح خاص، حافظ عليه وإلا ستسرق، فمن أنا يا محمد؟
7: والله أنا حاول تفكر أكثر بس شكل الموضوع ماشي مع الخزنة يعني.
2: الخزنة؟
7: يلا.
2: إيه؟ يلا الخزنة الخزنة. شكرا يا محمد، سعيدين بتواصلك. يا
7: هلا. إن شاء الله على طول. مع السلامة.
1: طيب احنا خلينا نطلع فاصل صغير، بس قبل لا نطلع الفاصل انا بقول شغله.
2: قولي
1: لو سمحت يا امام.
2: المايك معاكي بس لا تدي تلميحات.
1: مو تلميحات، بقول شغله يعني دائما يسالوني اياها وانا اقول ماني. انت دائما تقولي خلي بالك في ورقتك، خلي بالك في ورقتك.
2: عينك في ورقتك، عينك. اي قولي.
1: معليش
2: قولي.
1: ترى ما في ولا اجابه صحيحه الى الان.
2: الله عليك يا دينا.
1: ولا اجابه صحيحه الى الان.
2: الخزنه في ركن الغرفه بتبكي.
1: طيب يلا حنبدأ نعيد اللغز من جديد وفكروا كويس، ترى ما في إجابة صحيحة إلى الآن أبداً. طيب. أوكي يلا. أنا جماد تطورت عبر الزمن، أشكالي وأحجامي متعددة، يستخدمني الجميع، ولم أعد حكراً كالسابق، لا أعمل إلا بمفتاح خاص، حافظ عليه وإلا ستسرق، فمن أنا؟

0: يلا انا بدي طبعا نحييكم اكيد بعد ما رجعنا من الفاصل, بس في اسئله عند هنوف ابغى اجاوب عليها. هنوف بتسال هل هو من الحديد او الخشب؟ نقول لك يا هنوف انت واللي بتسال من خامات متعدده, ممكن يحتمل انه يكون في كذا خامه. الجماد متحرك او ثابت؟ تستطيعي انت تحريكه. الجماد له استخدامات معينه؟ نعم له استخدامات معينه ومتنوعه. له صوت؟ احيان بصوت احيان لا.
1: اوكي تمام, هذه هي الاسئله اللي طلعت عندنا. في ناس بدات والله فعلا غيرت اجاباتها بطريقه مره جميله يعني صراحه. خلينا نرجع نعيد اللغز من جديد, بعدها ناخذ اتصالاتكم. اللغز يقول انا جماد تطورت عبر الزمن, اشكالي واحجامي متعدده, يستخدمني الجميع, لم اعد حكرا على لم اعد حكرا كالسابق. يعني اول كان بس احد واحد يعني او اشخاص معينين هم اللي فقط يستخدموا. لا اعمل الا بمفتاح خاص حافظ عليه ولا والا ستسرق, فمن انا؟ يلا نرجع ناخذ اتصالاتكم. نقول روابي صباح الخير.
0: صباح الخير روابي, تسمعينا؟
2: اهلين صباح النور.
0: يا هلا ومرحبا.
2: اهلا فيكم.
0: اول مره نسمع صوتك روابي.
2: اي نعم اول مره.
0: حياكي, من فين تكلمينا؟
2: من الرياض.
0: يا احبني لك يا الرياض.
2: الله يحييك.
1: هذا البرنامج هذا متحيز للرياض والله.
0: لا والله كل المملكه في قلبنا. كل المملكه
2: لانه بالرياض اكثر زحمه فنطول بالسياره.
1: والله جده تسلم عليكي نفس الشيء. يلا
2: الله يخليك
0: روابي. احنا كل يوم عندنا لغز, يوم جماد يوم كائن يوم
2: صحيح.
0: فاليوم جماد, سمعتي لغزنا؟
2: ايوه سمعت.
0: ايش رايك الاجابه يا روابي؟
2: انا اتوقع العطر.
0: طيب. مرة بعدتي.
1: أوكي.
0: بعدتي بالخيال. شوفي هذه ما نقولها لأحد يعني إحنا بس بعدتي.
2: لأن يمكن أكثر شيء ينسرق من عندي العطر.
0: يعني أنت قفلته بقفل العطر يعني.
2: لأنه هو أكثر شيء ينسرق فالحافظ عليه.
0: هذه أنا أعتبرها من الإجابات خارج العلبة.
1: خارج العلبة. حبيبي خارج الكوكب. طيب.
2: والله أدخلوني أفكر وأرجع على تمام. حتى جواب الواتساب.
0: ممتاز يعني. روابي إن شاء الله توصل لوجهتك بالسلامة. سعيدين بسمع صوتك. يسمع. شكرا.
2: شكرا لك.
1: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح النور يا دينا.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام. ها يا محمد.
3: أصبح عليك وأصبح على إيمان وأصبح على كل المستمعين ونشكركم على الصباح الحلو اللي بتشاركونا.
1: الله يخليك الله يخليك. يا هلا فيك. ها يا محمد أعطيني إجابة.
3: أنا اليوم معي ضيف جديد بتشارك, بنتي رزان حابة تشارك.
1: يلا قل لي. يلا أعطينا رزان. يا رزان.
4: هاي.
1: هايات. يا أهلا وسهلا, كيف حالك يا رزان؟ الحمد لله. هاي يا رزان عندك إجابة؟
4: أيوة.
1: يلا قولي لي.
4: السيارة أو الطيارة الخاصة؟
1: السيارة أو الطيارة الخاصة؟ أعطيني واحدة.
4: الطيارة.
1: السيارة. السيارة. طيب السيارة كلنا نقدر نستخدمها؟
4: أيوة.
1: أنتي تقدري تسوقي؟
4: لا.
1: طيب هذا هذه نقطة.
4: الطيارة.
1: يعني تقدر تسوق الطياره بس السياره ما تقدر.
0: ان شاء الله يجيكي طياره خاصه
1: ان شاء الله.
0: طب انا بسمع اجابه محمد علوان. رزان قالت الطائره. محمد علوان ايش يقول؟
3: والله انا في البدايه كنت برشح الخزنه بس بعد ما دينا قالت ما حد جاوب صح
1: ايوه
3: فخلاص
1: فخلاص
3: طلعت

0: اعتزلت الغرام مثلا. يلا طيب اعطينا اجابه ثانيه.
1: طيب تقول ما في
2: حكرة
1: عليها، كانت
2: حكرة
1: أول،
2: كانت حكرة على ناس واليوم ما صارت حكرة،
0: صارت على الكل يقدر يستخدمها.
1: كانت حكرة طيب حكرة لمين؟
2: للمتخصصين مثلا، أو لأشخاص معينة، أو للناس اللي تبي تستخدمها وقادرة إنها تستخدمها. سمي لنا سمي لنا
0: يلا.
1: يعني خلينا على السيارة.
2: طيب السيارة أيضا محمد علوان. شكرا محمد، شكرا لرزان.
0: هلا وسهلا. أهلا وسهلا يا هلا حسن.
2: هلا
0: صباح الخير.
3: هلا صباح الخير.
2: صباح الورد يا هلا.
3: كيف الحال إيمان؟ شو أخبارك؟
2: خير عساك إن شاء الله بألف خير.
3: والله بأول كنت حاطط بالي على الخزنة، بس بعد ما قلت ما حتجاوب صح أنا أقول القفل. ممكن
2: القفل؟ طيب يا حسن شكرا لمشاركتك، نهارك سعيد.
0: يا هلا. يلا روح لبندر. صباح الخير يا بندر.
4: صباح الخير.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: الكمبيوتر أو الحاسوب.
0: الله الله.
2: أنت مين طيب؟
0: بندر.
4: أنا بندر.
2: بندر مين؟
4: بندر الجعيد.
2: بندر الجعيد.
0: طيب بندر إيش تقول لي، الكمبيوتر أو الحاسوب؟
2: الكمبيوتر.
0: متأكد خلاص؟
4: متأكد.
0: يلا يعطيك العافية.
2: شكرا لبندر الجعيد.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. طيب محمود. يا محمود
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. هلا وسهلا.
5: هلا بيك.
0: سوري. هاي يا محمود.
5: أنا قبل
0: أجل إيش. نام محمود معنا على الخط. هاي ها
5: الجوال.
0: الجوال. طيب بكيفك أنت حر نعمل إيه. يلا ماشي خلاص يعطيك العافية. شكرا لك يا محمود. يا هلا وسهلا فيك. يا
2: طيب.
0: هلا فيك.
2: ايش رايكم نذكر باللغز ونطلع فاصل؟
0: يلا
2: ايش رايك عبد الله فاصل ونرجع نكمل لغزنا اليوم. حماسكم رائع، الاصوات الجديده بتسعدنا اكيد، عشان كذا نقول لكل اللي بيسمعنا يتحمس ويكلمنا على 012-64-78-544 012-64-95-01-2-64-77-154 وأكيد على الواتساب 800-244-2-8-2-8.
0: طيب اللغز يقول أنا جماد تطورت عبر الزمن، أشكالي وأحجامي متعددة. قلنا متعددة يعني في منها صغير وكبير يلي يقول السيارة. يستخدمني الجميع ولم أعد حكرا كالسابق. أول كنت محتكرة على أشخاص معينة، لا أعمل إلا بمفتاح خاص حافظ عليه وإلا ستسرق فمن أنا.

0: مواليد 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا جماد، تطورت عبر الزمن، أشكالي وأحجامي متعددة، يستخدمني الجميع، ولم أعد حكراً كالسابق، لا أعمل إلا بمفتاح خاص، حافظ علي وإلا ستسرق، فمن أنا؟
2: أبغى أجيب بعض المساءلات. محمد الفيفي يقول هل هي حاجة نقدر نلبسها؟ لا يا محمد. في كمان سؤال يقول هل أقدر أحمل هذا الجماد؟ ممكن حسب حجمه إذا تقدر تحمله أو لا. نرجع لسؤال مواد تكوينه ومواد صنعه. في العديد من المواد تدخل في صنعه ما عدا الخشب.
1: حلو، تمام، يلا خلينا ناخذ زين. صباح الخير زين.
3: أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام يا هلا.
3: أهلا عليكم جماعة
1: فرد. يا هلا فيك يا هاي زين.
3: أقول إن شاء الله كمبيوتر.
1: كمبيوتر؟
3: أيوة.
1: متأكدة؟
3: إن شاء الله.
1: أوكي تمام، يعطيك العافية. زين. شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: عبد الرحمن، عبد الرحمن يا هلا. عبد الرحمن
4: أهلا وسهلا.
2: هلا ومرحبا.
4: يا هلا والله وسهلا.
2: هلا، من فين عبد الرحمن؟
4: من الرياض.
2: هلا بك عبد الرحمن، اول مره تشارك معنا؟
4: اول مره، وان شاء الله انها تكون من نصيبي.
2: وان شاء الله انها
1: من نصيبك.
4: من نصيبي.
2: من نصيبك الفوز ان شاء الله يا رب. بس ما عندنا جوائز عبد الرحمن
1: عشان نكون متفقين.
4: عادي.
2: طيب ايش رايك، سمعت اللغز، ايش الحل؟
4: انا عندي تخمينه وولدي عنده تخمينه اذا تسمحون.
2: انت ولدك؟
1: اكيد.
4: ايه
2: حياكم. انت ايش تخمينتك؟
4: أنا تخميني الباب.
2: الباب. دوبي بقول ما ينعمل من الخشب.
1: أوكي.
4: ما سمعتها هذه.
2: ولدك إيش يقول طيب؟
4: مرحبا.
2: هلا.
4: يا هلا وسهلا.
2: كيف حالك يا ولد عبد الرحمن؟
1: أعطينا.
2: يعطيك العافية، إيش اسمك؟
4: عبد المجيد.
2: عبد المجيد. هلا بك يا عبد المجيد، إيش إجابتك؟
4: عبد الخزنة.
2: الخزنة، سبحان الله أنت وأبوك نفس الصوت.
4: ايه
2: نشبه بعض. ايه نفس البصمه الوراثيه ما شاء الله.
1: وكمان
2: الله يخليكم لبعض.
1: طيب عبد المجيد دحين، اول شيء عبد الرحمن احنا قلنا قالت انه ما يصنع من الخشب.
2: نعم.
1: وعبد المجيد ترى في البدايات اول ما قلنا اللغز قلنا اجابات غلط، ما حد جاوب صح، كان من ضمنها الخزنه.
4: لا احنا طالعين متاخر فما لحقنا.
2: ولا يهمك.
1: طيب يلا هذه اعطيناك معلومات زياده، يلا قول.
4: شكرا.
1: غير ولا
2: لا خلاص اجابات. قال عبد المجيد،
1: قال الباب.
2: الباب.
1: قال الخزنه.
2: الخزنه. شكرا يا عبد الرحمن وعبد المجيد.
1: والله انا حبيت اساعدكم بس ايمان ما تبقى.
2: لا انا حبيت انه من نفس الشخص ومتحمس انه احنا يعني ايش.
1: طيب
2: واستسعدك ربي، عندك ميول فنيه
1: صح.
2: شارك في التمثيل يا عبد الرحمن.
1: يلا اعطينا، اعطونا كم، أعطينا هديل. هديل صباح الخير. هديل
5: يا هلا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك؟
5: والله الحمد لله بخير. كيف حالك؟
1: وبخير، رجعلك بخير. هاي يا هديل.
5: الإجابة القفل.
1: القفل؟
5: إيه.
1: متأكدة؟
5: متأكدة.
1: وكلموني وكلموني وآخر شيء القفل.
5: ليه؟
1: فكري.
5: الموضوع
1: انه
5: لها اشكال واحجام.
1: اول ما كانوا يستخدموه الكل كان اشخاص معينه، الحين كل احد يستخدمه، ولازم لما نقول الكل يعني نقول حتى الاطفال. ايش يبغى الاطفال في القفل؟ ايش يبغى فيه؟ ها
5: مفتاح. طيب يا مفتاح يا قفل.
1: خلاص اعطيني واحد اخر كلام.
5: مفتاح.
1: مفتاح. يلا مفتاح.
2: ونهدي هديل أغنية قلبي مفتاحه. شكرا يا هديل.
1: 100% 100%. يلا سعود، صباح الخير يا سعود.
6: يا هلا. صباح الخير.
2: هلا بسعود.
6: هلا بكم.
2: يا هلا ومرحبا، كيف حالك؟
6: والله بخير، عساكم بخير.
2: سعود أول مرة تشارك معنا؟
6: اي نعم.
2: الله، اليوم الحماس مع المتصلين وأصدقائنا الجدد، إن شاء الله تكونوا أصدقاء دائمين لنا
6: إن شاء الله. معنا ترى الصباح الواحد قاعد من النوم ترى الذكاء يقل ترى.
1: لا نحن نصحصح، الذكاء يصير أعلى، التركيز يصير أعلى،
2: نسبة الذكاء تكون عالية ترى في الصباح.
1: شفت الدراسات ما أسعفتك في دي المرة.
2: يلا يلا ورينا ذكاءك كيف جاب.
6: طيب طيب خلني أسأل بس، هو يعني أول من زمان
2: نعم
6: كان محكور على طبقة أغنياء؟
2: لا
6: ولا
2: مهنة؟ لا معينة. مش على طبقة اجتماعية معينة، محكور على أشخاص يعني ممكن يستطيعوا إنهم يستخدموا. اليوم أصبح الكل يستخدم.
6: إيه لا الأغنية الأولى يعني كانوا عندهم أغنياء يعني مثلا؟
2: لا ما هي طبقة اجتماعية يعني، ليس أغنياء فقراء، لا لا، من يستطيع أن يستخدم في ذلك الوقت ناس محددة.
6: أنا ممكن أروح للتلفزيون.
2: التلفزيون
6: كل استعمل.
2: التلفزيون أثبت لك تلفزيون يا سعود؟
6: إيه خلاص.
2: طيب إن شاء الله لما نفتح باب الجوائز نديك تلفزيون هدية.
1: يعطيك العافية، هلا أسأل فيك. طيب سعود، صباح الخير يا سعود. يا سعود صباح الخير، يا هلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية، كيف حالك؟ تمام؟ سعود من وين تكلمني؟
7: من حايل.
1: من حايل، يا هلا وسهلا بأهل حايل، شلونك؟ تمام؟
7: خير الله عافيك، شلونك؟
1: والله تمام بخير. أنتوا أهل حايل ما شاء الله عندكم يعني عندكم رحابة صدر.
2: إيه عندهم.
1: أيوة يعني في كذا.
2: يقولوا لهم صدرهم موسيع.
1: أيوة صدركم موسيع ما شاء الله. يا يلا يا سعود قل لي إيش الإجابة.
7: أتو.
1: ها؟ ما سمعت. يا سعود. تو نقول وصل. ها؟ معاك.
7: أقول أتوقع أنه
1: الصراف، بطاقة الصراف. طيب بطاقة الصراف. سعود ما كنت تسمعنا من البداية صح؟
7: إلا
1: طيب
7: يمكن أني ما خطأ عشان كذا ما الصوت يروح.
1: يمكن خلاص أكيد بطاقة الصراف؟
7: والله أتوقع، والله ما هو أكيد الإجابة.
1: أوكي تمام ماشي، يلا نثبت لك إياها، وإذا حبت تغير إجابة على الواتساب. أوكي يعطيك العافية.
2: عجبتني إجابة بطاقة الصراف.
1: أنا كمان
2: عجبتني كثير.
1: أنا إن شاء الله نجيبها يوم تاني
2: إن شاء الله بإذن الله. هلا يا أبو هزاع.
8: السلام عليكم، صباح الخير.
2: صباح الورد، يا هلا ومرحبا.
8: حياك الله.
1: الله يحييك.
2: حياك الله، هلا وسهلا.
8: والله اليوم إحنا في حيرة كبيرة.
2: الله لا يجيب حيرة يا أبو
1: هزاع، كل يوم ترى نحن في حيرة.
2: الله لا يجيب، بس هذا المعتاد يعني مننا.
8: لا إله
1: إلا الحيرة موجودة دائما.
2: يلا
1: ها يعني.
8: والله مرة، وانتم ما شاء الله مبسوطين عشانكم عارفين اللغز، عارفين
1: شوف يعني شوف يا أبو هزاع، أنا
2: إحنا اللي كاتبينه
1: لازم شوف نوقف وقفة كذا. أنا لما أكون ماني مبسوطة ما يعجبكم، وإذا مبسوطة يعجبكم، إذا سويت لغز سهل ما عجبكم. إذا
8: ما شاء الله ما شاء الله
2: تعرف يا أبو هزاع إنه لغزنا اليوم جدا سهل،
1: مرة سهل بزيادة يعني سهل،
2: بس وانسياب الحركة
1: حلو، انسياب الحركة دي حلو.
8: طيب
2: سموذي.
8: طيب هو الآن
2: اي
8: ينذكر بالمذكر ولا بالمؤنث؟ شو
2: اسمه؟
1: هذه أسئلة القواعد دي ما نحبها.
2: ايش يفرق معاك؟
1: ايوه ايش دخل؟
8: لا يعني هو يعني مؤنث ولا مذكر؟
1: نحن نقول هو جماد خلاص، خليها مشيها كذا.
2: يلا
1: مشيها كذا، نحن نقول هو جماد.
8: جماد
1: نعم يعني.
2: طب انت محتار في ايه؟ تعال
1: نتفاهم، تعال نتفاهم.
2: خلني فهمها كذا،
8: ما ادري والله
2: محتار ولا في شيء.
8: جماد وانت تقول يعني احجامه متعدده.
2: ايه
1: نعم.
8: وش اسمه والله صلى محمد،
2: استخداماته متعدده.
8: ايش
2: استخداماته متنوعه ايضا. وعنده مفتاح خاص فيه، لو ما حافظت على هذا المفتاح تسرق، يسرقوك يا أبو هزاع، انتبه، الله يكفينا شر الحرامية.
8: الباب يا ناس،
1: الباب يا ناس.
2: خلاص أنا قلت ما يصنع من خشب، نمشيها لك باب معدني مثلا.
1: مثلا
8: الباب في ألمنيوم في حديد.
1: ايه خلاص ايه خلاص.
2: متأكد ان الباب يعني انت كده مرتاح انه الباب؟
8: كيف يا أخوات السؤال؟ الله يصلحكم
1: الله يصلح.
2: طيب أبو هزاع،
8: قالوا الخزنة، قالوا المفتاح، قالوا القفل، قالوا كله غلط.
1: خلاص يا أبو هزاع أنت قل لي يا أبو هزاع دحين خلاص آخر كلام الباب.
2: أنت إيش تبغى؟
8: إن شاء الله بإذن الله إنها الباب.
1: بإذن الله إذا حتى ما هو الباب أنا بفوزك أبو هزاع. حتى
2: لا لا لا لا تدي وعود أكبر مننا، لا تدي وعود أكبر مننا.
8: والله ما ادري بس بالله يا عشق لازم اعرف.
2: اي خلاص اسمعنا للاخر
8: حتسمع على شو اسمه الرواد سلسل. والله ابغى اخذ لي غطه عشان
2: خلاص أتعرف. روح خذ لك غطه قول لي انا ابو هزاع، بعد ما نقول الحل حرسل لك رساله بالحل.
8: الله يا
2: تامر امر يا ابو هزاع. أي وقت تفضل. شكرا لك.
1: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا. خلينا نروح لهويدة. صباح الخير يا هويدة.
9: صباح النور. هلا.
1: يا أهلا وسهلا يا هويدة، كيف حالك؟
9: والله تمام.
1: اليوم عجبتك الحلقة يا هويدة؟
9: صراحة يضحك.
1: صح، كلنا نضحك ونضحك ومبسوطين والحياة سعيدة. ها يا هويدة. ها يا هويدة.
9: كرت كل شيء وكل حاجة غلط غلط. في النهاية بالي الحصالة.
1: الحصالة حقتهم حصة.
2: حقت الصغار
1: حصالة.
9: ايوه
1: اوكي.
2: يعني هويدة ومهند دائما كنتوا يعني تفكروا بطريقة أوسع من كذا.
1: عطينا مهند ايش يقول؟
10: المحفظة
1: يعني بين الحصالة والمحفظة ترى ما في فرق بين الاثنين، احب اقول لكم يعني. يعني ما في فرق ابدا.
2: يعني نفسي اعرف شيء، بس مفتاح محفظتك كيف يعني؟ كيف تقفلها
1: بالضبط؟ شكرا.
2: فهمني. كيف؟
10: الحرص هو المفتاح.
2: الله عليك.
1: الله الله الله الله الله الله الله. لا كبير كبير يا مهند.
2: بهرني
1: والله. بهرني مرة. بهرني مرة. حنرجع الإسعاف ثاني بس إنه تمام.

0: امور طيبه خلاص
1: باذن الله. ايوه
0: تمام. انا اقول روحوا افطروا يا مهند. ايوه لا حد يتحدى احد. روحوا افطروا مع بعض وانتم مبسوطين. تمام.
1: شكله غلط
0: والله اللي تبغي. هو اكيد غلط صراحه يعني صراحه اقول انتوا الاثنين صراحه.
1: خلاص
0: نفكروا على الواتساب. يلا يعطيك العافية. يا هلا.
2: يا ربي يسعد صباحكم أنتوا كل اللي بسمعنا.
0: يا هلا.
2: صراحة جوكم عليل. إن شاء الله يا رب دايما كده تكون السعادة والفرحة مغطية عليكم حتى برغم إجاباتكم الغلط.
0: الخاطئة. أبو هزاع كبرت معاه والله.
2: لا أبو هزاع حكتب له شخصيا
0: والله. لا كبرت معاه والله.
2: بس ماني عارفة رقمه من وسط الأرقام.
0: لما يرسل لنا
2: قلت له أرسل لي نقطة. نقطة أنا أبو هزاع.
0: قال بروح أخذ غطة أبو هزاع. طيب اي والله صدع ابو حجاج. طيب خلينا نرجع نعيد اللغز ونطلع فاصل صغير. يعني. ركزوا كويس ترى جات اجابات بس انتوا ركزوا كويس. اوكي انا جماد تطورت عبر الزمن اشكالي احجامي متعدده يستخدمني الجميع ولم اعد حكرا على احد زي السابق. اول كان في حكر على فئه معينه من الناس الان لا الكل صار يستخدمه. لا أعمل إلا بمفتاح خاص حافظ علي وإلا سأسرق فمن أنا؟

0: ابدأ صح على جدة اف ام. عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا جماد، تطورت عبر الزمن، أشكالي وأحجامي متعددة، يستخدمني الجميع ولم أعد حكرا كالسابق، لا أعمل إلا بمفتاح خاص، حافظ عليه وإلا سأنسرق. انتبه، ترى حتنسرق.
1: عندنا أسئلة ممكن تجاوبي دينا؟
0: أجاوب. له علاقة بالمال؟ ليس له علاقة بالمال.
1: يعني جماعة الحصالة، انت متخيل الصدمة اللي جاتهم دحين؟
0: والله كيف
1: هم واهل الخزنة؟
0: انا من بداية ايش قلت ما حد جاوب صح اللي قالوا حصالة وخزنة ومصرين حصالة وخزنة. سمعتوا يا مهند ومهند وهو
1: طيب. فوزية الزايدي تقول هل له أزرة؟
0: أزرة احيانا
1: أزرة ولا أسرة؟
0: لا أزرة، أزرار،
1: زراير،
0: زراير احيانا واحيان، ترى في احيان ما يكون له واحيانا ايه له ازره. تمام، احيانا واحيانا.
1: زيديني حيره، زيديني حيره.
0: في ناس قالت يبوا يخلصوا بسرعه، ناس قالت وصلنا الساعه 7. يلا خلاص الحين خلاص
1: في معنا اتصال.
0: يلا ناخذ اتصال.
1: يلا ناخذ
0: اوصاف. صباح الخير يا اوصاف.
2: الو، السلام عليكم ورحمه الله.
1: هلا وسهلا يا اوصاف.
2: صباح الخير لك جميعا، يعطيك العافيه.
1: صباحك ورد وسعاده.
2: خلينا نجيب على السرعة، ما
1: تفتح
2: ولا مو.
1: يلا جاوب.
2: الحاسب الآلي.
1: حاسب الآلي؟ بما إنه السرعة وإحنا في عصر السرعة.
0: حلو،
1: وجاوبتنا بالسرعة.
0: تمام،
2: أنا ما أتأخر عليك.
0: يلا يعطيك العافية، شكرا لك. يلا حناخد آخر اتصال. عادل، صباح الخير يا عادل. يا عادل.
3: ألو.
0: يا هلا. يا هلا، صباحك أنوار. بخير، يرجع لك بخير. هاي هاي عادل.
3: اول شيء الله
0: يسعدكم
3: على الصباح،
0: تاكلوا
3: سعاده
0: دائما وابدا. ايوه، هو الميانه هي اللي تسوي الزعل، ولا لا تسوي ميانه، ما نزعل ابدا، امورنا تمام، وقعد اضحك انا وكل شيء. يلا ها.
3: طيب الجمال هذا يعتمد على الكهرباء؟
0: يعتمد على الكهرباء، يمكن كان في البدايات، يمكن كان في البدايات.
3: انا لي 45 دقيقه قاعد افكر من اول، وانا اتصل وبفكر
1: 45 دقيقه دقيق.
0: ايوه مره.
1: ايش تشتغل يا عادل؟
3: أنا في المحاسب.
1: واضح، شفت؟
0: ايوه، بدام الدقه دي أكيد.
1: بالدقه وبالدقيقه.
0: يا محاسب يا مهندس،
1: صح.
3: ايوه انا اقول والله ما ادري، ما جت بالي اللمبه.
0: اللمبه؟
3: ايوه.
0: رجع الاسعاف، رجع الاسعاف. وصل ارجع
3: المكيف.
0: وايه؟
3: المكيف.
1: روح نام،
0: روح نام يا عادل.
3: والله ما انا ما والله
0: والله يا عادل انت مداوم. روح داوم.
1: ولو كلموك قول لهم دينا قالت لي، دينا ادتني اجازه.
0: والله بكيف. 45 دقيقة قاعد تفكر وآخر شيء طلعت باللمبة.
1: شوفي إيش رأيك يا عادل، أنت جاوبت لمبة وجاوبت مكيف، إيش رأيك نخلي لك هي كده لمبة المكيف كده ونريح نفسيتك؟
0: يا والله
1: إيش رأيك؟
0: والله
1: أثبت لك هي على لمبة المكيف.
0: عادل والله يا عادل، شوف أنت حطيتنا
1: مفتاح اللمبة.
0: مفتاح اللمبة.
1: طب مفتاح اللمبة كيف تبي تقفله عشان لا ينسرق
0: مثلا؟ لصق بشطرطون. قفل الغرفه صح، مخرجنا يقول قفل الغرفه.
3: هو الدير بس اللي يشتغل.
0: طيب اسمعني يا عادل، انت للاسف يا عادل حطيت نفسك في موقف متنمر، نحن تنمرنا عليك ونحن اسفين للتنمر هذا اللي انت
1: بس
0: سويناه.
1: انت صديقنا،
0: ولكن انت صديقنا الصدوق، فانا يعني نقول لك كذا بكل صراحه وشفافيه، خطا اللي انت قاعد تفكر فيه.
3: وجاب الباب قلت غلط، يعني انا بعيد بس من اول.
0: والله يا عادل، يعني عادل ترى
1: والله يا عادل كتبنا سمع صوتك
0: صراحه. في اوقات انت ما بتفكر
1: سمعنا. لا بس هو دائما يجاوب صح.
0: أيوة صراحة، بس في أوقات ما يفكر صح.
1: خلاص بس المهم إننا كسبنا سماع صوتك.
0: يا إنه ما فطرت كويس، المدام ما فطرتك. يا إنه
1: سمعنا صوتك وأسعدتنا به.
0: أيوة والله. يعطيك العافية يا عادل، ما في مشكلة يا أخي، يوم واحد ما تجاوب صح أبدا ما هي.
3: أنا بعمل جواب شو إن شاء الله يكون جواب مقنع وماشي.
1: مقنع وجدا وسهل السؤال اليوم.
0: يلا يعطيك العافية عادل، شكرا جزيلا. خلينا نشوف الإجابات لأنه هذا آخر اتصال
1: نشوف
0: معنا.
1: إجاباتنا والله من
0: كثير
1: كثير كثيرة. فين وصلنا تتذكري؟
0: والله ولا أتذكر. نبدأ من البدايات.
1: نبدأ من البدايات. نعم. ونكون سريعين عشان صحيح. إجاباتكم مرة حلوة.
0: ما في من عند أبو تهاني.
1: من عند أبو تهاني.
0: أبو تهاني قال القفل،
1: وأبو عمار قال السيارة.
0: أيضا عندنا إجابة من يحيى أحمد قال التجوري الخزنة.
1: أحمد فلمبان قال السيارة.
0: أيضا علا تقول الخزنة.
1: ونبيل غزوان قال الكتاب.
0: أيضا عندنا إبراهيم أبو علي قال الكمبيوتر.
1: وعندنا إبراهيم من الحسا قال الحصالة.
0: محمد أسامة قال الباب.
1: وفتيفت من السودان قال الخزنة.
0: أيضا عندنا سؤال حجمه كبير قلنا نحن أحجامه مختلفة. عندنا خالد العنزي قال مع الموت مع الجماعة رحمة الخزنة.
1: الخزنة يلا. أبو بكر يقول القفل.
0: أيضا عندنا إجابة من نبيل يقول البنك بطاقة البنك.
1: ناصر جعفري يقول القفل.
0: أيضا فاطمة قالت اللابتوب.
1: وخالد المولد يقول الباب.
0: أيضا من ضمن الإجابات الوليد أبو محمد قال الباب.
1: سامية من الخرج تقول السيارة.
0: علي بركات باب البيت.
1: وآل عون عون البيشي قال بطاقة الصراف. فاطمة القرني قالت الكمبيوتر. ودلال عون قالت الجوال.
0: طيب شادية السيد قالت الباب.
1: وعندنا إجابة من ردينا غيرت من الحصالة للباب.
0: أيضا عبد الرحيم الثبيتي قال الباب بأنواعه.
1: وعندنا أبو حازم غير من السيارة للباب.
0: طيب عندنا كمان إجابة الشنطة المحفظة، هذه إجابة بكر علي.
1: وحلوة دي الإجابة الميزان الإلكتروني مرة عجبتني.
0: هذه أحمد أيوب يقول الميزان الإلكتروني.
1: حلوة حلوة حلو. منك
0: حنجيبها يوم حلوة.
1: إيه حلوة عجبتني خلينا نجيبها
0: فعلا. يوم
1: فعلا. ناصر العولقي يقول القفل.
0: أيضا عندنا ما في إجابة بس من غير اسم للأسف. بندر الجعيد قال الحاسب أو الحاسوب أو الكمبيوتر هو نفسه.
1: وغدا غدي المالكي قالت الحاسب الآلي.
0: أيضا عندنا محمد الحربي قال الخزنة.
1: وعندي إجابة من ثريا علي قالت الحاسب الآلي.
0: أيضا عاقل المحمادي قال الحقيبة.
1: وعندي إجابة من أبو مريم الثلاجة. نفسي أعرف إيش كان قبل الخزنة بعدين حول للثلاجة.
0: حلو. طيب عندنا إجابة كمان عبد العزيز الكريديس قال البصمة.
1: قاهر الظلام يقول الجوال.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا الجريح قال الجوال.
1: وسام طيب يقول الشنطة أو الحقيبة.
0: أيضا فيصل الثقفي قال الآيباد بعدين غير وقال الحاسب الآلي بصفة عامة.
1: طيب عندنا إجابة من بندر البلوي يقول الإنترنت.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا همام قال المحفظة أو الجزدان.
1: وعندنا إجابة من عادلة بيس يقول الكمبيوتر.
0: أيضا دكتور صحابي يونس قال الحقيبة.
1: وأبو سطام يقول التوصيل الكهربائية.
0: أيضا إجابة ما فيها اسم للأسف تسرعت.
1: شكرا يا هنوف على الاستيكر اللي عملتي لي. هو
0: والله
1: خطير
0: هنوف
1: حبيت يعني حبيتك لايك.
0: على فكرة الاستيكر ده ما حيشفع لك في اللي انتي في الإجابة اللي
1: أنا هاخده وأرسله لأخواني. إيش قالت هنوف؟
0: قالت القفل.
1: القفل
0: القفل أيوة. فعشان كذا أقول لك ما هيشفع لك الاستذكار في الإجابة. عندك يوسف القصير قال المفتاح.
1: وأبو محمد حيدرة قال التلفزيون.
0: أيضا عندنا عبد العظيم إبراهيم قال الباب.
1: وعندي إجابة من سمير أحمد الكمبيوتر أو اللابتوب أو التابلت يعني الكمبيوتر بأنواعه.
0: طيب عندنا كمان أم صالح قالت الحاسب.
1: عندي إجابة من عزة محمد قالت الحصالة.
0: كمان عندنا إجابة من أبو رائد قال المحمول أو اللابتوب.
1: الوافي النجمي يقول شريحة الجوال.
0: شريحة الجوال
1: شريحة دقيق
0: مرة دقيق جدا. طيب عندنا أيضا محمد الدريع قال الشنطة بكل أنواعها.
1: ترى شريحة الجوال لأنه هو معتبر أنها بقفل.
0: ممكن
1: يعني حلو تفكيرك حبيت.
0: حلو حلو
1: تفكير الوافي النجمي.
0: حلو أعطينا الرقم حق الشريحة.
1: لا عشان حينصرق.
0: شوفي الدقة دي أنا تقتلني.
1: حلوة بس يعني حبيت. طيب. حبيت يا الوافي.
0: يلا ربيع محمود قال الإيميل.
1: وأبشر يا أبو هزاع من العلا حاضر بس يطلع الجواب حكتب لك الجواب.
0: طيب عندنا إجابة ما فيها اسم للأسف السبعات. سليمان الدبيان قال المفتاح بعدين راح للجوال.
1: عندنا إجابة من عبد الواسع العزيب يقول الجوال.
0: الجوال
1: أوكي. هو يقول.
0: طيب عندنا كمان زكريا الوجيه قال القفل.
1: أبو نواف يقول القلم.
0: القلم
1: أي القلم.
0: أوكي. نعمة نور قالت الكمبيوتر.
1: وأبو خلاد يقول السيارة.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا ماجد المالكي قال الجوال.
1: وفي إجابة من خالد الطيب الباب.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا خلاص نحن أخذنا إجابتك.
1: طيب علاوي يقول السيارة.
0: راشد العوض قال الخزنة.
1: يزيد يقول الحاسب الآلي.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من العنود راشد

0: تقول آخر شيء الجوال.
1: وعندنا إجابة من أبو هاشم قال القفل وبعدين غيرها للحاسوب.
0: أيضا عندنا إجابة من الهناء هنا الفيصل قالت الشنطة.
1: هويدا ومهند قالوا الجوال آخر ما وصل تفكيرهم الجوال.
0: أنا
1: الاثنين.
0: أقول هويدا ومهند روحوا افطروا روحوا افطروا ما عليكم مننا روحوا افطروا. أبو هيثم قال المكيف
1: أحليلك أنت زي عادل يا أبو هيثم اعتذروا من العمل وروحوا ناموا.
0: أنا هويدا وهذا
1: ما أحلاكم وأحلى إجاباتكم.
0: طيب
1: مقرن أبو مبارك غير من التجوري للجوال.
0: أيضا عندنا نبيل غزوان راح للجوال.
1: محمد الفيفي راح للكمبيوتر.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة الكمبيوتر أو اللابتوب من إيمان المرشدي.
1: اسمك حلو يا إيمان المرشدي
0: عشان اسمك إيمان.
1: أي والله اسمها حلو. أسامة بن محمد قال الانترنت.
0: طيب عندنا كمان إجابة من آخر شيء نورة قالت الكمبيوتر. أم خالد قالت الأقفال. مها قالت باب البيت.
1: ومين عرفة
0: مريم
1: أختي عرفة أيوة أخت مريم هذه اسمها آه عرفة قالت الباب. هم من القصيم تحية لكم.
0: أوكي أحمد إبراهيم الحجي قال الرموت السيارة.
1: حلو تفكيرك رموت السيارة الحجي. حلو تفكيرك. تركي عبد الله يقول الحاسب أو اللابتوب أو الآيباد يعني
0: حلو
1: بشكل عام مدينة إجابات عامة.
0: طيب
1: يسعدك ربي يا هنوف. وعندنا عبد الرحمن العابد من اليمن يقول المفتاح.
0: وحتى فوزية تقول زيه المفتاح.
1: وعندي إجابة من فيصل أحمد يقول الخزنة.
0: علي النجعي راح للحاسب. أوكي
1: وعندنا إجابة من مين أبو فراس الجهني يقول القفل.
0: أيضا الباب محمود أبو رقية.
1: أبو عمار من المدينة يقول الخزنة.
0: أيضا غادي شولان راح للباب.
1: وعندي إجابة من محمود من القصيم يقول الباب.
0: آخر إجابة معانا من
1: مين؟
0: من هذا؟ هديل. هديل.
1: هديل الضفيري.
0: هديل الضفيري. هديل الضفيري إيش جاوبت؟ جابت على اتصال
1: البيت. البيت. قالت ثبتي على البيت. هديل جاوبتنا المفتاح على الاتصال وبعدين على الواتساب جاوبتنا. طيب. البيت.
0: نبيل رجع للقفل وأيضا أبو نواف راح للشنطة. ومن اللي يقول له صباح الفل؟
1: صباحك ورد.
0: يعطيك العافية.
1: اللي بيقول صباح الفل.
0: طيب
1: الراوتر.
0: الراوتر.
1: طيب
0: إجابة هذه من مين؟ من دكتور زاهر.
1: دكتور زاهر.
0: يعطيكم العافية.
1: هذه آخر إجابة أخذناها من دكتور زاهر على الواتساب على اتصالاتكم اليوم. لغزنا هو الكمبيوتر أو الحاسب الآلي.
0: يا سلام.
1: أو أي أجهزة محمولة زي اللابتوب الآيباد هذه كلها تندرج تحت تطور الكمبيوتر. جماد تطور عبر الزمن طبعا في القديم جدا جدا. إحنا عارفين الكمبيوتر مرة شيء قديم ولدرجة أنه تخيلوا كان حجم الحاسب الآلي الأول بحجم غرفة كاملة. فشوف اليوم مع تطورات هذه التقنية تقنية الحاسب الآلي وأجياله المختلفة وصلنا اليوم أنه يكون ممكن لابتوب ممكن يكون مكتبي ممكن يكون يعني أنتوا شوفوا كيف اللابتوب اللي عندكم أو الكمبيوتر اللي عندكم أشكالي وأحجامي متعددة. اتفقنا أنه هو للعديد من الأشكال للعديد من الأحجام بعد تطوره وأيضا العديد من الاستعمالات. يستخدمني الجميع لم أعد حكرا كالسابق. في السابق كان فقط متخصصين البرمجة ومهندسين الكمبيوتر والقادرين على اللي يشتغلوا على البرمجة. كانت لو زمان لو شفتوا كان شاشة سودة ويكتبوا الأوامر فيها عن طريق الكيبورد وتطلع أوامر مكتوبة غريبة برموز غريبة بالخط الأبيض. هذا كان شكل الكمبيوتر وهو يعتمد على إدخال معلومة معالجتها إخراج نتيجة. أي كمبيوتر في العالم هذه هي فكرته الأساسية. لا أعمل إلا بمفتاح خاص حافظ عليه وإلا ستسرق. بالتأكيد الباسورد أو كلمة السر هي الأساس لأنه ممكن تسرق. في غدي جاوبتني إجابة فعلا ذكية قالت السرقة هي راجعة للهاكر.
0: صحيح.
1: لو ضاع منك رمز جوالك احنا ما نتكلم عن الجوال انا اقصد كلمة السر لو ضاعت من الكمبيوتر العديد حيشاركك معلوماتك حيسرق لك معلوماتك. اليوم صار كل شغلنا يعتمد على كمبيوترنا وعلى ارقام سرية بنقفل فيها ملفاتنا. الهكر او السارقين اذا اخذوا رقم الباسورد او رمز السري خلاص كل امورك سرقت. هذا بالضبط. طيب. هو الحل.
0: عندنا أبو نواف يقول كيف قديم؟ قديم من 1888 طلعت الحواسب أو الكمبيوترات.
1: يقول لك الأول حاسب حجمه بحجم جداً. غرفة أو أصلاً أكبر.
0: اخترع لأشان بطريقة ميكانيكية.
1: نعم.
0: أيوة. فأنه أكيد قديم.
1: هذه من استخداماته.

0: أول شخص. وعندنا بعدها فاطمة من الجبال، فيصل الثقفي، عاقل المحمادي، بندر الجعيد، فاطمة القرني، غدي المالكي، ثريا علي، نورة، عادل دبيس، سمير أحمد، أم صالح، أبو رائد، نعمة، نور ويزيد، أبو هاشم، محمد الفيفي، إيمان المرشدي، تركي عبد الله، وآخر حل علي النجعي.
1: يعطيكم العافية، شكرا لكل اللي شاركنا. خلونا نطلع فاصل صغير، بعدها راجع لكم من جديد نكمل باقي فقرات ابدأ صح.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصر.

ابدأ صح على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اللي بسمعنا على موجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. أكيد ما زال لدينا العديد من الفقرات. وصلنا الآن لفقرة الدراسة العلمية. دراستنا العلمية اليوم تقول الأشخاص قد يتذكرون الوجوه أكثر من الأسماء. أكيد قابلت يوم شخص قال وجهك مألوف جدا علي لكن ماني مذكر الاسم أو ذكرني باسمك. هذا الموقف شائع جدا ولو تفسير علمي. أبحاث في علم الذاكرة أشارت إلى أنه تذكر أسماء الأشخاص قد يكون أصعب من تذكر المعلومات الأخرى المرتبطة بهم. الوجه مثلا يحمل مجموعة كبيرة من التفاصيل البصرية مثل الملامح، التعبيرات، شكل الشعر، وهذه كلها إشارات يستطيع الدماغ أنه يستخدمها للتعرف على الشخص. أما الاسم في الغالب بيكون معلومة مجردة ما بتحمل أي وصف واضح لصاحبها. عشان كده ممكن ننظر إلى الشخص ونشعر فوراً إننا إحنا سبق التقينا به أو نعرفه من قبل، وممكن نتذكر المكان اللي قابلنا فيه هذا الشخص أو الحديث اللي دار بيننا، ومع كده نعجز عن استحضار اسمه في اللحظة نفسها. الباحثون أشاروا إلى أنه ربط الاسم بمعلومة مميزة عن الشخص ممكن تساعد في تثبيت هذا الشخص واسمه على الذاكرة، وممكن تكرار الاسم أثناء اللقاء بدل الاكتفاء بسماعه مرة واحدة أيضا يساهم في أنه يثبت في ذاكرتك اسم هذا الشخص. في المرة الجاية اللي تتذكر فيها وجه شخص وتنسى اسمه ما خانتك ذاكرتك، اطمن أنت تعرفت عليه ولكن احتفظت في ذاكرتك فقط بوجهه من دون اسمه.

0: القوا في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب عودة ورجعنا لكم اكيد من جديد. وصلنا ل عشان بس السناب.
2: اوكي
1: شفتي ايمان خربت المايك يا ايمان الله يهديكي. طيب يعني نفتح السناب وهذا في نفس الوقت كل الاشياء مع بعض. طيب عندنا موضوع اليوم نتكلم عن الميانة اللي تعرفوا انتم انا عندي مشكلة معاكم.
2: هي نفس اللي سويت الدينا دوبي.
1: ايوه نفس هذه. ايش ردت فعلك لما ايمان تسوي دي الحركه؟ يعني اللي بيشوفونا شافوا ايمان انا بتكلم. ايوه والا يبغى الا تبغى تصلح لهذا. طيب يعني
2: ميانه
1: يعني اللي ياخذ وجه عليك بزياده. يعني انا مثلا خلينا بدل ما انه فتحت السناب انا مثلا تجيني اسئله كيف الحلقه اليوم.
2: اي
1: اعرفكم انا. طيب تعرفوني ما نعرف بعض.
2: او ايش رايك في كذا؟
1: ايش رايك في طيب نبغى نعرف ردك على السؤال. ايش ردي على السؤال يا شباب؟ انا طارح السؤال عليكم تقوم تقولون ايش ردي فعلك على السؤال.
2: يعني تعاملوا بطريقه كانهم معاكي في البيت.
1: بالضبط كانهم معايا في البيت وانتم ما انتم معايا في البيت. يعني مننا اصحاب ما نعرف بعض. طيب هذا قولوا يعني انا مثلا شخصيه ما فاتحه سنابي بابليك انا شخصيه عامه ولكن بين الناس وبين بعض انت كيش ردت فعلك لما تلاقي احد فجاه اخذ وجه عليك وفجاه بدا يمون على اي اساس؟ هل تتقبلها ولا تحط له حدود ولا تسكت ما ترد عليه وتمشي؟ لأنه في ناس تمشي
2: طيب
1: من غير ما ترد.
2: هل كمان فعلا تتقبلها من ناس وناس أو هل هي لأي حد؟ يعني إيش الحد اللي أنت رسمته أو ما عاد تقبل فيه الميانة الزايدة أو المونة الزيادة أو أنه أحد آخذ وجه عليك بزيادة؟ صراحة في ناس تستغرب في بعض المواقف. يعني أنا مرة كنت طالعة في الأسانسير وأنا ما عندي أي تعامل مع جيراني ففجأة لقيتها تكلمت كده بطريقة أنه طلعت كده فيها دينا أنه إيش إحنا يعني نعرف بعض عشان تتكلمي معايا بدي الصورة.
1: صح يعني متى صارت الميانة بيننا؟
2: فمعليش يعني لا مالك الحق في أنك تتعدي على حدي. أنا ما أعرفك عشان تمازحيني بهذه الطريقة أو تاخذي وجه علي بهذه الطريقة.
1: صحيح.
2: وأحيانا حتى من وسط عائلتك يعني في مثلا يكونوا مقربات لك أنت حابة تحطي حدود بينك وبينهم لكن هم مصرين أنهم يتخطوا هذه الحدود
1: من باب أنه نحن قرايب.
2: يعني هل القرابة فعلا تخلي أنه لازم عشانهم قرايبي ياخذوا علي بزيادة؟ عبد الله ما يبغى ولا أحد ياخذ عليه
1: أبدا
2: لا قرايب ولا بعاد.
1: نعم انا عندي انا يعني انا اشوف من يعني في ناس كثيره ردت فعلها انا من الناس هذه ردت فعلها للموضوع اني انا دائما حاطه حدود لو سمحت لحد يمزح معي انا امزح معه. يعني خليكم
2: حقك
1: يعني عرفتي حقك. في ناس تقول لك لا انه يعني بما انه اهلي اتقبل منهم عادي يمشي الحال والله معليش نمزح مع بعض مثلا باليدين عادي مثلا والله اعلق على موضوع مثلا معين. يعني في ناس ممكن تاخذها بهذه الطريقه وفي ناس لا يعني في ناس تقول لك لا ما اتقبلها ابدا.
2: مره في لي
1: انا عندي مشكله في الضحك الزياده
2: انه هو يعتبر من انه اخذ وجه
1: اخذ وجه علي. الضحك الزياده انا عندي مشكله فيه او المزح اللي انا ما ادري انت يعني كيف صارت الحلقه اليوم.
2: تخيل
1: انا هذه كيف صارت الحلقه اليوم دي مصيبه
2: يعني ايش لا او مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي هل لانه انا مثلا بطلع على الاعلام او شيء هذا يدي الحق للآخرين إنهم يتعاملوا معي كأنهم أصدقائي كأنهم أحد أفراد عائلتي؟ أكيد لا يا جماعة.
1: لا في حدود في حدود المفروض تنحط. أنت كشخص عادي وين حدودك؟ وين تتقبل هذه الميانة؟ وين تعرف توقف الشخص؟ وما هي ردة فعلك؟ هل فعلا ترد عليه أنه لو سمحت لا تعمل كذا بكل صريح وبمباشرة ولا لا حتسكت وتمشي ولا لا حتعمل مشكلة وقتها؟
2: أو من مين تتقبلها
1: فعلا؟
2: يعني مين الأشخاص اللي تتقبل منهم رفع الحدود والتكلفة بهذه الطريقة؟ أكيد حابين نسمع أصواتكم على أرقام التواصل 012-64-7715 012-64-95-154 012-64-7854 ورقم الواتساب 800-244-2828.
1: طبعا انا عندي مشكله مع كل زملائي
2: ان انا ما نشوف
1: نجيب لهم نجيب له اجيب لهم الهادي دائما
2: مرسول دينا مرسول
1: حلو الإعلان اللي عدى.
2: لا لا لا. العافية. لا لا لا كلمة مرسول إحنا نقولها في مكة للي يودي ويجيب.
1: للي في دي حقول لك إياها تحت الهواء. طيب القصة دي مرة مأساة كانت بالنسبة لي. عموما اليوم موضوعنا بنتكلم عن الميانة الزايدة، هل تقبلها ولا لا؟ متى ليكون لها حدود ولا لا؟ من تقبلها وما هو ردت فعلك عليها؟ فاصل وراجعين.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. الميانة، كيف تتعامل مع إيش ردة فعلك على الميانة الزادة؟ شكرا للهنوف اللي قاعد تتابعنا وترسل لنا صول وتسوي استكرات وتقول لنا فتحة الباب ومدري. إحنا كنا نشرح لبعض، بس أنتوا الله يهديكم ويصلحكم.
1: تصدقوا دينا، والله خليني أقول لهم هذا الموضوع. دينا قالت لي، أنت عارفة إيمان اللي بيتابعنا من خلال التطبيق والكاميرا، وإحنا بنعمل نفتح باب حيقول إنه حل اللغز الباب،
0: الفتحة الباب. صح،
1: ترى أنتوا لازم تعرفوا إنه دينا وأنا يعني
0: نتحرك كثير،
1: أذكى من كده بكثير بكثير.
0: لا، ونتحرك كثير ترى في الاستوديو، فلا يعني لا
1: عارفين انكم راصدين التحركات. أيوة. يعني شويه حيقرأوا شفايفنا.
0: هو اخر حل
1: الشفايف.
0: اخر حل انكم تقرأوا الشفايف. أيوة، لانه نحن حركتنا ما هي ماشيه مع الكلام اللي احنا نقوله ترى.
1: بس انتوا اذكياء فعلا.
0: بس ايوه فنحن يعني صراحه، يعني انا اقول لكم انه انا حركتي كثير واتكلم بيديني، فاللي يشوفني يحس اني خاصم، يحس
1: يعني
0: اني
1: اليوم هنوف
0: امثل
1: مانت بزياده.
0: ايوه هنوف صور ميانه صراحه.
1: هذا هو المثال.
0: ايوه صراحه مثال واضح صريح. هنوف حست نفسها انها صارت تمون، فقامت تسوي
1: استيكر
0: لايمان. اي
1: شكرا يا هنوف.
0: عيب يا
1: شكرا يا هنوف. حبيته استخدمه
0: والله.
1: شكرا يا هنوف، تسلم يدك.
0: يعطيك
1: كل مره اذا شفتي اشياء حلوه زي كذا سوي.
0: أيوة
1: لي.
0: ايوه وسوي لي انا استيكر حلو لو سمحتي. حلو لو مو حلو يا ويلك يا هنوف، يا ويلك.
1: ممكن تتبلكي.
0: ترى انا اشطر وحده تبلك الناس، اشطر وحده تبلك
1: حقيقي.
0: الميكروفون بدا يمون علي ويميل. طيب خلينا نرجع لموضوعنا، الميانه الزايده كيف نقدر نتعامل معاها. نروح لفهيده.
1: هلا وسهلا بفهيده.
2: هلا والله، صب عليك وعلى دينا وعلى المعدات والمخرج وجميع من الكتاب.
1: يا هلا بك والله فهيده. ايش رايك في الميانه الزايده عن اللزوم؟
2: انا والله ما احبها ولا اسمح لي احد، حتى لو يكون من اخواني ما اسمح اي احد. الميانه الزايده هذه صفه، هذه انا مره تنرفزني، مره تزعلني. كل اللي يعرفني ما احب الميانه الزايده، لا من صديق لا من قريب لا من بعيد.
1: يعني انت حتى من اقرب الاقرباء لا تتقبليها؟
2: ايوه يعني انا لي خصوصيه معليش يعني.
0: حدودها واضحه
2: يعني مو يعني بحدود، بس يعني انا حتى جوالي لا تاخذه، حتى لو كان اختي او اخوي لا تاخذه، لا سيارتي لا كل شيء يعني مكاني لا تدخلوا يعني الغرفه هذا لا
0: تستاذن تستاذن للدخول.
1: لما يا فهيده تقعي في موقف تشعري انه فلانه أخذت وجه بزيادة عن اللزوم وصار بينك وبينها موقف، هل تدي ردة فعل أم تصمتي وتغادري؟
2: أنا أحيانا إذا كان الشخص يعني مرة ما يعني زي غريب عندي يعني ما هو من الصفات.
1: إيه غريب.
2: أي ممكن أصمت أطلع يعني هدوء وصمت زعلانة يعني بعد. لو إنه كان يعني من أقربائي ومن أصدقائي يعني أنا
1: فأنتني زعلانة
2: يعني مرة
1: ما
2: أنا أسمحت المرة هذه.
1: يعني تفهميه أو تفهميها إنه هذا شيء لا أقبله في المرات القادمة. حدودك واضحة جدا يعني في هذا.
2: خطوط حمراء يعني مرة.
1: جميل جميل، شكرا فهيدة.
0: أنا أتفق مع فهيدة.
1: أيوة أنا أحسك
0: حتى لو قالوا لي، حتى لو قالوا لي أنت بوز ونكدة معليش.
1: أيوة ما المهم أنا ما
0: أنا مبسوطة لحد يتحدى حدوده.
1: أنا أتقبلها صراحة من ناس وناس، لا مش كل الناس يستطيعوا إنهم يرفعوا هذا التكليف معي. ومثل ما قالت فهيدة، قالت أحيانا يكون في إيماءة أو نظرة بتوصلي برسالة ذكية إنه أنا لا أقبل هذا الفعل أو لا أقبل إنكم تخترقوا حدودي بهذه الطريقة.
0: هذه الإيماءة يعني أنا يعني الناس اللي تفهمني أكيد حاملها، يعني أعملها دائما معهم، خلاص يفهم إنه هنا نوقف هنا استوب. أيوة بس إنه
1: الغرباء
0: في ناس ما
1: كيف الغرباء تحطي لهم دي الحدود.
0: أمشي.

0: خليهم يعني اقعد كذا واقف ما شاء الله عليك. ايش قالت انغام؟ اسيبك منبهر، اسيبك منبهر، اوكي اخليك يعني وانت يعني تسمع صوت صرصار الليل. نروح لاحمد. صباح الخير يا احمد.
1: صباح
0: اهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: اخبارك كويس؟
1: كله بخير
0: الحمد لله. ها يا احمد، الميانة الزايدة اللي بياخد عليك وش كذا من غير حدود تعمل ايه؟
1: طيب انا هرد على حضرتك بمثال بسيط حصل ايام بسيطة.
0: حلو.
1: انا ابني الابن الكبير ما شاء الله الله يحفظه في سن التربية المضبوطة لازم يعرف كل شيء في موضوعه.
0: كم عمره؟
1: وصف الثالث، عنده 14 سنة.
0: 14 اوكي، عمره صعب. ايوه
1: جدا. المهم فبيهزر معايا هزار، يعني ابني بيهزر معايا هزار 50-50.
0: اوكي
1: انا وقفته.
0: اوكي
1: بعد ما وقفته مع النفتوش وقفته بهدوء وقفته قلت له ما يصحش وما ينفعش الكلام دوت، والكلام ده كده غير صحيح ان انت مع بعض تتكلم في الكلام.
0: حلو.
1: فاخدته وفهمته، قلت له انا كان ممكن اعدي الامور بس بعد كده الامور هتزداد معاك مع ناس ثانيه.
0: صحيح.
1: لازم انت تعرف ان مش كل شيء يتقال، مش كل هزار، زي ما الدول لها حدود والبيوت لها حدود، الهزار والكلام مع الناس لازم يكون له حدود.
0: صحيح.
1: عشان ما تقلش من نفسك.
0: يعني لانك هتحط في نفسك في موقف محرج من غير ما تقصد.
1: ما هو انت بتهزر هزار زي دوت هيجي واحد هيرد عليك ممكن يمشي الامور، بس ممكن في نسبه كبيره جدا جدا يحطك في موضع احراج يخلي شخصيتك انتهت.
0: صح.
1: مكانتك انتهت.
0: صح.
1: ففي حكمه قال ان لو الانسان ضحك في وسط الناس لحد ما الناس تسمع ضحكه هيقولوا عليه غير محترم وغير مؤدب، ولو سكت هيتقال عليه معقد.
0: 100%.
1: مش كل شيء احنا هنعمله يرضي الناس، لكن احنا نعمل اللي يحافظ على كياننا على شخصيتنا على امورنا بكل هدوء. لما بنحط حدود ممكن نتنازل عنها ببساطه، بس مش هيبقى ان هي انتهت. فهماني حضرتك في النقطه دي؟
0: صحيح صحيح. الاحترام قبل الميان
1: جدا،
0: احترم يعني الشخص اللي قدامي واقدر امزح معاه، ولكن امزح معاه بطريقه
1: مش هنبقى معقدين، لكن صح. يعني ايه لازم تتحط الحدود والناس تمشي على الحدود اللي احنا حطيناها لشخصيتنا وكياننا
0: وانفسنا.
1: بعد كده ممكن نتنازل عنها مثلا في لحظه سمر، لحظه هزار بسيطه عاديه، يبقى في سيستم ماشي،
0: يكون الموقف يسمح بهذه الميانة.
1: طبعا.
0: الموقف نفسه سمح بهذه المية. يعطيك العافية أحمد، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
2: خلينا نقول مشاركة أبو رائد، كل التحية لك يا أبو رائد، دائما مشاركاتك مميزة. يقول أعتقد أنه أحيانا الشخص لا يقصد الإساءة، قد تكون طبيعته اجتماعيته هي عفوية، لكن العفوية لا تعطي أحد حق تجاوز خصوصيتك.
0: 100%.
2: في قاعدة جميلة أبو رائد بيشاركنا فيها، أنه يقول قرب من يحترم حدودك وابتعد بهدوء عمن يفرض قربه عليك. الاحترام يسبق الميانة، والوقت هو اللي يعطي الإنسان حق الدخول إلى حياتك. وشكرا لك يا أبو رايد.
0: إذا
2: نرجع لنقطة الاحترام حتى بين الأقرباء، حتى بين الأهل.
0: صحيح.
2: حتى بين الشركاء.
0: صحيح.
2: بين الأم والأبناء، الأسرة، القرابة، هناك يا جماعة لازم في احترام. نضحك نمزح، ولكن أيضا يكون في حدود لهذه الميانة.
0: ذكرت موقف، مو موقف، كلمة أو جملة دائما تنقال حتى لو من باب المزح. مثلا أنا أقول على نفسي، مثلا أقول يا الله قديش يعني قدي أنا غبية مثلا. أيوه. فاللي قدامي يقول لي، يرد علي بنفس الجملة ويقول إلا غباء غباء. أيوه. منك. لا أنا أقول على نفسي بس أنت ما تقول. يعني الاحترام موجود أجل. حتى لو أنا يعني قلت، أنت حط لنفسك حدود يعني ذوقيا وبديهيا.
2: لا سلامتك لا يا شيخة
0: مثلا.
2: لا
0: يا أخي لا ترد علي. شكرا. يعطيك العافية. لا ترد علي. طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا يا مرام.
2: أهلا مرام.
3: أهلا، صباح الخير.
2: صباح الورد.
3: كيف الحال؟
2: هذه هي مرام، كيف حالك؟
3: الله يخليك، مش قهوه
2: ومبصره الحمد لله. ايه دائما يا رب في سعاده وخير انت وكل اللي بيسمعنا
3: يا رب. الله يخليك
2: مرام. ايش اخبار الميانه معاكي؟
3: الميانه شوفي انا شخصيتي دائما مو بجديه دائما، يعني انا يعني احب الفكاهه واحب الضحك،

0: لكن ما احب اني امونه او اغلط على احد. حلو. احد يغلط علي يعني بالميانه يعني ما عندي زياده.
1: ايه
0: هي مراحل، في البدايه استوعب ايش اللي قاعد يصير، بعدين احس اذا زاد عن حده ابدا تتغير نبره صوتي، تغير وكذا يعني كلام.
1: حلو. ايوه زي ما قلنا رسائل مبطنه للشخص اللي امامك.
0: بعد اذا زادت لا لا لا يعني
1: لازم اتكلم.
0: شوفي انا تخفيفي هذه السنه غير كل ما راح تتغير، فانا هذه السنه بروح اقول بتكلم.
1: قررتي؟
0: ايه.
1: طب سؤال، من مين تتقبليها؟
0: طيب اتقبلها مثلا من بنتي، انا عندي بنت عمرها 20 سنه الله يحفظها.
2: ما شاء الله الله يخلي لك اياها.
0: مثلا مره انا وياها زي صحبات، مره عادي يعني، هي بتري وانا وياها مع بعض. المهم فيحفونا الدرس، يحفونا خوات ما يحفونا يعني. المهم فلما تجي تزيد عيار الميانه اقولها هاي
2: اهدئي،
1: تراني امك
2: في النهايه، امك
0: ماما
2: اهدئي.
1: ايوه بس اعتقد كمان مرام تقوليها بطريقه لان هي قريبه منك، ففي كمان
0: تقبلها.
1: نعم
0: انا شوفي بشكل عام انا اتقبل وانسان ما اخذ كل كلام بجد، لكن اذا زادت عن حدها وبلغت من احترامي هنا لا، هنا انا اعطي حدود. اول شيء لازم واذا الانسان يبغى، شوفي انا عشان صرت اشوف ناس قاموا يتدخلون في اشياء فيني بدات ارسم حدود، بدات ارسم حدود كل شيء. سبحان الله يعني انا مرتاحه، ارسموا حدود وخلكم واضحين عادي. ليش احنا دائما نحب الجامل؟
2: خليك
0: سيدة طقها بالوجه، اللي ما
1: يستحي منك لا تستحي منك.
2: حلو
1: فقط. جميل. أسعدتينا يا مرام،
0: الله
2: يخليك، يعطيك العافية،
1: يومك سعيد وحلو زيك.
2: يا هلا وسهلا فيكي. شادية السيد تقول لا أقبل الميانة لأنها في نفور، لأنه في نفور المزح الزيادة والكلمات إلا فيها اللي فيها تجريح، لكن تختلف إذا كانت من قريب أو من صديق، يعني ممكن تقبلها إذا كانت يعني من شخص قريب منها. ترى يعني الميانة الزايدة أو أخذ الوجه ترى مو دائما في المزح، ترى حتى في الأشياء مو جدية خلينا نقول، بس في الكلام في العمل، يعني من باب أنه حيقبل مني عادي.
1: انت تعرفي فعلا هذه النقطه اللي كمان قالها عبد الله، انه يمكن احنا في مجالات العمل او في مجالات العمل بشكل عام، لانه في ناس بتشوف بعض كل يوم كل يوم فيتصور البعض انه هو اخذ وجه عليك.
2: صح هذه كمان اوكي،
1: هذه يعني يمكن من الامور اللي احيانا تختلط عند البعض انه لا خلاص انا بشوفها كل يوم او انا بتعامل معها كل يوم او مكاتبنا جنب بعض
2: فحتقبل مني،
1: ففلانه تلاقيها اخذت وجه علي واحنا ما بيننا بس لمجرد انها كل يوم بتشوفني.
2: هنا هنا هنا تصير المواقف اللي تزعل بين الزملاء، ترى هنا تصير
1: تقبل الميانه
2: يقبلها
1: تقبلها يا عبد الله. ما اعتقد احس
2: عبد الله اول شيء كشر جادة. اعطانا كشر
1: شخصيه جاده ولا يقبلها ولا حتى من اصحابه.
2: لا والله عبد الله شخصيه مريحه صراحه، يعطيه العافيه، وشخصيه طيبه ولطيفه
1: بس شديدة.
2: ولكن لا مو شديدة بس هي تعرف حدودها، يعني مو شديده عبد الله، مو من الناس الشديدين ولكن يعرف حدوده.
1: هذه يمكن من اكثر ميزات الاشخاص اللي بنقدرهم وعلاقاتنا تطول بهم، اللي هو الشخص اللي يحترمك يعرف حدوده حتى لو بيمزح لكن يعرف حدوده فين،
2: فيحرجك انك تتعاملي معه باحترام. فعبد الله من هذه الشخصيه
1: احلى عبد الله.
2: اي والله
1: يعني احلى عبد الله،
2: يحرجك باحترامه يحرجك باحترامه.
1: يلا
2: طيب خلونا نطلع فاصل صغير. الاحترام الميانه هل دائما يسبقها احترام، ولكن الميانه الزايده كيف ردت فعلك عليها، كيف تتقبلها؟ شاركونا اكيد، فاصل وراجعين.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. ما هو ما هي ردة فعلك على الميانة الزايدة؟ تقبلها من من ومن ما تقبلها منه؟ هل أنت دائما عندك حدود لهذه الميانة ولا لا؟ في ناس معينين بالنسبة لك ما عندك مشكلة معاهم أبدا، يمونوا أي وقت. تقدروا أكيد تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. نروح لنوال. يا نوال، صباحك أنوار، كيف حالك؟
2: كيف حاجتينا؟ أخبارك
1: طيبة؟ الحمد لله.
3: هلا والله بنوال، يا هلا.
1: الميانة ايش وضعها يا نوال؟ طمنينا. انت قاعد تفرج علينا نوال؟
2: اي والله قاعد اضحك عليك.
1: طيب بالله، شفتي ايمان ايش سوت حركة؟ انا اصور وهي قاعد تحوس في المايك حقي.
3: يعني الميانة متجسدة.
1: ايش المفروض ارد عليها
3: بكل معانيها؟
1: انا راضي ضميرك، ايش ترد عليها؟
2: اشتردين يعني هذا أمون، يعني مسكين أمون.
3: أمون تيمون. الله، هنوف. هنوف، نداء لهنوف. أسمع نوال، نداء لهنوف، سوي لي ستيكر وحطي عليه أمون تيمون، بس خدي لي صورة حلوة.
1: اليوم اشتغلتنا هنوف استيكرات، اشتغلتنا هنوف استيكرات. اليوم رسلت لي تقول أدري أني ما مون، بس دي نقبلي مني الاستيكر، حطت لي صورتي وحط عليها لا تمون.
3: لا إيه، انا سوي لي امون تيمون يا هنوف الان، حتثبت كده عشان تاخدي لي صوره حلوه.
1: حلوه. طيب نوال، ايش حدودك في الميانه؟
2: والله يا دينا، يعني انا اول شيء اتعامل يا الاخرين اللي مثلا يصيحون الميانه، يعني في البدايه اسكت عنهم مره مرتين ثلاث اربع.
1: ما تعملي رده فعل؟
2: ما في رده فعل، بس انا في البدايه يعني استخدم اسلوب انه مثلا يعني ضبط النفس.
1: اوكي.
2: اي يعني اساس ان انا ما تفلت اعصابي، ممكن اخطا عليها. أوكي. او اخطا عليه. فاسكت يعني مره وسنتين ثلاث تالي، يعني خلاص انفجر، اقول انا سكت الاولى والثانيه والثالثه. يعني مو انا راضيه، بس احتراما الى شخصكم. لكن للاسف انا شفت ان هذا الاحترام ما تستحقونه.
1: اوكي.
2: اي ففي ناس يعني ما تفهم لما انتين تسكتين تفكر شنتين ضعيفة. وده خطأ، يعني احنا المفروض لما نشوف شخص، يعني انا منت عليه زيادة عن اللزوم وشفت مسكين ساكتة وشفتها مسكين ساكتة وما ردت علي، ازيد انا طين بلة بعد عليها؟
1: صح.
2: يعني لازم نحترم الاخرين ونشوف متى احنا.
1: طيب من اول، مين اللي انت تعطيه هذه الميانة؟ مين اللي تشوفيه استحق انه يمون علي؟
2: والله الأقرب.
1: الأقرباء.
2: لا لا، مو الأقرباء. أحيانا حتى الأقارب أنا يعني
1: حطت لهم حد. حلو.
2: إيه يعني الأقرب إلى نفسي. الأقرب عاد من هي تكون الأقرب هي اللي تمون على روحي.
1: الأقرب إلى نفسك في مواصفات معينة ولا لا هو شعور وخلاص؟
2: لا أكيد في مواصفات وفي مشاعر.
1: إيش المواصفات اللي يمون؟ محترم زيادة.
2: إيه. يعني مثلا تفهمني.
1: حلو.
2: دينا يعني
1: الصديق القريب المقرب، يعني
2: يعني تفهمني، تعرف انا متى يعني مودي كويس، متى مثلا انا مو رايقه اليوم، ماني رايقه هالوقت، عارفه اني زين. وانا ملامحي تتكلم دينا، يعني خلاص تقريني من ملامحي.
1: والله يعني نوال، انا يعني لي نزله للشرقيه لازم انزل سيهات.
2: حياك الله. والله شوفش عاد دينا، والله
1: ان شاء الله.
2: انا ترى انا باجي لامون ترى.
3: اي تنورينا.
1: اهلا وسهلا ومرحبتين باذن الله.
2: ان شاء الله يا رب العالمين، الله يكتب واشوف شدينا.
1: يا ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي، يشرفني. يشرفني
2: على العين والراس.
1: يشرفني اكيد، يشرفني الشرف لي يا
2: حبيبتي.
1: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا.
3: جانا تعديل، فاطمه من الجبيل.
1: فاطمه من الجبيل، مش الهنوف اللي قاعد تسوي الاستكارات.
3: لا ديك اول هنوف اللي سوت صوره.
1: وفاطمه هي اللي سوت حقتي.
3: ايوه. طيب فاطمه من الجبيل،
1: اوكي
3: سوي لي امون تيمون لو سمحتي. يلا تعديل. خلاص هنوف، انت اقعد، انت شكلك هنوف ما تسوي غير استيكرات مضحكه.
1: ايوه
3: شوفي ما احلى استيكر فاطمه، تسلم يدها.
1: والله سويتي فاطمه ترى استيكر مره
3: جميل.
1: حلو.
3: لقطة جميلة.
1: انا خاف ينتشر في الحياه.
3: خليني انا بقول لك من دحين. طيب. حنشره.
1: ايمان تيمون. طيب اليوم خلينا نقول تحيه كمان لزميلنا عبد الله المطيري اللي يقول والله تمونين يا دينا. عبد الله المطيري زميلنا يقول معليش تمو انا امون لاني انا صراحه ابهدلهم في يعني زملائي في التنسيق ابهدلهم صراحه.
3: انت محترمه الجميع صراحه.
1: انا يعني محترمه يعني بس يعني ماشي الحال. عبد الله المطيري اخذ من عنده
3: من زود الحرص
1: اخذ من عنده دخون حركات يجيب لنا دخون حلو يعطيه العافيه الله يكرمك شكرا جزيلا لك. يلا ناخذ اسيا.
3: هلا باسيا. يا هلا ومرحبا.
4: يا هلا بك ماشي.
3: كيفك يا آسيا؟ بشرين عنك وعن أحوالك.
4: تمام يا عيوني. انت
3: ايش اخبار الميانة عندك؟
4: والله الميانة على حسب
3: حسب ايش الميانة. ايش معاييرها فعلا؟
4: شوفي انا عادي اذا حواليني ما اني امون اللي بحواليني اذا شفتها ما تزعل او ما تضايق أحس إنه عادي، بس إني إذا شخصي هي تضايق من أشياء، مثلاً حتى مي أنا بعض لو سألتي سؤال، تقصدك إنه يعني تمنين عليها، فتعال منك تضايق إنه تحسين شيء غريب عليها.
3: أنا حطيتك في مواقف زي كذا آسيا إنك يعني حبيتي تموني على فلانة لأنها قريبة منك، بس لقيتي ردة فعل ما فاجأتك زعلتك.
4: انا ما ادري انا ترى اشوف الميانه بشكل عام سؤال مدح مثلا شيء عجبني اسال من وين اساسا يعني اشوف انه يتضايق من

0: ما تبغى حد يسأل ولا، وانت من باب يعني ان هذا الشيء عاجبك او المزح عادي كل ما يمزح، انه حتى المزح في يوصل اللي الثقل هذا ما ينفع.
1: اي
0: فانا الميانة عادي على حسب اي شخص قدامي.
1: اي ما عندك مشكلة فيها.
0: ايوه عادي، انا دحين ممكن انا امون عليك لانك انت مثلا تحبين المزح وكذا ولا تزعلين منه.
1: أي.
0: تمام.
1: اي
0: لكن اللي غيرك تحسين اللي خلاص لا استوب.
1: يعني انت بتستشعري مين الشخص اللي يتقبلها او لا، وبناء على ذلك تتعاملي بيها. واضح يا آسيا، تسلمي، شكرا لك،
2: يعطيك العافية. طيب خلينا نشوف عبد الله. افراح، يا اهلا وسهلا يا افراح.
3: الو.
2: يا هلا يا افراح،
3: اهلا كيفكم؟
2: بخير، جعلك بخير، ايش اخبارك؟ الله تمام،
3: الله يسعدك يا رب.
2: افراح كيف الميانة معاكي؟
3: شوفي هي حصلت كثير، لكن انا من النوع اللي ايش يعني اول مرتين خلاص كذا اتجاهلهم، اسوي نفسي ما انتبهت لهم، اما المره الثالثه لا والله رد عليهم رد قوي وسكتهم.
2: نعم نعم نعم ايوه. بس دقيقه يعني وقفه انتظار، سامحينا يا افراح. صار موقف الحين هنا في الاستديو
1: من باب الميانه.
2: من باب الميانه ايوه. ايمان بتسال المخرج، وايمان والمخرج يقول لها عفوا حضرتك، وهي تقول له
1: هو بيحاول يرسل لي رسائل مبطنه انه لا تاخذي وجه علي.
2: ممكن ترى ممكن،
1: بس انا مسوي نفسي ما انتبهت.
2: ما انتبهتي؟
1: لا
2: لا اوكي. اللي انت حاول انك تزيد الجرعة حقة الاحترام، عرفت عشان ايه تطلع حد دائما. طيب نرجع لأفراح.
3: على كثير والله رديت قلت شوفوا مو معنى اني سكت من مرتين انه حسكت لكم، لو كمان كلمتهم يعني بطريقة صرخت عليهم رفعت صوتي.
2: اخذت يعني اخذت الموضوع بطريقة حادة
3: صراحة، قلت مو معناها انه كل انه كم مرة حسكت لكم، لا ما حسكت لكم، انا فاهمة ولكن مسوي نفسي اللي قاعدة اتجاهلكم، لكن انا عارفة كل حاجة وهذا شيء انا ما اسمح فيه.
2: جميل، يعطيك العافية أفراح، شكرا لك.
3: هلا هلا حبيبتي،
2: يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك.
1: عندنا مشاركة من عبد الله بركات، يقول هو مع المشارك اللي قال الميانة ما يكون فيها مزح ثقيل.
2: حلو.
1: وعبد الله يشوف انه احيانا الميانة يصل فيها المزح الى حد مزح اليد، وهذا الشيء غير مقبول ولازم يكون في حدود. شكرا عبد الله بركات،
2: يعطيك العافية. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في فقراتنا المتنوعة، وموضوعنا اليوم بيتكلم عن الميانة الزايدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. وصلنا إلى فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 15 سبتمبر. نبدأ أحداثنا من عام 1830، افتتاح أول خط منتظم للسكة الحديدية يعمل بقطارات البخارية بين مدينتي ليفربول ومانشستر في بريطانيا.
1: في عام 1928 اكتشاف البنسلين، أحد أهم الاكتشافات الطبية اللي أسهمت في تطوير المضادات الحيوية.
0: 1959 بدأ بث أول برنامج تلفزيوني تعليمي منتظم للأطفال في اليابان ضمن توجيه لتوظيف التلفزيون في التعليم.
1: وفي عام 1997 تسجيل اسم جوجل نطاقا على شبكة الإنترنت قبل انطلاق محرك البحث رسميا لاحقا.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. والله اليوم الحلقة كلها ميانة صراحة يعني صراحة.
2: هذا وإحنا بنحاول
1: نحارب الميانة
2: التقليل من هدر الميانة بس ما قدرنا.
1: والله طيب
2: ما قدرنا.
1: بس يا
2: سلمة يداك يا فاطمة.
1: والله ما بغيت تقولي يا هذه
2: يا فاطمة
1: اللي نعرفها هذيك عرفتيها.
2: لا خلاص
1: الغسالة ديك الغسالة الخلاط
2: يا فاطمة. طيب سلمة يداك.
1: طيب عندنا بس نحن بنعيد ونزيد في شغلة معينة. اللي يرسل فويس نوت ترى نحن ما نسمع الفويس نوت، المقاطع اللي ترسلنا إياها ما نسمعها، فبليز لحد يرسل لنا، أرجوكم لحد يرسل لنا مقاطع، اكتبوا لنا نقرأ مشاركاتكم. تمام يعطيكم العافية وشكرا جزيلا على المشاركة. طيب خلينا نشوف المشاركات اللي جاتنا.
2: ما عندنا مشاركة.
1: لا عندنا عندنا عندنا مشاركة. مشاركة تقول على حسب الموقف، إذا كانت الميانة بحدود معقولة بتقبل، ما أحس إن مشكلة عادي، ممكن هالميانة تكسر حاجز وبعدها تكون أصحاب دنيا وسهالات مرة. يعني عندنا نجد متقبل الفكرة، ما عندها مشكلة بس بحدود، لأنه ممكن هذه بالنسبة لها أنه ممكن يعني تتحول هذه الميانة إلى صداقة. عندنا كمان مشاركة من غادة تقول لا أعرفك ولا تعرفني وتمون، وش محببة أبدا تحطه، مش محببة أبدا أنك تحط الشخص بموقف بايخ.
2: يعني ما هي لطيفة،
1: ما هي لطيفة بالنسبة لها الميانة.
2: طيب عبدالله شاركنا بفكرة أيضا منتشرة بين الشباب. أيه
1: مخرجنا عبدالله
2: الكعيد مخرجنا وزميلنا، يقول في أحيانا شباب

0: باب ياخذوا ميانة على الأكل، يعني هو لا يتقبلها. إنه يجي والله إيش هذا إيش معاكي أذوق أخذ ياخذ من أكلك. في ناس ما تحب،
1: أيوة
0: ما تحب وما أيوة. تتقبل صح. أبداً الميانة في الأكل.
1: صح، في ناس تحب أشياءها، فكيف لما يكون أكلي كمان؟ أكيد حيصير الموضوع مضاعف. وفي ناس ترى يعني برضو تمزح، قصة من باب المزح، أوه هذا بخيل لأنه ما يعطينا من أكله وهذا بخيل. يا عمي بخيل بس هو ما يحب
0: أكلي. ما في يحب. ناس ما تحب
1: الميانة زيادة. إحنا
0: فين المشكلة حلوة. تقع المشكلة لما أنت ما تكون على دراية بتفاصيل هذه الشخصية اللي قدامك.
1: صح.
0: يعني أنت مو شرط أنكم تجلسوا في استراحة كل يوم، أو أنتوا جيران، أو أنتوا أولاد عم أو أولاد خال، تكون فاهم تفاصيل هذا الشخص اللي عندك. فمن باب انه لا والله امون، فلا هذا ضايق، هذا زعل، اخذ منك موقف، نفر منك. فيا جماعه خلونا دائما متفقين انه الاحترام ورسم الحدود مهم، مو معناه انه كمان نصير كشرين وما نقبل احد يتكلم معنا ولا يضحك معنا.
1: ما تدخلوهم في زون النفسية. يقول لك اي احد ما يقبل المسح نفسية، لا لا لا مو
0: طبعاً.
1: نفسية هذه حدوده، هذه حدوده، لانه هو هذا الشخص نفسه يوما ما حيمزح معاك ويمون عليك واموره ما عنده مشكلة، ولكن في حدود معينة، في حدود معينة لأي مسح، في حدود معينة لأسئلة معينة. ترى حتى الميانة طريقة طرحك للسؤال، لما تسأل الأسئلة المحرجة ترى ما تمون عشان تمزح
0: 100%.
1: عشان تسأل هذه الأسئلة 100%. بين السيدات، والله ليه ما جبتي أولاد، ليه ما تزوجتي، ليه ما اشتريتي بيت،
0: كم راتبك،
1: كم راتبك، عد الرجال يمكن كمان كم راتبك، ليه ما دخلت في الأسهم، ما لك شغل.
0: صحيح.
1: يعني هذه الأسئلة تسأل لأشخاص فعلا أصدقائك. ترى هذا الشخص اللي ما قال لك هذه المعلومة ترى انت ما تمون عليه.
0: والله يدينا حتى اقرب الاقربين، يعني احيانا هذه امور شخصيه جدا، يعني مش فقط لانك انت شريك او شريكه او اخت او اخ او زميل عمل مطولا، انه يحق لك انك تسالني اسئله خاصه جدا جدا. هذه الاسئله لا تفكر انه انت تمون علي حتى تدخل في تفاصيل حياتي، غير مقبول هذه الاسئله. تعرفي مره واحده ايش قالت لي؟ قالت لي انا اتبعت طريقه انه كل ما حد يسالني دي الاسئله المحرجه انا اساله محرجه ايضا،
1: نفس عبد الله
0: اقوى من ذلك.
1: أيوة.
0: تخيلي.
1: لا هو حتى عبد الله قبل شويه بيقول لي نفس الحكايه، انه انا اخذ هذا الموضوع انه انا اسير ارده بنفس السؤال. الشخص اللي قدامك لانه هو ما هو عارف حدود الميانه ترى حيرد على السؤال.
0: لا انت كمان ينحرج مره.
1: في ناس وناس في ناس وناس، في ناس لا ترد على السؤال لانها فعلا ما هي عارفه ايش الحدود. لما ترد على السؤال اقدر اقول له والله الله يبارك لك من غير ما ارد عليه، يعني
0: ما في اجمل من رسم هذه الحدود حتى مع المقربين، لانه هذه الحدود يا جماعه هي اللي بتخلينا علاقتنا دي تفضل فترة طويلة، لأنه فيها حدود، فيها حدود باحترام، فيها مسح. ما نقول ما فيها مسح، أكيد إحنا ما حنعيش روبوتات. صحيح. ولا حنعيش كذا متحجرين ما نبغى لا نتكلم، لا بالعكس. صحيح. بالعكس ما في أجمل من كلمة حلوة. يعني أنتوا اليوم أضفتوا لنا نكهة سعادة في برنامجنا وخليتوا نفسياتنا حلوة
1: وسويتوا لنا استكارات
0: حلوة برضو
1: انبسطنا.
0: فأقول لك قد إيش حلوة أنه يكون فيها حدود، يكون فيها احترام،
1: 100%
0: وعلاقتنا تطول أكثر وأكثر.
1: 100% عندنا زميلتنا نهى الجديبي، تحية لنهى الجديبي قاعدة تسمعنا وتقول صباح كومورت صباح الميانة الزايدة. نهى أبغى رأيك في الموضوع لو سمحتي، الميانة الزايدة، مع أني أنا زميلتنا نهى نعرف أنها هي عندها حدودها واضحة ودائما تتعامل باحترام، ولكن ما موقفك لما تشوفي يا نهى أنه الميانة زادت عندك؟
0: نبغى نسمع رأيك يا نهى.
1: أكيد. طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. الميانة بكل أنواعها، والله تعديتي على حدودي، تعديتي على أسئلة شخصية، تعديتي بمزح زائد، تعديتي باليد، والله أخذتي شغلة من غير ما تستأذني. ما هي الحدود في هذه الميانة؟ فاصل وراجعين.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: يا هلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدا جديدة التحية، ونتمنى لكم صباح كل سعادة وفرح وما يكمل جمال صباحنا إلا بمشاركاتكم وبحسن استماعكم في إبدأ صح. عندنا فقرة ترند اليوم، يمكن كلنا اتفاعل معاها أو أغلبنا، بلاش نقول الكل. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية ترند لافت أنه عاد لأجواء الثمانينات ورجعها للواجهة. هذه المرة كان بأدوات الذكاء الاصطناعي. شارك كثير من المستخدمين صور شخصية عادوا تصميمها من خلال الذكاء الاصطناعي لتبدو كأنها التقطت قبل أكثر من 4 عقود، يعني من قبل 40 سنة. هذه الأجواء أجواء الثمانينات، وانتشرت عبر المنصات هذه الصور اللي بتحاكي تفاصيل تلك الحقبة من تسريحات شعر، ملابس ملونة، ألوان خاصة بالثمانينات، وصولا إلى الديكورات، سيارات قديمة، طريقة الإضاءة والتصوير، ولكن حافظت قدر الإمكان على الملامح الأصلية للأشخاص. وسرعان ما تحولت التجربة إلى مسرح للحنين إلى الماضي عند الناس اللي عاشت في تلك الحقبة. والبعض تخيل، هو ما كان مثلا من الثمانينات، ولكنه تخيل أنه كيف ممكن يكون شكله لو عاش في هذه الفترة وشبابه في الثمانينات. واستعاد آخرون صور حقيقية لهم ولعائلاتهم، يعني راحوا لصورهم الحقيقية في الثمانينات وجلسوا يقارنوها بالصور اللي تم صنعها بالذكاء الاصطناعي.
1: طبعا الترند ما اقتصر فقط على العالم العربي، انتقل للمستخدمين مشاهير من عدة دول عربية ليصبح أشبه برحلة رقمية إلى الماضي، خصوصا الثمانينات تتمتع بهوية بصرية واضحة وأزياء جريئة، تسريحات لافتة، وأيضا أجهزة التلفزيون القديمة، الكاسيتات، وأيضا الصور الورقية. اللافت في هذا الترند أنه الذكاء الصناعي اللي ربطه بالعادة بالمستقبل أصبح وسيلة للعودة إلى الماضي، واستحضر ذكريات بين صور مواليد حديثة وأخرى خرجت فعلا من الألبومات القديمة. تفاعل المستخدمين بروح من الطرفة والحنين وسط تساؤلات مكررة: لو عشت الثمانينات كيف حيكون شكلك؟ في المقابل، هذا الانتشار أعاد المختصين إلى تذكر أو التذكير بأهمية الانتباه إلى الخصوصية لرفع الصور الشخصية والتطبيقات المختلفة، الاطلاع على السياسات المستخدمة، وأيضا حفظها قبل المشاركة مع هذه الترندات. طبعا أعاد ترند الثمانينات زمن الكاسيت والصور الورقية وأيضا الموضة القديمة إلى شاشات الهواتف، في مقارنة جميلة جمعت بين الحنين للماضي وأيضا التقنيات المستقبلية.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
0: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد في فقرة محليات، وضيوفنا اللي حلوا علينا دائما في حلقاتنا ويثروا فعلا حلقات ابدأ الصح. جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة دائما هم أصدقائنا، ودائما نعتز ونفتخر بأي جائزة يتم حصول عليها. اليوم احتفالنا بجمعية أصدقاء المرضى بعنيزة إنجازا دوليا جديدا، حصلوا على جائزة سيلفر ستيفي أورد ضمن جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026. هذه بصدى مبادرة مهمة كانت، وهي وقاء كلثم في فئة أو ثليم أو وفاء ووقاء ثليم في فئة الإنجاز المبتكر لإثراء المجتمعي في تتويج يعكس تميز المبادرات المجتمعية في السعودية. ألف مبروك. خلينا نستقبل معنا الأستاذة سامية بلخيل، أخصائي تعزيز صحة بقسم تعزيز الصحة في جمعيات أصدقاء المرضى بعنيزة. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير سمية. أستاذة سمية صباح الخير.
3: صباح النور، يا أهلا وسهلا.
4: نرحب أكيد بك اليوم أستاذة سمية محمد أبا الخيل، ونبارك لكم أكيد هذه الجائزة. مبادرة وقاء ثليم، هذه الفكرة، هذه الأهداف، من أين جاءت، المسمى، كل هذه الأمور حابين نعرفها منك.
3: حياكم الله، يا أهلا وسهلا. بداية شاكرة لكم الاستضافة، سعيدة وجدا بوجودي معكم اليوم. المبادرة تقدمها جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة، طبعا جمعية تهتم بتعزيز الوعي الصحي في المجتمع. طبعا تعطي الجمعية تعطي التعزيز الصحي اهتمام كبير من خلال قسم متخصص بالوعي الصحي ووحدة الأبحاث والدراسات. طبعا المبادرات والبرامج تعتبر حملات سنوية نقدمها.
4: نعم.
3: من ضمنها حملة وقاء ثليم. وقاء ثليم مبادرة توعوية قدمتها الجمعية، أخذنا فكرتها من وين؟ من قصر ثليم التاريخي، قصر الملك عبد العزيز رحمه الله. ربطنا فيها بين التاريخ المملكة، مواجهة الأوبئة، والجهود الوقائية اللي قدمها الملك عبد العزيز.
4: نعم.
3: طبعا قصر الملك عبد العزيز كان فتح الملك عبد العزيز في لحظة انتشار وباء الجدري.
4: نعم.
3: فصار كأنه يعني اللي يصاب بالوباء كأنه زي ما نقول الحجر الصحي،
2: كأنه هو مأوى للناس.
3: نعم. للمرضى.
2: نعم. للمرضى.
3: فصار وقاء ثليم، فصار ثليم هو زي المأوى للمرضى، قدم فيه

0: فمن هذا المنطلق استلهمنا احنا فكرة وقاء اثنين، اللي هو الوقاية قبل ما قبل المرض.
1: جميل.
2: نعم نعم جميل جدا. طيب دائما يعني مهمتكم في جمعية اتقاء المرضى أهمية رفع الوقاية وتعزيز بالوعي في المجتمع، ولكن تبسيط المعلومة الصحية وتحويلها إلى سلوك مباشر وسلوك يومي، ما مدى هذه الأهمية؟ كيف نقدر نبسط فعلا المعلومة؟ كيف توصل بهذه البساطة؟
0: صحيح. المعلومة الصحية ما تتحقق أثرها مجرد الوصول، يعني المعلومة
2: إذا لم تمارس
0: الإنسان بالضبط يحتاج أن الإنسان يمارسها وأنه يقدر يطبقها بعد. عشان كذا أو نقدر نقول اعتمدنا إحنا في وقاء اثنين على أن نقدم المعلومة أو التوعية بأسلوب مبسط وتفاعلي ومبتكر بصراحة، يعني طبعا بعيد يكون بعيد عن التلقين المباشر أو يكون فيه صعوبة أو فحققنا ولله الحمد هذا الهدف من خلال المعارض طبعا، وسوينا تجارب عندنا، قدمنا فيها تجارب وقصص، وكان عندنا محتوى بصري ورقمي.
1: جميل. نقدر نقول أستاذة سمية أنه هذا اللي ذكرتيه هي كانت الأساليب اللي اعتمدتوها في وقاء اثنين، ولا هناك أساليب أخرى اعتمدتوا أنكم تنشروها للمستهدفين؟
0: لا طبعا في وقاء اثنين اعتمدنا على أن ننوع الأساليب صراحة، يعني نوعنا الأساليب التوعوية عشان نوصل الشريحة شرائح المجتمع المختلفة.
1: مثل؟
0: من خلال اللي هو طبعا زي المعارض الميدانية، تجارب التفاعلية، الحملات الرقمية طبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندنا مثلا الإصدارات والمطبوعات التوعية.
2: نعم.
0: وإضافة للشركات المجتمعية طبعا ما كانت المبادرة فعالية مؤقتة، لا استمرت ولله الحمد على مدار سنة كاملة العام 2024، وعزز استمرارية بما يعزز يعني إن شاء الله اللي هو استمرارية الرسالة ووصولها إلى وقتنا الحالي بإذن الله.
2: نعم جميل. جائزة ستيف الفضية 2026 أخذت هذه الجائزة، مبروك، ألف مبروك. مبادرة وقاء اثليم إيش مثلت بالضبط، وكيف إيش تمثل هذه التتويج للجمعية؟
0: طبعا فازت وقاء اثليم الحمد بجائزة ستيفي الفضية لعام 2026 ضمن جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا في فئة إيش اللي هو الإنجاز المبتكر للأثر المجتمعي. طبعا ننظر حنا يعني للفئة لنظر التتويج هذا باعتباره بصراحة اعتراف دولي يعني بنموذج سعودي بالتوعية الصحية. طبعا قدرنا من خلاله ولله الحمد يعني نجمع بين الهوية المحلية والابتكار والأثر المجتمعي. طبعا الجائزة ولله الحمد تحفزنا على أن نستمر في تطوير المبادرات القابلة للقياس والاستدامة والوصول بإذن الله إلى نطاق أوسع.
1: نعم. طيب أنا حابة أسألك أستاذة سمية عن نفس الجمعية، جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة، المفترض هي تقدم لفئة محددة أم لا هناك ناس حابين يشتركوا معاكم؟ هل هناك برامج يستطيع الجمهور أنه يشارك فيها يستمع إليها؟ لو تدينا فكرة عنها.
0: طبعا الجمعية تقدم برامجها لجميع فئات المجتمع.
1: حلو.
0: طبعا عندنا اللي هو يعتبر الحملات السنوية، عندنا الميدانية ميداني، عندنا التوعية الرقمية في البرامج التواصل الاجتماعي. برامج التواصل الاجتماعي حققت الأرقام قياسية وأرقام ما شاء الله تبارك الله يعني نقدر نقول كبيرة، فيقدر الجميع يستفيد منها، يعني مو بشرط يكون في نفس المنطقة أو نفس المدينة.
1: جميل.
0: الانتشار ولله الحمد واسع. و
2: جميل جدا. تطلعات الجمعية وين رايحين إحنا؟ ما هي المبادرات المستقبلية في مجال التوعية الصحية؟
0: طبعا الجمعية تطمح بإذن الله نواصل تطوير مفهوم التوعية الصحية.
2: نعم.
0: وطبعا ونواصل الانتقال من تقديم المعلومة بشكل تقليدي إلى صناعة تجارب تكون توعوية ومؤثرة، يعني تخلي الإنسان الفرد أو الشخص جزء من التجربة، ونساعد بإذن الله على فهم المعلومة وأنه يطبقها في حياته، يعني الاستدامة. ونسعى إن شاء الله لتوسيع الشركات والاستفادة من الأدوات الرقمية والأساليب الإبداعية الحديثة، إضافة إلى قياس أثر المبادرات يعني بشكل مستمر. هذا جزء مفيد بحيث أن كل سنة نستلهم أو نأخذ الحملة

0: بناء على الحملات السابقة.
1: نعم.
0: طبعا نهدف أيضا إلى الوصول إلى توعية صحية أكثر استدامة وتأثير، انطلاقا من العيادة بإذن الله إلى العالمية.
2: طيب خلينا يعني للمشاركة وللتوعية أكثر، خلينا نتعرف على مواقعكم، ممكن تذكرينا فيها للوصول للجميع؟
0: مواقعنا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي باسم جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة.
2: نعم جميل جدا، يعطيك العافية.
1: صراحة أستاذتي سمية شاركتينا كل توجهات الجمعية، نتمنى لكم أكيد التوفيق، ونبارك لكم مجددا جائزتكم ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصلت عليها سيلفر ستيفي أورد عن مبادرتكم وقاء ثليم، مبارك لكم، نشكر لك وقتك، وأكيد بإذن الله من إنجاز لآخر من أجل وطننا الغالي. تحياتنا لك أستاذة سمية محمد أبو الخيل، أخصائي تعزيز الصحة بقسم تعزيز الصحة في جمعية أصدقاء المرأة بحنيزة.
0: الله يعطيكم العافية، بارك فيكم، شاكرة لكم.
2: يا هلا وسهلا فيك.
0: يا هلا فيك. يا مان الله.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير.

تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: رجعنا لكم في الجزء الأخير من برنامجنا. أول شيء شكرا جزيلا، يعطيكم العافية لكل من شاركنا سواء على اتصال أو مشاركة استكارات، يعطيكم العافية. اليوم كانت في غناء من الحلقة، ما شاء الله عليكم. اليوم حلقتنا كانت جميلة جدا بوجودكم أكيد، وبمشاركاتكم، وحتى باستماعكم أو حتى مشاهدتنا عبر المنصات في إكس، وأيضا تطبيق الإذاعة السعودية راديو بلس. اليوم كان عندنا لغز، لغزنا كان الحاسب أو الآلي أو الكمبيوتر أو الآيباد، يعني الأجهزة الذكية بالعموم غير الجوال، عشان لا حد يقول الجوال صح. تمام، هذا كان حل اللغز اليوم. اليوم تكلمنا عن الميانة الزايدة، كيف تقبلها ويجب أن يكون لها حدود أو لا. شكرا لبرائد اللي اقترح علينا موضوع، إن شاء الله حنتناول الموضوع. شكرا لك يا برائد على مواضيعك المميزة وأيضا مشاركاتك المميزة.
1: أكيد استمتعنا بالوقت معكم، إن شاء الله يا رب نكون جزء جميل في يومكم. نشكر حسن

0: الاستماع. مستمرين معاكم في برامج إذاعة جدة، وإحنا بإذن الله بكرة في نفس التوقيت نلقاكم على خير. شكر كبير لكم لوقتكم لضيفتنا، وشكر أيضا موصول لفريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف المايك شكرا لك دينا سعد. تقبلوا مني أنا إيمان بحيدر أجمل التحايا، والشكر أيضا لزميلنا المبدع عبد الله الكعيد في الإخراج. كونوا دائما بخير، إلى اللقاء.
1: ابدأ صح على جدة FM.

كان يا ما كان الحب اللي كان هو مين بليغ؟ يمكن سؤال عابر. أحياناً السؤال ما تكون أهميته في أنه هو مجرد سؤال، تكون في مين اللي قال هذا السؤال أو مين اللي سأله. هذه الجملة بعد ما قالتها وردة بعد ما انتهى زواجها من بليغ حمدي كان لها أثر مختلف، لأن وردة ما كانت امرأة عابرة في حياة بليغ حمدي، كانت المرأة اللي حبها وتزوجها وعاش معاها تفاصيل ما حد عاش معاها. بعد كده افترقوا بعد كل الحب والسنوات، وصلت منها جملة هو مين بليغ. يمكن كانت لحظة غضب، يمكن محاولة للنساء

تيان، لكن بليغ سمع فيها شيء أكبر. حب انتهى وحياة صارت من الماضي. ما رد عليها بالكلام ولا عاتبها، رد بكان يا مكان. كان في نحنا وانتهى كل شيء، كان في بيت، كان في حب، لكن كان يا مكان. غنتها مياد الحناوي، وتحولت حكاية بليغ ووردة لحكاية كل شخص كانوا في يوم شيء حلو، كان الحب مالي حياتهم. عشان كده لما نسمع كان يا مكان ما نتذكر بس حب وانتهى، حنتذكر انه شيء كان في يوم لنا وصار كان يا مكان.

0: 105 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: ذاكرة الإيقاع.
2: كانت أقرب صديق للشاعر في ليالي البادية، يجتمعوا حول القصيدة وهي بتكون جنبه ترد على صوته بنغمتها، هو يقول بيت وهي تعطيه الإحساس، ومع الوقت صار صوتها مرتبط بالشعر نفسه وبليالي السمر والحكايات. هذا الصوت ما كان مجرد موسيقى، كان ذاكرة القصيدة الربابة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: بالعكس.
1: توك متروش وشعرك مبلول وقررت تطلع، أكيد في أحد بيقول لك نشف شعرك ترى بيجيك برد. طيب بالعكس، الشعر المبلول بحد ذاته ما يسبب لك الزكام، الزكام تسببه فيروسات، مو الموية اللي في شعرك ولا الجو البارد لحاله. طيب ليش دايما نربط البرد بالشتاء؟ لأنه في الأجواء الباردة نقضي وقت أكثر في الأماكن المغلقة وقريبين من بعض، وهذا يساعد بعض الفيروسات إن هي تنتقل بين الناس. يعني إذا طلعت وشعرك مبلول ممكن تحس بالبرد فعلا، بس مو معناه إن الموية قررت تعطيك زكام. المرض يحتاج مسبب مرضي، نشف شعرك وإلا تمرض، مو بهالبساطة. بالعكس، جون هوبكنز بيوضح إنه الشعر المبلول والطقس البارد ما يسبب الزكام، الزكام سببه فيروسات، بينما التجمع في الأماكن المغلقة يسهل انتقال العدوى.
0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد. اخراج أسامة باريان.
1: من قلب هضبة نجد العريضة، حيث امتدت العاصمة عبر التاريخ واحة واسعة تلتقي فيها خطى القوافل والرحالة، تقف مدينة الرياض اليوم لتكتب فصلا جديدا من أسرع قصص التحول الحضري والبيئي نموا وابتكارا على مستوى العالم، مدفوعة برؤية طموحة تعيد هندسة الفضاء المدني ليكون أكثر استدامة وأنسنة.

لم تعد الرياض مجرد عاصمة سياسية وإدارية تقليدية، بل تحولت إلى ورشة هندسية عملاقة تقودها منظومة مشاريع استراتيجية كبرى متكاملة، في مقدمتها مشروع الرياض الخضراء الذي يعد أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري في العالم.

بلغة الأرقام والمستهدفات البيئية الدقيقة، يستهدف المشروع غرس 7.5 مليون شجرة في مختلف أنحاء الرياض، ورفع نسبة المسطحات الخضراء من 1.5% إلى 9.1%، لزيادة نصيب الفرد من الخضرة 16 ضعفا لتصل إلى المعدلات العالمية الموصى بها. ولا يتوقف الأثر عند حدود المشهد الجمالي، بل يسهم الغطاء النباتي الضخم في خفض درجة حرارة السطح الإجمالية للمدينة بمقدار يتراوح بين 1.5 إلى 2 درجة مئوية، وتحسين جودة الهواء وخفض استهلاك الطاقة وتوليد عوائد اقتصادية وبيئية وصحية تتجاوز 71 مليار ريال.

وعلى صعيد النقل الحضري المستدام والبنية التحتية المتطورة في الرياض، تتوج هذه النهضة بشبكة قطار الرياض المترو العملاقة وحافلات الرياض التي تمتد على طول مئات الكيلومترات عبر مسارات مترابطة لتشكل أضخم شبكة نقل عام في المنطقة، مصممة بطاقة استيعابية هائلة تنقل ملايين الركاب يوميا بسلاسة

أغلق عينيك قليلا وتخيل انسياب قطار الرياض عبر مساراته المضيئة فوق أفق المدينة المتسارع وخضرة الحدائق الكبرى والمنتزهات والحدائق السكنية المتوزعة في كل حي لتمنح السكان متنفسا طبيعيا يجمع رفاهية الحاضر بجمال البيئة المستدامة.

في أفق رؤية السعودية 2030، ترسم الرياض معيارا عالميا جديدا لأنسنة المدن الكبرى ورفع جودة الحياة، جاعلة من صحة الإنسان ورفاهيته غايتها الأولى والقصوى.

0: انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عبر شريان الرياض الخضراء وقطارها النابض، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: والقوافي نغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية. قصص رياضية.
4: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة 6 والفاصلة في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه 6 وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: خلاصة:
3: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترة محدودة يوميا، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ما كان، مرات الإنسان بيورث الذهب والفضة والمباني والعقارات، ولكن أحياناً هو بيورث الأخلاق والحكمة والبلاغة. طبعاً من الناس من يرث الذهب ويرث الأرض، أما سفانة بنت حاتم الطائي من اسمها ورثت اسماً يعرف العرب جميعاً قبل أن يعرفوها، حاتم. حاتم الذي صار اسمه مثلاً وبراند في الكرم وسعة طبعاً الخاطر للضيوف. لكن الدنيا يا جماعة ما بتحفظ لأحد مقامه. وقعت سفانة في سبايا طي، يعني وقعت أسيرة، وجيء بها إلى المدينة. تخيلوا حال امرأة عاشت ابنة سيد قومها بالأمس، واليوم هي في الأسر، أبوها وقد مات، وأخوها عدي غائب، لكن حين تضيق الظروف يظهر ما يبقى مع الإنسان.

0: ليس بحاضر يتولى أمري وشؤوني. ثم طلبت الإحسان دون أن تفقد كرامة العبارة، تذكر رفقات مؤونة تعيدها إلى قومها. ووصلت إلى أخيها عدي فسألها عن رأيها في النبي صلى الله عليه وسلم، فنصحته باللحاق به، يعني كما تذكر الروايات. يعني هنا نشوف إنه كيف هي اتكلمت ولخصت الجملة، وكيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام معها، إنه أعانها حتى وجدت الرفقة والمؤونة وعادها إلى قومها، ما أجبرها تدخل الإسلام ولا أجبرها على أي شيء. فلما وصلت عند أخوها عدي سألها كيف هو، يعني ما رأيك برسول الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إيش صار؟ نصحته باللحاق به كما تذكر طبعا الروايات. هنا ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني لما نوقف عند الوقفة البلاغية لهذه الجملة اللي ذكرتها، هلك الوالد وغاب الوافد، فيها سجع لطيف بلا تكلف، وفيها إيجاز يحمل معاني كبيرة. هي امرأة سيدة قومها، سواء كانت في الطلب أو سواء كانت حتى في حضورها، حتى لو كانت أسيرة ولكنها أميرة في جملها. فيما كان دخلت سفان المدينة وهي أسيرة، ولكن خرجت تحمل كرامتها ورأيها. فليست البلاغة أن تقول كلاما كثيرا، ولكن الكلام المؤثر واللي في الصميم وبالكرامة. تختصر مأساة كاملة في هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي يا رسول الله من الله عليك، يعني كلمات ولا أروع. يا مكان تعلمنا أنه نورث أبنائنا التربية والتعليم وحسن الخلق، وأن يكون عندهم لسان يساعدهم في هذه الحياة أن يوصلوا رسالتهم بشكل بليغ. كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رح فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكيت، رح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. إذا تكلمنا عن اللياقة مستمعينا، غالبا ما تذهب أذهاننا إلى الوزن وشكل جسم أيضا وعدد الخطوات والأوزان اللي نقدر نرفعها في النادي، لكن ماذا لو كانت هناك اختبارات أبسط بكثير يمكن أن تخبرنا شيئا مهما عن كفاءة أجسامنا؟ قوة القبضة مثلا، سرعة المشي، قدرتك على النهوض من الكرسي دون مساعدة، التوازن عندما تقف على قدم واحدة، حركات يمكن تشوفونها عادية ونمارسها بشكل يومي، لكن أصبحت جزء من اختبارات يستخدمها المختصون لتقييم القوة والأداء البدني والقدرة الوظيفية، خصوصا مع التقدم في العمر. هل يمكن أن يكون شخص في 60 أكثر كفاءة بدنية من شخص في 40؟ وهل ضعف القبضة أو بطء المشي يعني بالضرورة أن لياقتنا تتراجع؟ وهل نستطيع إجراء بعض هذه الاختبارات بأنفسنا ومتابعة تطور نتائجنا؟ الأهم، إذا اكتشفنا أن أدائنا أقل مما ينبغي، هل يمكن استعادة القوة والسرعة والتوازن بالتدريب حتى بعد 50 و60؟ اليوم نسأل فقط كم عمرك، أو لن نسأل كم العمر، بل أيضا راح نسأل ماذا يستطيع جسمك أن يفعل في هذا العمر. للحديث عن قوة القبضة وسرعة المشي واختبارات الجلوس والوقوف والتوازن وعلاقتها أيضا بالصحة واللياقة، وطبعا علاقتها في التقدم بالعمر، يسعدنا أن نستضيف الدكتور محمد باسودان المتخصص في فيسيولوجيا الجهد البدني. حياك الله من جديد دكتور محمد، ونسعد دائما بتجدد اللقاء معك.
3: أهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله جميعا مرة أخرى، سعيد جدا أن أكون مع مستمعين أثير إذاعة جدة، ورحب بكم مجددا وصباح الخير.
2: يسعد صباحك دكتور. طيب دكتور، خلينا نبدأ قبل أن ندخل في الاختبارات، ماذا نعني بالأداء الوظيفي للجسم؟
3: جيد، سألت عن عظيم. طيب نحن لما نقول أداء الوظيفي، المقصود فيها الوظائف اللي أنت بتعملها خلال يومك كامل، أنت بتطلع درج بتنزل درج، بتشيل أغراض معاك من السوبر ماركت،

0: بتشيل أحفادك وأبنائك تطلعهم تلعبهم تنزلهم بتشيلهم بوبة الغاز وانت نازل وانت طالع وبتقوم من الكرسي بتجلس من الكرسي. هذه التفاصيل اللي احنا جالسين نسويها خلال يومنا كامل هي وظيفية بتساعدنا على أداء المهام اليومية خلال يومنا.
1: إذن هذه هي هذا المقصود بال الأداء الوظيفي للجسم. طيب العمر موجود في الهوية دكتور يعكس بالضرورة العمر البدني ومستوى اللياقة؟
0: العمر والمقدمة كانت رائعة أخوي محمد. يعني العمر المكتوب اليوم في الهوية ويخبرنا كم سنة نحن عشناها فقط. يخبرنا كم عدد اليوم كم عدد الساعات اللي جالسة اليوم تمضي وتجري الساعات والأيام والأسابيع والأشهر والسنوات. مجرد رقم لا أكثر ولا أقل لكنه لا يخبرنا بالكامل كيف أصبح جسمنا بعد هذه السنوات. يعني قد نجد اليوم شخصين كلاهما تجاوز 60 أحدهما ما زال يمشي بسرعة ما زال يصعد الدرج ما زال يحمل أغراضه ما زال ينهض من الكرسي بسهولة ما زال يلعب مع أبنائه وأحفاده ويشيلهم ويلعب معاهم ويوديهم ويجيبهم بينما الآخر يجد صعوبة في نفس هذه المهام. إذن السؤال اليوم لو نعيد صياغته هو ليس كم عمرك بل ماذا يستطيع جسمك أن يفعل في هذا العمر. هذا هو السؤال يعني اليوم الأهم إنه كيف نقدر نحافظ على مهامنا كيف نقدر نعيش جودة حياة إلى آخر يعني لقطة لنا في هذه الحياة بعد طولة عمرنا.
1: يعني بالتالي هل يمكن فعلا أنه نلاقي مثلا شخص في 60 أفضل وظيفيا وبدنيا من شخص في 40؟ هذا أكيد يعني.
0: نعم أيه. نعم وهذا هو مربط الفرس. نحن نقول العمر هو مجرد رقم وهذا الأشياء اليوم الناس يمكن مرتدي الأندية الصحية أو الناس اللي بتنزل في الممشى وتنزل وتشوف الممشى اللي موجود اليوم في كل حي وفي كل مكان بتنزل راح ترى هذه الناس بعينها تماما إنه في ناس ما شاء الله في 60 بل تجاوزت 70 ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهو ممارس للرياضة بشكل جيد. إذن الرياضة تصلح يعني ما أفسده الزمن إذا صح المعنى.
1: طيب دكتور أيضا يعني الوزن مثلا ونسبة الدهون وشكل الجسم بشكل عام هذه ممكن تعطينا أحيانا صورة مضللة عن اللياقة؟
0: إلى حد ما يعني أنت تقصد قد يكون بعض الأحيان الشخص زائد الوزن بس لياقة الوظيفية ما زالت جيدة
1: أو العكس
0: قد تحصل قد تجد اليوم شخص نحيل جدا أو نحيف جدا وهنا ممكن نحن السؤال اليوم الهام نحن كيف نغير وجهات نظر الناس. اليوم في كثير يقول لك أنا نحيف أنا ما أبغى أنزل وزن أنا ليش في الأصل أمارس رياضة. وهذه من الأخطاء الشائعة اليوم يعني بتنا نراها في الأيام هذه. يفترض الجدير بنا اليوم الممارسة للكل للكبير والصغير للنحيل والسمين اللي هو زايد الوزن الكل يفترض الجدير بنا يمارس الرياضة لأنه في أعراض النحافة لن تقيك منها. اليوم الكوليسترول وارتفاع الكوليسترول قد يكون غير مرتبط بأنه يكون وزنك زايد مرتفع عندك كوليسترول وانت أصلا نحيف
1: صحيح
0: مثلاً.
1: صحيح طيب وش الأهم دكتور مع تقدم العمر حجم العضلات ولا قوتها ولا قدرتها على أداء الوظائف اليومية بشكل عام؟
0: بما أنك تؤدي الوظائف المهام الأدائية خلال يومك كامل والوظيفية إذا صح المعنى بشكل كامل خلال يومك هذا دليل أن القوة العضلية عندك ما زالت جيدة فقط حافظ عليها أو حاول زيادتها. كلمة الضخامة العضلية هي مجرد ضخامة قد تكون بعض أحيان ضخامة ليس إجبارا أن تصحب هذه الضخامة بقوة هي في علاقة طردية لكن علاقة طردية إلى حد ما معناته أنه في ضخامة عضلية في قوة ولكن ليست علاقة دائمة أنه في ضخامة عضلية معناته أنه في قوة دائما عضلية بس قد تكون في قوة من غير ضخامة. هذا اليوم الشخص الطبيعي العادي لمن يمارس الحياة العادية لمن يمارس الحياة من أجل من يمارس الرياضة من أجل الصحة يفترض أنه تكون عنده الحد الأدنى من هذه القوة ومن اللياقة الوظيفية اللي هو فيها.
1: طيب بشكل عام دكتور الإنسان عادة متى يبدأ بفقد جزء من هذه القوة والأداء البدني يعني في سن محدد نقدر نقول نبدأ هنا في الفقدان التدريجي؟
0: جيد سبحان الله الإنسان يبدأ بضعف ثم ينتقل إلى قوة ثم ينتقل إلى ضعف مرة أخرى يصل الإنسان إلى أقصى قواه في عمر 30 ثم بعد ذلك بعد 30 تبدأ هذه القوة تقل. يعني الدراسة طبعا هي عشان نكون في الصورة هي أصلا تفرق من شخص إلى شخص على حسب جيناته وعلى حسب البيئة اللي هو فيه إلى آخره لكن هذه الدراسة هي إجمالا هي الدراسات العمومية إنه الدراسات تقول إنه نسبة 1% تقل في كل سنة.

0: حبة بعد الثلاثين. يعني اليوم اللي عمره 40 نزل 10%، واللي عمره 50 نزل 20%، وهلم جرة. وطبعا كل ما تقدمنا بالسن كل ما النسبة هذه ازدادت، تزداد خصوصا بعد 75 مثلا، يبدأ يصير فيه دروب، يبدأ يصير فيه نزول بشكل جدا كبير في هذه النسبة.
1: بس هنا سؤال دكتور، معلش هذا أمر حتمي ولا بإمكاننا التحكم فيه؟
0: هذا مربط الفرس أستاذ محمد، إنه السؤال هل اليوم معناته نستسلم لعوامل التعرية اللي ستحصل لنا مع الأيام ومع السنين ومع تقدمنا بالعمر؟ بلا شك لا. اليوم التمارين هي الجزء الأساسي، وتمارين المقاومة خصوصا هي العلاج الحقيقي للضمور اللي بيصير في العضلات خلال فترات السنوات هذه.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف مع فاصل صغير وقصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدافة.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. للتذكير ضيفنا اليوم الدكتور محمد باسودان، المتخصص في فسيولوجيا الجهد البدني، ونتكلم عن الاداء الوظيفي وقبضه اليد وكيف نقيس ايضا قوتنا. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. دكتور محمد، الآن نبدأ بالاختبار اللي ممكن يفاجئ كثير من المستمعين. ليش اليوم كثر الحديث واهتمام العلماء بقوة قبضة اليد؟
2: صحيح، هذا السؤال قد يستغرب منه المستمع. قبل أن ننتقل أخوي محمد، فقط أريد أن أوضح نقطة، أنه ترى التقدم بالعمر هو هو هو جدا طبيعي. لا يستطيع اليوم الشخص حقيقة أن يوقف عمره، لكن يستطيع أن يوقف الدرب اللي بيصير في الكتلة العضلية عنده، والنزول من الكتلة العضلية وضمورها وضعفها. هذا هنا اليوم عندنا كنترول، ان احنا نتحكم بهذا الشيء، لكن العمر لا نستطيع ايقاف الوقت، وليتنا كلنا نستطيع ايقاف وقت وحتى نستفيد ونزيد من عدد الساعات خلال اليوم، لكن هذا الامر مستحيل. النشاط البدني اليوم وتمارين المقاومه، التغذيه، نمط الحياه، كلها اليوم تؤثر حقيقه بشكل جدا كبير في الكتله العضليه الموجوده عندك. نحن بدل اليوم حتى ما نسال كم كيلو وزنك، يفترض نقول يعني هل ما زلت قادرا على النهوض وعلى المشي وعلى حمل الأشياء؟ هل ما زلت إلى اللحظة مستقل بحركاتك، بروحتك، بجياتك، في قضاء حوائجك أو لا؟ عودة لسؤالك المهم، يعني قوة القبضة، لماذا اليوم الدراسات تهتم بقوة القبضة إلى هذه الدرجة؟ يعني اليوم يمكن المستمع قد يستغرب حقيقة كيف يمكن لقبضة يد أن تخبرني عن جسمي. اليوم نحن لا نقيس فقط كمختصين في فسيولوجيا الجهد البدني، لا نقيس عضلات اليد فقط كقوة القبضة باستخدام الجهاز اللي هو الهاند جريد دينوميتر. هذا يعتبر اختبار بسيط وعملي جدا للقوة العضلية العامة والحالة الوظيفية، ولذلك اليوم يعني هو يدخل من ضمن التقييم السريري لحاجة ما تسمى بالساركوبينيا، أو حاجة اللي هي إذا صح المعنى تبعها الضمور قد يكون المرضي وليس الطبيعي للضمور العضلي اللي بيصير لبعض الناس، قد يسمى أو قد يندرج تحت المرض ولا يعتبر حالة طبيعية.
1: طيب يعني مثلا وش اللي يقيس لنا اختبار قوة قبضة اليد تحديدا يا دكتور؟
2: طيب، قوة القبضة هو من اسمه، هو بيقيس معدل القوة لدى الأشخاص. في دراسة أتذكرها، دراسة شاملة تحليلية، جمعت حوالي 48 دراسة على أكثر من 3 مليون شخص، وجدت ارتباط واضح بين انخفاض قوة القبضة وبين ارتفاع خطر الوفاة، واللي أسباب مختلفة. هنا يعني مهم أن نقول يعني للمستمع الكريم أن قوة القبضة هي ليست كرة يعني بلورية تتبنى اليوم يعني تتنبأ بموعد الوفاة للشخص، لكن هي مؤشر بلا شك، يعني يعطينا أن الشخص الذي يحافظ على القوة العضلية الجيدة هو غالبا ما يمتلك احتياطي وظيفي أفضل، ولكن العكس من ذلك بلا شك يستحق أن الواحد يلتفت له بشكل أكبر. ممكن قد يتراود إلى ذهنك، هل هناك مثلا أرقام، هل في أرقام معينة يفترض الواحد أنه يختبرها ويجربها للاستخدام كذلك المنزل؟ الجهاز هو جهاز بسيط يستخدم لهذا الاختبار. بقبضة يدك تقبض قبضة اليد هذه بأقصى عدد ممكن، ويبين لك العداد هذا أو المؤشر هذا كم كيلو أنت تستطيع أن تحمل بقبضة يدك. الأصل في منظمة جمعت مجموعة من الخبراء الأوروبيين، فحددوا فيها أنه 27 كيلو للرجال، هذا الحد الأدنى للرجال، والحد الأدنى للسيدات هو 16 كيلو، هذا لمتوسطي العمر طبعا. كل ما زدنا بالعمر كلما بالتالي قل هذا العدد، مثل ما تحدثنا سلفا لعوامل الحياة، أنها مع العمر تبدأ القوة تقل.
1: بس هو دكتور كيف يتم قياس قوة القبضة بطريقة صحيحة؟ يعني كيف يجرى هذا الاختبار؟
2: جيد، طبعا السؤال جدا جيد، لانه بعض الاحيان لما البعض يقيس اختبار القبضه يجون المختبر فنلاقيه مثلا يحط يده على الطاوله ويحط كلتا اليدين. بعض الاحيان انت جرب واحده من اليدين الموجوده عندك، وغالبا بتجرب اليد الاقوى وبتجرب الاختبار، بحيث تبعد الجهاز حتى عن جسمك، ما يتم ضغط الجهاز باي وسيله خارجيه، ما تحطه على جدار وتضغط، او تحطه على جسمك وتضغط، او تحطه على طاوله وتضغط، ما يصير في اي تدخل اخر يغير في في في هذا الاختبار ويغير من مصداقية وثبات هذا الاختبار. تختبر، تبعد الجهاز عن يدك عن عن عن جذعك بشكل كامل، تبدأ تختبر، والصحيح انك تقيس هذا الاختبار وتعيد هذا الاختبار 3 مرات، بحيث يكون في فارق مدة 2 إلى 3 دقائق بين كل اختبار واختبار، حتى يطلع المتوسط متوسط القوة عندك.
1: وش اسم الجهاز دكتور المستخدم في القياس؟
2: الداينوميتر.
1: موجود هذا في الأسواق؟
2: نعم موجود بالأسواق، أي موقع إلكتروني اليوم بتدخل الصيدليات تحصله موجود بشكل جدا كبير، وجهاز رخيص ومن أبسط الأجهزة الموجودة، ولكنه في نفس الوقت هو من أهم الأجهزة حقيقة الموجودة، ويستخدم في العديد من الدراسات، وهو مؤشر يعني مؤشر جدا مهم، لأن الشخص جالس يحافظ على قوة العضلية بشكل جيد. صحيح أن قوة القبضة يعني صغيرة في قياسها، لكنها كبيرة في المعلومات، خلينا أقول التي ستعطيها عن القوة الوظيفية.
1: بس ما تختلف دقة الأجهزة الموجودة في الأسواق دكتور؟
2: إلا في الشركات أكيد بلا شك هي تختلف على سعرها وتكلفتها. المختبرات عموما لابد، خصوصا اللي بيقيسون للرياضيين والإيليت بصفة عامة والآثلت، هذول لا يحتاجون قياسات دقيقة، بس عموما الناس لا، انت خذ بس مؤشر يعني لا أكثر ولا أقل، ما تحتاج الدقة الكبيرة اللي بتحتاجها يعني.
1: طيب وش نقيس دكتور، اليد اليمنى ولا اليسرى ولا كل اليدين؟
2: الأفضل اليد الأقوى عندك هي اللي بتقاس.
1: يعني مو بالضروري أستخدم حتى اليد الثانية؟
2: لا.
1: طيب ناخذ أكثر من محاولة عشان نحصل على أفضل نتيجة؟
2: نعم الصحيح أنه تتم 3 محاولات وتأخذ المتوسط منها.
1: طيب في رقم معين نقول أنه والله قبضة الشخص قوية ولا ضعيفة، ولا النتيجة تعتمد على حسب العمر والحجم الجسم بشكل عام؟
2: خليني أتكلم بالمتوسط. الأشخاص اللي هم من 20 إلى 30 مثلا، الرجال طبعا هم أقوى لأن الكتلة العضلية عندهم أكثر من السيدات، فسيولوجية الجسم عندهم عند الرجال والسيدات تختلف، يعني لما نجي عند الرجال غالبا الكتلة العضلية يتفوقون فيها عن السيدات، لما نجي عند المرونة غالبا المرونة السيدات يتفوقون في المرونة عن الرجال، وهكذا كل له سبحان الله الخصائص الفسيولوجية الخاصة فيه. لكن عودة للسؤال، لا يقل يفترض الرجال في متوسط العمر لا يقلون عن 27 كيلو في قوة القبضة تبعهم، على عكس السيدات يفترض أنه لا يقل عن 16 كيلو في قوة القبضة تبعهم.
1: جميل. طيب هل ضعف القبضة يعني أن الشخص عنده مشكلة صحية، ولا هي مجرد إشارة تحتاج إلى تقييم دكتور؟
2: نحن عشان نشوف الصورة كاملة ما نقدر نقول قوة القبضة فقط، في عدة اختبارات يفترض الواحد يعملها حتى نؤكد أنه والله في ضعف في العضلات عامة. قوة القبضة هي بتقيس مؤشر واحد، لكن احنا عشان ناخذ الصورة اكبر لابد ان نقيس اكثر من مؤشر.
1: طب

0: في علاقة دكتور بالانخفاض هذه القوة للقبضة والاختبار هذا بالساركوبينيا أو فقدان القوة والكتلة العضلية اللي بيصير مع التقدم في العمر ولا ما في علاقة بينهم؟
1: هو من أهم المؤشرات حقيقة، من أهم المؤشرات اللي اليوم نبدأ نقيسها حتى نعرف أنه في ضعف عضلي كبير أو لا، هو قياس قبضة اليد. طب من أهم الاختبارات حقيقة.
0: طب سؤال مهم الآن دكتور، أنا شخص يبغى يحسن مثلا نتيجة اختبار القبضة، وش يدرب؟ يدرب اليد والقبضة فقط ولا يحتاج لتمارين مقاومة الجسم بشكل عام بشكل كامل مثلا؟
1: بجد الأصل لابد للناس اللي بتتمرن من أجل الصحة هي بتهتم بكل عضلات الجسم كاملة. عضلات قبضة اليد هي غالبا تعتمد على عضلة السواعد بشكل أكبر، عضلة السواعد، هو بيفترض أنه يتمرن سواعد ويتمرن في تمارين تيجي لنفس قبضة اليد. شفت الكورة اليوم اللي بيستخدمونها الناس حتى يصير عندهم القلق يقل إلى آخره من ما نسمعه من معلومات.
0: أيوة.
1: في نفس الطريقة ونفس الآلية، ولكن عبارة عن أجهزة أكثر شدة وأكثر قوة، يفترض الواحد مثلا يستخدمها بشكل أكبر، فبالتالي سبحان الله تزداد عنده قوة قبضة اليد. ما تحس بعض الناس أخي محمد لما يجي ما شاء الله تبارك الله يسلم عليك تشعر أنه ما شاء الله كفه كذا مليانة وسلم عليك بقوة، على عكس بعضهم قد تسلم مثلا عليه وقد تجد يده جدا ضعيفة.
0: صحيح.
1: هذا مؤشر بسيط كذا من غير أجهزة من غير أي تدخل، مجرد مصافحة على أكثر ولا أقل، قد يتنبأ المتخصص بعض الأحيان بتفاصيل معينة.
0: جميل جدا. طيب خلنا إذا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الدوري الأهم بالمنطقة،
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
7: جمهور الشعر واهله من مطلع عطايه، سلامي للعموم.
8: مع اطلاله موسم جديد
9: شاعر الرايه،
8: حيث يلتقي الشعر باهله.
6: شاعر الرايه،
8: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
10: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا اليوم الدكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني. واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار يتعلق بموضوع حلقتنا اليوم 800-244-28-28. وتحدث اليوم طبعا عن موضوع اللياقة الوظيفية. ننتقل دكتور الآن إلى شيء نفعله بشكل يومي، اللي هو ليش أصبحت سرعة المشي اليوم مؤشر مهم للأداء البدني من وجهة نظركم أنتم كمتخصصين أيضا في مجال فسيولوجيا الجهد البدني دكتور؟
1: لا المشي حقيقة من أهم المؤشرات اليوم اللي هي فعلا علامة تدل على الصحة الجيدة. يعني سرعة المشي اليوم خصوصا هي ليست مجرد يعني سرعة للرجلين، انك بس جالس تحرك رجلينك بشكل سريع، هي اصلا يعني فسيولوجيا والبيوميكانيك تبعها انه انت بتحتاج الى عضلات، تحتاج الى قوة، تحتاج الى توازن، تحتاج الى تنسيق عصبي وحركة للمفاصل بشكل جيد، اضافة الى قدرة القلب والرئتين والجهاز العصبي الى دعم الحركة. لاحظ كل هذه التفاصيل اليوم هي اصلا تساعدك في المشي. المشي ليس مجرد اني جالس احرك رجليني وبس، لا، ناهيك انه اليوم اصلا نحن كيف نمشي، هذا السؤال جدا مهم، لانه اليوم ما زال الى اللحظه هو ما يعرف اصلا كيف يمشي، بل تجد اشكاليات كبيره في المشي وهو جالس يمشي. يعني صحيح اليوم في توجه كبير للمشي والناس اللي جالسه نشوفها في الممشى، ولكن انا اقول كمتخصصين المشي هذا قد يحتاج بعض الاحيان

0: حاضرة حتى نتعلم طريقة المشي الصحيحة. يعني الرأس لابد أن يكون مثلا مرفوع، النظر لابد أن يكون للأمام، ما بيمشي بيمشي ليس رأسه ما يكون للأسفل طوال الوقت، الرقبة الكتفين بتكون بوضع مريح دون شد، الظهر بيكون مستقيم بشكل طبيعي. كيف نتجنب الميل الزايد للأمام أو الميل الزايد بعض الأحيان للخلف؟ يعني كيف بيكون في شد بسيط لعضلات البطن؟ نحن الحال صحيح حتى ونحن نمشي بتكون عضلات البطن بقدر ما نقدر تكون يعني كأنك شافطها بالبلدي كذا، كأنك شافط كرشك للخلف. هذا صحيح إنه لأنه هذه الحركة أصلاً كمان بتقوي عندنا عضلات البطن. بعد فترة الذراعان كيف جالسة تتحرك بتناسق جيد وتتحرك بشكل طبيعي بجانب الجسم؟ كيف يكون ثني المرفقين بشكل بسيط مع تجنب المبالغة في حركة الذراعين؟ كل هذه التفاصيل أخي محمد يعني نحن جالسين نشوفها بعض الأحيان في الميدان. يعني خطوة لابد أن تكون طبيعية، لابد أن تكون مريحة بشكل كبير. أنا ما أقول لك اليوم أمشي وكأنك يعني رجل آلي في الميدان، لكن لابد أن تلمس يعني أن تكون يعني المشية أقرب إلى المشية الصحيحة حتى ما تتأذى من جانب آخر. نحن نعيد دائما كلمتنا الشهيرة، نحن نمارس الرياضة يا أصدقاء من أجل الصحة، لا من أجل لا قدر الله أن نصاب. الناس اللي بضحان المشي الصحيحة حتى أن الكعب هو أول ما يلمس الأرض، ثم بعد ذلك تندرج بشكل مت يعني إذا صح المعنى مترابط حتى تصل إلى أمشاط القدم، وهكذا. هذا بالنسبة للقدمين. كيف تحافظ على إيقاع ثابت مريح للمشي؟ كيف تتنفس؟ وهذه نقطة جدا مهمة، كيف تتنفس بشكل طبيعي ومنتظم أثناء المشي؟ كيف أنك تبدأ دائما من الخفيف إلى السرعة بشكل أسرع؟ أول 3 إلى 5 دقائق لابد أن أبدأ بشكل خفيف، ثم بعد ذلك يعني أبدأ أسرع في مشيتي. اختيار الحذاء المناسب والمكان بعض الأحيان المناسب. بعض الأماكن اليوم قد الناس تمشي فيها وغير وهي في الأصل غير مهيئة مثلا للمشي، وقد يكون فيها بعض المطبات، بعض الحفر، بعض العوائق الموجودة بالطريق. يفترض أن الواحد يكون حذر في هذه التفاصيل حتى ما يصير له لا قدر الله مثلا التواء بالكاحل أو إصابة رياضية. هذه بعض التفاصيل اللي حقيقة جالسين اليوم نشوفها في الميدان. أولا شكرا أن الناس جالسة تمشي، وشكرا أن الوعي زاد. اليوم دورنا أنه كمتخصصين كيف نحسن من الأداء اللي جالسين يمارسونه الناس.
1: بس وش اللي يخبرنا في طريقة المشي مثلا وسرعة المشي عن حالتنا البدنية بشكل عام؟
0: اليوم أخوي محمد والكلام كذلك مستمعين الكرام، أصبح المشي وسرعة المشي هي من أبسط المؤشرات أصلا للأداء البدني، خصوصا لدى كبار السن. يعني يعني يفترض نقول أنه نحن أمشي أسرع تعيش عددا معينا من السنوات، هذا ما بنقولها بالطريقة هذه، لكن الأصح نحن نقول سرعة المشي هي تعطينا نافذة بسيطة عن الحالة الصحية والوظيفية. متى إذا صح المعنى خليني أبسطها، متى يصبح البطء ملفتا؟ إذا كان أنا ما بمشي إلا يعني خليني أقول لك في كل متر راح أقضي فيه أكثر من ثانيتين، هنا سرعة المشي جدا بطيئة، وهذا قد يعني لابد إنه يوجه حتى لأخصائي حتى يعالج هذه الإشكالية، دليل إنه في إشكالية حاصلة. عدم المشي بعد فترة إذا كان المشي عندك جدا بطيء ولا تستطيع، أنا أتكلم على الناس اللي مشي بطيء مش تعمدا، اللي مشي بطيء غصبا عنها يقول لك أنا ما أقدر أصلا أسرع أكثر من كذا، هنا في هذه المرحلة نعرف أنه في إشكالية لابد أن تعالج، لأنه المشي البطيء هذا بعد فترة راح يصير عدم توازن. عدم توازن يعني سقوط يعني إشكاليات أخرى، خصوصا انا أتكلم لدى كبار السن، لأنه أصلا من وصفة النشاط البدني اللي تحدثنا عنها كذلك في في في حلقتنا السابقة تكلمنا أنه كبار السن من ضمن الوصفة الأساسية اللي تضاف لهم اللي هو تمارين التوازن. تمارين التوازن جدا مهمة حتى تقيك من السقوط، وهذه مرحلة يفترض أن لا يصل لها كبار السن بالأصل.
1: بس هو الدكتور مطلوب أني أمشي بسرعة الطبيعية أنا ولا بأقصى سرعة أستطيع أني أمشي فيها؟
0: الأصل لما تبغى تمارس الرياضة أنك تمشي بأسرع سرعة تستطيع أن تمشيها. كل ما مشيت بشكل أسرع كل ما أنت عمل ضغط على الأجهزة الحيوية والأجهزة الفسيولوجية داخل جسمك، فبالتالي صار في استفادة. ترى اليوم خلينا نأخذ المشي فقط لحاله. يعني نحن دائما نقول إنه في ناس نعرفهم منذ سنوات، منذ 15 سنة و20 سنة وهو يمارس المشي، ولكن المشي اللي جالس يمارسه أخوي محمد والمستمعين الكرام هو مشي أبطأ مما يستطيع. هو يستطيع أكثر، ولكن جالس يمشي بشكل

0: أقل من اللازم. بالتالي أنا ما بسميها مضيعة وقت، ولكن لابد أن تمشي تعطي أقصاك شوي، لابد أن تجعل الجسم يتحمل جزء من التعب اللي حاصل. يمكن تكلمنا قبل كده أنه مؤشر من 0 to 10، أنت لابد المشي اللي أنت تعطيه لنفسك ما يكون من 3 to 10، ما يكون 4 to 10، لابد أن يصل 8 to 10، 7 to 10، يكون في تحدي للجسم حتى يكون في استفادة حقيقية من هذا المشي، يصير في ارتفاع لنبضات القلب بشكل جيد. هذا اليوم، اليوم اللي نصبوا إليه، هذا اليوم اللي اليوم نرنو إليه كمتخصصين، والناس كلها تمشي بالطريقة هذه.
1: طب كيف نحسن دكتور سرعة المشي؟ يكفي مثلا نمشي أسرع ولا يحتاج تمارين مقاومة مثلا العضلات الساقين أكثر، ولا مش المطلوب؟
0: إذا كان في الأصل السبب الرئيسي لأنه ما يقدر يمشي بشكل سريع ضعف العضلات، لن يقوي العضلات إلا تمارين المقاومة. يعني تمارين مقاومة يعني تمارين فيها مقاومة خارجية أو مقاومة بوزن الجسم. أي تمرين فيه مقاومة بوزن الجسم أو مقاومة خارجية جلس أشيلها عن طريق الأوزان، عن طريق أجهزة إلى آخره، هذه تساعد في بناء كتلة عضلية. المشي لا يزيد الكتلة العضلية إلا لو كان أدخلنا فيه مقاومة. لذلك تمارين المقاومة جدا مهمة، وهذا كلام جدا مهم، إنه نحن اليوم فقط نهتم بالمشي الحالي، وهذا غير صحيح. اهتم بالمشي لأنه يساعد على رفع مثلا اللياقة القلبية التنفسية إلى آخره، لكن حتى نرفع ما يسمى باللياقة العضلية الهيكلية لابد أن نمارس ما يسمى بتمارين المقاومة. والوصفة في وصفة النشاط البدني على الأقل نمارس تمارين المقاومة 2 times a week.
1: ممتاز جدا. طيب بسود دكتور، سرعة المشي هي بتعكس قوة الساقين أكثر ولا اللياقة القلبية أكثر؟
0: اللياقة القلبية أكثر.
1: أها، يعني قوة، نعم. قوة الساقين أيضا تعتبر عامل ولا؟
0: القوة العضلية لو كان أصلا لا توجد قوة عضلية ما كان مشي. جسم الإنسان معقد جدا، لا نستطيع أن نحصرها فقط على عنصر واحد. صحيح. مهما كانت لن تصبح قوتك اللياقة العضلية الهيكلية جيدة إذا ما كانت جيدة، ما أصلا إذا كانت جدا ضعيفة لا تستطيع أصلا الوقوف بعض الأحيان، لا تستطيع لا تستطيع أن تمشي.
1: طيب
0: لا، راح تصاب بما يسمى بالضمور العضلي.
1: جميل جدا. طيب نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من 2 hours.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8:00 PM على جدة FM.
6: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 PM على جدة FM.
7: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. معكم أنا محمد الزهراني، زميلي عبد الله الكعيد، وطبعا ضيفنا الدكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني. طبعا واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. ننتقل دكتور الآن لاختبار يستطيع كثير من الناس أن يفهموه بسهولة. وش اللي يكشف لنا النهوض من الكرسي عن أجسامنا بشكل عام أيضا؟
0: ألا صحيح، أحسنت. يعني يوم قلت الناس تفهم بسهولة، اليوم اختباراتنا جدا بسيطة. هو من اسمه اختبار النهوض من الكرسي، أنه الواحد بيجلس على كرسي ثابت ينهض ويجلس عدة مرات، بشرط لا تعتمد اليوم على أي وسيلة أو شخص يساعدك أو أنك تعتمد على يدينك، إلا طبعا إلا إذا كان هذا يعني في إشكالية أنك تخاف أن تطيح أو تسقط، هنا لابد أن يكون من يساعدك ومن يكون حولك، ولا تؤدي هذا الاختبار لوحدك. الأصل أنك إذا استطعت أن النهوض

0: الكرسي، لأنه هذا أنه في الأصل هو يحتاج إلى قوة، والقوة اللي تحدثنا عنها قبل الفاصل أخوي محمد اللي هي تمارين المقاومة. تمارين المقاومة هنا في هذه اللحظة نحن نحتاجها. الأصل إذا ما كان عندنا القوة اللازمة والقوة الجيدة أني أقف من الكرسي، هي تعتمد على عضلات تسمى الكوادريسبس أو العضلات الرباعية الرؤوس تسمى، اللي هي العضلة الأمامية من الفخذ، هذه هي المسؤولة عن النهوض من الكرسي. فإذا كانت هذه العضلة اليوم عندنا ضعيفة، أنا لن أستطيع بالأصل أصلا أن أقف.
1: حلو حلو.
0: بالتالي الجزء السفلي من الجسم خصوصا عضلات المسؤولة عن مد الركبة والورك، إضافة إلى التوازن والتحكم العصبي اليوم الموجود، هو أمر نحن نفعله يعني مئات المرات خلال يومنا. وفي الأصل دون أن نفكر حتى في هذه التفاصيل اللي جالس أتكلم عنها.
1: طيب في حسب الاختبارات دكتور اللي قرأت عنها، إنه في نهوض اختبار يقوم على النهوض 5 مرات، وفي آخر يحسب عدد مرات النهوض خلال 30 ثانية، وش الفرق بينهم؟
0: كلها اختبارات عليك أن تؤدي أحدهم وترجع حتى للجداول الموجودة فيها. صحيح مثل حلو. ما تفضلت يعني في لجنة الخبراء الأوروبية إنه تؤدي 5 مرات من الجلوس على كرسي والنهوض، الجلوس والنهوض انك ما تأديها مثلا في اكثر من 15 ثانية، ولا راح يعتبر مثلا مؤشر لانخفاض القوة العضلية.
1: اوكي.
0: بدون مساعدة، هو شرط الاختبار الحقيقي انه ما تعتمد على المساعدة. The end of the day او في نهاية الامر، هو الهدف من هذه التفاصيل كلها انه احنا كيف نعيش حياتنا بشكل جيد من غير ما نحتاج فيها الاخرين، نعيش باستقلالية تامة، نلبس ملابسنا. اليوم كيف يصل الشخص يعني إلى 60 و70 و80 الله يحيينا حياة طيبة، وهو ما زال يلبس ملابسه بنفسه، ما زال يذهب لدورات المياه بنفسه، ما يحتاج أي أحد في إعداد الطعام يعد الطعام بنفسه، يروح يجي يقضي أوقاته، يتحرك، يلعب، يلهو، يلعب مع أطفاله، مع أحفاده. هذا اليوم جودة الحياة اللي تصبو إليها يعني وزارة الصحة ووزارة الرياضة وأجهزة الدولة كلها.
1: طب دكتور، في نتائج مرجعيه بتختلف بحسب العمر، ولا ما في قاعده عامه يعني لهذا الاختبار الوقوف؟
0: لها اتوقع جدول موجود يبين فيها التفاصيل بناء على العمر، وغالبا الاختبارات هذه هي ترى موجوده لكبار السن.
1: طب بسالك دكتور، لو لو لو الشخص انه ما يستطيع انه ينهض الا باستخدام اليدين، هذا وش يعني لكم؟
0: هذا ضعف مباشر،
1: ضعيف.
0: نعم، هنا يجي دور اليوم الأخصائي إنه كيف يعمل على التقوية، وقبل ما يعمل على التقوية هو بيكتشف الأسباب. إيش الأسباب اليوم أصلاً اللي حاصلة؟ إيش اللايف ستايل اللي هو عايشه المريض هذا أو الشخص هذا؟ هل هي أسباب مرضية؟ هل هي أسباب وراثية؟ هل هي أسباب في سوء التغذية؟ اليوم عندنا عنصر البروتين هو المسؤول عن البناء العضلي وبناء الوحدة العضلية وبناء الخلية العضلية. السؤال، هل اليوم نحن ناخذ احتياجه من البروتين؟ وخليني ابسطها للمستمع الكريم، للشخص العادي الطبيعي اللي ما يمارس الرياضه بشكل مستمر، يفترض انه ياخذ 1 جرام لكل كيلو من وزنه. يعني انا اليوم وزني 70 كيلو، يفترض اني اخذ 70 جرام في اليوم من البروتين، هذا هو احتياجي.
1: كل هذا الحد الادنى للشخص اللي ما يمارس الرياضه.
0: نعم، هذا أيه. الحد الأدنى، هو الحد الأدنى تقريبا 0.8، يعني أيه. نحن نقربها إلى 1 حتى تسهل أوكي. على المستمع. كل ما زاد نسبة تمارين المقاومة خصوصا، أنا لابد أني أرفع هذه النسبة. وهنا حتى ما يصير سوء فهم من الناس أنه هل معناته كل ما زادت الرياضة كل ما راح أزيد نسبة البروتين اللي يفترض أني أخذه؟ بالطبع لا. يعني مو معقول الواحد يجد ياخذ 3 مثلا جرام لكل كيلو من وزنه، في الاخير يطلع مبلغ، يطلع يعني حاجه رقم جدا كبير، لا غير صحيح. هي لها حد ادنى ولا حد اعلى،
1: ممتاز.
0: يفرق من رياضه الى اخر.
1: طيب لو ابغى منك نصيحه دكتور لتحسين القدره على النهوض والجلوس مع تقدم العمر، وش طريقه التمارين الصحيحه؟
0: مارس تمارين المقاومه خصوصا في التمارين الجزء السفلي من الجسم، لانه يا جماعه الخير بكره الجزء نصف العضلات اليوم عندنا هي في الجزء السفلي من الجسم. هذا لا يعني اني اترك الجزء العلوي، لكن الجزء السفلي جدا مهم، وبل اقدر اقول انه الاهم، انه هو نهوضنا، هو قومتنا، هو جيتنا، هو جلوسنا، هو طلوعنا للدرج، هو نزولنا من الدرج. لابد ان نهتم بهذه العضلات بتمارين المقاومه، ونبدا بالتدرج بالمشي. لو اهتمينا بهذه العنصرين فقط لكفى.
1: طيب خلينا ايضا نعرج على موضوع التوازن والحركة.

0: اليوم نسمع عن اختبار الوقوف على قدم واحدة، هل هو اختبار فعلا علمي مفيد ولا هو مجرد تحدي منتشر في مواقع التواصل؟ يعني
1: في دراسات بصراحة بتتكلم عن التفاصيل هذه، لكن أنا اليوم الشيء اللي أخاف منه كمختص إنه الناس تفهم هذا المفهوم وكأنه اختبار يحدد لك يعني مصيرك، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح تماما. لابد أن نعلم تماما التوازن، هو الاختبار اللي بيصير هو اختبار توازن صحيح، ولكن نسمع بعض أحيان كلام يعني فيه استفهامات جدا كثيرة. هنا الإشكالية إنه لا نروع الناس ولا نخوفهم. هو مجرد اختبار، لا نستطيع كمختصين ناخذ اختبار واحد وحدد فيه مصيرك. حل. الصحيح حتى نكون حكماء ان ناخذ الصوره كامله، انه اليوم مثلا اسوي الاختبار هذا، اخذ اختبار القبضه، اخذ اختبار الجلوس على الكرسي، هنا اليوم كمختص بتبان الصوره كامله له، بناء عليها انا اقدر اديك عليها تقييم معين.
0: بس هو دكتور ضعف التوازن فعلا يمكن يظهر انه يعني او يظهر قبل ان يبدا الشخص بالتعرض للسقوط فعلا حقيقة هذه؟
1: نعم. الوقوف على قدم واحدة هو يتطلب فسيولوجيا، ترى يتطلب تعاون بين الجهاز العصبي بين البصر. شوف اليوم لما خليك تسوي توازن وغمض عينك غير التوازن وانت مفتح عينك، تماما مختلف،
0: أصعب يكون في أثناء التغميض. نعم.
1: صحيح. صحيح يزداد الجهاز الأذن الداخلية، الأذن الوسطى مهتمة جدا، لها دور كبير جدا في توازن الجسم، قوة العضلات، قوة الأوتار، المفاصل وكيف هي شغالة بشكل صحيح. كل هذه التفاصيل هي في الأصل جالسة تعمل على وقوفك بقدم واحدة بشكل جيد أو لا، إما نجاحك أو فشلك في هذا الاختبار.
0: ممتاز. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل أخير دكتور، نرجع نكمل حوارنا في الجزء الأخير من صحة ولياقة من جدة.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في الجزء الأخير من حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا لتذكير الدكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني. واتساب البرنامج 800-44-28-28. طيب الآن دكتور بدي أسألك، اليوم بعض الدراسات تربط قوة القبضة وسرعة المشي وحتى القدرة الوظيفية بشكل عام بنتائج صحية مستقبلية، هذا الشيء بدي نفهمه بدون تهويل. سامعني دكتور؟
1: لا لا أسمعك. لا أسمعك. أنا بس مخي ما زال في النقطة السابقة حتى نقطة التوازن. سامحني برجعك نقطة.
0: ولا يهمك تفضل.
1: إنه الناس لابد أن تؤدي اختبار التوازن، خصوصا حديثي لكبار السن، لا تؤديه إلا في مكان آمن، ويفضل وجود ناس حولك. حتى لا قدر الله كان التوازن عندك غير جيد، فقط يصير واحد كان احد ناقص، كان احد بجنبك يسندك الى اخره، ويكون المكان امن فيما حولك. هذه نقطه جدا مهمه.
0: ممتاز جدا. طيب نرجع للسؤال، الدراسات اللي ربطت قوه القبضه وسرعه المشي والقدره الوظيفيه بالنتائج الصحيه المستقبليه، تشوف انها كيف نفهم هذه العلاقه بدون ما نهول منها؟ يعني
1: جيد، الاصل هذه الدراسات هي تعطي مؤشرات فقط، هي مو 1+1=2، هي مجرد مؤشر. حتى اليوم الناس ما تخاف ولا تذعر، إنه هي مجرد مؤشرات، إذا وجدت فيها ضعف عندك اعمل على تقويتها. ولكن هي ليس دراسة، الدراسات اللي جالسة تصير ما هي دراسة شخصية إنه حتما

0: هذا سيحصل، حتما هذه الإصابة ستحصل.
1: بس البعض يهول يا دكتور انه يستخدم مثلا قوة القبضة بانك كم ستعيش ومتى راح تموت. اي يعني هذه مشكلة.
0: صحيح. حتى اختبارات التوازن نجد بعضهم يقول لك اذا ما سويت التمرين الفلاني بتموت ترى في الوقت الفلاني.
1: اي صحيح.
0: ايه. العمر هو بيد الله تماما.
1: نعم بالله.
0: والعمر بيد الله. لكن اليوم الدراسات، حتى الدراسات نحن يفترض الجدير بنا كمختصين لا ناخذ دراسة عابرة ونجلس نعممها على الناس. الاصل التوصيات اليوم اللي تكون من المنظمات العالمية ما تصير توصيات أخوي محمد إلا بعد عقود من الزمن وآلاف الدراسات اللي بتصير، ثم بعد ذلك يصير فيها التوصيات. لا نأخذ دراسة عابرة ونقرأها ونعممها على البشر وكأنها قرآن منزل وكأنها ستحصل، لا محالة، غير صحيح البتة.
1: جميل. طيب آخر سؤال دكتور قبل ما نأخذ أسئلة المستمعين، لو أردنا نضع وصفة لشيخوخة قوية خلينا نسميها من ناحية الحركة طبعا واللياقة، وش أهم ثلاث أشياء تبغى المستمع أنه يبدأ فيها من اليوم؟
0: ثلاثة أشياء فقط. رقم واحد، تمارين المشي أو الكارديو. ما تحب المشي تقدر تحب الدراجة، أحب الدراجة. ما تحب الدراجة تقدر تحب السباحة. الأوبتيكال، الأجهزة اليوم الموجودة في النادي اللي هي تندرج تحت تمارين الكارديو أو التمارين القلبية التنفسية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تمارين المقاومة اللي تحدثنا عنها، قلنا أي تمارين مقاومة. أنا يمدينا أسوي تمارين ما يسمى بالجلوس على الجدار، أجلس وكأني جالس على كرسي ولكن جالس أعمل حمل على عضلة الرباعية الأمامية. هذا جزء من تمارين المقاومة يسمى التمارين الثابتة، تمارين المقاومة الثابتة. أقدر أسوي تمارين الجلوس كأني أجلس على الكرسي وأقف عدة مرات مجرد أني أقف. حالتك لا تسمح، أقدر أجلس على الكرسي وأمد رجليني من تحت، أمدها للأمام وأرجعها، أمدها وأرجعها، أمدها وأرجعها. هذه كلها تمارين مقاومة، هي في الحقيقة جالس تقاوم فيها جسمك، ومقاومة الجسم ليست ببسيطة. أخيرا وليس آخرا، تمارين المرونة، إنه نعطي لنفسنا تمارين مرونة، لأن بنحرك الرينج أوف موشن أو المدى الحركي الكامل للمفصل. ولابد اني تمارين المرونه اني اعملها من 8 ثواني الى 15 ثانيه اللي بسويها بعد نهايه التمرين. اللي قبل نهايه التمرين اعمل ما يسمى بالمرونه المتحركه، اني احرك مثلا يدين يمين يسار، احرك رجلين للامام وللخلف، احرك الرجلين لليمين ولليسار. هذه كلها هي تمارين مرونه، وهذه تمارين جدا مهمه وتقيك في الكثير من اصابات المفاصل وإصابات العضلات وإصابات الأربطة إلى آخره.
1: جميل جدا. طيب خلنا نأخذ الأسئلة على عجالة دكتور للمستمعين على واتساب البرنامج. فيه ركان يقول دكتور محمد، أنا أتمرن حديد من سنوات وأوزاني جيدة، لكن جربت أقف على رجل واحدة وتفاجأت إن توازني سيء جدا، هل هذا يعني إن لياقتي ناقصة رغم أن قوتي العضلية جيدة؟
0: ليس لها علاقة بالقوة. قد يكون عندك القوة العضلية أسطورية واللياقة القلبية التنفسية أسطورية، لأنه كل واحد منهم هو عبارة عن عنصر مختلف تماما.
1: أيه.
0: السؤال، العنصر الضعيف اليوم عندنا أبدأ أمرنه، أنت اليوم تحتاج تمارين فقط للتوازن، اشتغل عليها مرة مرتين لين توصل مرحلة متقدمة. أبدأ زي ما قلنا قبل شوي حتى تزداد صعوبة التمرين، قفل عينك، اربط عينك.
1: أيه.
0: وأبدأ مارس تمارين التوازن، جدا مهمة.
1: طيب مضاوي من الرياض تقول لاحظتني لما أقوم من الكنبة صرت أحيانا أستخدم يدي وأدفع نفسي مع أني أمشي يوميا وما أحس أن عندي ضعف، هل هذا شيء طبيعي مع العمر أو بداية ضعف في عضلات الرجلين؟ عمري 47 سنة.
0: طولة العمر إن شاء الله طبعا يعود للوزن، يعود على حياتك أصلا واللايف ستايل تبعك كيف. هل أنت أصلا من حزب الكنبة ولا ما أنت من حزب الكنبة؟ هذا السؤال. هذا السؤال مرة مهم، لأنه هذه تفاصيل جدا مهمة. إن إحنا اليوم لابد أن نتحرك كثيرا، لابد أن يعني نشيل فكرة إنه نحن فقط نتكي. عموما الهدف الآن هي كيف تبدأي على تقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم، عضلات آخر الظهر. كل هذه العضلات لو قويت معاكي صدقيني بتلاحظين تحسن سريع.
1: ممتاز.
0: سريع جدا، الجسم يبدأ يتقبل. وشكرا أنه اليوم ما زلنا نلاحظ أنفسنا، في ناس كثير ما تلاحظ أنفسها تماما.
1: طيب. عمر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هل صحيح أن الاعتياد على نفس تمارين الكارديو يقلل حرق السعرات الحرارية؟
0: صحيح أنه
1: يقلل حرق السعرات الحرارية؟ يقول إذا اعتدت على أني أسوي كارديو كل يوم نفس هذا جسمي خلاص يبطل يحرق سعرات بعد كذا؟ هذا اللي فهمته من سؤاله.
0: لا لا لا غير صحيح.
1: غير صحيح.
0: أصلا أنت أي رياضة راح تسويها، أي حركة، أي نشاط بدني راح تسوي جسمك راح يزداد في العمليات الأيضية اللي هي عمليات حرق السعرات الحرارية والكالوريز اللي بيصير معك. بالعكس
1: ممتاز.
0: لو كل الناس أخذت بمعلومة سيد عمر يعني ما حد راح يمشي يقول لك بجس نفس ما أنا أحسن.
1: طيب في سؤال من مهيب محمد يقول عندي قدرة على المشي في اليوم لمدة 10 ساعات أو أقطع مسافات طويلة جدا بدون توقف، التوقف في كل أجل أسباب شخصية مثل الصلاة والأكل، هل لياقتي جيدة؟
0: مجرد مشي
1: يقول، بس مشي في اليوم لمدة 10 ساعات.
0: 10 ساعات جدا مبالغ.
1: أي.
0: جدا مبالغ كعشر ساعات. السؤال الأهم اليوم نحن دائما نقول مو كم بل الكيف. اليوم أنت تمشي عشر، نحن تحدثنا قبل شوي قلنا في ناس جالسة تمشي 15 سنة أو 20 سنة وهو يمارس المشي، بس الحقيقة النتائج اللي جالس يحصل عليها ما هي نتائج ذات قيمة عالية. السؤال ليس بالكم إنما بالكيف. هل اليوم أنت الشدة تبعك اللي جالس تمارسها شدة جيدة؟ هل نبضات قلبك يرتفع إلى 60-70% من نبضات القلب؟ هذا هو السؤال الأهم اليوم.
1: طيب أم محمد من جدة تقول أنا أقدر أقوم من الكرسي بدون يدي، لكن إذا جلست على الأرض صعب جدا أقوم إلا إذا مسكت في شيء، هل القيام من الأرض يعتبر اختبار أفضل من القيام من الكرسي؟
0: أصعب.
1: يعني يعتبر من الاختبارات ولا لا؟
0: لا ما بصراحة، الاختبارات المعتادة اللي نسمع بها دائما والمعتمدة هو من الجلوس على الكرسي، لكن بلا شك الجلوس على الأرض، وأصلا نحن لابد أن نصلح حتى لما نقوم من الأرض لابد أن نقف بشكل صحيح. دائما نحن نقف بشكل غير صحيح، يعني لا يتوافق مع الجسم ومع طبيعة الجسم أصلا. إذا هي الآن تشعر بضعف لابد من ممارسة جزء من المشي بشكل جيد ثم جزء من تمارين المقاومة بشكل جيد، وصدقوني مجرد الجسم ما يشعر أنه أنت تبى تتحسن الجسم لن يخيبك وستتحسن، فقط قم ومارس بعض التمارين.
1: طيب وليد أيضا يسأل سؤال مهم يقول إذا كانت قبضة يدي ضعيفة هل أشتري جهاز تقوية القبضة وتمرن عليه يوميا، أو تحسين قوة الجسم بشكل عام هو يرفع قوة القبضة؟ يريد أفهم بس هذه النقطة لأنها عندي التباس في الموضوع.
0: جيد، أنت والآن لابد أن يعرف هو هل اختبر الاختبار ولا لا. إذا اختبر الاختبار هذا وجد فيه ضعف كبير مقارنة بالأرقام التي ذكرناها نحن، هنا لابد أنه يهتم بالتقوية. إذا ما زال يهتم بالتقوية هذه وشاف الجوانب الثانية اللي موجودة، جوانب التغذوية وبعض الجوانب الأخرى غير الطبية، لسه ما بوديه الطبية إلا لو هو استخدم كل الطرق وما زالت القوة عنده لا تزداد، هنا قد يتوجه إلى مختص طبي قد يعالج هذه المشكلة، وقد تكون عندي مشكلة لا قدر الله في العضلات.
1: جميل جدا. طيب ناصر يقول لو تعطينا 3 أرقام أو اختبارات نكتب نتائجها اليوم نرجع نختبر أنفسنا بعد 6 أشهر، وش اللي تختاره لنا؟
0: 3 اختبارات اليوم اللي نحن اختبرناها، والاختبارين اختبار الجلوس اللي نحن طبقناه، وهذا غالبا عشان يكون في الصورة غالبا لكبار السن أو من يعانون، قد يكون مثلا كان في إعاقة في جسده أو كان في مشكلة في رجله مجبسة إلى حد ما فصار في ضمور واضح للعضلة. هنا هم من يختبر هذا الاختبار، اختبار الجلوس واختبار قبضة اليد. لو اختبرت هذه الاختبارين وقست فيها بعد 6 شهور واشتغلت صح خلال 6 شهور واشتغلت وقننت الحمل التدريبي بشكل صحيح وعملت الاستشفاء بشكل صحيح، حتما وبلا شك ستصل بإذن الله نتائج مرضية.
1: يعطيك العافية دكتور محمد باسودان أخصائي فيسيولوجيا الجهد البدني، سعيد جدا بالحديث معك وبالحديث الممتع هذا عن موضوع حلقة اليوم، إن شاء الله يكون مفيد للجميع. شكرا لك يا دكتور.
0: العفو يا حبيبنا، بارك الله فيك، سعيد جدا متواجد معاكم وإن شاء الله المستمع الكريم استمتع
1: بإذن الله. لنا أيضا حضر نفسك للأسبوع القادم وموضوع جديد بإذن الله دكتور.
0: استودعتك الله،
1: تحياتي لك. إذن وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا اليوم، الصحة واللياقة. عن نفسي إن شاء الله ألقاكم غدا في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات زميلي عبد الله الكعيد وأنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة واللياقة على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: نزل الراتب وزانة النفسية، يا سلام كلام جميل، بس عندي سؤال، لو كان هذا الراتب هو الباب الوحيد اللي يدخل منه المال إلى حياتك، يا ترى لا سمح الله ماذا يحدث لو أغلق هذا الباب فترة؟ من هنا تأتي فكرة تعدد مصادر الدخل. المقصود يا سادة ليس أنه تعمل 24 ساعة، مستحيل، ولا أنه تفتح 5 مشاريع بكرة، كمان هذا مستحيل. الفكرة هي أنه هل دخلي كله معتمد على مصدر واحد؟ قد يكون لديك راتب ومع الوقت استثمار أو صندوق استثماري أو توزيعات أسهم أو نشاط جانبي نظامي أو مثلاً وقف أو مهارة تستطيع تقديمها بمقابل. في المملكة توجد مسارات منظمة للعمل الإضافي، ومنها العمل المرن للفئات اللي تنطبق عليها الشروط. لكن هنا نقطة مهمة أعزائي، تعدد مصادر الدخل لا يعني أنه كل موظف يستطيع ممارسة أي نشاط بلا ضوابط. طبيعة الوظيفة، العقد، القطاع، الأنظمة المتعلقة بالنشاط كلها يجب أن تؤخذ في الحسبان. السؤال الأول ليس كيف أزيد دخلي، بل ما المتاح لي نظامياً، وبعدها نبدأ التفكير. تعدد مصادر الدخل يشبه التنويع في الاستثمار، كلما اعتمدت على مصدر واحد فقط أصبحت أكثر تعرض للخطر إذا لا سمح الله تعطل. لكن لا تطارد كل فرصة، يعني لا تطارد كل شيء بشكل وهمي، يعني ابني شيء تفهمه وليس شيء يعني وهمي، شيء يناسب وقتك، يناسب احتياجاتك، يضيف لك دخل حقيقي ومو يتعبك زيادة. فالثراء لا يبدأ دائما بعشرة أبواب، أحيانا يبدأ فقط بباب ثاني. أنا نهى الجديبي وزميلتي سعاد طنطاوي في هذا البعد الاقتصادي اليوم، وتذكروا دائما وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد سيتحقق عندما نفهم.
0: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ريشة.
1: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة

الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: مع تطور الزهايمر قد يحتاج المنزل إلى بعض الترتيبات البسيطة التي تعزز سلامة المريض: إضاءة مناسبة وممرات واضحة وإبعاد مصادر الخطر وتنظيم الأدوية ومتابعة الأبواب والمخارج. تفاصيل صغيرة قد تمنع مخاطر كبيرة. سلامة مريض الزهايمر مسؤولية تبدأ من الوعي باحتياجاته اليومية.
4: الأفكار كثيرة، لكن

0: التحويل هاي لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة أف أم.
2: الماتشا، إيش الفرق بينها وبين الشاي الأخضر؟ لو حطينا كوب شاي أخضر وجنبه كوب ماتشا، ممكن نقول إنه الكوبين شاي أخضر، لكن الحقيقة في فرق واضح بينهم، والاختلاف بينهم يبدأ قبل ما يوصل الشاي للكوب أصلاً، يبدأ وهو لسه ورقة في المزرعة. الماتشا اليوم موجودة تقريباً في كل مكان، في اللاتيه والحلويات والآيس كريم وحتى الكيك، لكن قبل ما تتحول لنكهة عالمية منتشرة بهذا الشكل، كانت جزء من تقليد ياباني عمره مئات السنين. طيب، إيش اللي يخلي الماتشا مختلفة؟ هذا الشيء يرجع لطريقة زراعتها وصناعتها المختلفة من البداية. قبل حصاد الأوراق المخصصة للماتشا، تغطى نباتات الشاي لفترة حتى تقل كمية ضوء الشمس اللي توصل لها، وهذا الشيء يغير الورقة نفسها، يعني وضعها في الظل يساعد على زيادة الكلوروفيل داخلها، وهذا واحد من أسباب اللون الأخضر القوي اللي تشتهر فيه الماتشا. وفي نفس الوقت تتغير بعض المركبات المسؤولة عن الطعم، ومنها الثيانين، فتقل الحدة وتظهر نكهة أعمق وأكثر امتلاءً، واللي نوصفها عادة بالأمامي. وبعد الحصاد تبدأ مرحلة ثانية مختلفة، يتم تعريض الأوراق للبخار حتى يتوقف التأكسد، وبعدها تجفف من غير عملية اللفة المعتادة في أنواع ثانية من الشاي الأخضر، والناتج في هذه المرحلة يسمى تنشا. بعدها تزال الأجزاء الخشنة من الورقة وتطحن الأوراق حتى تتحول إلى مسحوق أخضر ناعم جداً، وهذا هو الماتشا. وهنا يظهر فرق مهم بينه وبين كوب الشاي الأخضر العادي. لما نشرب الشاي المعتاد، نحن ننقع الأوراق في الموية وبعدها نتخلص منها ونشرب الماء المنكه بأوراق الشاي وبس. أما مع الماتشا، فنحن بنشرب الورقة نفسها بعد ما تحولت لمسحوق.

وعشان كده تقليدياً يوضع المسحوق داخل وعاء صغير ويضاف له الماء الساخن ويخفق باستخدام أداة من الخيزران اسمها تشاسن حتى تتكون طبقة خفيفة من الرغوة. وفي القرن السادس عشر كان سين نو ريكيو أشهر معلم لمراسم الشاي في تاريخ اليابان، صاحب التأثير الأكبر في الشكل اللي نعرفه اليوم لطقوس تحضير الماتشا وتقديمها، وهو من أهم الشخصيات اللي أثرت في هذه الثقافة وربطها بمبادئ زي الانسجام والاحترام والنقاء والسكينة. أما طعم الماتشا التقليدي فممكن يفاجئ الشخص اللي تعود عليها بس مع الحليب والسكر، لأن الماتشا الممتازة أبداً مو حلوة، فيها نكهة نباتية واضحة وشوية من المرارة. وفي فرق مهم كمان، بما إننا نشرب الورقة نفسها فالماتشا تعطينا كمية مو بسيطة من الكافيين، وفي بعض أنواعها تكون نسبة الكافيين أعلى من كثير من أنواع الشاي الأخضر العادي. يعني كوب الماتشا أبداً مو مشروب خفيف زي ما كثير يتخيلوا. وبالنسبة لعملية طحن الماتشا التقليدية فهي بطيئة جداً، فالطاحونة الحجرية الواحدة ممكن تعمل قرابة ساعة كاملة من الطحن البطيء بس عشان تنتج حوالي 30 إلى 40 جرام من الماتشا. ويمكن هنا نفهم ليش الماتشا الممتازة ما تقاس بلونها وبس. السر إنه كل خطوة فيها محسوبة من البداية، من كمية الضوء إلى طريقة الحصاد وطريقة التجفيف وحتى شكل تقديمها. يعني قبل ما توصل الماتشا للكوب تكون النكهة نفسها انبنت خطوة بخطوة، وهذا غالباً يفسر ليش كوب الماتشا له عشاق في كل مكان. كان معاكم برنامج عالم النكهات، نلتقيكم في حلقة قادمة مع قصة ونكهة جديدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: كانت أقرب صديق للشاعر. في ليالي البادية يجتمعوا حول القصيدة وهي بتكون جنبه ترد على صوته بنغمتها. هو يقول بيت وهي تعطي الإحساس. ومع الوقت صار صوتها مرتبط بالشعر نفسه وبليالي السمر والحكايات. هذا الصوت ما كان مجرد موسيقى، كان ذاكرة القصيدة. الربابة.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بالعكس،
2: توك متروش وشعرك مبلول وقررت تطلع، أكيد في أحد بيقول لك نشف شعرك ترى بيجيك برد. طيب بالعكس، الشعر المبلول بحد ذاته ما يسبب لك الزكام. الزكام تسببه فيروسات، مو الموية اللي في شعرك ولا الجو البارد لحاله. طيب ليش دايما نربط البرد بالشتاء؟ لأنه في الأجواء الباردة نقضي وقت أكثر في الأماكن المغلقة وقريبين من بعض، وهذا يساعد بعض الفيروسات إن هي تنتقل بين الناس. يعني إذا طلعت وشعرك مبلول ممكن تحس بالبرد فعلا، بس مو معناه إن الموية قررت تعطيك زكام. المرض يحتاج مسبب مرضي، نشف شعرك وإلا تمرض، مو بهالبساطة. بالعكس، جون هوبكنز بيوضح إنه الشعر المبلول والطقس البارد ما يسبب الزكام. الزكام سببه فيروسات، بينما التجمع في الأماكن المغلقة يسهل انتقال العدوى.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف.

0: وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
1: وش الفرق على جدة أف أم مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

جربت شعور الراحة وانت تسلم مفتاح بيتك الجديد لأهلك وتدخلون أول خطوة فيه بدون ما تكون قضيت سنوات من العمر في إيجارات وتفكير وتشتت؟

قبل سنوات كان حلم تملك البيت يشكل ضغط كبير على أي أسرة في بداية طريقها، إجراءات طويلة وبحث معقد عن تمويل مناسب وتفاصيل بناء وحسابات تأخذ سنوات من التفكير والتعب وتخلي العائلة في حالة انتظار دائم.

أبو محمد موظف بسيط في بداية الأربعينات، كان كل أول شهر يشيل هم عقد الإيجار وتجديده والتنقل من شقة لشقة كل ما تغيرت الظروف. كان حلمه الوحيد أنه يكون لعياله بيت ملك يلمهم ويوفر لهم الاستقرار.

عبر حلول خيارات التملك السكني والاستحقاق الفوري، قدب أمو محمد طلبه من جواله. بلمسات بسيطة اختار المخطط والوحدة السكنية اللي تناسب ميزانية عائلته، واستلم الدعم والتسهيلات بدون معاملات ورقية معقدة أو انتهاء سنوات في قوائم الانتظار. يقول أبو محمد: البيت مو بس جدران وسقف، البيت هو الأمان. لما استلمت المفتاح وشفت فرحة عيالي وهم يختارون ألوان غرفهم، حسيت إن الجبل اللي كان على صدري أخيرا انزاح. استقرينا نفسيا وصرنا نفكر لبكرة ونخطط لمستقبلنا وإحنا في أتم الراحة والاطمئنان.

لما نسمع عن برامج الإسكان ورفع نسب التملك يمكن نحسها أرقام ونسب مئوية في التقارير، بس الأثر الحقيقي هو هدوء البال اللي يدخل كل بيت، والشعور بالأمان والاستقرار اللي ينعكس على نفسية الأب والأم وضحكات الأطفال في ساحة بيتهم. المرة الجاية اللي تقفل فيها باب بيتك الملك وتجلس في صالتك بين عائلتك، تذكر أن وراها السقف الدافئ رؤية وضعت الاستقرار الإنساني والأسري في مقدمة أولوياتها. تخيل لو كان هذا الموقف مو مجرد قصة تسمعها، بل واقع تعيشه بنفسك في يوم من الأيام. لحظة تسليم المفتاح هي في الحقيقة البداية الفعلية لصفحة جديدة تماما من حياتك، صفحة ما فيها التزام يرهقك كل أول شهر، ولا قلق من تنقل مفاجئ يغير عليك وعلى عائلتك تفاصيل استقراركم.

0: في 60 ثانية.
1: فخر الصناعة الوطنية، تدشين أول ريبورت صناعي سعودي يحمل وسم صنع في السعودية من شركة مكننة. معهد مسك للفنون يشعل الساحة الإبداعية بانطلاق معرض على امتداد الطريق بمشاركة 34 فنانا من حول العالم. وجهة شتوية تخطف الأنفاس، افتتاح نادي آمالة لليخوت ب 119 مرسى ليتربع على عرش الإبحار الفاخر عالميا. الهيئة العامة للترفيه تحصد الذهبية في جوائز ستيف تكريما لتميزها في تأهيل وتطوير رأس المال البشري. أخيرا، المملكة تتألق في المركز الثالث عربيا بثمانية مواقع للتراث العالمي لليونسكو في إنجاز حضاري متجدد.
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: ريادة الآن على جدة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. طبعا مستمعينا، في هذا البرنامج رح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح لكم أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم، مشروع أو فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأ، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليك. طبعا احييكم من خلف المايك من الاعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الاخراج عبد الله الكعيد. قبل ما نروح للفاصل احب اذكركم بارقام التواصل على 012-647-1514 و012-649-1514 012-647-7854. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقاً @جدة_radio أو في صفحتي الخاصة @دلالخياط. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كذلك لا تنسوا تحملوا تطبيق سعودي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة مع مفهوم ريادي. اليوم مستمعين حنتكلم عن موضوع ريادة الأعمال في مجال صناعة وتصميم الأزياء التراثية في المملكة في ظل رؤية 2030. طبعا هذا القطاع بيشهد تحول جذري وكبير وازدهار نحو بناء منظومة صناعية متكاملة في ظل رؤية المملكة 2030 اللي بتدعم الاقتصاد الإبداعي، وهذا طبعا كله بفضل الدعم الحكومي الكبير واللا متناهي والاعتزاز بالهوية الثقافية. ولو حنتكلم عن دور رؤية المملكة 2030 في دعم قطاع الأزياء والتصميم، فمنها تمكين المواهب. طبعا الدولة الله يحفظها ما بتقصر، بتوفر منصات للدعم وحاضنات أعمال لاكتشاف المصممين المحليين. كذلك من دور الرؤية هو إبراز الهوية، ومنها طبعا تحويل الأزياء التراثية من ملابس محلية لمنتجات تتنافس في الأسواق العالمية. وطبعا العديد من الأسماء البارزة استثمرت في هذا المجال، مثل أمي مكنداسة مصممة الأزياء التراثية استثمرت في هذا التوجه، وطبعا هذا كله لإثبات حضور الهوية السعودية عالميا. ثلاثة، لتنويع الاقتصاد، وهذا الشيء بيساعد في أنه يكون قطاع الأزياء رافد أساسي من روافد الدخل غير النفطي، وبيخلق فرص عمل جديدة. بالنسبة لفرص ريادة الأعمال الواعدة في هذا المجال، منها طبعا الدمج بين الأصالة والحداثة، إعادة تصميم القطع التراثية بلمسات عصرية تناسب الأذواق الحديثة، كذلك التجارة الإلكترونية، طبعا سهولة تسويق المنتجات عبر الإنترنت والوصول للعملاء من داخل وخارج المملكة، أيضا الاستدامة والابتكار، ومنها استخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة في صناعة الأقمشة والمنسوجات، أخيرا إبراز الهوية المحلية، وهذا طبعا عن طريق دمج العناصر التراثية المستوحاة من مختلف مناطق المملكة في تصاميم عصرية بتلبي تطلعات السوق واحتياجاته، وأخيرا بناء العلامات التجارية، وهذا بتأسيس مشروعات مستقلة وعلامات تجارية متخصصة في الأزياء والمجوهرات التقليدية المطورة. بالنسبة لجهود الدعم والتمكين، طبعا بتتعدد خيارات التمويل ودعم مشاريع الأزياء التراثية في المملكة، وبتشمل مسارات تمويلية مباشرة، حاضنات أعمال متخصصة، وبرامج تطويرية بتنقل المشروع من المحلية للعالمية. وهنا خلونا نستعرض أبرز جهات التمويل والدعم المتقسمة حسب الاختصاص. أول شيء جهات التمويل الثقافي المتخصصة، ومنها طبعا الصندوق الثقافي السعودي بيقدم منتج التمويل الثقافي والمصمم والمتصمم بشكل خاص عشان يخدم القطاعات الثقافية 16 في المملكة، ومن بينها تصميم الأزياء والتراث الثقافي، وهذا بيستهدف المنشآت متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة لتغطية التكاليف التشغيلية ومساعدتها على الاستدامة. كذلك هيئة الأزياء السعودية، طبعا بالرغم من إنها جهة تمكين وما هي بنك إقراضي، إلا إنها بتدعم المواهب ورواد الأعمال من خلال برامج ومبادرات ضخمة متخصصة، بتوفر منصات لبيع وشركات استثمارية وعالمية، وبترفع كفاءة العاملين في القطاع، ومن أبرزها برنامج حاضنة الأزياء لدعم المواهب وريادة الأعمال، وكذلك برنامج 100 براند سعودي. هذا طبعا البرنامج بيتيح للمصممين الناشئين فرصة لصقل مهاراتهم وعرض تصاميمهم التراثية والمعاصرة في منصات عالمية مثل نيويورك أو الركن السعودي في سيلفريدجز في لندن، وهذا بالتعاون مع الصندوق الثقافي. طبعا احنا قلنا قبل شوية انه جهات التمويل الثقافي المتخصصة، الان جهات التمويل الريادي الحكومي، منها بنك التنمية الاجتماعية، وطبعا بيوفر مسارات تمويلية ميسرة ومتعددة بتناسب حسب حجم المشروع. في منتج التمويل النقدي العمل الحر، طبعا بيبدأ من 200 ألف ريال سعودي في تمويل لرواد الأعمال أو الستارت أب، يبدأ من 50 إلى 500 ألف ريال سعودي. طبعا كذلك في تمويل التميز، وهذا للمشاريع ذات الطابع الابتكاري، وبيبدأ سقف التمويل من 500 ألف وممكن يوصل لأربعة مليون ريال سعودي. أخيرا صندوق التنمية الصناعية السعودي، طبعا إذا كان المشروع للأزياء التراثية بيتضمن خط إنتاج أو مصنع منسوجات ومطرزات محلية، فهنا الصندوق الصناعي بيوفر تمويل طويل الأجل لدعم الصناعات المحلية. آخر جهة، جهة التمكين والاستشارات غير المباشرة.

0: هي طبعاً تندرج تحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، وكذلك معهد ريادة الأعمال الوطني ريادة. فاصل مستمعينا ونرجع معاكم نكمل في برنامج ريادة.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.

استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام. يا هلا

0: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. مستمعينا الكرام، في عالم الأزياء القطعة الحلوة مو بس قماش وخيط وتفاصيل جميلة، أحياناً تكون وراها حكاية وذاكرة وهوية وطن. ضيفتنا اليوم اختارت إنها ما تكتفي بإنها تحافظ على التراث، ولكنها عادت تقديمه بطريقة عصرية تخليه حاضر في حياتنا، وممكن كمان يتحول لمشروع وفرصة ريادية. اليوم حنتكلم عن رحلة بدأت بالشغف وتحولت لمشروع، وعن عالم الأزياء التراثية، كيف نحافظ على أصالتها وكيف نطورها، وكيف ممكن تتحول الحرفة لعلامة تجارية تنافس وتكبر. ضيفتنا مصممة أزياء، خبيرة في التراث، مدربة معتمدة، رائدة أعمال في مجال صناعة الأزياء التراثية، جمعت بين شغفها بالتصميم واهتمامها بالهوية السعودية، وأسست علامتها الخاصة رانيا خوغير فاشن. نرحب بضيفتنا الموجودة معانا داخل استوديو إذاعة جدة، ونبدأ معاها من أول غرزة في الحكاية. الدكتورة رانيا فاروق خوغير، أهلا وسهلا فيكي دكتورة رانيا في برنامج ريادة على جدة FM.
1: أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، شكرا.
0: طيب خلينا نبدأ من البداية، كيف بدأت رحلتك مع عالم الأزياء والتصميم، ومتى اكتشفتي أنه هذا الشغف ممكن يتحول لمشروع؟
1: بداياتي دايما نقول البيت له تأثير مرة كبير، وبداياتي كانت من أنا صغيرة. نينا وسيدي لهم دور مرة كبير، نينا اللي هي ستي وام أبويا، كانت من إحنا صغار الإجازة الصيفية أبدا ما كانت تعدي كده فراغ. لازم نتعلم شيء، لازم الفراغ لازم أتعلم هواية، فكان لازم أسوي حاجة لعروستي، أعمل لها لبسها كده، إلا لازم تتعلمي خياطة، تتعلمي شيء
0: اللي في صنعة،
1: أي حاجة، المهم ما تقعدي فاضية، ما عندنا أحد يقعد فاضي. سيدي الله يرحمه كان يأخذني نروح نشتري حلويات من البقالة، عارفة فكرة التاجر الصغير اللي دحين طلعت؟ لا، من إحنا صغار كان هذا شيء، كان شايف فيه إني أنا أحب حكاية البيع والشراء، إنه أصلا كان سيدي تاجر، يعني من أكبر تجار البلد، فنما في حكاية إنك أنت برضو ما في حاجة تتعلمي قيمة الفلوس بس بطريقة حلوة. فكان يأخذنا البقالة أشتري حلويات، أشتري كذا، لما إجوا أولاد عمتي، إجوا عماتي كده، فتبيعي لهم
0: أبيع الحلويات
1: اللي أنا يعني اللي أنا اشتريتها، أبيع لهم هي بطريقة معينة. عماتي نفس الحين، أنا تربيت في بيت أهل بابا، عماتي كل واحدة فيهم ما شاء الله، يعني بيت كله يحب العلم، فكل واحدة فيهم تحاول تعلمني حاجة بطريقة معينة. عمتي عفت مثلا الإنجليزي كذا، عمتي مها شافت أني أنا مثلا أحب الرسم، أحب الألوان، فمن أنا صغيرة الكراريس، الألوان، التلاوين.

0: وين كده. فمن احنا صغار ما في احد يقعد فاضي، الكل لازم يعمل شيء. يعني موضوع الفراغ ده مو انت 24 ساعه قدام التلفزيون، قدام الفوازير، قدام
1: الايباد الان
0: ما في. ايوه هذا الموضوع نو واي يعني. فاتنمت في يعني انه فراغ ما في، هواية لازم على طول 24 ساعة. طبعا لما لقيت نفسي بعد ما خلصت الثانوي لا انسقل فيا موهبة، انا رسامة، انا احب الالوان، انا احب حرفة، في حرفة. فلما جينا وقت الدراسة، وقت انه انا ايش بدي اختار مجال، رجع للباك جراوند القديم، انه انا في هوايه احب اني انا امارسها.
1: يعني سبحان الله، الاهل دائما ودعمهم لهم دور في انه يكون شخصيه الانسان قبل ما انه يدخل مثلا ويختار تخصص معين.
0: فعلا.
1: طيب اللي جذبك بالتحديد لموضوع الازياء التراثيه ايش هو؟ هل كان يعني البيئه، هل كان مثلا العيله لها دور في الاختيار، ولا كله
0: حقيقة؟
1: أنت ما قلتي مثلا يعني تصميم شيء معين، أنت تراث.
0: حقيقة في دراستي أنا كان نفسي أكون طبيبة، لكن وقت اختيار التخصص لقيت رانيا هي فنانة، رانيا هي مبدعة. لو تيجي تلاحظي التسلسل الموضوع هي جاء خيرة كده من الله،
1: سبحان الله.
0: أنا لما جاي أدخل اختار التخصص كان قدامنا نحن يعني اقتصاد منزلي، يعني هو اقتصاد منزلي عام كان وقتها. طب رانيا إيش قدامك خيارات؟ كان قدامنا خيارات يا ملابس ونسيج يا تغذية. طب الأقرب لرانيا الفنانة، رانيا الموهوبة طبعا ملابس ونسيج. خلصنا طبعا اقتصاد منزلي العام اللي هو الأربع سنوات وكده. جينا نختار في الدراسات العليا، طبعا هو ملابس ونسيج اللي جوته الفن والرسم والأمور هذه كلها طبعا. وطبعا من اختيار التخصص الدقيق طبعا هو طب انت تبي تختاري بترونات ولا تبي تختاري كذا، فكان برضو كده في قصة جوته. في البداية اخترت بترونات، وبعدين غيرت تاريخ الازياء والتطريز بعد سمستر كامل. فكان سبحان الله تحس انه هو من الله في يعني اعطاني تعب ومشقة لين اوصل لهذا الخيار، انه يرانيا في قصة حتجيكي لين توصلي ل يعني يظهر لك فين الشغف، فين الشيء اللي حيظهر الإبداع اللي جوتك. أنت صح فنانة وتحب الألوان وتحب الخامات والماتيريال وكده، لكن راني في شيء جوتك حيظهر بعد ما تمر بمرحلة معينة.
1: سبحان الله، يمكن عشان تاخدي يعني تطلع السلم من أوله وتعرفي قيمة الشيء اللي أنت فيه. والآن ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت مصممة وفنانة عالمية تبارك الرحمن، والكثير يشهد بتصميماتك وأنا واحدة منهم. يعني ما شاء الله تبارك الله، أقول يا رب إن شاء الله دائما مستمرين. واليوم منورتنا يعني بلبس يعني مرة حلو. أول شيء قبل ما ندخل في الأسئلة، كلمينا عن لبسك اللي أنت لابسته اليوم.
0: الأوتفت اللي أنا لابسته طبعا هو أول حاجة هو زي الحجازي، زي الزبون الحجازي، بس بشكل شوية مطور، وكمان يحاكي اليوم الوطني، اللون الأبيض، وفي تطعيمات من الورود طبعا هي النكشات الحجازيه، النكشات الزخارف النباتيه،
1: وحتى اللون الاخضر مدخلته انه يعني
0: بالزبط.
1: الوان العالم الابيض والاخضر موجود
0: بالضبط، اللون الابيض والاخضر، وطبعا مطعم بالفضي والذهبي. يعني هنا عملت ميكس ما بين الفضي والذهبي طبعا، والمدورة الحجازية بالكنتيل، لأنه هذا هو الأساس بالنسبة للسيدة الحجازية، سواء عروسة أو أم عروسة أو أم عريس، دايما بتختار هذا اللوك. فأنا حبيت أن أنا أظهر في يوم الوطن في مناسبات الاحتفال الوطني، أو أنه هو مناسبات الفلكلورية حقتنا، أنه بهذا اللوك. وانه ترى يعني الزي التراثي لليوم الوطني مو لازم يكون اللون الاخضر بحت. لا، نحن نقدر خلاص الان احنا وصلنا لمرحله 2026 كمصممات ازياء، نقدر نحن نعمل ميكس اند ماتش ما بين القديم والجديد بشكل نحبب العالم في تراثنا. نحن تراثنا عريق جدا في المملكه العربيه السعوديه، فنقدر نوصل للعالم انه حلو تراثنا جدا جميل.
1: يعني أنا أفتكر لما جيت عندك البوتيك ما شاء الله تبارك الله، عندك في فترينة جوة البوتيك لتصاميم عندك من الشمال، عندك من الجنوب، عندك من الشرق، عندك من الغرب، ما شاء الله تبارك الله. كل الشغل هذا يعني أصلي. أول شيء يدوي ما شاء الله، ثاني شيء يعني كيف كمية الجمال، إنه كل لبس يدخل تحته في أكثر من يعني لكل جهة أو لكل منطقة في أكثر من لبس. إذا كانت مثلا بنت، إذا كانت عروسة، إذا كانت كبيرة، يعني شيء جميل ما شاء الله.

0: التنوع اللي أيوة. موجود عندنا في فعلاً. الأنسجة في التصاميم والألوان
1: فعلا الزخم اللي موجود عندنا يعني العراقة والجمال والتنوع اللي موجود في المملكة العربية السعودية هذا يوصل للعالم انه نحن الحضارة اللي موجودة عندنا في الجزيرة العربية او في المملكة العربية السعودية تحديدا ما تقتصر على رموز معينة ما تقتصر على تقنية معينة ولا على شكل معين ما تقدر تقولي هذا الاجمل من دا ولا هذا الاحلى من دا ولا لا نحن عندنا مثلا زري لا ما عندنا اويا لا نحن عندنا مثلا تلي لا نحن ما عندنا كذا لا نحن عندنا يعني أشكال وألوان من الزخارف من طريقة تنفيذ الزخرفة من خامات من ألوان من قصات ليه؟ لأنه كل منطقة وكل قبيلة وكل حتة أخذت من البيئة المحيطة بها اللي أثرت على أزيائها وخلت عندها تنوع وخلت عندها زي ما تقولي باركود طبعا المنطقة
0: يعني حتى لاحظت يعني كنا يمكن أول لو يعني في مناسبات المدرسة أو في المناسبات الوطنية نشوف يمكن يعني التوبة العسيري صح. الآن صرنا نشوف في اختلاف صرنا نشوف في تصاميم صرنا نشوف جهات أخرى مو بس التوبة العسيري حتى المحرمة والمدورة صارت موجودة يمكن الكواليتي شوية أقل وأنا هنا يمكن أوجه رسالة للأمانة لكل مين يعني يصمم حتى لو تسووا بالكميات بس سووها صح
1: صحيح.
0: عشان إحنا في النهاية لما بنلبس ذا اللبس إحنا بنرمز لهذه المنطقة بنوصل لهم الصورة للأجانب وللضيوف اللي موجودين عندنا وللمقيمين اللي عندنا إنه هذا لبسنا بس خلينا نلبسه صح. طيب نرجع تاني للأسئلة طيب. كونك ما شاء الله مصممة أزياء وخبيرة تراث ومدربة معتمدة ورائدة أعمال أي صفة منهم تحس إنها الأقرب ليكي؟
1: سؤالك جدا جميل بس حقيقة ما بدي أظلم صفة عن صفة لأنه هي كلها صفات مترابطة وبتكمل بعض. أنا ما أقدر أظلم العلم عن الخبرة وما أقدر أظلم الخبرة عن ريادة الأعمال هي مكملة لبعض. العلم هو البيسك هو الأساس اللي وصلني لمرحلة إني أنا تجيني الخبرة ومن الخبرة وصلتني إن أنا أكون رائدة أعمال فهم ثلاثة هرم له ثلاثة أضلاع وصلني للمكان اللي أنا فيه وبعدين يعني هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون أنا لسه برضو بتعلم لسه برضو أبغى أوصل العلم
0: ما شاء الله يعني سيدة حجازية سعودية راقية مثقفة متعلمة الله يعطيك ألف عافية يعني يعني ما شاء الله كل اللي أنت وصلتي له كل النجاحات اللي أنت حققتيها وإلى الآن تقولي أنا لسه ما أتعلمت ولسه ما أتعلم ما شاء الله. طيب كيف انتقلتي من مرحلة الهواية والشغف لمرحلة تفكيرك كمصممة وصاحبة مشروع؟ يعني أنت قلتي أنه خلاص لا أنا لازم مثلا أبدأ لازم يكون لي مثلا بوتيكي ولازم يكون لي مكاني ولي اسمي وبصمتي.
1: أنا دائما أقول أنا أفتخر أني أنا بديت من طاولة طولها متر وربع بديت أسر منتجة
0: ما شاء الله.
1: ودائما أقول أنا بداياتي
0: كانت أنا أحييكي على الهواء.
1: أيوة أنا أفتخر أنه رانيا بدأت أسر منتجة وأنا داعمة دائما لأي إنسانة أو إنسان أو شاب أو شابة أصحاب حرفة ليه؟ لأنه أنا عانيت زيهم وما زلت وأفتخر بأي إنسان وصاحب صنعة ويلبس حاجة هو سواها بيده لأنه أنا في يوم من الأيام كنت في هذاك المكان وما زلت. ليش؟ لأنه الإنسان لما يعمل شغلة هو سواها بنفسه يحس بقيمتها يحس بتعبها يحس
0: بفخر
1: هو بس أيوة لما نقول صنع بالسعودية أو أنا شيء أنا سويته مو حاجة أنا جبتها من برا وغيرت التاج وحطيت تاج وقلت أنا
0: وصراحة أنا لاحظت الآن ما شاء الله تبارك الله في توجه كبير الآن لأنه يعني شبابنا وشاباتنا يستثمروا ويشتروا ويقبلوا على السوق السعودي وعلى المنتجات السعودية وعلى المصممين والمصممات السعوديين. يعني كنا أول مثلا يفكر يشوف أحد مصمم من برا أو أحد أجنبي الآن لا
1: صحيح
0: الآن إحنا السعودية يعني أنا كنت في الصيف في لندن فعلا شفت في سيلفريجز سكشن كامل موجود لكورنر
1: سعودي
0: كورنر
1: وهذا ونحن من هنا بنحيي السفارة السعودية هناك إن هي بتحاول تشجع بناتنا وأولادنا هناك إن هم فعلا في كل الدول إنه السفارات أو الدولة بتحاول تشجع أولادنا إنه أظهروا البراندات والماركات السعودية وشبابنا لازم يظهر
0: العالم وفي إقبال على فكرة في إقبال جدا كبير. طيب إيش الشيء اللي تعبر عنه علامتك؟

0: التجارية رانيا فاشن، ومتى جاتك الفكرة أنه أنت تطلقين ويكون عندك علامتك ويكون يعني لك هوية مختلفة؟
1: هذا تعقيبا على السؤال اللي قبل اللي ما كملته معاكي. أنا كرانيا اللي بدأت أسر منتجة كنت بطور نفسي مواكبة. ترى نحن يعني كبداياتنا، أنا لي 25 سنة في السوق.
0: ما شاء الله، أنا لسه كنت حاسة لكم لك بس أنتي سبقتي.
1: لي 25 سنة في السوق، لا تتوقعوا إنه هي أحلام وردية، ترى هي صار فيها دروب وقمنا ودروب وقمنا ودروب وقمنا زي كده. هذه الفترات اللي صار فيها تحولات للبراند تبع رانيا خوقير، أنا ليش استمريت إنه هو رانيا خوقير باسمي؟
0: أيوة
1: أنا كنت حابة إنه أوصل للعميل تبعي واللي برا إنه أنا مسؤولة عن هذا الاسم ومسؤولة عن فكرتي ومسؤولة عن توجهي وواثقة باللي أنا بسوي، وثقتي بالله كبيرة إنه قادرة أوصل للعالمية بالمسؤولية اللي وطني أعطاني هي، وإن شاء الله قد إني أنا إن شاء الله أحافظ على التراث وأحاول أحافظ على الفكرة، حتى لو حاولت إني أنا أعمل الميكس أند ماتش اللي أنا لي كم سنة بحاول أوصله.
0: رانيا يعني حتى مو بس في التياب عندك، حتى في العبايات ما شاء
1: أيوة
0: الله.
1: البراند الجديد أو البراند رانيا خوقير فيه عنده جزئية ميكس أند ماتش، اللي هو التطوير، اللي هو التمازج ما بين القديم والجديد، وهذه أصلا فكرة الرسالة حقت الدكتوراه حقتي اللي هو أنت بتدرسي وبتحللي الأزياء التراثية في جوانب معينة، اللي هي البيسك اللي نحن حطيناه، كيف انت بتدرسي الأزياء التراثية وبتحلليها في 6 جوانب أساسية وبتطلعي بتمازج ما بين الست الجوانب دي، وبتطوري بحيث انك تطلعي بإبداع يتناسب مع المجتمع والفئة المستهدفة.
0: حلو، يعني طريقة الدمج اللي معمولة كلها بدراسة
1: بدون ايوه بدون ما تغير في الهوية. يعني انا لو عملت ميكس اند ماتش مثلا ما بين ازياء صينية وهندية وكذا وكذا مثلا، على أساس أني أنا أخذ منها وأطلعها، يعني بدي مثال وأطلع منها بشيء يرضي المجتمع السعودي.
0: يعني أفتكر صح كان عندك مثال وأنا اشتريت منه كانت العباية كيمونو في الأساس ياباني.
1: أنا ليه جبت لك المثال ده عشان أذكرك فيها.
0: ولكن التطريز كان يعني الألوان كانت حلوة مودرن وجديدة، كان اللون التيفاني وقتها، ما أنسى العباية دي، كانت يمكن من أول العبايات اللي اشتريتها منك
1: زمان. صحيح.
0: ولكن نفس القماش اللي هو زي القماش المورد اللي
1: هو الشالكي اللي هو تبعنا.
0: أيوة، فيعني فعلا على طول افتكرت أنا كيف أنه الميكس أند ماتش فعلا اللي تعمل بين أنه قديم وجديد، مودرن وكلاسيك في نفس الوقت. طيب لما بتصممي قطعة مستوحاة من التراث، كيف بتوازني بين المحافظة على أصالتها وبين تقديمها بروح عصرية تناسب المرأة اليوم؟ وهل تصاميمك خاصة بالنساء ولا بتشمل كمان الرجال وكمان لمختلف الأعمار؟
1: لا، أنا ما محددة أنه للرجال بس أو سيدات، بالعكس أنا عندي تجارب كثير أنا بصمم للرجال وسيدات وأطفال، وصممت لممثلين وممثلات والحمد لله، يعني قادرة أن أنا
0: يعني بتلعبي مثلا في المشلح ولا في الدقلة ولا في التوب في إيش اللي
1: يعني عندي آخر تجربة صممت لأحد الممثلين وفي مهرجان الشرقية اللي هو إثراء، أخذت من اللي هو عملت ميكس اند ماتش ما بين اللي هو ثقافة الزي البشت النجدي البشت عموما، بلاش نقول نجدي، البشت والدقلة والشماخ.
0: أيوه.
1: طيب عملت بينهم ميكس، ما ضيعت الهوية، وعملت له دقلة بطريقة مرة حلوة وطلع بيها بشكل جدا راقي، ما حسيت انه صار فيها اي تلاعب. الهوية جميل. الهوية السعودية حقتنا
0: والله كنا نتمنى يكون المانيكان هنا نشوف
1: أدخل حسابي وحساب الفنان صلاح اليزيدي وشوفوا كيف طلع بشكل جدا راقي
0: جميل.
1: الطريقة اللي أنا بصمم بيها إنه نحن بنشوف الزي التراث اللي نحن بنشتغل عليه إيش اللي نحن ممكن نحافظ عليه ما نلعب فيه نهائي. يعني ابدا انت ما تلعب الدينا، اديكي مثال البشت الزري تبعه، القصه اللي نحن نسميها الزري او التطريز، هذا ما يتلعب فيه، لا يمكن تقصيه وتلعبي فيه وكذا، لكن انت تقدري تحوري كيف تقدري تركبي، يعني مو شرط بالضروره انه يكون هنا.
0: طيب. ممكن يكون مثلا من الجنب
1: حسب رؤيه المصمم. أيوه. تمام. لكن لازم يعني في قدسية في أبجدية، يعني لا يمكن تشيليه مثلا، أنا ضد مثلا أنه تشال سوري ونحط في الشوزات مثلا. يعني عندي كده
0: إيش هو السوري؟ هذا
1: الزري ما ينحط في الشوز.
0: ايوه
1: مثلا يعني ما اتخيل انه ينحط في جزم الله يكرمك وكذا، اللي هو الزري المشالح.
0: ايوه
1: لكن ممكن يطلع، ما اعرف.
0: ممكن احنا والمستقبل حنشوف الاشياء،
1: ما اعرف
0: في المستقبل
1: ما اعرف، ممكن ما اعرف. لكن انا ترانيا في عندي ابجديات، لما اجي اصمم ايش اللي ممكن تحويره وايش اللي مو ممكن تحويره، ايش اللي اقدر العب فيه انه يقدر يتطور وما يكون مساس في الهويه، وايش اللي هذا يعني الناس تحسب انه التصميم سهل. لا هو مو سهل،
0: لا طبعا،
1: لا فكرتك فين ممكن تروح، العميل ايش تقبل ايش ما
0: انا
1: يتقبل.
0: لسه حاسه لك السؤال اللي بعد، استني
1: طيب مستعجله. لا لا مو هي سبحان الله الهرجه بتجيب هرجه.
0: طيب إيش أكثر جزء في رحلة صناعة القطعة اللي بياخد منك وقت وجهد؟ هل هو الفكرة ولا اختيار الخامات ولا التطريز ولا التنفيذ ولا التفاصيل الأخيرة؟ شفتي السؤال؟
1: أيوة سؤالك حلو.
0: جبت لي كله.
1: أيوة هو بقول لك يعني العميلة لما بتدخل عندنا وانت تكوني حاطة تسعيرة على القطعة، يعني مثلا القطعة اللي قدامي دي اقول لها عليها سعر وكده، هي تفكر اني انا يعني مستغلية، لا ترى هي بتاخد مننا رحلة مرة طويلة.
0: وطبعا هذا الشغل كله شغل يد،
1: شغل يد وفكرة، وانت عبال ما تجيب الفكرة، انت عشان تحط الفكرة
0: يعني هذه ما هي قطعة جاهزة، صح؟
1: لا لا كله تطريز يدوي، كله تطريز يدوي،
0: خلوا بالكم ترى.
1: وهنا عندك هذا الشغل وهذا الشغل، كل هذه كلها اشياء. بعدين انت عشان تجيب الفكره بتسالي نفسك ألف سؤال وسؤال. العميل حيتقبل الفكره هذه؟
0: ايوه.
1: ما حيسالك ليش انت سويتي كده؟ طب انت خربتي لنا الزي الاصلي، انت لعبتي لنا فيه وما ادري ايه، وتدخلي في
0: لا انت اكيد حتجلسي معاها يمكن قبل، مثلا نفترض انا العميله عندك دحين وجيتك وباكي تسوي لي تصميم، فانا في البدايه مثلا حقول لك والله انت حتساليني ممكن ايش اللون اللي تبغيه يا دلال، حقول لك والله مثلا انا ابغى لون بينك، لا انا ابغى لون ابيض، لا ابغى لون عودي. فيمكن البدايه في بعض المشاورات، بداية
1: في مشاورات وفي استشارات، وفي ان انا اشوف الاندرتون تبعك، اشوف جسمك هل يتناسب معاك، اشوف انت ايش لبستي قبل كده، هل هي مناسبه، هل انت عروسه، هل انت حضيره، حشوف اشياء مره كتير، المكان صغير اللي حتناسب تصير فيه، في اسئله مره كتير، هذه اسمها الاستشارات ما قبل ما قبل التنفيذ. في شيء تاني، انا لما بقدم القطعه انا ما بقدم قطعه منتج والسلام، انا بقدم لهم لوحه فنيه
0: أكيد.
1: وهذا هو
0: أنا اللي هذا اشهد واتفق ما شاء الله،
1: يعني هذا اللي انا ساعه ما بنفذ القطعه سواء هي وان بيس هوت كوتيور أو هي خط إنتاج، يعني حتى لو أنا بسوي من القطعة مقاسات، ترى هي بالنسبة لي أنا لوحة فنية وليها قصة. هذا اللي بيخلي لما تجيني عميلة تأخذ موعد أقول لها لازم موعد عشان أعطيكي حقك، لأنه أنا بشرح لها هذه ميكس أند ماتش من كذا وكذا، وهذه ليها قصة، وهذا ترى كده سوينا، وهذا كده سوينا. هي اقتنعت حياها الله، هي ما اقتنعت هي على راسي من فوق، بس ترى أنا هذه ليها قصة، القطعة دي بالنسبة لي لوحة فنية.
0: حلو. يعني أنت جاوبتي لي على السؤال اللي بعده، فحنطلي اللي بعده. طيب من وجهة نظرك دكتورة، إيش أكثر عنصر تراثي سعودي ممكن يتحول لمصدر إلهام عالمي في عالم الموضة؟
1: قلت لحضرتك عندنا المملكة العربية السعودية بجميع مناطقها، بجميع تراثها الرائع على مدى 300 عام اللي نحن فيها، ما تقدري يعني تقحمي فترة على فترة أو حقبة على حقبة أو منطقة على منطقة وتقولي دي أجمل من دي ودي أحلى من دي ودي ظاهرة أكتر من هذه. الصلاة على النبي، يعني كل منطقة على مدى دراستي اللي فاتت هذه كلها، ولسه بدرس ولسه بكتشف إنه نحن عندنا زخم مو طبيعي، وكل منطقة أحلى من الثانية. هيا تعالي خلينا نشوف،
0: أدينا مثل
1: الزري تبع البشت اللي دحين تسجل في اليونسكو من أروع ما يمكن، وزخارف وطريقة تنفيذه رائعة، ويطلع منه إبداع. يعني لو بس واحد مصمم مسك الزري تبع البشت هذا
0: اللي هو موجود هنا،
1: أيوة اللي هو في على القصب تبع المشالح، هدعيشي وشوفي شو طلع لك. عندك الخرز الرصاص، طيب شوفي ايش يطلع لك، وهذا في مناطق كتير وقبائل كتير استخدمته هو لوحده، يعني ازياءهم هذه السمة حقتها. بس طريقة تنفيذه وطريقة تنفيذ الزخرفة من منطقة لمنطقة أو من قبيلة لقبيلة في باركود بينهم، يعني هذه القبيلة تعرف إنه هذا حقها مثلا بني سعد أو كذا أو كذا أو كذا، هذا تعرف إنه ده زيها من زيها من طريقة التنفيذ. يعني لو واحد مصمم أو براند معين مسك بس الخرز الرصاص وأبدع فيه وطلع مو شرط أزياء مثلا شنط أو كذا، تعالي شوفي الأوية، تعالي شوفي التلي، تعالي شوفي الخوص مثلا، تعالي شوفي الكروشيه، تعالي شوفي فن الآجور اللي هو التنسيل، ايش بدي اقول السدو، تعالي شوفي التطريز اللي بالقصب، ما شاء الله تبارك الله ترى عندنا اشياء مره
0: زخم ما شاء الله تبارك الله. طيب كلمينا عن ابرز التحديات اللي واجهتك كرائده اعمال في مجال الازياء،

0: ده الإجابة الصح.
1: إيش أكثر تحديات واجهتك أنتي من وقت ما بديتي وكرائدة أعمال في مجال الأزياء، وكيف قدرتي تتخطي هذه التحديات؟ أكيد كان في صعوبات، في عقبات، ويمكن الآن وجودك اليوم حيسهل لشابات وشباب حابين يدخلوا في المجال أو دخلوا في المجال وأخذوا الخبرة من أصحاب الخبرة.
0: الشابات أكيد هم حيبدأوا من حيث نحن انتهينا، يعني صعب إنهم يبدأوا من بداياتنا نحن. أنا ما أقدر أقول عليها عقبات، أنا أقدر أقول عليها تجارب ودروس علمتنا.
1: حلو.
0: يعني طالما الحمد لله نحن واقفين لسه على رجولنا ومستمرين ولسه عندنا عملاء واثقين فينا ولسه عندنا عملاء حابين شغلنا، فنحن الحمد لله برضى ربنا ورضى والدينا وابتسامتكم اللي مخليتنا لسه موجودين، احنا ناجحين الحمد لله. لكن اهم التجارب،
1: يعني فعلا شوفي انا اقول لك على حاجه، انا اشكرك، شوفي مانيك اليوم مذيعة وانت ضيفة، لا انا اشكرك كسيدة ومن امرأة لامرأة، انه فعلا شكرا لك انه انت ما زلتي تحافظي وتستثمري وتطوري في الزي السعودي والتراث في التصاميم والازياء السعودية، ومخليتها لسه مستمرة وباقي وبنقدر نلبس ونلبس اولادنا وبناتنا منها فعلا. لانه لما تطالعي في الصور اللبس فيه فخامة، اللبس فيه يعني ثري، في جمال، في ألوان، في تطريز الآن ما حد بيقدر يسويه. وحتى لو تدخلي مثلا في إنستغرام أو في منصات كثير بيجيبوا لك الاختلاف بين الحاضر وبين الماضي والحاضر، ويوريك إنه الماضي كان فيه كان ثري، كان فيه فخامة، كان فيه تفاصيل، كان فيه ديتيلز. الآن خلاص الباب سادة، أول الباب منقى، شوف البيوت عندنا مثلا الأبواب، نتكلم على جدة القديمة كيف ما شاء الله تبارك الله، النكش اللي في الباب، المفروكة، العاشق والمعشوق، كل الشغل هذا الآن الباب سادة قطعة واحدة. فلا خلونا نستثمر ونحافظ ونستمر، ويمكن هذه هي الاستدامة اللي احنا بنتكلم عليها.
0: شفتي المسميات اللي قلتيها دوبك؟ هي في ازياء، في ثياب حجازية بهذه المسميات، في توب درفة الباب، في توب اسمه دايرو منتور، في قماش اسمه عاشق ومعشوق من طريقة تعاشق الخيوط.
1: واو.
0: كانوا السيدات زمان المسميات حقت الازياء حقتهم كانت من البيئة اللي حولهم. انت دحين جبتي لي
1: يعني انا اليوم كمان فكرتك اصلا سبحان الله. يعني الواحد لما نتكلم، لو حنتكلم على تراث، لو حنتكلم على البلد، لو حنتكلم عن المملكه، الواحد ما اصلا سبحان الله. الان لو اي وقت قلت لك تعالي ننزل البلد في حنين،
0: صحيح،
1: وفعلا شيء جميل. وشكرا لدولتنا وقيادتنا الرشيده اللي حافظت وما زالت تحافظ وتستثمر وتخلي القديم موجود عشان أولادنا لما نروح. يعني أنا رمضان مستحيل يعدي عليني أنا ما أنزل
0: البلد
1: مستحيل. وأحب في رمضان إنه إحنا نلبس ثياب، وألبس بنتي من وهي بيبي صغيرة لازم أشتري لها ثياب. وعندنا مامي أني، وهذا طبعا شكرا أنت بتعملي كمان الحركات دي، وفي مصممات طبعا يعني غيرك كثير ما شاء الله اللي بيسوي فعلا إنه شيء جدا جميل. ليه ألبس مثلا فستان؟ ليه ألبس بنطلون وبلوزة؟
0: إحنا نستنى رمضان من السنة للسنة عشان هذا الموضوع، هو العيد عشان يعني نلبس الثياب.
1: إحنا حتى العيد عندنا لازم يكون فيه ثياب، مستحيل لو أنا حتى طالع على البحر ولا كباين إحنا نلبس ثياب. نحب الثياب، فيها حشمة، فيها رقي، فيها فخامة، فيها جمال، وهذا حقنا. وليش ما نلبس؟ وهذه المناسبات حقتنا إحنا، فحلو إنه خلي البنطلون اليوم تاني، خلي الفستان اليوم تاني، لأنه ممكن نلبسه في أي وقت.
0: عارفة ليش؟ لأنه جماعاتنا نحن كلنا مع بعض، طيب، فتبغي تظهري إنك أنت جميلة ومحتشمة وبتمثلي التوقيت هذا اللي هو توقيت رمضان. وأحيانا ممكن يجي عليك صلاة التراويح، يجي عليك صلاة العشاء أو شيء زي كده، وتبي خلاص تتوضي وتصلي وقد أمه يعني قدك لابسة ومسترة وزي كده. فهذه ميزة كمان التوب، إنك أنت لابسة ومرتاحة ومحتشمة وفي نفس الوقت في أناقة
1: جميلة وأنيقة.
0: أيوة، وبصمة رمضان، بصمة رمضان. غير جمعات العيد إنه فطورة وعشاء وكده صار برضو طابع الثياب أو طابع اللي هي
1: يكون فيها فخامة.
0: أيوة، كاجوال شيك اللي هي مثلا البلايز الطويلة اللي جايتك كأنها توب بس ميني جلابية أو كده. هذه برضو عندنا. خليني بس أرد عليك لأنه راح علينا هذا السؤال.
1: إيش؟
0: اللي هي أهم التجارب.
1: أيوة.
0: اللي مرت علي عشان بس أنا
1: أو التحديات.
0: أو التحديات عشان أبغى فعلا إلا بعدنا يعني
1: يستفيدوا
0: منه وعملائي.

0: لأنه هذا بوينت مرة مهم. سيبيكي من رحلة 25 سنة إيش مرت علي أنا كتاجرة أو كصاحبة عمل أو شيء زي كده. أنا بالنسبة لي أهم تجربة مرت علي عشان يعني كمصممة أزياء تراثية عشان الناس اللي ماشية معي في نفس المجال. قبل ما أصمم لك يا عميلة الجميلة القطعة إلا مستوحاة من التراث أنا بدرسها ألف مرة ومرة عشان ما يكون فيها خطأ تقني ولا خطأ موروثي عشان فعلا تطلع لكم بالشكل الصحيح عشان أنا حاملة للرسالة معينة. يعني لا يمكن أقول لك هذه مستوحاة مثلا
1: حيعجبك الختام حق الحلقة.
0: أيوة لا يمكن أقول لك هذه مستوحاة مثلا من قبيلة حرب أو مستوحاة من عسير أو مستوحاة من نجد وفرضنا هي قصتها تابعة لبني سعد أو قصتها كذا. لو أنا قلت هي ميكس أن ماتش من كذا
1: أنت عملت كتاب طيب لي.
0: أيوة طبعا
1: الله.
0: والآن عندي كتاب يعني أنا حغير اسمه حغير كذا بس هو مضمون الكتاب هو رسالة يعني رسالة لنا كلنا نحن مصممين الأزياء التراثية. هو بيسك بيحط بيسك
1: يعني أنت اللي عاملة هذا المرجع.
0: أيوة أنا اللي عاملة هذا المرجع
1: ما شاء الله تبارك
0: شغالة عليه. يمكن طول أنا أعلنت عنه من 3 سنوات بس يمكن طول لأنه كل ما أجي بدي أختمه وأقول خلاص في سبتمبر حأدشنه ألاقي أنه في شيء جديد بيطلع وألاقي في أخطاء بتصير مع المصممين أنه لازم أحط هذا البوينت ها. فأتلاقيني أغير في تصنيف الأبواب أغير في تصنيف الأبواب.
1: نقول إن شاء الله متى يا رانيا ممكن يشوف النور هذا.
0: والله أنا كنت أتمنى أنه أدشن دحين لكن الذكاء الاصطناعي اللي جاء دحين وغير الدنيا ولقيت كتير مصممات اتجهوا أنهم هم يلا يا ذكاء اصطناعي صمم لي. يلا ليه الذكاء الاصطناعي صمم لك؟ ليه فين مخك راح وفين مهارتك وفين كذا؟ ايوه انا خلي الذكاء الاصطناعي يعني يقول لي اديني افكار اديني كده بس لما نوصل نحن انه الذكاء الاصطناعي صمم لنا انتوا كده دمرتوا اللي هنا دمرتوا. ايش صار فرق بيني اجل ايش الفرق بينك وبين الحرفي اللي بيقعد على القطعه شهرين 3 شهور هو يطرز؟ انتوا كده سويتوا جاب كبير بينكم وبينهم. نحن من ناحية
1: وإحنا عندنا عامل حرف والمملكة بتشجع الحرف
0: مو بس كده. يعني أنا من ناحية بشجع الموروث وبشجع الحرف وبشجع التراث ومن ناحية أقول لك يا ذكاء اصطناعي تعال صمم لي. لا أنا ماسك العصاية من النص. أنا بشجع التكنولوجيا أنا بشجع اتجاهات الموضة أنا بشجع كل شيء والمودرن وفي نفس الوقت أنا مع حفظ التراث ومع حفظ الموروث ومع تشجيع الحرف. فنحن يعني أنا بحاول أمسك العصاية من النص
1: نستفيد منها
0: ونستفيد
1: تقنية نستفيد منها بالزبط. بس ما تلغي دوري أيوة. أنا كمصممة
0: وبعدين لا تنسي أنه الجامعات الآن بتدخل مواد جديدة وبتدخل كل حاجة فما بدي أجي أقول للجامعة أنتوا موادكم غلط. ما حقول لهم أنتوا موادكم غلط لأنه أنا أبغى بناتهم يجوا يشتغلوا عندي وعند صحباتي وفلانة وعلانة بالعكس. لكن يا جماعة في شيء ما نقدر نستغنى عنه الحرفة الحرفة وشغل اليد. يعني التكنولوجيا مهمة لكن
1: طب نرجع للصعوبات عشان احنا ما تكلمنا قلتي لي انه في الكتاب وهذا كمرجع حيستفيدوا منه ان شاء الله.
0: الصعوبات انك انت كيف تقنع العميل انه هذا المنتج اللي عندك هو يعتبر اخذ رحلة من فكرك وهو يعتبر قيمة مو مجرد سلعة تنباع وخلاص
1: قطعة وحشتريها
0: قطعة وخلاص. ما بدي أتكلم على موضوع عراقيل إدارية والكلام والأمور هذه كلها. نحن كرواد أعمال هذا شيء مرة طبيعي وبالعكس يعني أنا بتكلم على رانيا اللي عمرها 25 سنة في السوق. أنا أعتبر أنه الآن نحن أحسن من زمان بكثير. نحن كنا فين وصرنا فين
1: الآن؟ في تسهيلات,
0: بضغطة
1: زر
0: أشياء مرة كثير.
1: المعاملات اللي كانت تضطر تروح المبنى وتجيبي معك الملف والأوراق الآن كل شيء صار أونلاين.
0: في منطق يعني في دائرة الآن تمكين المرأة في دائرة أنك أنت خلاص يعني فين أول نحن كمصممات أزياء ما في شيء اسمه أنت مهنة تصميم أزياء أو معترف بك كمصممة أزياء أو مجتمعك أو أهلك
1: الآن حتى يعني وزير الثقافة بيشجع الرواد والرائدات ومصممين الأزياء
0: والمبادرات اللي بتصير عشاننا نحن. يعني زمان كنا يعني نتمنى فعالية تصير عشاننا أو اعتراف

0: يكون بينا الآن في مظلات بتدعمنا. سيب البازارات، بازارات من إحنا، من قلت لك أنا بنت بازارات وبنت هذا، لكن إنه في مظلات، مظلات تدعم مصممات الأزياء والحرفيين والناس اللي بتشتغل بيدها وتكون لهم مبادرات بهذا الشكل ويوصل صوتنا ومنتجنا للعالم. يعني نحن في فترة الآن إنه البراندات العالمية بدأت تنزل وصارت في براندات سعودية، سواء في الأزياء أو في الشنط أو في كذا وكذا. فهذه فرصتكم يا سعوديات يا سعوديين تطلعوا الإبداع لداخلكم. يعني ممكن 3-4 من السعوديات والسعوديين يتكاتفوا ويطلعوا براند شنطة اكسسوارات كذا ويتطلع بشغل مرة جميل، لأنه هذه فعلا فرصتنا.
1: جميل. طيب حنسأل سؤال تقني، تفتكري كم كان رأس المال اللي دخلتي به السوق، وهل ممكن صناعة الأزياء تكون مصدر دخل مستدام؟
0: بالنسبة للاستدامة في الأزياء، الاستدامة في الأزياء موجودة من أيام زمان، وكان في توب أصلا في نجد اسمه التوب المتفت.
1: المتفت؟
0: المتفت. التوب المتفت يعني هو استخدام فن الترقيع، اللي هو قماش جنب قماش جنب قماش، يركبوه كانوا جنب بعض ويطلع شكله كده جميل. فالاستدامة موجودة عند السيدة البسيطة من يومنا. كانت تستخدم البقايا الخيوط، تستخدم بقايا القماش، بقايا جلد، وتطلع أشياء مرة جميلة.
1: ذكرتيني بالكيس اللي موجود، ولا العلبة، ولا الصندوق اللي في كل بيت.
0: أيوة، حقة الحلاوة ماكنتوش.
1: فيها خيوط، فيها شرايط. الشريطة ممكن تجي من حلاوة ولا من هدية فلانة. لا ما ترميها، دي ممكن تجيها يوم ونستفيد
0: ممكن
1: منها.
0: أحتاجها. فموضوع الاستدامة ده موجود في كل
1: موجود
0: بيت،
1: موجود في عروقنا احنا،
0: موجود يعني.
1: طيب، ورأس المال؟
0: رأس المال أنا ما بدي أقول أنا كم بديت، ولا بدي أحكر القصة حقتي على أي أحد، لكن خليني أقول حاجة ممكن تنفع تنفع أي. أنت تقدري تبدأي من بيتك بمبلغ مرة بسيط، إذا عندك شغف وإذا عندك حب للقصة اللي أنت بتشتغلي فيها، وتطلعي من الفكرة اللي عندك تطلعي ألوفات. وممكن يكون عندك ألوفات لكن ما عندك شغف وما عندك صبر، وتضيع الألوفات هذه.
1: طيب، كيف تحدد سعر القطع التراثية اللي عندك، خصوصا لما يكون وراها وقت طويل من جهد وتفكير وسهر وعمل باليد وتفاصيل؟
0: القطعة الفنية ترى ما يعني تحديد سعرها ما هو مادي، ترى هو جهد، هو وقت، هو خبرة، هو عمل. فممكن يكون ترى ممكن يكون تكلفتها خيوطها وقماشها وكده ترى ما يجي ولا حاجة. يعني
1: بس هي الفكرة والتصميم.
0: الفكرة والتصميم، فهي أيوة، فهي فينتج، هي حاجة تعتبر فينتج، هي حاجة فيها فكر. يعني بيجوا ناس عندي أقول لهم هذا القطعة ترى قيمتها 6,000 أو 10,000 أو 12,000.
1: أنا أفتكر في قطعة مسكتها ما شاء الله تقيلة، ما أعرف يمكن 3 كيلو وزن التنور الحالة.
0: أيوة بالضبط،
1: ما شاء الله.
0: ليه كده نقول لهم؟ هذه أول حاجة سعودية 100%. أول حاجة هذه اقتباس كان من ميكس اند ماتش ما بين قبيلة كذا وقبيلة كذا، هذه تطريز يدوي هذا. فعشان تقعد تحكي أقول يعني القصة دي الوحدة ترى يا جماعة.
1: طيب، إحنا قدامنا تقريبا أقل من 5 دقائق. طيب، ما شاء الله تبارك الله، نشوف بقول حضرتك مدربة معتمدة، إيش السبب اللي خلاكي يا دكتورة رانيا تشاركي خبراتك والعصار اللي عندك مع الآخرين، بدل ما تكتفي بأنك تكوني بس مصممة أزياء؟
0: كثير بيلوموني، يسألوني يقولوا لي رانيا ليش بتنقلي خبرتك وليش بتقولي السر اللي عندك على يوتيوب وعلى تيك توك وكذا وكذا، بدون ذكر يعني سوري، على السوشيال ميديا،
1: على منصات التواصل.
0: على منصات التواصل سويها دورات. أقول لهم لا، دورات لها طريقة، لكن أنا طول ما بنقل خبرتي ورب يعطاني معلومة معينة ما هو عيب ولا هو حرام.
1: أنت قاعدة تزكي عملك.
0: أنا زكاة عمل، أنا أبغى غيري يتعلم مني، ما هو عيب. رب يعطاني معلومة خليني أقولها لغيري، خلوا غيري يبدأ من حيث نحن انتهينا، نحن ما احنا ضامنين عمرنا
1: إن شاء الله بإذن الله مستمرة.
0: وأنا بعتبر أنه يعني عندي رسالة تجاه التراث، عندي رسالة تجاه عملي. إذا ربي قدرني وكنت مدربة في يوم من الأيام ودربت أو سويت كتب أو سويت أبحاث، فربي إن شاء الله يديني هذه الفرصة
1: بإذن الله.
0: أو وطني بإذن الله. إذا ربي ما أعطاني فأنا الرب يعني المعلومة.

0: فعلي غيرك. ايوه
1: بالعكس، لربما واحده من 100 يكون عندها الشغف اللي عندي وتسمع المعلومه اللي عندي وتكمل تكمل ورا رانيا.
0: طيب هل لاحظتي اقبال متزايد من الشباب والشابات على تعلم الخياطه والتصميم والاعمال التراثيه؟
1: كثير. انت تعرفي الفتره هذه 3-4 سنوات هذه يمكن مع بدايه موضوع التاسيس ودليل الازياء والاحتفالات حقت انه بدا ورجعوا الناس الان، يمكن لا بلاش من التاسيس، يمكن من قبل لما بدا موضوع الغمره ورجعوا يلبسوا الازياء التراثيه بدا صار في شغف، الناس تبى تعرف ايش الازياء التراثيه وده متى يتلبس،
0: وصار في حتى زي التحديات زي يعني التحدي. حتى كمان
1: كأس
0: يعني
1: الفروسية
0: والهيجين كلها ما كله. شاء الله بيلبسوا فيها فعلا، وبنشوف إبداعات رائعة.
1: وبدأوا كمان مع المواد الجديدة اللي دخلت في الجامعة الآن صار بيجوني كثير من الطالبات، دكتورة هذا ايه وهذا ايه، ويجوا للمكتبة عندي ويبدأوا يسألوني وكده، فهذا مرة جميل من ناحية علمية انه كثير يبغوا يتعلموا، ومن ناحية تانية تثقيفية بناتنا او خليني اقول انه مجتمعنا ما هو جاهل، ترى مجتمعنا ترى اروع مما تتخيلي، مجتمعنا مثقف، لما يلبس يعرف كيف يلبس، والآن صار يبغى يلبس وهو فاهم، مو مجرد انه هو طقت زر واشتري اونلاين وخلاص، لا ترى فاهم
0: فعلا. احنا بنلاحظ من القطع يعني والجمال اللي في كل قطعة فعلا، والوقت والجهد اللي محطوط فيها،
1: اشيك مجتمع بيلبس على فكرة.
0: الله، يعني شهادة نعتز بيها. طيب سؤالنا الأخير بعدها حنروح لفقرة على السريع، كيف تشوفي مستقبل الأزياء التراثية السعودية خلال السنوات الجاية، خصوصا مع الاهتمام الكبير والمتزايد بالهوية الثقافية والصناعات الإبداعية؟
1: في ظل كل الأشياء الجميلة اللي بتقدمها الدولة لنا، وفي ظل بالذات تحديدا صناعة الحرف وصناعة الأزياء، إن شاء الله حنكون دولة مصدرة نمبر 1 وصنعة بأيدي السعودية.
0: الله، جميل جدا. جاهزة الفقرة على السريع؟
1: إن شاء الله.
0: يلا بسم الله. طيب لو أعطناك قطعة قماش بدون أي نكشة وقلنا لك يلا ورينا إبداعاتك، إيش حيكون أول شيء تفكري فيه؟
1: أحاول أشكلها بيدي وأشوف إيش تطلع منها.
0: طيب الخياطة بالنسبة لك فن، شغف، مهنة ولا إدمان؟ جميل.
1: الخياطة خياطة خياطة يعني خياطة
0: أي.
1: مهنة.
0: أوكي. أكثر شيء تحبيه، اختيار الأقمشة ولا مرحلة التصميم ولا لحظة لبس القطعة لأول مرة؟
1: اختيار الأقمشة.
0: أوه جميل. طيب لو دخلتي محل أقمشة هل حتخرجي منه بسرعة ولا ممكن نستناك ساعات؟
1: ساعات ساعات والله، البنات يطلعوني بالبوة منه.
0: أكثر لون تراثي تحبي تشتغلي عليه؟
1: الأحمر.
0: الأحمر ليش؟
1: أول شيء اللون الأحمر من أكثر الألوان تلاقيها موجودة في كل الأزياء التراثية، يمكن لون ما أدري يعني
0: له طاقة حلوة،
1: له طاقة مرة حلوة.
0: جميل.
1: طيب لو طبعا الأحمر بدرجاته بس هو أيوه. فعلاً.
0: طيب لو خيرناك بين إبرة وخيط ولا ورقة وقلم لتصميم فكرة جديدة، إيش حتختاري؟
1: إبرة وقلم. ورقة وقلم.
0: طيب قطعة تراثية تتمني إنه ترجع موضتها وبقوة، قطعة تراثية وتتمني انه ترجع موضتها وبقوه كمان تكون موجوده؟
1: خرز الرصاص.
0: خرز الرصاص، انا بدي اشوف ايش ده خرز الرصاص. طيب اكثر جمله تسمعيها من عميلاتك بعد ما يشوفوا قطعه من تصميمك؟
1: بعد ما يشوفوا قطعه من تصميمي، الصور ظالمه، شغلك شغلك روعه، كل الناس بيسالونا عن شغلك.
0: الله ما شاء الله تبارك الله. طيب لو كان عندك يوم كامل بدون اي التزامات هل حتقضيه في التصميم والخياطه ولا تقولي اليوم اجازه وتريحي من الابره والخيط والتصميم؟
1: لا ما اريح، ارجع اروح الشغل.
0: ما شاء الله.
1: وادور لهم شيء.
0: ما شاء الله. اخيرا ايش يعني لك التراث وتصميم الازياء؟
1: عشق وغرام وشي يمشي في دمي.
0: الله ما شاء الله تبارك الله. يعني خلص الوقت وفعلا احنا بنشكرك، نورت استوديو اذاعه جده وفعلا يعني غذاء بصري جدا جميل، الله يعطيك الف عافيه، وحصلناك تبارك الرحمن باللبس الجميل اللي انت لابسته. بنشكرك دكتوره رانيا فاروق خوقير، مصممه الازياء، خبيره في التراث، مدربه معتمده، رائده اعمال في مجال صناعه الازياء التراثيه، جمعت بين شغفها بالتصميم واهتمامها بالهويه السعوديه، مؤسسه لعلامتها الخاصه رانيا خوقير فاشن. نورتينا، شكرا لك، مع السلامة.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم، كان لقاء جدا جميل، دمه خفيف وإن شاء الله أكون خفيف الظل عليكم.
0: الله يسعدك،
1: لا تنسوا لايكات.
0: طيب مستمعين، إحنا بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية برنامجنا، برنامج ريادة. أذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة وبسيطة، والفكرة تبدأ منكم. ونختم بهذه المقولة العظيمة لأميمة عزوز، مصممة الأزياء السعودية وأول رئيسة للجنة صناعة الأزياء بالمملكة، اللي أشارت لأنه مصممات أزياء السعودية هن سفيرات عالميات للوطن، وأنت اليوم دكتورة رانيا سفيرة عالمية لهذا الوطن، قادرات على عكس الهوية الثقافية بأسلوب جدا مشرف ورائع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معاكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج عبدالله الكعيد. شكرا لكم مستمعينا، نلقاكم في نفس اليوم والوقت الأسبوع القادم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.
2: ريادة على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
0: دايما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية.

أخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: فيجوال الآن على جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال في هذه الرحلة والجولة الأثيرية المتجددة التي ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بالسادة المتابعين لنا عبر منصة إكس صوتا وصورة من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، وكذلك عبر تطبيق الأولى ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فنحن معكم. أهلا بكم مستمعينا متابعينا الكرام. طبعا معكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، ومعكم من أمام المايك نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلي وسام غازي بحم. كالمعتاد مستمعين الكرام نبدأ معكم باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ بسم الله.
1: تجوال على جدة FM.
0: سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة. الديوان الملكي بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين غادر سمو ولي العهد متوجها إلى جمهورية مصر العربية في زيارة عمل. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وزارة الحج والعمرة تنظم مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة نوفمبر المقبل بجدة. تحت رعاية سمو ولي العهد، سمو وزير الحرس الوطني يفتتح أعمال النسخة الرابعة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2026. تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودي 2026 للميلاد. أمير منطقة القصيم يدشن مركز معادن الثقافي بمركز عرفجان ساحوك بمحافظة النبهانية. رئيس سدايا دكتور عبدالله الغامدي اليوم انطلاق منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. صندوق الاستثمارات العامة إطلاقات واستثمارات تواكب التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي. وزارة الثقافة تصدر دليلا لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي. نائب وزير الحرس الوطني يرعى حفل ختام هاكاثون الابتكار الرقمي. جامعة جازان تنظم محاضرة عن الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي.
1: تجوال على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها

0: جلسة مو أقل من ساعتين.
1: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
0: وتجارب وآراء
1: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. تجوال على جدة اف ام.
1: صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 4 من ربيع الثاني 1448 للهجرة الموافق 15 من سبتمبر 2026 للميلاد، متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة عمل يلتقي خلالها بفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.
0: تجوال على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. تجوال على جدة اف ام. مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، يعد تنوع مصادر الطاقة ضرورة لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها. هذا ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته 70، مستعرضا ما تمتلكه المملكة من موارد وثروات طبيعية تعمل على استثمارها بكفاءة. نستمع إلى كلمة سموه في تقرير للزميلة هنية الدوسري.
1: ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية كلمة المملكة العربية السعودية في المؤتمر العام 70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي عقدت فعالياته في العاصمة النمساوية فيينا، وبمشاركة دول أعضاء وعدد من المنظمات والجهات الدولية المعنية بقطاع الطاقة الذرية. حقق المؤتمر في سنواته الماضية نجاحا كبيرا، وقد انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي دورته 69 انتخب المؤتمر المملكة لتصبح عضوا في مجلس محافظي الوكالة ضمن دول الأعضاء في المجلس بدورته القادمة حتى عام 2027. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أهنئكم يا سعادة الرئيس بتوليكم رئاسة أعمال الدورة 70 للمؤتمر العام، وأن أجدد اعتزاز المملكة بالدور المحوري الذي تطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دعم الدول الأعضاء وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وترسيخ مبادئ الأمن والأمان والضمانات. يأتي اجتماعنا اليوم في وقت يشهد فيه العالم نموا متسارعا في الطلب على الطاقة، مدفوعا بالتوسع الاقتصادي والتقني والصناعي. وفي ظل هذه التحولات، فإن تنويع مصادر الطاقة وتعزيز موثوقيتها واستدامتها أصبحت ضرورات لدعم النمو الاقتصادي وأمن الإمدادات.
1: كما أوضح سموه بأن المملكة رسخت مكانتها منذ عقود كمصدر موثوق به للطاقة وشريكا فاعلا في استقرار أسواقها العالمية.
2: وقد رسخت المملكة على مدى عقود مكانتها كمصدر موثوق به للطاقة وشريكا فاعلا في استقرار أسواقها العالمية. وبالتوازي مع هذا الدور، تمضي المملكة في بناء مزيج وطني من مصادر الطاقة المختلفة يكون أكثر تنوعا واستدامة وفق اعتبارات اقتصادية وتنموية متكاملة، ومن ذلك إدخال الطاقة النووية في هذا المزيج وفق إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع التزامات المملكة الدولية. سعادة الرئيس، حضور الكرام، إننا ونحن إذ نستعرض ما تتمتع به المملكة من مقومات وموارد نستحضر قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقد أنعم الله على المملكة بموارد وثروات طبيعية واسعة ومتنوعة.
1: وتواصل المملكة تعزيز منظومتها الوطنية وأنظمتها الرقابية للطاقة النووية وتطبيقاتها، إيمانا منها بأن بناء الثقة يعتمد على المؤسسات الوطنية والأطر التنظيمية الراسخة والكفاءات الوطنية. لإذاعة جدة هنية الدوسري.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، استمعنا للتقرير الخاص بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته 70، مستعرضا ما تمتلكه المملكة من موارد وثروات طبيعية تعمل على استثمارها بكفاءة، في التقرير الخاص الذي قدمته الزميلة هنية الدوسري.
1: تجوال على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا. مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. تجوال على جدة اف ام.
1: متابعينا الكرام، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تتواصل في جدة أعمال النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودية 2026 بمشاركة مختلف مكونات المنظومة الصناعية. للحديث أكثر عن مشاركة الأكاديمية في منتدى الصناعة السعودية 2026، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير التدريب والتعليم بأكاديمية هندسة المستقبل بجامعة جدة الدكتور إياد خالد مرداد. مرحبا بكم دكتور إياد.
2: أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا على الاستضافة بالتحدث على هذا المحفل الصناعي المميز.
1: جميل جدا، ونحن نشكرك كذلك دكتور إياد خالد مرداد. ونبدأ بهذا السؤال، ما هي طبيعة التعاون بين منتدى الصناعة السعودي 2026 وأكاديمية هندسة المستقبل بجامعة جدة؟ تفضل.
2: جميل جدا. طيب أولا يعني بداية، أكاديمية هندسة المستقبل بكلية الهندسة بجامعة جدة، فإحنا نتكلم على كلية الهندسة،

0: يوجد علاقة وطيدة بين كلية الهندسة وبين القطاع الصناعي. جميع تخصصات الهندسة الصناعية والكهربائية والميكانيكية وجميع تخصصات الهندسة يعني تساهم بدور كبير في القطاع الصناعي. والحمد لله يعني اليوم وجدنا كثير من الخريجين مشاركين وموظفين في هذا القطاع الصناعي ومشاركين في هذا المنتدى. طيب على طبيعة التعاون بين أكاديمية هندسة المستقبل وفي هذا المنتدى والقطاع الصناعي أقدر ألخصها في 3 نقاط بشكل سريع. الأولى هي عن طريق التدريب وتنمية القدرات البشرية.
1: نعم.
0: وبإذن الله يكون لنا دور ونساهم ولو بشيء قليل في برنامج تنمية القدرات البشرية اللي هو إحدى برامج سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية 2030. النقطة الثانية اللي هو الدراسات الاستشارية. وبحمد الله إحنا في كلية الهندسة لدينا كوادر وطنية يعني متخرجين من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهذا بفضل من الله ثم بفضل هذه الدولة المباركة. الموضوع الثالث أو النقطة الثالثة اللي هي بتكون الدراسات البحثية. نعم.
1: الدراسات البحثية يعني ما شاء الله تبارك الله شاملة من A to Z، يعني كل التفاصيل لصناعة قطاع صناعي متميز وأيضا شباب رواد في الهندسة والتدريب والتعليم. يعني ينقلنا هذا إلى السؤال التالي: ما الذي تستهدف الأكاديمية من هذه المشاركة وأبرز ما تقدم للقطاع الصناعي إضافة لكل ما ذكرت؟
0: جميل جدا جميل جدا. طيب انا اقول يعني ان شاء الله مشاركه الاكاديميه في هذا المنتدى مشاركه مختلفه.
1: نعم.
0: يعني كثير من المشاركات هي مشاركه مثلا لعرض بعض المنتجات او لعرض بعض يعني الخدمات، لكن احنا نقول المشاركه عندنا على مشاركه يعني لنخدم القطاع الصناعي هذا. فالمشاركه نقدر نختصرها على جهتين: لنخدم الافراد باستشارات مهنيه، مثلا ممكن يجوا الطلاب او اي احد يعني من الافراد يطلب استشاره مهنيه مثلا على وظيفه معينه او مثلا على السيره الذاتيه وغيرها من الخدمات.
1: نعم.
0: الخدمات الاخرى هي الخدمات الاستشاريه. الخدمات الاستشاريه هذه يتم تقديمها للمؤسسات بحيث انه هو المؤسسه هذه مثلا يجد فجوه معينه او عنده تحدي معين، فاحنا بنتيح له فرصه انه هو فعلا يستشير الشخص اللي تخصصه دقيق في هذا المجال بحيث انه يقدر يعطي له استشارة يعني على هذا الموضوع تحديدا. نعم.
1: جميل. طب برأيك دكتور إياد كيف تسهم الجلسات الاستشارية في تحديد الاحتياجات التدريبية للمنشآت الصناعية والتعدينية؟
0: جميل جميل جدا. طيب انا اللي اقدر اقوله هنا في هذا السؤال تحديدا احنا بنحاول نقدم تدريب مؤسسي،
1: يعني تسد الفجوة مثلا.
0: نعم 100%. نعم.
1: نعم.
0: الفكرة منه هو يعني الآن النوع الطبيعي من التدريب هو إيش بتكون؟ بتكون في دورات تدريبية والناس بيسجلوا فيها، لكن إحنا عندنا الموضوع عكس.
1: جميل.
0: كيف بيتم؟ بيتم إنه إحنا والله بنيجي مع المنشآت، تمام؟ إيش الفجوات الموجودة عندكم؟ إيش الاحتياجات الموجودة عندكم؟
1: يعني دراسة سوق العمل الصناعي التدريبي للمنشآت تحديداً فوكس عليها، وأنا بديك المخرج اللي أنت تحتاجه إكزاتلي بالضبط.
0: نعم 100%. نعم. نعم. على أساسها يتم تحديد فعلا دورة تدريبية تخصصية لسد هذه الفجوات في القطاع الصناعي.
1: طب هذا الأمر هل يسهم في تأهيل يعني الكفاءات الوطنية لمواكبة احتياجات الصناعة وأيضا التوظف الكامل والأمثل في هذا الموضوع وخلق فرص وظيفية لهم؟ لأنه بيسد الحاجة وبيسد الفجوة. أنا بصمم لك الشيء اللي هو احتياجك، صح أو لا؟
0: صحيح. نعم 100%. يعني هذا أيضا بناء على الأبحاث وجدوا أن هذه الطريقة بتساعد في أنه فعلا يكون في النهاية النتيجة راضية للكل. يعني
1: نعم.
0: الجميع راضي من هذه النتيجة. ليه؟ لأنه هذا يسموه التصميم التشاركي.
1: جميل.
0: للمنتج التدريبي. يعني حتى الآن الشركة أو المؤسسة تشارك في تصميم البرنامج التدريبي حسب احتياجاتها، ما هو فقط إحنا عندنا برنامج تدريبي عام وهذا البرنامج اللي يحب يسجل فيه يسجل فيه. نعم هذا نوع من أنواع التدريب.
1: نعم.
0: ولكن إحنا اللي نستهدفه التدريب المؤسسي التخصصي.
1: نعم هذا الأمر صراحة فيه استدامة وتقليل هدر وتركيز المجهود على الشيء اللي بيديني النتيجة الأمثل. يعني أنا أعرف فين هي أهدافي وفين أنا رايح بالضبط.
0: نعم صحيح اتفق. نعم. نعم ولذلك احنا نتجه هذا الاتجاه.
1: نعم جميل. طيب فرص تحويل هذا التعاون الى برامج تدريبيه وشركات مستدامه مع المنشات، تعرف احتياجات المنشات ممكن تكون في اشياء ثابته واشياء متغيره نظرا للفرص المتاحه في السوق وتغير السوق. انت بتتعامل مع قطاع منشاه صناعيه بيوفر دائما ما هو مواكب للسوق، والسوق السعودي ما شاء الله سريع وحثيث ومواكب دائما لكل الاحتياجات، في اشياء اساسيه وفي اشياء مواكبه. فيعني هل ممكن هذا التعاون يعني بيحول أو بيوجد فرص بيحولها من يعني إلى برامج تدريبية وشركات مستدامة مع المنشآت؟
0: نعم أنا أقول أحد مصادر القوة عندنا الكوادر الوطنية. نعم. فعلا زي ما ذكرت سابقا متخرجين من أفضل جامعات العالم، وهذه مصدر قوة فعلا. نعم. يعني بيساعدنا في اختيار الشخص المناسب للتدريب وتحويل فعلا هذه الفرص إلى يعني نقدر نقول مذكرات تعاون إن شاء الله للتعاون في تحديدا في تطوير هذا القطاع.
1: جميل جدا. أبرز المخرجات دكتور إياد التي تطمحون إلى تحقيقها من خلال هذه المشاركة؟
0: طيب أبرز المخرجات نقول أننا إحنا نخدم الوطن في تحسين هذا القطاع الصناعي. أنا أعتبر قطاع التعليم وقطاع الصناعة قطاعين ما يستغنوا عن بعضهم البعض، يعني التعليم يحتاج الصناعة والصناعة تحتاج التعليم، وكلنا في النهاية إن شاء الله نساهم في إعمار هذه الأرض المباركة. فهذا الهدف الرئيسي من المشاركة، إنه يعني إن شاء الله بإذن الله يعني نكون صورة جيدة عن جامعة جدة وعن الأكاديمية وعن كلية الهندسة.
1: طيب سؤال دكتور إياد، وهو لم يرد في طبعا سكريبت الأسئلة، ولكن أنا أتشارك مع كلمة أنه إحنا بنصنع الأجيال اللي بتصنع بإذن الله تعالى طموح هذا البلد العظيم والغالي، وكونك مدير التدريب والتعليم بأكاديمية هندسة المستقبل بجامعة جدة، يمكن من خلال اللقاء يتبادر لذهن الكثير من الأبناء والأجيال المستقبلية والآباء كذلك أنه يا رب يكون ابني ضمن هذه يعني الكوكبة الفريدة في هذه الأكاديمية. كيف ممكن تتم مشاركة الأبناء إنه يكونوا ضمن أجيال المستقبل في أكاديمية هندسة المستقبل بجامعة جدة؟ وما الفرق بينها وبين الجامعة؟
0: نعم سؤال جدا جميل. أولا يعني الجميع مرحب في أكاديمية هندسة المستقبل، لكن أقدر أقول إحنا مجال التركيز بحكم إنه إحنا في كلية الهندسة. نعم. فالتركيز بيكون على المهندسين، مهندسين المستقبل، والاسم يوضح ذلك أكاديمية. نعم. هندسة المستقبل. وأيضا التركيز ممكن يكون على الطلاب الخريجين من مثلا كليات العلوم، يعني من الكلية المشابهة أيضا كلية الحاسب.
1: نعم. نعم يعني ليس خريج الثانوية العامة، لابد أن يكون ملتحق بجامعة بفرع كلية علوم أو هندسة.
0: نعم نعم صحيح. نعم. احنا هدفنا في الأكاديمية ليس خريجي الجامعات، معلش خريجي اللي هم الثانوية، خريجي الثانوية هذه بيكون ضمن اللي هي المعاهد التقنية، بيعطوا دبلومات تكون متخصصة او مخصصة لخريجي طلاب الثانوية.
1: نعم. وهل الخريجين المعاهد ممكن تكون لهم فرصة معاكم في هذه الأكاديمية؟
0: يعني نقدر نقول الآن الوضع المبدئي التركيز بيكون على طلاب الجامعات، لكن. نعم. ممكن مستقبلا. نعم ممكن
1: اتحت
0: بإذن الله، يعني مع. نعم. التوسع
1: بإذن الله تعالى. شكرا لكم دكتور إياد خالد مرداد، طبعا مدير التدريب والتعليم بأكاديمية هندسة المستقبل بجامعة جدة، وكل التوفيق لكم ولخطواتكم المباركة في التعليم، وطبعا لبناء أجيال مستقبل من المهندسين الرائعين. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافية.
1: أهلا وسهلا، في أمان الله، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك. تجوال على جدة FM.
1: مستمعين الكرام، سادة المتابعين لنا بأي وسيلة كنت، عبر إكس أو عبر تطبيق

0: تطبيق سعودي راديو بلاس أو تطبيق الأولى، وعبر أيضا ترددات الإذاعة. نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
1: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أكد معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية بأن المملكة أثبتت هذا العام بأنها مركز لوجستي عالمي بعدما نجحت في التعامل مع الأزمة وخدمة مواطنيها ومقيميها ودول الجوار والعالم. معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح رميح.
2: طبعا المملكة تستهدف أن تكون مركز لوجستي عالمي، وهذا العام بالذات أثبتت المملكة أنها مركز لوجستي عالمي في ظل الأزمة. المملكة خدمت مواطنيها، خدمت مقيميها، خدمت دول المجاورة وخدمت العالم بوجود شبكة من الموانئ والمطارات والطرق. اليوم احنا نتكلم عن مستودعات، مستودعات هي رئة لكل سلاسل الإمداد سواء في الموانئ ولا في المطارات ولا في المدن. والحقيقة اليوم يعني سعيد جدا بما شاهدته، نمو كبير، إقبال كبير لهالقطاع، لأنه أثبت أنه هناك حاجة وهناك مكاسب كبيرة من وراء الاستثمار في هذا القطاع، سواء تخزين عادي، سواء تخزين مبرد، تخزين بكل أنواعه. سعيد بما شاهدت. المملكة تسير لكي تكون فعلا مركز لوجستي عالمي يخدم ليس المملكة فقط ولا المنطقة بل العالم.
1: وإلى مؤتمر الجوانب القانونية للحوكمة. احتضنت العاصمة الرياض أعمال مؤتمر الجوانب القانونية للحوكمة تكامل القطاعات، والذي تنظمه كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون. ويأتي المؤتمر في ظل التطور التشريعي والتنظيمي المتسارع الذي تشهده المملكة تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية. وكيل كلية الحقوق والعلوم السياسية للتطوير والجودة الدكتور سلمان القحطاني.
3: في إطار اليوم العالمي للقانون تقيم كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود مؤتمر الجوانب القانونية للحوكمة. يهدف هذا المؤتمر أن يكون نوعيا بحيث يربط العلاقة بين موضوع الحوكمة والجانب القانوني وأيضا التطبيقي، وأيضا يناقش مع أصحاب المعالي والضيوف الكرام. هذا المؤتمر يشمل عدد من الجلسات الحوارية وأيضا عدد من ورش العمل. الطلاب الذين سجلوا قرابة 1200، وأيضا لدينا ما يقارب 2000 زائر بحول الله وقوته.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية. في مشهد يؤكد حضور المملكة المتنامي في قطاع الإعلام والتقنيات الحديثة، شاركت هيئة الإذاعة والتلفزيون في معرض IBC في أمستردام، وذلك لاستعراض تطورها في الإعلام الرقمي والبث والإنتاج التلفزيوني. مساعد الرئيس الشؤون الهندسية بهيئة الإذاعة والتلفزيون المهندس حاتم أبو ناصف.
4: حياكم الله. طبعا هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية دائما حريصة على مواكبة أحدث التقنيات في المجال الإعلامي، مجال الإنتاج ومجال البث، ولذلك تكمن أهمية وجودنا في هذا المكان هو الاطلاع على أحدث التقنيات. أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الـ IP وخلافه. تهدف الاتفاقية هذه على رفع كفاءة البث وجودة الصورة على مستوى العالم للقنوات السعودية، وتعزيز البدائل الخاصة بعمليات البث الفضائي.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين في كل مكان، استمعنا للجولة الإخبارية التي وفتنا بها مشكورة الزميلة هنية الدوسري.
5: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. تجوال على جدة اف ام.
1: مستمعينا الكرام، نجح فريق طبي متخصص في مستشفى العيون بجدة عضو تجمع جدة الصحي الثاني في إجراء جراحة دقيقة للطفل يبلغ من العمر 11 عاما، كان يعاني من فقدان البصر في العين اليمنى منذ 7 سنوات وضعف متزايد في العين اليسرى نتيجة انفصال مزمن وكامل في شبكية العين مصحوب بتلفيات. أظهرت الفحوصات الطبية وجود انفصال مزمن وكامل في شبكية العين اليسرى مع تلفيات أثرت بشكل كبير على مستوى الإبصار، حيث كانت حدة النظر لدى الطفل عند مستوى رؤية الأصابع فقط، مع الاشتباه بوجود مرض جيني مصاحب لحالة الانفصال الشبكي. واستغرقت العملية أعزائي المستمعين نحو 3 ساعات تحت التخدير العام، وشملت وضع حزام سيليكون حول العين واستئصال الجسم الزجاجي وإزالة التلفيات، إلى جانب إصلاح انفصال الشبكية باستخدام الليزر وحقن زيت السيليكون داخل العين. وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، حيث عادت الشبكية إلى موقعها الطبيعي مع تحسن ملحوظ في مستوى الإبصار، فيما خضع الطفل لمتابعة طبية منتظمة عبر عدة زيارات أظهرت استقرار وضع الشبكية واستمرار التحسن. الحمد لله على سلامته.
0: تجوال على جدة اف ام.
1: طبعاً وصلنا إلى قبيل الختام، وإليكم أبرز العناوين في رحلتنا اليوم في تجوال. جامعة الملك فيصل تنظم ملتقى استثمار التقنيات الإعلامية في التنمية الاجتماعية. مكافحة المخدرات تقيم محاضرة توعوية عن أضرار المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية في بيئة الباحة. نجاح جراحة دقيقة لاستعادة بصر طفل في مستشفى العيون بجدة. مؤتمر طب الطوارئ يختتم أعماله بجدة بمناقشة مستقبل التخصص وتكريم التميز العلمي. مركز وقاء بالقصيم يشارك في النسخة 9 من مزاد الإبل السنوي. أمانة جدة تناقش جاهزية القطاعات ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار. طبعا لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد، توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسحب رعدية ممطرة على نجران، في حين تنشط الرياح السطحية على تلك المناطق وكذلك على المنطقة الشرقية تبوك والرياض، وتكون الضباب على الأجزاء الساحلية من الخليج العربي والبحر الأحمر. طبعا شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا في تجوال، شكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في رحلة تجوال اليوم، وشكرا لاستماعكم ومتابعتكم. طبعا تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور من خلال التقديم نهى مبارك الجديبي، وهذه تحيات زميل المخرج وسام غازي بحا. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة.
0: تجوال على جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري، إخراج أسامة باريان.
3: هل يمكن لباب أن يكون أكثر من مجرد باب؟ نراه كل يوم، نعبره من غرفة إلى أخرى، ندخل ونخرج، نغلقه حين نريد الخصوصية ونفتحه حين نريد الوصول. لكن لماذا نحتاج إلى باب أصلاً؟ في أبسط صورة، الباب هو جزء متحرك من جدار يسمح بالمرور حين يفتح ويمنعه حين يغلق. لكن خلف هذه الحركة البسيطة أشياء كثيرة: الحماية، الخصوصية، تنظيم الحركة، والتحكم في الضوء والهواء والضوضاء. ولهذا لم يعد الجدار حداً ثابتاً، بل أصبح له منفذ يمكن للإنسان أن يتحكم فيه. والباب نفسه ليس قطعة واحدة، هناك إطار يثبته في الجدار ومفصلات تسمح له بالحركة، ومقبض أو مزلاج، وقد يضاف إليه قفل لمزيد من الأمان. كل جزء يؤدي وظيفة صغيرة لكنها تجتمع لتصنع شيئاً أكبر. تنظيم العلاقة بين الداخل والخارج، فالباب المغلق يقول ليس الآن، والمقفل يقول ليس للجميع، أما المفتوح فيقول ببساطة يمكنك الدخول. حتى الباب الموارب يترك رسالة مختلفة، لا هو مغلق تماماً ولا مفتوح تماماً، وكأن شيئاً ما لم يحسم بعد. ومع تغير احتياجات الإنسان تغيرت مواد الأبواب أيضاً. الخشب يمنح الدفء والعزل، والحديد يمنح الصلابة، والزجاج يسمح بمرور الضوء والرؤية، أما المواد الحديثة فتحاول الجمع بين المتانة والخفة والعزل. حتى شكل الباب له وظيفة. فالباب العريض يسهل الحركة ومرور الأثاث، وبعض الأبواب تصمم لمقاومة الحريق أو تقليل الضوضاء. لكن هناك شيء آخر نعرفه عن الأبواب: صوتها. لكل باب تقريباً صوت خاص: صوت المفصلات، صوت المقبض، صوت المزلاج، ثم صوت الإغلاق. وقد يكون الصوت هادئاً أو قوياً أو مفاجئاً، ولهذا لا نتعامل مع صوت الباب دائماً باعتباره مجرد صوت. باب يغلق خلفك قد يمنحك شعوراً بالأمان، لكن صوت باب يفتح في الظلام قد يجعلك تتساءل فوراً: من هناك؟ وهنا يتحول الباب من قطعة في الجدار إلى جزء من مشاعرنا. فنحن لا نغلق باب المنزل فقط لنمنع الهواء أو الضوضاء، بل نشعر أحياناً أننا أغلقنا وراءنا يومنا كله، ونفتح باباً آخر فنشعر أننا ندخل مرحلة جديدة. ربما لهذا ارتبط الباب في لغتنا بالحياة نفسها. نفتح باب لفرصة، ونغلق باباً من الماضي، ونقف على عتبة بداية جديدة. وفي النهاية، قد لا يكون السؤال الأهم هو ماذا يوجد خلف الباب، بل ما الذي يحدث لنا عندما نعبره.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
1: إذا معك آيفون عندي لك سؤال، تدري إنه ظهر جوالك نفسه ممكن يصير زر؟ إيه، ظهر الآيفون في ميزة اسمها باك تاب أو الضغط من الخلف. من الإعدادات تقدر تختار وش يصير إذا ضغط مرتين أو ثلاث مرات على ظهر الجهاز. تبي سكرين شوت ممكن، تبي تشغل اختصار معين ممكن، أو حتى تفتح ميزة من ميزات تسهيلات الاستخدام كمان ممكن. روح للإعدادات، إمكانية الوصول، وبعدها اللمس، بعدها الضغط من الخلف، واختر وش تبي تضغط ضغطتين أو ثلاثة ويسووها لك. يعني كل هذا الوقت وإحنا ندور أزرار في الشاشة وطلع فيه زر مختبئ خلف الجوال. جربوها وقولوا إيش اخترتوا بكبسة زر.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: بالعكس،
5: توك متروش وشعرك مبلول وقررت تطلع، أكيد في أحد بيقول لك نشف شعرك ترى بيجيك برد. طيب بالعكس، الشعر المبلول بحد ذاته ما يسبب لك الزكام. الزكام تسببه فيروسات، مو الموية اللي في شعرك ولا الجو البارد لحاله. طيب ليش دايما نربط البرد بالشتاء؟ لأنه في الأجواء الباردة نقضي وقت أكثر في الأماكن المغلقة وقريبين من بعض، وهذا يساعد بعض الفيروسات أن هي تنتقل بين الناس. يعني إذا طلعت وشعرك مبلول ممكن تحس بالبرد فعلا، بس مو معناه أن الموية قررت تعطيك زكام. المرض يحتاج مسبب مرضي، نشف شعرك وإلا تمرض. مو بهالبساطة، بالعكس جون هوبكنز بيوضح أنه الشعر المبلول والطقس البارد ما يسبب الزكام. الزكام سببه فيروسات، بينما التجمع في الأماكن المغلقة يسهل انتقال العدوى.
4: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
6: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية لتسجل لحظة تاريخية في مسيرة المرأة السعودية وفي حضور المملكة في مجال علوم الفضاء. ولدت ريانة برناوي في مدينة جدة، ونشأت في بيئة تؤمن بالعلم والطموح، فاختارت منذ وقت مبكر أن تسلك طريق العلوم. درست الأحياء الدقيقة وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز، ثم واصلت شغفها العلمي في مجالات الأبحاث الطبية والهندسة الحيوية لتعمل في مجالات مرتبطة بالبحث العلمي والتقنية الحيوية. لكن شغفها لم يتوقف عند حدود الأرض، كان هناك دائماً سؤالاً أكبر: ماذا وراء السماء؟ وفي عام 2023 جاء الإعلان الذي غير مسار الحلم إلى واقع. اختيرت ريانة ضمن طاقم أول مهمة فضائية سعودية مهولة إلى محطة الفضاء، ضمن برنامج سعودي إلى الفضاء، لتكون جزءاً من رحلة علمية تمثل المملكة في واحدة من أهم البيئات البحثية في العالم. لم يكن الاختيار مجرد إنجاز شخصي، بل كان إعلاناً عن مرحلة جديدة في

تاريخ السعودية، حيث أصبح الفضاء جزءاً من طموحها العلمي والوطني. وخلال رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية، شاركت ريانا في عدد من التجارب العلمية الدقيقة التي شملت أبحاثاً في بيئة انعدام الجاذبية ودراسات مرتبطة بالخلايا والعلوم الحيوية، إضافة إلى تجارب تعليمية تهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في المملكة والعالم العربي. لكن الأثر الأهم لتلك الرحلة لم يكن فقط في التجارب العلمية، بل في الرسالة التي حملتها معها. رسالة تقول أن الحلم لا يعرف حدوداً جغرافية، وأن الفتاة السعودية قادرة على أن تكون في قلب أكثر المجالات تقدماً في العالم. في محطة الفضاء الدولية لم تكن ريانا مجرد رائدة فضاء، بل كانت صوتاً جديداً للعلم السعودي، وصورة ملهمة لجيل كامل يرى في الفضاء امتداداً لطموحه. وبعد عودتها إلى الأرض استمرت في دورها العلمي والتوعوي لتشارك في نشر ثقافة علوم الفضاء وتشجيع الشباب على دخول مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ريانا ليست فقط أول سعودية تصل إلى الفضاء، بل هي جزء من قصة أكبر، قصة وطن يفتح أبوابه للعلم ويصعد بطموحه إلى ما وراء السماء. وفي ذاكرة السعوديين اليوم حين يذكر الفضاء يذكر معه اسم ريانا، ليس لأنها وصلت إلى هناك فقط، بل لأنها أثبتت أن الطريق إلى السماء يبدأ من الإيمان بالعلم على الأرض.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: فخر الصناعة الوطنية، تدشين أول ريبورت صناعي سعودي يحمل وسم صنع في السعودية من شركة مكننة. معهد مسك للفنون يشعل الساحة الإبداعية بانطلاق معرض على امتداد الطريق بمشاركة 34 فنانا من حول العالم. وجهة شتوية تخطف الأنفاس، افتتاح نادي آمالة لليخوت ب 119 مرسى ليتربع على عرش الإبحار الفاخر.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في النافذة الرياضية الأسبوعية من البرنامج اليومي نقاش. وكما نقول دائما، هذه النافذة ليست لمناقشة الأمور الفنية، بل للقراءة الاستراتيجية لوضع المنتخب السعودي تحديدا. المنتخب السعودي يظل أحد أبرز رموز الرياضة الوطنية ومحورا مهما لتطلعات الجماهير وآمالها في تحقيق المنجزات القارية والدولية. ومع اقتراب انطلاق بطولة كأس الخليج خليجي 27، تتزايد التساؤلات حول جاهزية المنتخب وآليات البناء الفني والاستراتيجي والعوامل التي تسهم في صناعة فريق قادر على المنافسة وتحقيق الطموحات. في هذه الحلقة من برنامج نقاش نتناول واقع المنتخب السعودي من عدة زوايا، بدءا من اللاعب والمدرب والعلاقة بينهما، مرورا بمفهوم العمل الاستراتيجي في المنتخبات الوطنية، وصولا إلى دور القيم والانضباط الرياضي في تعزيز صورة الرياضة السعودية وترسيخ رسالتها المجتمعية. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام غازي بحا في الإخراج.
0: نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المنتخب السعودي، البناء الاستراتيجي والمنجزات القارية. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف ضيفنا الدائم في هذه النافذة الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياك الله دكتور عبد الرحمن. تناولنا في الأسبوع الماضي دكتور عبد الرحمن أهم الأعمال الممكن اللي قدمتها أنت عن تدريب المنتخب وتجهيزه لخليجي 27 في فترة قصيرة، ومن خلال البعد الوطني باقتراح فريق عمل فني وطني منتقى بعناية، وطرحت أنت 4 أسماء. وكنا قد تكلمنا عن اللاعب المعياري عبر تاريخ الكرة السعودية، ولكن الآن هل يوجد عندنا لاعبون معياريون بنفس ما ذكرت من درجات التقييم المعياري للاعب؟ ومن هم إن وجدوا، وكيف نستفيد منهم أو كيف يستفيد منهم بقية اللاعبين السعوديين؟
2: أولا حياك الله أستاذ عزام، وفي بداية حديثنا نتوجه بدعاء الله سبحانه وتعالى إلى حماية وطننا الكريم السعودية العظمى، سعودية المبادئ، من كل سوء. في سؤالك الجميل هذا، اللاعب المعياري، إحنا يهمنا اللاعب المعياري زي ما ذكرنا سابقا من خلال فكرة النمذجة. لكن أنا أقول لك يوجد لدينا لاعبين معياريون، نعم يوجد، وراح أذكر على السريع بعض الأمثلة. عندنا اللاعب عبد الإله العمري، هذا اللاعب عمره 29 سنة، لكن لديه مواصفات نقدر نقول عنها معيارية. الطول 185 سنتي، قلب دفاع يعني مكتمل، الوزن 83 كيلو، يناسب جدا، النظام العضلي ممتلئ، يتميز بالصلابة في الدفاع، يتميز بالتهديف بالرأس، ويتميز بالتمرير وإخراج الكرة. طبعا عنده ملاحظات تكتيكية واتكالية أحيانا، لكن نقدر نقول على لاعب معياري، لأن عندي البعد الأول في المعيارية هو الجانب البدني. لاعب معياري آخر جديد لم يمثل المنتخب سابقا حسب ما أعلم، وهو نايف مسعود، عمره 25 سنة، الطول 177، الوزن حوالي 80، يعني التكوين البدني جيد، يتميز بقوة التحام، يتميز بدقة تسديد جيدة، يتميز بالأكروبات، يتميز بالتماسك العضلي والالتزام بالأدوار. طبعا عيوبه الدور الدفاعي ينكشف أحيانا، لكن لاعب

0: مهاري عنده مميزات تكتيكية جيدة وحضور ذهني وحضور بدني.
1: وفي مركز مهم يعني في المحور شفناه مع النادي الأهلي يعني ظهر من أول مباراة.
0: نعم هذا أنا أعتبره هنا الآن لاعب معياري. بس خليني أكمل لك عشان نوصل لفكرة معينة. عندي مثلا لاعب اسمه الجليدان، هذا معياري بس أقل من الاثنين السابقين، لأنه ولكنه لأنه ظهير الطول 170 مناسب لا بأس، الوزن حوالي 70 ممتاز كتكوين ظاهري قياسات، لديه قوة عضلية، لديه انطلاقات جيدة، لديه دقة تمرير لا بأس بها، لديه مخزون لياقي جيد ملتزم بتنفيذ كلام المدرب، لكن عنده عيوب أخرى هنشتغل عليها. عدم توزيع الجهد، أنا لاحظت هذا، عنده التهور والحصول على إنذارات. طيب أنا عندي الآن ثلاثة لاعبين معياريين، فيه قياسات معينة، وفيه عندي اثنين لاعبين معياريين بس مهارياً، اللي هو عبد العزيز العليوي وخالد الغنام، مهارياً فقط يحتاجون بناء بدني، يحتاجون بناء تكتيكي. وعندي لاعب جرينتا معياري لكن قياسات البدنية ما هي عالية، اللي هو نواف بوشل. نواف بوشل يتميز بالروح العالية، هذا مثل هذا اللاعب يحتاجه في الفريق، كما كان سابقا محمد عبد الجواد قبل ايام الانجازات الكبرى، بدايات الانجازات. لكن نواف بوشل يحتاج الى رفع قياسات بدنيه، يتميز بنوع من الصلابه هذا في التكوين، الانسجه العضليه والسكيلتال الهيكل العظمي، هذه الصلابه اللي معطياه قدره انه ينفذ الوجود والحضور بالاراده والكذا. انت اضفت سؤال، كيف نستفيد؟ كيف نستفيد من هؤلاء من اللاعب المعياري؟ احنا ذكرنا سابقا نتكلم عن اللاعب المعياري وعن النمذجة وان اللاعب المعياري صاحب قياسات عالية. الان استفيد منه بان اشتغل عليه الفكرة المعيارية، اشتغل ابحث من اللاعبين احفزهم للوصول اليها وابني عليها لرفع المعيارية. يعني انا ما اوقف عند هذه، لا حتى اللاعب هو المعياري انا اطور فيه وامتيازاته ارفعها ونواقصه اعالجها. فاستفيد في عدة أشياء بسرعة كذا أقولها لك. رفع الثقافة الاحترافية لدى اللاعبين، فيتحول من منفذ للتوصيات، كل لاعبة المنتخب يعني من منفذين توصيات المدرب الفني والبدني إلى محلل هو بنفسه يقرأ ويحلل وإلى ناقد ذاتي ولا محفز ذاتي. ثانيا البناء على البيانات الموجودة المعيارية اللي ذكرناها. ثالثا عدم التنازل عن هذه المعيارية. لما أنا يكون عندي دفاع بهذه المواصفات ما أجي في المناسبة الثانية دفاع بأقل بكثير من أعلى، لازم يدي أعلى، وبذلك سوف أحافظ على مستوى متفوق من المواصفات لدى اللاعبين. هذه فكرة اللاعب المعياري وأحتاجها كثير.
1: لاحظتك دكتور تركز على الجانب البدني
0: أولوية.
1: نعم. طيب في بعض اللاعبين عندهم يمكن الجانب البدني أقل، لكن عندهم الذهنية والقدرة على اتخاذ القرار مرتفعة أكثر من الأسماء اللي ذكرتهم، مع احترامنا لهم طبعا. يعني مثلا نتكلم مثلا عن مصعب الجوير، عنده دقة اتخاذ القرار، العقلية الاحترافية في الملعب، لكن يمكن عنده نواقص اللي هو الموضوع البدني.
0: وهنا المفروض العمل يكون كل يعني كما ذكرنا كثير مرات، اللاعب اللي عنده هذه العقلية اشتغل عليه بناء بدني وليس تدريب، وليس مجرد تدريب. هذا ما حصل مع ميسي، ما حصل مع زيكو، ما يحصل مع نجوم يظهرون لنا يكتشفون في الأندية الكبرى أنهم خامة عقلية جيدة، تكتيك عالي، استعداد تكتيكي، استعداد فني. أنا أشتغل عليه بدنيا حتى يظهر للعالم بمواصفات بدنية عالية، ما يظهر للعالم ضعيف بدنيا. ولذلك لا يوجد في المنتخبات الكبرى لاعبون ضعيفين بدنيا، رغم أنه في طفولته تسمع ميسي كان مريض يعاني. وكان أنا ذكرت لك سابقا أنه قرأت في أحد المنصات أنه كان الطبيب يشاهده كل ساعتين للإطمئنان على العمليات الحيوية لديه. ما كنت مقتنع بهذا الكلام، لكن اقتنعت لما أنا تابعت لاعب بنفسي يلعب في أحد الأندية في سن فئة الشباب، كنت أحتاج عشان أطمئن عليه أن أشوفه كل يومين. لاعب عندنا أشوفه كل يومين، لكن ميسي في برشلونة يشوف الطبيب كل ساعتين. فليش ما بني؟ هذا ما هو ذنب اللاعب، هذا ذنب المنظومة الرياضية أو تقصير المنظومة الرياضية. أنا ما أبغى أوجه الخطأ الواحد إنه هو غلطان، لا، لكنه في تقصير عام، في حالة عامة من البعد عن الاستراتيجية الصحيحة في إني أقدم اللاعب.
1: طيب بصراحة مشكلة اللاعب السعودي بدنية ولا في الذهنية في اتخاذ القرار في العقلية الاحترافية؟
0: لا لو قلنا نبغى نرتبها كذا هي عدة مشكلات، لكن واحد بدني، الأولوية بدنية، ثم انضباطية، ثم الاستعداد المهاري والاستعداد التكتيكي. لو نجحت في السنتين الأولتين ستجده ناجح فيها حتى بدون تعب كبير، لكن اتعب لي على البناء البدني.
1: طيب هل تجاوزت كرة القدم والمدارس التدريبية، تجاوزت فكرة اللاعب المهاري اللي حين يسمونه لاعب الصالات اللي عنده مهارات فردية، ما عاد ينفع اللعب في أندية محترفة في منتخبات تفضل اللاعب الجماعي أكثر من اللاعب اللي عنده مهارات؟
0: تختلف المدارس، لكن اللاعب المتفوق مهاريا هو الذي يثبت نفسه بشكل مهاري، لكن المدارس الآن تركز على المهارة الجماعية، خصوصا يعني أقرب مدرسة ظهرت اللي هي إسبانيا واللي هي ممتدة في التيك تاك، كلهم مهارات عالية ترى، لكن ما في واحد راح يعمل لي استعراض كثير لأن المجموعة كلها تلعب مع بعض. هذه ما هي قضية ترى، المهم عندنا أن نكتشف الموهبة، أن ننمي الموهبة في البداية بما يوجد من مواهب، ثم بعدين نقدر نعمل انتقائية للمدارس، انتقائية لآلية اللعب، انتقائية حتى في تصميم البصمة الكروية. فيعني هذه ترى ما هي القضية الأساسية، القضية في أن نكتشف الموهبة اكتشاف حقيقي، بعدين نبحث عن أن نشوف المدرسة الأنسب بس كمدرسة لعب أو كفكرة لعب أو كنظرية لعب. ما هي هذه القضية عندنا.
1: طيب أنا أستأذنك يا دكتور وأستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
5: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
7: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
8: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
7: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
8: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
6: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
8: وزوايا مختلفة
5: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المنتخب السعودي، الطموح الخليجي والبناء الاستراتيجي. ضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب. دكتور عبد الرحمن، اليوم أمامنا استحقاق مهم اللي هو كأس الخليج، خليجي 27، ونحن قبله بأيام معدودة. رزنامة العمل المقترحة اللي أنت تشوف أنها مناسبة للمنتخب لاستثمار هذه الأيام بحيث أنه نظهر بمظهر جيد في هذه المناسبة أو المسابقة الإقليمية الهامة؟
2: نعم، زي ما تفضلت أنه متبقى أيام قليلة، تقريبا 7 إلى 8 أيام لانطلاقة البطولة، وربما تكون الافتتاحية منتخبنا طرف فيها، فيجب أن تكون التشكيلة جاهزة حسب رزنامة عملنا المتصورة اللي تكلمنا عنها في أكثر من لقاء. اليوم هذا 15 من شهر 4، عندنا اختيار التشكيل النهائي. تذكر قبل لقاءين تكلمنا عن تشكيل 40 لاعب، والآن اليوم في يومنا هذا جميع اللاعبين اللي تكلمنا عنهم قد لعبوا 7 مباريات على الأقل، وهناك من لعب 9 مباريات اللي مشاركين في المناسبات الآسيوية، وأتوقع الليلة في مباراة واحدة على آسيا. لكن اليوم المفترض أن التشكيل قائمة 26 قد عملت، وفعلا أني قد عملت ورشة عمل مع الصديقين اللي معي، الأستاذ يحيى واصلي أبو موسى والأستاذ محمد العبدالي أبو ريان، وعملنا على تصفية قائمة 40 لاعب التي ذكرناها قبل أسبوعين إلى قائمة نهائية، وسنطرحها الآن، علما أنه ترى مدرب المنتخب دينيس ذكر في الإعلام أنه سيعلن القائمة المشاركة في خليجي 26. فإحنا صفينا من 40 لاعب قائمة 26، ما أدري هي البطولة 26 أو 23، لكن عموما المتعارف يعني دوليا 26 لاعب. وعندنا الحراس حامد الشنقيط الخلود، عندنا الوليد العنيدي الفتح وهذا بس عمره كبير، عندنا محمد العبسي الاتحاد، ونواف العديد النصر. طبعا يطلع منهم واحد لازم يبقى 3. عندنا احنا نقسمها كما ذكرت لك سابقا، حراسة أظهرة قلب محور جناحين دائرة هجوم. هذا يضمن لنا انه طبعا المدرب او الجهاز الفني اللي ذكرناهم الدكتور عبد العزيز وبمعيته الكابتن يوسف خميس والكابتن حمد كريري والكابتن سعد الشهري، يعني احنا نتصورهم كفريق عمل فني وطني منتقى بعناية، طبعا يضعون تشكيلتهم حسب رؤيتهم الفنية، لكن تشكيلتنا احنا هذه تضمن لنا انه ما يكون في خانة ناقصة. وللأسف اللي حصل مع المنتخب في كأس العالم وفي التصفيات ان يجيك منتخب متكامل بقائمة 26 في ظهير يسار واحد، ما ادري كيف حصل هذا الخطأ. فعندنا سنتكلم عن الظهير اليمين، عندنا سعود عبد الحميد هذا محترف خارجي، عندنا محمد محذر من الهلال، وعندنا احمد الجليدان من الاتحاد. ظهير يسار عندنا فارس عابدي من الاتحاد، وزكريا حساوي الاهلي، ونواف بوشل من النصر، ونواف هذا يستفاد منه في اكثر من خانه. عندنا قلب الدفاع عبد الاله العمري النصر، حسن كادش الاتحاد، جهاد ذكري قادسيه، رمزي صولون الخلود، ورمزي هذا ينفع ظهير وقلب. عندنا المحاور مختار علي الاتحاد، نايف مسعود اللي ذكرناه، ما ادري اي الاهلي، عبد الله الخيبري النصر، محمد كنو كلاعب خبره الهلال. عندنا الدائره هذه احمد الغاندي وتركي العمار اللي تكلمنا عنه انه عنده يعني افضل لاعب سعودي في التكتيك الان، ولكن يحتاج بناء بدني زي ما انت ذكرت قبل قليل، ونضيف لهم مصعب الجوير الذي انت تكلمت عنه، ونحتاج ناس يعني كل الثلاثة المذكورين الآن ما هم بالبدنيات الدولية، يعني زي ما قلت عشان نحترمهم ونحبهم راح يأدون مهمة وطنية وبكل إخلاص وجرينتا، لكن أنا أبغى اللاعب الدولي يكون بمقاسات فورمة دولية، ولكن ما هو ذنبهم، لا هم كان ممكن يكتشفون وينمون بدنيا أحسن من كذا بكثير، وليست مسؤوليتهم. جناح يمين عندي عبد العزيز العلي وخلود اللي قلت لك لاعب مهاري همام الحمامي ومندس، وعندنا جناح يسار خالد الغنام وسامي النجعي وممكن أيمن يحيى، عندنا الهجوم عبد الله السالم القادسية فراس البريكان، ونضيف لهم عبد الله الحمدان مع إنه يعني متذبذب فيه، مرة يطلع بتكتيك عالي مرة يطلع بتكتيك أقل، وعندنا أيضا من الأظهرة محمد أبو الشامات. هذه الآن وضعنا إحنا 26 لاعب أو 25 لاعب، ونشوف بكرة تشكيلة ونيس.
1: يعني للتذكير هذه التشكيلة المقترحة من هذا الفريق العمل واجتهاد صراحة يقدر،
2: اللي راح تنزل تلعب في خليجي 27، وهي تشكيلة بنائية، يعني لعل نجد فرصة أن أقول لك كيف تشكيلة بنائية. ربما هناك لعيبة يرى أنهم لازم يشتركون، ولكن لأسباب معينة ما أضفناهم في التشكيلة. تفضل.
1: طيب لو انتقلنا إلى العمل الاستراتيجي، ما هي العوامل يا دكتور أو العناصر في العمل الاستراتيجي لأي منتخب وطني يريد القيام بجهد منظم ويحقق مكاسب أيضا؟ إذا تحدثنا على جانب استراتيجي.
2: نعم هذا

0: أستاذ عجام، مسألة البناء هذا هو اللي أنا كنت ذكرته قبل قليل. يعني يمكن أن أذكر خطوط عريضة لأن هذا الكلام فيه تفصيل، لكن خطوط عريضة الحد الأدنى منها. أول شيء علشان أنا أعمل بناء استراتيجي لمنتخب، طبعا الاستراتيجية تأخذ يعني أنا أهدف أرمي إلى وقت طويل، ما هو أنا أتخلص من البطولة هذه مع مدرب طوارئ وبعدها أفكر، لا، بناء استراتيجي. فأول شيء أحتاج إلى بناء الثقة لدى الرياضيين في الأجهزة العاملة بالمنتخب، وهذا في حد ذاته عمل له استراتيجية وعمل له قيم. يعني ما أدري الفكرة واضحة. الأجهزة العاملة للأسف في الفترة الماضية كانت فيه اهتزاز في الثقة، حصلت
1: تجاذبات. وش المقصود بالأجهزة العاملة؟ الجهاز التدريبي،
0: الجهاز الفني كله بالتدريب وكذا إلى آخره، الجهاز الإداري وهذا فيه مجموعة عمل لهم واحد يقودهم، الأجهزة المصاحبة الطبية، المرافقين الإعلاميين، يعني أي منظومة عمل متكاملة. لازم أنا أبني الثقة بينها وبين بعض وبينها وبين الوسط الرياضي. وهذا طبعا له استراتيجية يطول الحديث عنه، لكن شاهدنا في فترة مانشيني اهتزاز الثقة بين الأجهزة والمجتمع الرياضي والمؤسسة المسؤولة عن الرياضة. خلاص هذا لازم نتجاوزه ونبني. هذه نقطة في الاستراتيجية. النقطة الثانية نحتاج متابعة شاملة وفاحصة للمنافسات. هذا عمل الفني، وإحنا عندنا هنا الفريق الفني اللي قلنا منتقى بعناية للمنافسات المحلية جميعها والخارجية. إذا عندي لاعبين خارجيين يعني أشوف دوري أوشن بعناية، أوكي، أشوف دوريانو بعناية، أشوف دوريات اللي بعد بعناية، أشوف دوريات الأندر. عارف إيش الأندر؟ اللي هي أندر 21، أندر 20، أندر 19،
1: الفئات السنية
0: الآن موجودة للفئات السنية. لازم أشوفها أنا كجهاز فني، كفريق عمل فني وطني. ليش لازم أشوفها؟ خلني أنا أقول لك كمبرر بسيط. الآن المنتخب الذي أخذ كأس العالم أسبانيا وغيره من حتى منتخب المغرب وحتى مصر على ما أذكر، في أسبانيا لاعب قلب دفاع كان يعني مؤثر اسمه كوباتي، عمره 18-19 سنة، أقل من 20، أوكي؟ هذه ما هي يعني بالصدفة. أسبانيا لعب لها للمنتخب الإسباني 2006 سيرجيو راموس وعمره زي كوبارسي أقل من 20 سنة. ولا حتى الفكرة، المنتخب السعودي في أول إنجاز كان فيه بحيث أن الجمعان 18 سنة. فإن أنا إذا أنا وصلت لهذا المستوى من التفكير في اللاعبين ومن يستحق يمثل، هنا حققت تمكين الموهبة، المصطلح أو المفهوم الذي دائما نتكلم عنه. أحتاج إلى اغتنام أي فرصة لإتاحة المجال للاعبين أو الخامات الجيدة لتقديم أنفسهم حتى لو في تجارب لسيما الصغار. أحتاج شيء اسمه التشارك البنائي التطويري مع الأندية، وهذا تكلمنا عنه سابقا. يعني أنا أتواصل مع الأندية كيف أنا من اللاعب اللي عندي جد، قلنا لو تذكر قائمة 40 كل لاعب أنا أعمل له شيت خاص فيه، بطاقة مليانة بيانات، وأقدمها للنادي وأطلب من النادي كذا كذا كذا تطوير. هذا الموضوع هنا في البناء يحتاج شفافية تامة جدا، ويسهم في الفقرة الأولى اللي في بناء الثقة العامة. إذا كنت بشفافية عامة، شفافية تامة، ولا بد من العمل على عدد كبير من الخامات في مختلف الأندية شيء معلن ووفقا للمعايير، وأبدأ عمل بعيد المعايير. أنا أحتاج نقطة أخرى، صناعة نسق متماسك بين الخبرة والفتوة في الفريق والإحلال السني وإدارة يعني هذا الإحلال في تشكيل المنتخب. هذا إحنا عملناها الفكرة دي في قائمة 26 هذه، ما نتركها للصدفة والظروف الطارئة. لا، أنا يكون في ذهني فكرة أنه الفريق فيه عامل خبرة، عامل متوسط، عامل شباب، وأحاول أنزل معدل الأعمار إلى مستوى العالمي المتوسط المقبول المناسب. أحتاج أنا في عمل الاستراتيجي للمنتخب أن يكون مسألة الانضمام للمنتخب أمنية لدى كل لاعب، حتى لو كان لاعب مستوى عالي. ما في لاعب ضامن للمنتخب، ترى المنتخبات الكبرى كذا، مهما كان نجم ولا في نادي كبير، انضمامه للمنتخب أمنية في أي مشاركة، لأنه ممكن المدرب أو الجهاز الفني يجيب غيره أجهز منه. إحنا قلنا الجاهز الأفضل للمنتخب. ثم احتاج السعي لتحقيق البصمه. لو عملت 6 و5 نقاط السابقه انا هقدر ابدا بعدها اشتغل على فكره البصمه، لانها البصمه لا يمكن ان تبنى الا بحضور بدني عالي وحضور ذهني عالي ومجموعه متسقه في الجانب المهاري والتكتيكي والبدني. كل ما سبق يا استاذ عزام احتاج ان يكون له نظام توثيق documentation system ويكون دقيق accurate، وهذا التوثيق له أهمية كبرى. أنا أحتاج التوثيق له لأن أقدر أجعله في أي لحظة وأستفيد منه وأبني عليه وأعمل ملاحظاتي. يعني ما يتسع الكلام عن أهمية التوثيق، لكن عموما النقاط هذه إذا هي محور أو عاطر البناء الاستراتيجي لبناء منتخب أنا أبغى أشتغل عليه من اليوم، مثلا من البطولة هذه اللي بعد أسبوع من عمل هنا والداتا اللي عندي إلى 2034 كأس العالم الذي نستضيفه بإذن الله تعالى.
1: نعم، طيب لو وضعنا هذه الخطة الاستراتيجية، وش المحددات أو المعايير اللي أقدر أقول إنه أنا ماشي صح؟ إحنا نتكلم عن خطة تمتد لسنوات، أو لا أحتاج إني أعدل أو أنا مشيت غلط مثلا؟
0: والله شوف، يعني في أكثر من أساليب في الرياضة وفي الإدارة لقياس الأداء والتأكد من إني ماشي صح ولا مش ماشي صح. أصلا الاستراتيجية هي تتضمن خطة شاملة وداخلها العديد من الخطط الفرعية. متابعة العمل فيها بس لوحده يعطيني مؤشر أولي إني ماشي صح أو أنا ماشي صح. يعني أنا أقف اليوم مثلا في على مسافة زمنية سنة ونص من بداية الاستراتيجية، عندي هناك في الخطة الاستراتيجية عدة نقاط وعدة مراحل. أحيانا الآن واصل للمرحلة اللي مخطط لها زمنيا أو قريب منها، ولا تأخرت ولا وقفت العمل، هذا واحد من اللي يكشف لي أنه ماشي صح أو لا. عندنا الاستراتيجية تتضمن مستهدفات، متابعة تحقيق المستهدفات في حينها وتزمينها يعطيني أيضا معرفة هل أنا ماشي صح ولا لا. في عندنا مصطلحات جودة أشتغل عليها، توثيق الجودة وضمان الجودة quality assurance، أكيد مر عليك المصطلح ده، أو مراقبة الجودة quality control، أنا أشتغل عليها حتى ممكن أن أخصص فريق، ويفترض أن أخصص فريق مكون لضمان الجودة في العمل، يعني من شخصين أو ثلاثة يكفي، بس في يد الفريق هذا موضوع الكواليتي أشورانس. ثم عندي شيء اسمه المؤشرات، مؤشرات الأداء والتي لها شواهد عمل وشواهد إنجاز، أشتغل عليها برضو أصنعها وأصممها من البداية. لكن المؤشرات هذا شيء أحيانا يكون خادع، لا أنا أبحث عن إفيدنس حقيقية للمؤشرات الأداء، ناتج حقيقي كذا ملموس أشوفه قدام عيني. أظن أنه لو عملنا بهذه الأشياء سوف نضمن أنه حماية الاستراتيجية أنها تمشي صح.
1: نعم، طيب أنا استأذنك يا دكتور واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.

0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المنتخب السعودي، الطموح الخليجي والبناء الاستراتيجي. ضيفنا في هذه النافذة الرياضية الأسبوعية من البرنامج اليومي نقاش هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب. دكتور عبد الرحمن، بصراحة كيف تقيم البعد الاستراتيجي في العمل للمنتخب السعودي عبر 40 أو 50 عاما الماضية؟
1: والله شوف يا أستاذ عزام، عبر 50 سنة الماضية و40 سنة، في البداية كان هناك عمل يعني استراتيجي، حتى لو ما كان في خطط مكتوبة استراتيجيا، لكن من وجهة نظري المتواضعة ولا أحمل أشخاص الأخطاء، أرى أن البعد الاستراتيجي للعمل في المنتخب منذ أو مما بعد كأس آسيا 96 غائب، 96 يعني 30 سنة. هناك جهود وأحيانا اجتهادات كبيرة وعمل أحيانا مضني، لكن ليس هناك استراتيجية ولا بناء استراتيجي. احنا ذكرنا قبل قليل حوالي 8 نقاط عريضة للاستراتيجية، أينها؟ أو أين بعضها؟ يعني 50% 40% منها عبر 30 سنة الماضية، أنا أتوقع أنه لا يوجد، واتحاد الكرة لو يبحث في المستندات ما راح يجد عمل استراتيجي موجود. حتى بس التوثيق في شغل المنتخب، الفقرة الأخيرة اللي ذكرناها، التوثيق البنائي أعتقد ما راح نجد، ويمكن تجد توثيق في الإعلام برا وفي أذهان المحبين أكثر مما هو موجود في دواليب اتحاد كرة القدم.
0: طيب لو انتقلنا إلى محور مهم اللي هو الرياضة والقيم، نظرا لحدوث مستجدات عديدة لها علاقة بالانضباط والسلوك، وأيضا الدكتور عبد الرحمن ضيفنا العزيز تخصص الدقيق أساسا في مجال القيم وتحديدا القيم الأخلاقية، ودنا نستثمر ذلك ونطرح هذا الموضوع اليوم. اليوم ظهرت منذ انطلاقة الدوري عدة ممارسات لا تستحق كما يرى البعض فقط عقوبات انضباطية روتينية، مثل مخالفات اللاعبين العادية على سبيل المثال، استخدام القوة الزائدة أو ما شابه ذلك، بل برزت أشياء نستطيع القول إنها خارجة حتى عن قيمنا وما نتعارف عليه من مبادئ. تعليقك على هذه الجزئية دكتور.
1: نعم، أول شيء شكرا على يعني تتطرق لهذا المحور أو الموضوع المهم. أتأذن لي بمقدمة سريعة بس على السريع. يعني هناك ما يسمى لجنة الانضباط والأخلاق في عندنا في الاتحاد السعودي. هذه اللجنة هي خط امتداد للجنتين في الفيفا. الفيفا ليست لجنة واحدة وإنما لجنتين، Disciplinary Committee وEthics Committee، لجنة الانضباط ولجنة الأخلاق الإثكس أو هي الأخلاقيات، وهناك ما يسمى بأبيل كوميتي لجنة الاستئناف. هذه اللجان القضائية التي يعني الشغل فيها وكأنه شغل في المحاكم، ويفترض يعني زي كذا. عندنا إحنا مصطلح مهم إحنا كأفراد وكمجتمعات اللي هو الأخلاق، المورال خلق، والمورالز الأخلاق. الأخلاق هي مرتكزات الأخلاقيات، والأخلاقيات هي أسس ومبادئ لمهنية الأعمال، وهي مادة لسن قوانين ومستمدة من الأخلاق أساسا ومأخوذة من الشرائع والثقافات أحيانا. هذه اللجنة أو اللجنتين يعني هي مسؤولة عن تدبيرات الأحكام بالمخالفات حسب اللوائح. طبعا في لوائح لها في الاتحاد الدولي، في الاتحادات الإقليمية والاتحادات المحلية، هذه اللوائح معلنة ومعتمدة ومطبقة، يفترض على جميع المشمولين بها في الاتحادات، وعندنا احنا كلامنا عن اتحادنا. اللوائح متسقة مع الاتحاد الدولي، لكن هناك هامش من الخصوصية متاح لكل دولة إذا عندها شيء تنفرد فيه. طيب أنت على سؤالك، يعني أعود بكل سريعا، يعني اللوائح تناولت عامة المخالفات، ما أعتقد أن هناك توجد يعني مخالفة معينة ليست متضمنة في اللوائح، إما صراحة أو في إطار بنود معينة أو مجال معين من المخالفات، لكن هل

0: انتهى العمل القانوني للمخالفات والانضباط؟ لا ما انتهى، لأنه دائما هناك جديد. وترى في كرة القدم هناك جديد، مهما يعمل المنظمون والمسؤولون إلا تطلع لهم في كل مناسبة رياضية أو بطولة رياضية مستجدات، تجد نفسك أمامها فجأة محتار ولست محتاطا لها. ولذلك لو تذكر ذكرنا في قبل يومين عفوا أسبوعين وإحنا نتكلم في رسالة إلى المهندس بدر الوزيدة، أنه أحيانا الجولة ترهق اتحاد كرة القدم. يعني المهم احنا عندنا مواد في لائحه الانضباط تنص، انا بس ما انا حافظ الان ارقامها وبنودها، لكن تنص على الحفاظ على سمعه الرياضه السعوديه وسمعه كره القدم السعوديه، كذا حرفيا نص كوتيشن كوتينج عفوا تنص على هذا وبردع اي مخالفات. طيب المخالفات، انت ذكرت انه في مخالفات اعتياديه ومخالفات ابعد من ذلك. أنا أقسمها لثلاثة أقسام على السريع. مخالفات المجموعات وهي الجماهير المتعلقة إما بالدين أو العرق والتمايز، وهذا شاهدناه إحنا في الأسبوع هذا، يعني شيء صراحة قريب مستغرب إنه جمهور يحاول أن يضغط على لاعب أو يحاول يخرجه من جو المباراة بالهتاف باسم صديق متوفي له، هذه حاجة غريبة ما أدري كيف اللعب على مأساة. أنا في البداية حتى قلت يمكن نحسن الظن، يمكن ينادون تعاطفا معه ثم يعني، لكن لو يعني هذا موجود صراحة شيء جديد ويجب أن يضبط ضبطا قويا. ثانيا مخالفات الأفراد في إطار ما سبق، يعني ما هو زي اللي ذكرتها يعني سواء في الملعب أو في أو الأفراد عبر يعني أي وسيلة، ما يتعلق بالاستعداء وبس الكراهية، هذه لا تنبع إلا عن كراهية. هذه هنا المخالفات اللي هي غير اعتيادية، رأينا مثال منع المياه، يعني في لوائح الفيفا معروف الماء متاح للكل واللاعبين المحترفين عارفين يعني هذه في اللوائح، من حقي أنا أجي إذا جاء الجهاز الطبي لأحد الفريقين أنا أشرب معه، هذا متاح في نظام اللعبة. فمنع المياه حتى إحنا في ديننا ما هو يعني ما يجوز، يعني عندنا النفس ركاة في ثلاث ومنها الماء. مثال آخر الكلام عن الدين، وهذا يعني تكلم عنه، يعني أنا أقول لك حقيقة مثال لاعب نفيز خطأ الجمهور وخطأ نفيز، نفيز أيضا تكلم عن الدين بشكل مباشر وقال لا يجب أن لا يتوقفون عن الصلاة. هذه السنتين هذه الحالة ككل هي حالة دراسة، لازم طبي كيس، لازم اتحاد الكرة يجلس عليها اللجان ويأخذ مستشارين في عدة جوانب لدراسة الحالة، ما هو بس لأني أفرض عقوبة على إما اللاعب أو الجمهور أو كلاهما، لا أدرس الحالة بشكل أبعد بكثير بعد. العالم يتفرج لنا، العالم يشوفنا، يشوف دورينا، وإحنا بعد دورتين سنستضيف كأس العالم، وأجمل ما تقدمه المملكة للعالم، ترى الدول السبع الزام التي تستضيف كأس العالم تقدم ثقافتها للعالم، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: أجمل ما نقدمه للعالم هو القيم، لأن إحنا سعودية في المبادئ، سعودية في القيم، فهذا الموضوع لازم يدرس، إذا يبغون نساعدهم مستعدين. البند الثالث وهو المهم، كلها مهمة بس هذا يعني له أهمية، الإيحاءات الجنسية، وهذا الموضوع فيه تفصيل. ظهرت الإيحاءات الجنسية في عدة مناسبات وغالبا من لاعب الأجانب، ما أذكر شفت لاعب سعودي بدر منه إيحاء جنسي إلا يمكن حالة قبل 4 سنوات يعني.
1: دكتور يبدو أنه صوتك راح يا دكتور، تسمعني الآن؟
0: اي نعم الان انا اسمع واضح.
1: نعم
0: يعني ذكرت انه البند الثالث من المخالفات الايحاءات الجنسيه، وقلت ان هذا الكلام فيه تفصيل، يعني هي ظهرت من اكثر من مره من لاعبين غير سعوديين، السعودي ما ظهر الا نادر جدا يمكن حاله واحده في 4 سنوات. هذا يتعلق بشيء مرتبط بالثقافه، زي ما ذكرت لك قبل قليل الفيفا لها قوانين في الانضباط وفيها البنود هذه، لكن الثقافة الغربية بشكل عام رؤيتهم للموضوعات الجنسية مختلفة عن رؤيتنا لها، فتحدث ممارسات احنا نستنكرها بشكل كامل، ولكن وحتى في لوائح الاتحادات الأوروبية والفيفا هي موجودة، لكن ما يكترثون لها كثيرا، لا احنا نكترث لها. ولذلك انا ارى هنا انه هذا دور اتحاد كرة القدم هنا ما ادري اذا عندك وقت باقي
1: معنا تقريبا دقيقه. ويمكن دور مهم استباقي انه اللاعبين اللي يجونا محترفين يعطون فكره عن قيم البلد
0: هذا هو اللي اقصده. انا بس انا اشرح لك
1: في 30 ثانيه يا دكتور.
0: خلص، دور اتحاد كره القدم من خلال الجمعيه العموميه عقد ورش عمل خاصه بهذا الموضوع، موضوع الايحاءات الجنسيه، وسن قوانين خاصه بالسعوديه لان بلدنا بلد مبادئ وبلد تشريع ديني نلتزم فيه، فاحنا مختلفين ثقافيا عن الغرب والشرق. فلذلك الاتحاد الكره من خلال الجمعيه العموميه يعقد اجتماعات لاضافه بنود لائحه الانضباط ثم اقرارها من خلال الجمعيه العموميه. الاتحاد الدولي فيه ما يعارض هذا ابدا، بالعكس عنده الامور هذه، لكن من ثقافتهم ما عاد يهتمون فيها كثير. فاحنا نسن قوانين من خلال الجمعيه العموميه تعتمد لاتحاد الكره عن موضوع الإيحاءات الجنسية بالذات، ثم زي ما تفضلت بعد سنها واعتمادها ورش عمل ولقاءات اللاعبين الأجانب
1: للتعريف بها
0: مبادئنا. نعم. في هذا الجانب وقوانيننا كذا 1-2-3 سوف يعني تختفي الظاهرة،
1: سوف تحد منها بشكل كبير. طيب
0: كبير إلى درجة الاختفاء أنا أقول لك.
1: نعم.
0: إنهم هم مهنيين، عندهم مهنية، بس كثير منهم ما يرى هذه لأنه قد عملها هناك في أوروبا وما عوقب، يظن أنها هنا تمشي.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب. شكرا لك على كل هذه المعلومات، ونلقاك إن شاء الله الأسبوع المقبل.
0: حياك الله. العفو. وأنا أيضا أتوجه لكم بالشكر ولفريق العمل لديك والمستمعين الكرام.
1: في الختام هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي وسام بحة، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية. في أمان الله.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
0: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: قد يكرر مريض

0: زهايمر السؤال أكثر من مرة وقد ينسى الإجابة بعد دقائق. هنا يأتي دور الصبر، فلا تجعل التكرار سبباً للغضب ولا تشعره بالحرج بسبب ما لا يستطيع التحكم فيه. أجب بهدوء وطمئنه وتذكر أن حسن التعامل جزء مهم من الرعاية. مع الزهايمر الرحمة والصبر يصنعان الفرق.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: فخر الصناعة الوطنية، تدشين أول ريبورت صناعي سعودي يحمل وسم صنع في السعودية من شركة مكننة. معهد مسك للفنون يشعل الساحة الإبداعية بانطلاق معرض على امتداد الطريق بمشاركة 34 فنانا من حول العالم. وجهة شتوية تخطف الأنفاس، افتتاح نادي آمالة لليخوت ب 119 مرسى ليتربع على عرش الإبحار الفاخر عالميا. الهيئة العامة للترفيه تحصد الذهبية في جوائز ستيف تكريما لتميزها في تأهيل وتطوير رأس المال البشري. أخيرا، المملكة تتألق في المركز الثالث عربيا بثمانية مواقع للتراث العالمي لليونسكو في إنجاز حضاري متجدد.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة اف ام.

مسيتوا بالخير أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم جميعا. مساء النور، مساء الجمال، مساء الأمن والأمان، مساء الراحة، مساء الطمأنينة، مساء السعادة، مساءكم وطن أخضر. يا أهلا يا مرحبا فيكم وين ما تكونون أصدقائي بمشوار جديد، مشوار وسط الأسبوع من برنامج في الزحمة. فيا أهلا يا مرحبا فيكم، معايا أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم لقونا. اسمعوني واستمتعوا معايا أصدقائي، ترى تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر سواء على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو أو على صفحتي الشخصية بلس. إن موضوع الساعة الثانية تصريح اليوم موجود من خلال هذه المنصة، ولا تنسون أيضا عندنا أيضا سعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى أصدقائي مثل ما تعودنا رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم سناكتنا اليوم سناكة مقرمشة من الآخر يا جماعة، سناكة مقرمشة وسبايسي كده، سبايسي. خطكم طويل، مشواركم طويل، ثبتوا الموجة اسمعوني، لأن عندنا سناكة مرة حيل سبايسي. تخيلوا نفسكم 100 سنة، تخيلي عمرك 100 سنة. رح نتكلم عن هذا السناكة تقريبا، فاللي حابين يشاركون على 800-24-4-2-8-2-8. ساعتنا الثانية قرب زحمة الساعة 5، هم بعد أنتوا عندكم موضوع كثير حلو كثير رائع، وأكيد قرب زحمة الساعة 4 راح ينضمونا يكونوا معنا في تصريح اليوم. تصريحنا اليوم أيضا تصريح كثير جميل أصدقائي. قرب زحمة الساعة 5 خليكم معاي مصحصحين، اللي لسه ما أخرجوا من الدوامات اسمعوني، عندنا اليوم استشار قانوني الأستاذ محمد عبد الله المجلي، ومهني باي ذا واي، مهني موضوعنا مهني، اللي يبغون يفضفضون فضفضة مهنية. اليوم تصريحنا مهني بحت، وراح أنا متأكدة 99% فاصلة 99% راح يعجبكم، راح يعجبكم، بس راح نسولف عنه. فاللي حابين يشاركوني في الساعة الثانية أصدقاء برنامج في الزحمة راح تكونون على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. عندنا اليوم 24 ساعة كلها إن شاء الله يا رب، هذه الساعات كلها ساعات جميلة وساعات رائعة وساعات مبسوطين ومستنسين ومفرفشين فيها ترابل ام، ولكن أحلى ساعتين عقارب الساعة، عقارب الساعة بتجي عليها هي فقط اللي من 4 ل 6، هذه أحلى ساعتين من 24 ساعة، بتغيرون المود فيها، بتنبسطون تستنسون مع سنكاتنا مع سوالفنا مع مشاركاتكم أصواتكم إبداعاتكم. حقيقي دائما هذه الساعة بتكون غنية حقيقة وثرية، دائما أنا متأكدة أن أحلى ساعتين بتمر عليكم في 24 ساعة، حتى لو كنتم موجودين في الدوامات ولا متوهقين في الساعة في الزحمة. هذا هو الغرض الأساسي من هذا البرنامج، من هذه الكبسولة اليومية. فاستمتعوا معي أصدقائي بأحلى وأجمل المنوعات اللي راح تسمعونها وتنبسطون فيها، ونغير المود مع بعض ونستمع ونستانس وإحنا بأمن وأمان ومرتاحين، وننام ونصحى وإحنا رافعين روسنا، وإحنا نقول ارفع راسك أنت سعودي، سمعني مع مخرجنا اليوم وسنبح أبحة وسام، أنا مبسوطة مستانس وسام، الله كلنا مبسوطين ها. يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم، منورين أصدقائي، منورين مستمعين برنامج في الزحمة، يلا مطلع.

5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة على جدة اف ام.

السلام ويلكم إبريوان، حي الله أصدقائي، حي الله المتابعين، حي الله الجميلين، حي الله الرائعين، حي الله المتحمسين. تخيلوا أنا معاكم وأنتم معاي وقدم لكم البرنامج عمري 100 سنة. تخيلوا قدم له وسام معانا بعد. وسام أنت تخرج وسام بتحط نفس الأغاني ولا نفس الأغاني هذه مالتنا؟

100 سنه باي. شوف كم نفس الستايل حنمشي واقدم برنامج في الزحمه نفس الستايل. بس ما ادري اخاف اخ ما لا لا بنسمع. يقول مين تتوقع ان انا بسمع انا ايه شنو شو تقول انا لابسه السماعات انا تخيل اقدم لكم البرنامج عمري 100 سنه. شوف انا ما يعني ما اخاف. شوف انا ما اخاف من السمع، انا اخاف من الحروف اني ان شاء الله انطقها عدل، لان اكيد كنت في تركيبه اسنان يعني حسيتها. عموما قبل نروح اعتقد الموست عرفت شنو سناكت اليوم، لكن قبلها اجزاء بالطيران. سمعتني تسمع ولا ارفع صوتي اكثر؟ وسام وسام عمرك 100 سنه وعمري 100 سنه. يلا اعماركم اليوم ابيكم تتقمصون اعمار المعمرين 100 سنه اوكي. وسمعتني وسام طيران، الطيران اللي كانوا في 2026 كنا نشغل الحين عمرنا 100 دشينا 100. يلا اللي كنا نشغلها واحنا في برنامج في الزحمه تتذكر وسام كان في عام 2026 ما ادري الحين احنا كم 2050 ما ادري عاد احسبها 2060. يلا احنا في عام 2060 نبغى الطيران اللي في 2026 نبدا نشوف مين اللي معانا جال هذا العمر. يس اول واحد مازن الغانمي معانا عمره 100 سنه حياك الله وسام وحوش الزحمه. هات السناك اخذ عاش المعمر معانا مازن الغانمي ان شاء الله يا اهلا 2050 60 اللي جوني من عام 2026 سعيد القحطاني من الرياض يا اهلا. تتذكر سعيد يوم كنت تدزلنا وتقول انا في ابها؟ تتذكر مسرطة وسعد عليك أمين وكافة العمل. شكرا على هذا الجهد الذي لا يرى لكنه يحس. عطونا أحلى سناكة من عصف الطيران. عطى هذا كان معانا وسام ب2026 سعد القحطاني يقول إيه أتذكر عاش المعمر معانا سعيد. عاش سعيد عاش حياك والروح. لا أنا أتذكرهم، أنا ذاكرتي قوية كيفك أنت ذاكرتك ضعيفة كيفك. شوف تتذكر الأندية مالتنا السعودية ايه تتذكر حسن الهلالي هذا كان يشجع الهلال انا اتذكر. يا مساء المساءات الحلوه الجميله تدخل الفرح والبهجه على قلوبنا مع بدايه مشوار الزعيم في كاس اسيا للنخبه نتمنى له. اوبي هذه اتذكر قريتها في 2026 وسام كان فريق الهلال يلعب في كاس اسيا اعتقد ما ادري الدوري هذا مو موجود الحين غيروه وهات السناكة وين السناكة عبد حسن الهلالي موجود معانا ب 2026 المعمر حسن هلا والله ودي اشوف اشكالكم شلون صارت. انزين مشاركة في الزحمة من الرياض نبلغكم اجمل واحلى تحية وهات السناكة ابو منونة العولقي يا هلا بعد موجود معانا في 2060 هلا والله هلا بالمقبلين من 2026 هلا بالمعمرين. طيب وهذا مهيب محمد يقول أنا لدي القدرة على المشي في اليوم لمدة 10 ساعات أو أقطع المسافات طويلة جدا بدون توقف. التوقف يكون لأجل أسباب شخصية مثل الصلاة والأكل. أبي هذا أنا رحت على وقت ثاني. العتب على النظر هذا هذا برنامج ثاني. العتب على النظر تعرف الواحد يقول نظر أو يقول ازال خير استاهل تذكرت وين محمد معانا من 2026 مساء الخير كيف حالك امون هات سناكم. يقول انا اسمع البرنامج انا اسمع لداعي جدا من 6:30 الصبح لين 6:30 المغرب هذا يعني جدولك اليوم عموما حياك الله. اوكي يسعدني مساك يا مونه وجميع مستمعين برنامج في الزحمه. ابو مليكه حياك الله. لا مو ابو مليكه مين هذا يا جماعه اكتبوا اسماءكم. انا عمري 100 سنه وين اتذكر زين اني متذكرتكم. الموضوع اليوم حيل غوي بيكون على صفيح ساخن وين غوي وبس معود على فوهه بركان مو على صفيح ساخن على فوهه المهندس بندر تذكرته وسام تذكرته كان معانا مهندس اسمه بندر عط عط عط عط يستاهل ذا جانا من 2026 عط البش مهندس يلا انك تحية يا هلا ومسهلة مرحبا عاش مهندسنا. عاش اخبار التقاعد تتذكر مشاريعك اللي كنت تسويها
توتا ويلكم، نجهز القهوة مع أمينة العبد الله، برنامج في الزحمة، يسعدني مساكم. توتا لين الحين عمرك 100 سنة وتسوين القهوة، ما شاء الله تبارك الرحمن، وش هالعظام وهالعضلات يعني شايلتك عظامك، عافية عليكي. ولا الدادة عندك، ولا حد من أحفادك أو أحفاد أحفادك يسوي لك القهوة، ما شاء الله، والزعفران والدنيا. أنا وقهوتي معاكم 2026، حياكي. هاتوا السناكة، أنا حفيد فهد المبتسم من 2094. والله يا فهد المبتسم حفيدك، عاش فهد المبتسم، عاش عاش صانع السناكة من عام 2024، كان صانع هاتوا السناكة، صانع. أنا أتذكر هذا البني آدم، الله ما أدري هو موجود وموجود، بس أعتقد إلا موجود، هذا حفيده، حفيدك نسختك، يشبهك ولابس نفس النظارة، ما أدري أنت فهد المبتسم ولا أنت الحفيد، وأخذتها من جدك فهد أمبي، حتى نظارته ماخذها وردتها. عموما حياك والله، ترى جدك كان مبتسم، هو اللي سوانا هاتوا السناكة، جدك فهد الله يطول بعمرك كان موجود، وإن كان رحل يلا عاش، هذا جدك فهد، عاش فهد المبتسم، عاش عاش فهد، حيوه. نورة أبوي، نورة رفع يدينها، ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي، ارحب وهاتوا السناكة. نورة يا هلا بنورة، اتذكر نورة هذه في 2026 شاركتنا، حياك يا نورة. شخبار 100 سنة، شخبار السمع والبصر تشوفين. السلام عليكم أبو إلاف، 100 سنة عمري أمينة، يا الله عمري الحين 100. لحظة أمينة، أبغى الطيران وصوت عالي، لأن الحين بعد عمر طويل صرت ما أسمع زين. وسام يقول ما عاد أسمع زين أمينة. معاكم الجداوي، عمري 102، أكبر معمر عندنا في الجروب، أكبر معمر في البرنامج الجداوي، هلا والله، هلا هلا هلا، ارحب ارحب، روح روح للجداوي 102، ملك السناك اليوم. يقول ما أسمع سك، بس سمعت الطيران جداوي، سمعت الطيران وصلت، بشرني بس، بلغني وصلت 102، ما شاء الله عليك. أم جمانة أنا معاكم أمينة، كيف أحوالكم الآن في عمري 100 سنة؟ أم جمانة شخبارك، قولي لي جمانة شخبارها وأخبار عيالها، أكيد أنها أكيد عندها أحفاد وأحفاد الأحفاد بعد، قولي لي شخبار حفيداتك معاكي وأحفادك يا أم جمانة، عمرك كم صار اليوم؟ قولي لي عمرك كم؟ 100؟ وصلت 100؟ عفية عليك إذا وصلت 100. يا جماعة ترى ماكو سناكة شكلنا اليوم، أمين هات السناكة سريع، وأنا أجيب السناكة وأنتم مو براضيين تسكتون. هذه السناكة صارت. نوال من سيهات كانت معانا بعام 2026، انضمت للبرنامج، اتذكر انا ذاك الميموري عندي 100%، حتى لو عمري 100 سنة. تحية تقدير لأمونة المزيون، أنا الحين عمري في 50، بيصير عمري 100 سنة. نوال من سيهات يلا، هذه معمرة معانا، واحدة معمرة، هاتوا السناكة، أنا شاركت وياكم في 2026، صار عمري 100 سنة، وش بيصير فيني أمونة؟ أمشي على عكازة ما أشوف تساقط شعري وحالتي، أهم شيء السنون، ضروسك شخبارها أهم حاجة. قلونا دكتور أسنان ممتاز، أعطونا. ودكتور بشرة، بدكتور بشرة أنا، زراعة أسنان وزراعة شعر وبشرة نبي. إنزين بقول أمينة، تذكرين يوم كنت شباب وأنا أقول لك بشارك معاكم في فقرة صح صوتك بغسايدي، وأعطيكم رقمي على الواتساب وعلى مناهل، ولا تتصلون علي، والحين عمري 100 سنة، عندي قصيدة ممكن. عبد سلطان نشبة، سلطان نشبة، حتى عمرك 100 سنة. عندي قصيدة ممكن أشارك الخميس القادم ولا لا؟ شفت نفس القصيدة ولا عندك ديوان جديد سلطان؟ ولا نفس القصايد بتعيدها علينا لما يصير عمرنا 100 سنة؟ عموما حياك الله. أتوقع بعد 100 سنة ما رح تكون في زحمة، رح يكون كلنا على طيارات أمينة. طيب أسوي لكم برنامج، تخيلوا ألحقكم في الطيران، نسوي لكم أنا وسام والله برنامج الطيران. أمبي ما شاء الله، عمري 152 سنة أمينة، 152، أنت أكبر معمر معانا صرت. وصلوا لي أحفادي بعد، ضروسي مطيح، أوكي. أبي شوفوا هذا شو يقول،
معاكي فايز، أنا من الرياض، عمري 152 سنة، هذا أكبر معمر معانا، حياك الله يا فايز. أدور زوجة صراحة الرابعي، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. أعتقد في كثير يعني بيكون المجال 152 سنة، المجال يعني فيه ممكن ندور.

يدور لك ابشر ولا يهمك. هادي سيف حياك الله يا هادي وشكرا لك على الكلام. يا جماعة حكتفي بهذا القدر، أنا شمت حقول السناكة، معلش اسمحوا لي خلوني أقرأ السناكة.

السناكة انتو اوريدي ترى حركتوها، يعني المفروض الحين انا خاتمة السناكة، بس عموما شاركونا بالسناكة. اكثر من 100,000 معمر في اليابان ما سر طول العمر. اكثر من 100,000 معمر، عدد كبير. احنا بنشوف المعمرين في الدول بيطلع 1-2 ماكسيمم، إن مرة مرة طلعوا 3، لكن في 100,000 معمر في اليابان، لكن مستغربين شنو سر يا ترى الطول. يقولكم للمرة الأولى تجاوز عدد الأشخاص اللي تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر في اليابان حاجز 100,000، ليوصل إلى 107,677 شخص. تخيل لو أكثر حتى من 100,000 في الأول من سبتمبر. وفق بيانات وزارة الصحة اليابانية، وارتفع عدد المعمرين للعام 56 على التوالي، وفي ما شكلت النساء نحو 88% هم المعمرات أكثر من الرجال. طبعا أتى هذا العدد أصدقائي أو هذا الرقم القياسي في وقت بتواجه فيه اليابان أزمة سكانية متفاقمة بسبب انخفاض المواليد، وهذا بيضغط على سوق العمل قالوا، والضمان الاجتماعي والمالية العامة. طبعا طرحوا هم سؤال يقولون، لكن ارتفاع عدد المعمرين ليش؟ ما الذي يساعد اليابانيين على بلوغ هذه الأعمار؟ انتوا قولوا لي شو اللي بيساعد اليابانيين؟ ليش اليابانيين معمرين وصلوا ل 107 677 شخص؟ ليش اليابانيين بالفعل أعمارهم تجاوزت هذا الرقم؟ طبعا هم قاعدوا يحاولون يعرفون ليش سر ان سكانهم بتجاوز هذه الأعمار. فقالوا أول شغلة هي الغذاء والحركة، نمط حياة متكامل، يعني اللايف ستايل. يقولكم ماكو هناك سر واحد لطول العمر الياباني، لكن النظام الغذائي التقليدي مثل أحد العوامل اللي بيدرسها الباحثون، واللي بيعتمد على الأسماك والخضروات وفول الصويا مع تنوع مصادر الغذاء. على فكرة السوشي وما السوشي وما أدراك ما السوشي، هذا أكل اليابانيين صح؟ هذا أكلهم سبحان الله. أعتقد الأسماك والخضروات اللي هم بيأكلونها هي سر السر في الأسماك. نظام الغذاء عندهم فعلا أسماك والخضروات وفول الصويا، هم كثير يعتمدون عليها في غذائهم. أيضا في دراسة أصدقائي وجدت يابانية شملت أكثر من 7,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 65 و84 سنة، لقوا أن الجمع بين النشاط البدني وتنوع الغذاء والمشاركة الاجتماعية ارتبط بانخفاض خطر فقدان سنوات الحياة النشطة. ايضا في ابحاث يابانيه بتقول ان بتشير الى اهميه الحركه اليوميه، ليس بيقولكم وليس بالضروره ممارسه الرياضات الشاقه، يعني مش لازم تروح جيم، مش لازم ترفع اثقال، مش لازم تسوي التمارين في الجيم اللي احنا بنشوفها المره ثقيله، ترفعون دمبلز، ترفعون، تمشون على السير، بتسوون الغزاله او تسوون هذه التمارين الشاقة. في عندنا رفع الأوزان، إمي أنا بشوفهم يعني في الجيم، الدرج عندكم مو لازم تسوونه، يقولكم مو بالضرورة. الدراسة بتقول النشاط البدني المنتظم إلى جانب ممارسته مع الأسرة أو الأصدقاء، نشاط رياضي بسيط جدا خفيف، هذا بيساهم إنه يرفع العمر، ارتبط بارتفاع متوسط العمر الصحي عند اليابانيين الرياضات الخفيفة. أيضا بيقولكم لم تتوقف المسألة أصدقائي عند الطعام والحركة، مو بس الطعام والحركة لا، أيضا ارتبط المشاركة الاجتماعية والشعور بوجود هدف في هذه الحياة. المشاركات الاجتماعية فعلا، تتذكرون لما مرة قلت لكم تحسون أن قلبكم ينبض، تحسون أنكم على قيد الحياة، هذه هي مشاركات اجتماعية، أو ما يعرف عندهم باليابان يسمونه إيكا جاي. هم بيسوونها كذا، ابحثوا عنها، اعملوا لها جوجلت إيكا جاي. هذه حاجة عندهم بيمارسونها اليابانيين، بيخليهم يتمتعون بصحة أفضل وانخفاض مخاطر الوفاة والإعاقة لدى كبار السن في الدراسات اليابانية. ما شاء الله بنشوفهم حنا يمشون على ريولهم ما شاء الله تبارك، لا ويقعدون يتربعون بعد.
أيضا في شغلة بيقولونها إلى جانب نمط الحياة، بحث العلماء في العوامل الوراثية، راحوا يشيكوا على العوامل الوراثية اللي بتساعد في بعض الأحيان على مقاومة أثار الشيخوخة. فلقوا في دراسة نشرت في عام 2024 فحص باحثون 325 شخص من سكان أوكوينوا بتتراوح أعمارهم بين 19 و104. شوفوا أخذوا عينة أعمارهم من بين 19 سنة إلى 104 أعوام، لقوا أن حاملي أحد المتغيرات المرتبطة بطول العمر في جين فوكس 03 أظهروا حماية أكبر من قصر التيلوميرات إلى جانب نشاط أعلى لإنزيم أحد الأنزيمات اسمها التيلوميراز. أنا سمعت أمس صراحة أو قبل أمس أحد الدكاترة نسيت اسمه استضفناه مرة في الصباح، الأحمدي، لقبه الدكتور أعتقد محمد الأحمدي أو أحمد الأحمدي، محمد الأحمدي I think. تكلم الدكتور عنه أن اللي جينات أعمارهم طويلة بيورثونها لأحفادهم. وأيضا أتذكر قال أنه لما يصير في يعني بيظل الجين هذا متواجد إذا كان أيضا الزواجات من أسر جيناتهم أعمارهم طويلة بيظلون محافظين على هالجين، بيختل إذا تم التزاوج من جينات أسر أعمارهم قصيرة. سبحان الله، موجودة هذه في تلفزيوننا السعودي، كانت هذه المقابلة كثير استوقفتني هذه المقابلة، أن فعلا إحنا بنشوف أسر أعمارهم طويلة وأسر لا سبحان الله. لكن الدراسة لا تعني أن جينا واحدة بيفسر طول عمر اليابانيين، الشيخوخة عملية معقدة تتداخل فيها الجينات والبيئة ونمط الحياة وأيضا الرعاية الصحية. أيضا أصدقائي بتؤكد الدراسة نفسها أن الآليات اللي بيساهم فيها فوكس 03 في طول العمر لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث. ويقول لكم هكذا بيبدو أن طول العمر في اليابان نتاج مزيج من الغذاء المتنوع، السوشي اللي ما يحبون السوشي، شفت السوشي، من الغذاء المتنوع، الحركة المستمرة، هذه المعادلة، مزيج الغذاء متنوع، حركة مستمرة، علاقات اجتماعية، سلوكيات صحية، إلى جانب التقدم الطبي وربما بعض الاستعدادات الوراثية، خمس عناصر. مع تجاوز عدد المعمرين 100,000 يبقى التحدي الأكبر أمام اليابان ليس فقط إطالة الحياة وإنما ضمان أن يقضي السكان سنواتهم الإضافية بصحة واستقلالية. This is our snack for today. Today done done. حلو حلو أكيد حلو، شو رأيكم؟ حلو صح؟ يلا تخيلوا أصدقائي، تخيلوا أنكم معمرين، أبيكم أول سؤال لي لكم، تخيلوا أنكم معمرين، تخيلوا وصلتوا 100 102، في ناس قالوا عمرنا 102 وفي واحد قال عمري 152 سنة وأبي أتزوج. تخيلوا نفسكم 100، عمركم 100، وصلتوا ل 100، شلون أشكالكم بتكون؟ كل واحد يوصف لي شكله، شلون شكلك بيكون هذاك العمر؟ شلون أنت بتتخيل شكلك؟ شكلك لما يصير لو كان عشتوا إن شاء الله الله أعطانا طولة العمر وعشتوا 100 سنة، شنو الشيء اللي تتخيلون شكلكم عليه؟ هل أنتوا جهزتوا أصلا أنكم تكونوا معمرين؟ جهزتوا لهذه المرحلة؟ جهزتوا؟ أنا يعني مثلا العمر 70 80 إن شاء الله، جهزتوا شو راح يكون حياتكم؟ لو كان بإمكانك أنك تعيش 100 سنة، شنو الشيء اللي تتمنى ما يتغير في حياتك؟ شنو الأشياء اللي تتمنون إنها ما تتغير في حياتكم إذا وصلتوا عمر 100 سنة؟ شنو الشيء اللي يعني تتمنون إنه يظل معاكم في هذا العمر؟ شنو الشيء اللي بيخلي الإنسان عمره طويل بتشوفون؟ قولوا لي شنو الشيء اللي بيخلي الإنسان عمره طويل؟ شنو السر إن الإنسان بيعيش عمر طويل غير الصحة؟ حط الصحة على جنب، طبعا غير الصحة ما رح نعيش عمر طويل. شنو السر برأيكم إن الإنسان بيعيش عمر طويل؟ إن اليابانيين بلغوا هذه الأعمار وهو بصحة وسعادة، شنو السر يا ترى؟ يلا أعطوني، شاركوني على واتساب إذا عجد أفهم، أعطوني أشكالكم كيف بتكون في عمر 100 على 800-24-4-4-2-8-2-8. ويلا بينا.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة على جدة اف ام.

طيب شوفوا، أنا كنت أنا عارفة أن دمكم خفيف، والله العظيم أنا عارفة أنكم مستمعين دمكم خفيف، بس ما توقعت ما توقعت لهالدرجة. مشاء شاد عليك يا بنتي، مشاء النور يا القرحي، أهلا من يعني من جد والله العظيم أبدعتم أبدعتم. أنا لو حتى لو ما قريت السناكة اليوم كان في كمية من الإبداع. عموما سؤالي عشان الوقت راح أكثر علينا، أكثر من 100,000 معمر في اليابان، شنو سبب طول أعمارهم؟ كان في سؤال، ما هو ما الذي يساعد اليابانيين على بلوغ هذه الأعمار؟ شو اللي يساعد اليابانيين أنهم يبلغون 100 سنة؟ وأسئلتي لكم كانت، هل تتخيلون نفسكم معمرين؟ مين اللي تخيل نفسه 100 سنة، عمره 100 سنة؟ في ناس تخيلت 152 سنة، واللي تخيل عمره 102 سنة. قلوا لي تخيلتوا أعماركم وأعماركم 100 سنة، يا ترى شلون أشكالكم بتكون؟ أبيكم شو ها يلا دك شلون، أعطوني وصف لأشكالكم. هل جهزتوا، هل فكرتوا أنكم تجهزون لهذه الفترة من العمر، إن لما نوصل 70 80 90 100 سنة بالتحديد 100، فكرتوا أنتم شو يعني حتجهزون لهذه المرحلة العمرية، شلون رح تكون أشكالكم؟ أنا صراحة لما أشوفهم بالتيك توك أقول هذه تمثلني، هذه تمثلني، أشوفها تستشعر شعرها، تحط ميك اب، اللبس، النشاط، وطالعة وتتمشى ومبسوطة وتشرب كاف، أقول هذه تمثلني، هذه تمثلني إن شاء الله إذا وصلت هذا العمر. طيب أيضا أعطوني شنو السر برأيكم إن الإنسان بيعيش عمر طويل؟ شنو السر الإنسان بيعيش عمر طويل وهو بصحة وسعادة؟ لا تقولون خلوني شوي من الصحة، لكن شو الأسباب اللي بتخليه فعلا محتفظ بصحته وسعادته زي اللي بنشوفه؟ هذا ما صار يعني مستحيل. طب لو أمكنكم أنكم تعيشون لمية سنة، لو كان يعني أمكنكم الله سبحانه وتعالى مد بعماركم وعشتوا لمية سنة، شنو الشيء اللي تتمنون إنه ما يتغير في حياتكم؟ شنو الشيء اللي تتمنين إنه ما يتغير في حياتك؟ شنو الشيء اللي تتمنى انه ما يتغير في حياتكم؟ اعطوني شنو الشيء اللي تتمنون فعلا انه ما يتغير في حياتكم؟ اعطوني اللايف ستايل مالكم، يلا ابدوا شاركوني، انطلقوا ما شاء الله عليكم عنكم منطلقين على واتساب اذاعه جده اف ام على 800-2-4-4-2-8-8. المفروض فتحت الفويس نوت عشان اسمعكم تتكلمون وانتم عمركم 100 سنه، والله العظيم هذه طاحت علينا وسام، المفروض يعني فكيت لكم اليوم الفويس نوت اسمعكم وانتم عمر 100، شلون انتم تتكلمون؟ يلا مع بعض. هادي سيف من اليمن، شكرا على الكلام كل اللي كاتب، مع طويل بس رائع، في زحمة الحياة وكثرة الأصوات يبقى هناك صوت مختلف، صوت يحمل مع الفرح والدفء ويترك في القلب أثرا جميلا، هكذا هو برنامج في الزحمة على جدة أف أم، حضور جميل يخفف علينا زحمة الأيام. وشكرا على كل الكلام اللي أنت كاتبة، أتلجت صدري وأستمتعت حقيقي فيه، شك يعني خليتني صدق أن عمري 100 سنة، بس خليتني كأن عمري 20 سنة. ايضا اللي قال معاكي فايز، فايز من الرياض اللي عمره 152 سنه ويدور زوجه رابعه، يقول امينه بسبب غذاء الصحي، النظام الرياضي والهواء النقي. انا عارفه كلكم راح تروحون على الغذاء الصحي والنظام الرياضي، لكن الهواء النقي هذه عجبتني، الهواء النقي لما تستنشقون هواء نقي يأثر على خلاياكم، يأثر على تفكيركم، يأثر على الجسد، O2 الأكسجين، الأكسجين كلما كان نظيف وكان جميل أكيد أنك راح تكون شباب، شباب 100% حتى لو عمرك 152 سنة. توتا ويلكم يا توتا، تقول بكون الجدة الكشخة اللي عمرها 100 سنة بس روحها 20 سنة. توتا لازم أنا وانت نكون مع بعض لما يصير عمارنا 100 سنة، أنا بعد كذا بدز لك أحدث الموديلات، أحدث الصيحات، أحدث ميك اب توتوريال والقصات وصبغات وصبغات الشعر، وأنا وانت نروح نسوي لأطفالنا ونسوي رموشنا ونسوي شعرنا ونلبس لبس كشخة ونسافر مع بعض وناخذ نوال والبنات اللي معانا وأم جمانة وأم نورة، نسوي كذا جروب حق 100 سنة ونشوف عاد أكشف، والكعوب كذا الهيلز أكشف وحدة، ونشوف أحدث السيارات يا حبيبتي، بس منو فينا اللي بتسوق وسيارات كشف بعدين يعني، ونمشي وننبسط أمضي شنو؟ إيه أكشخ السيارات، لا لا
وسام قاعد يقول لي لينا بتركبون العربيات هذه، عرفت اللي يركبونها ويسقونها زي السي الكرسي المتحرك. لا وين اكشخ السيارات، احنا بنكون عندنا عندنا اصلا بيكون عندنا انا وتوتا كوتش خاصه فينا تمارين، صح توتا؟ والله بدينا الحسد، شفتي بدينا الحسد. عمرها 100 سنة المدربة الرياضية بيكون الكوتش مالتنا، عمرها 100 سنة علشان بعد ايه تراعي، عشان ايه تراعي في التمارين. انزين تقول لنا يلا الدمبلز ارفعها فوق، احنا ما احنا نقولها ها هي ما هي قادرة. طيب خلينا نروح لجبران. انا جبران، مساء الورد، منور منور انت يا جبران. اعتقد السر مو في شيء واحد، يمكن نمط الحياة امينة كامل لا دور، صحيح الأكل المتوازن، الحركة، قلة التوتر والاهتمام بالصحة من بدري. عفي عليك، الاهتمام من عمر صغير يا جماعة بالصحة. عندنا أكيد في معمرين لكن عددهم أقل من اليابان، ويمكن اختلاف العادات ونمط الحياة وله تأثير، والأهم من طول العمر للإنسان يعيش بصحة وعافية. وأخيرا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى والنعمة بالله. يقول جبران لو وصلت 100 سنة أكثر شيء ما أبغى يتغير هو أهلي وناس اللي أحبهم وجودهم حولي ولمة العائلة، هي أجمل شيء في الحياة. هذه تكلمنا عنها أنا وسام تحت الهواء، قعدت أقول إحنا لو وصلنا العمر 100 سنة مين بيكون موجود معانا في نفس العمر أو قريب من أعمارنا؟ هل إحنا لازم يعني نخطط لصداقات أصغر سناً؟ لما مثلا نوصل 60-70 سنة نخطط لصداقات أقل سناً عشان إذا وصلنا 100 سنة يكونون لسه متواجدين؟ والله العظيم سؤال عميق يا جماعة. إبراهيم، ويلكم إبراهيم من أبها. أنا عندي حاجة، أنا عندي جد اتخذت قرار، تقصد جدة، أنا عن جد اتخذت قرار من 5 سنوات إن أعيش 100 عام بإذن الله، وذلك بالسلوك الصحي، الحركة، والبعد عن الضغوطات والفحوصات الدورية والاعتماد الدائم على الذات. إبراهيم عفي عليك، الفحوصات الدورية هذه أهم حاجة، زي ما تسوون فحص دوري لسياراتكم سووا فحص دوري لأجسادكم. مساء الخير على أجمل برنامج في الزحمة، معكم عامر من الرياض. أنا أتمنى إذا طول الله بعمري يكون شريكة حياتي معاي، أنا ما أقدر أعيش بدونها أمينة. أولا شكرا على الزحمة اللي انت حاطها، أنا مرة استمتعت في الزحمة صراحة، نشط صدري يا رجل، الله عليك، زحمة الرياض ماكو أحلى وأروع منها، وإن شاء الله يا رب أنت والمدام شريكة حياتك تكون موجودة معك. أتمنى أن يكون صديق العمل وصديق الطفولة ماهر موجود أيضا معاي، أذكرهم بالمواقف اللي صارت معانا ونكون شوي لأن نجلس ونتكلم شيوبة يعني شيبان تقصد، ممكن ربعك تذكرهم كنا نزعل وكنا نسوي. الله يا فهد شكرا عموما لك فهد. تتذكرون الترند اللي طلع I think على شات جي بي تي، انت وابوك تتصورون مع بعض، فهد دازها I think هذا انت والوالد. يا ربي في فلتر قديم في سناب شات كان يتخيل عمرك وانت كبير في السن وجربته وقتها، صح هذا انت وانت صغير يحطونك، حتى انا سويتها فهد وجربته وقتها، واعتقد ان سبب اطالة العمر ببساطة الحفاظ على الرياضة، التغذية السليمة، الابتعاد عن الامور اللي تضر الصحة، طبعا ده كله بعد امر الله والنعمة بالله، طبعا كل هذه الامور يعني الله سبحانه وتعالى. هذا شكلك كذا، انت متخيل شكلك لما تكبر، لما قلت لكم تخيلون اشكالكم وانتم عمرين، هذا فهد المبتسم دزلي شكله هو كيف هو كبير. طيب ايضا عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن هشام من جزان، مساء الورد امون. اعتقد ان هناك شعوب محبة للحياة، صح هذه الكلمة مهمة جدا اللي قلتها يا هشام، محبة للحياة، تحب الحياة، هذه ببساطة. بالإضافة للنظام الصحي المعتدل في الأكل والحركة والعمل والرياضة، ومنها شعب اليابان. ولو ربي كتب لي أعيش عمر فوق 100 أعتقد إن بتزيد وسامتي وعيوني بتتغير للون الأخضر وقتها تماما، ما رح أصدق نفسي وأموت من الفرحة. هشام من جزان الله عليك، بس مو هذا الكرتون اللي أنت حطيته، الله عليك يعني بتصير عيونك خضر

اتوقع عيوني بتصير رماديه. اللي عيونهم فاتحه تتحول لالوان فاتحه. انا اي ثينك كذا بتصير رمادي، انا رمادي مليون بالمية. انت بتصير اخضر، والله حلو اللون الاخضر، اخضر يعني قلبك خضر يا معود، خضر طالما قلت تحبون الحياه. ونشهد توتا، ويلكم يا توتا. توتا توتا توتا توتا، ايوه لا مو توتا، فاتن فاتن فاتن تنضمين معايا انا وتوتا. مساء الجمال امينه، السر في عمرهم الطويل انهم ياكلون الاكل اللي ما نقدر ناكله، جميع خشاش الارض ياكلون. والله ما نشهد يا فاتن، ياكلون الاخضر واليابس، هم ياكلون اكلهم. تقول ياكلون خشاش الارض، هم اكلهم اصلا بيعتمدون على الاكل السي فود، بياكلون السمك اكثر شيء، السي فود وياكلون ني، كل اكلهم اللي يحبون الاكل الياباني اكلهم كله ني، كله ني وكله سوشي وموشي والاشياء هذه. تقول اروح الجيم وانا بعكازي احب اللياقه. الله وانا بعد معاكي، وانا بعد اوكي اوكي. امون ابغى اشارك في الساعه الثانيه انا وياك ان شاء الله امون، ونعيش حياتنا على كيفنا حتى ما حد لنا. مين ابوي ابوي نوال، نوال ان شاء الله يعطينا طولة العمر. طيب شوفوا هذا ضحكني، مشاء الشعاد عليك يا بنتي، مشاء الشعاد عليك يا عمو القرحي، ازيك يا عمو، معليش العتب على النظر ولو في كلام مش مفهوم. تقدر حط لي كلامه بس مش لابس النظارة، انت ما يبي لك نظارة، انت يبي لك مايكروسكوب حزتها. اعتقد الروح الحلوة هي اللي بتكون موجودة في السن ده، صح الروح الحلوة، أتفق معاك. الكبار بالعمر دائما روحهم حلوة وسوالفهم روعة، أنا أتفق، كلنا اللي عندنا كبار يحبون يقعدون وجريئين في السوالف وفي تعليقاتهم، تعليقاتهم ماكو أروع منها، عفية عليك. أنا لو وصلت العمر ده حجيب كرسي وأقعد عليه في الشارع أنزل ومحدش حيعرف يتكلم معايا، صعب عليهم لأنه كبير بالسن. أنت ذكرتني بملكة النميمة، ذكرتني الجرح بملكة النميمة يوم الأحد اللي حط كرسي في الشارع وقاعدة قاضب الرايح والجاي، يلا دفتر وتسجل. حلو نورة، تاخذون أمي وتخلوني؟ لا يا نورة، شلون الفحوصات الدورية تخلق وسواس؟ تقول لا ما تخلق وسواس، بالعكس في عمر معين لازم تعملين فحوصات دورية عشان تتأكدين وطمنين على صحتك انك توصلين معانا للمية سنة. طيب ايضا اخر شيء، سعيد القحطاني قال الاصمعي رأيت رجلا بالبادية له من العمر 120 سنة فسألته عن هذا النشاط في مثل هذا العمر فقال تركت الحسد فبقى الجسد. انا مع هذا التوجه، الله عليك الله عليك الله عليك يا سعيد القحطاني، الحسد والنميمة والنفاق والكره والغيرة هذه كلها أكيد بترهق الجسد، ولما ترهق الجسد معناته ترهق العمر، ترهق هذا العداد، العداد اللي بيصعد. احنا كل سنة بنحتفل بعيد ميلادنا ما ندري ان احنا بنقصر عمرنا ما نطولة، العداد هذا اللي بيقل، الحسد والغيرة واللي بيصنعون المشاكل كلها كلها هذه بتقصر العمر فعلا فعلا، بالذات الحسد اللي بيأكل بجسم الإنسان. شكرا لكم أصدقائي، الساعة 5 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم، أبدحتوا فوسفوريرا، فوسفوريرا سوبر نار نيرو من أجمل الحلقات اللي قدمتها في 2026، أبدحتوا حقيقي. صدمت مو صدمتوني، أنا عارفة أنكم دمكم شربات دمكم خفيف، لكن اليوم صراحة كنتم سوبر نار نيرو، كنتم فوسفوريرا.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

أهلا ومرحبا فيكم في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح لتصريح اليوم، وأي تصريح بطرحه على طاولة النقاش، كل واحد فينا رح يدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. اليوم تصريحنا هو للمحامي والمستشار القانوني الأستاذ محمد بن عبد الله المجلي. صرح بتصريح من خلال وتداول على نطاق واسع في السوشيال ميديا طبعا الأيام الماضية، والتصريح هذا أيضا كان من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس، وقال فيه إن من حق الموظف تجاهل رسائل أو إيميلات جهة عمله بعد انتهاء ساعات العمل، وأي تواصل مع الموظف خارج ساعات العمل يستحق عليه تعويض.

0: موظفين وحطوا نفسكم مكان السي او او مكان رؤسائكم او مكان صاحب المؤسسه او المنظمه. الاستاذ محمد بيقول من حق الموظف انه يتجاهل رسائل او ايميلات جهه عمله بعد انتهاء ساعات العمل، هل فعلا من حق الموظف انه يتجاهل الايميلات او الرسائل اللي بتجي بعد ما ينتهي من العمل؟ من حق انه يقفل؟ انا حتى لدرجه انا سمعت في بيقولون اقفل جوالي، جايب جوالين، جوال العمل وجوال حياتي، الحق العمل اول ما اطلع من باب العمل اقفله خلاص انتهى، هذه ساعاتي، هذا العقد اللي انا مبرمه معاهم من حقه؟ ولا هذا عمل يا جماعه ما يصير، يصير في طارئ، يصير في ظرف، المفروض هذا الولاء كيف انت لك ولاء لمنظمتك او للمكان اللي انت بتشتغل فيه الا انك تكون متواجد اذا طلبوك على مدى ال 24 ساعه. يقول اي تواصل مع الموظف خارج ساعات العمل يستحق عليه تعويض، هل بالفعل نستحق ان لازم يكون عندنا تعويض؟ اي شيء يجيني يستحق اني لازم اخذ عليه بونس، لازم اخذ عليه يا يوم اجازه او نص يوم او ينزل لي في نهايه الشهر اكسترا؟ يلا قولوا لي من حقنا ولا احنا كموظفين ولا لا؟ ومتى يصير من حق يعني صاحب العمل وصاحب العمل اجل ايش حقوقه؟ متى صاحب العمل من حقه انه يتواصل معاك؟ متى؟ اعطوني وشاركوني تتفقون تختلفون مع الاستاذ محمد على 6477154، ايضا على 6495154 بالاضافه الى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خط هاتف جده على 012 ويلكم من خلال واتساب اذاعه جده اف ام على 8002442828. لا تنسون ايضا الموضوع اصدقائي مطروح بين ايديكم من خلال منصه اكس، اتمنى انكم تدشون على المنصه تكتفون الاستماع بلس انكم تصوتون، ولا تنسون تعطوني ايضا رايكم في موضوع اليوم. اعتقد الاغلبيه رايحين يتفقون. يلا ناخذ سلطان. الو بونسوار مسيو سلطان.
1: اسعد الله مساك.
0: مساك اسعد واجمل حياة كل يا سلطان، شخبارك؟
1: حياك الله استاذ الموقر. إيه هلا استاذ اسامه.
0: تسلم اسام.
1: مبسوط اليوم انا برجعتي للرياض. اسبوع كامل، اسبوع كامل.
0: يلا تنور، نورت الرياض. سلطان معانا 100 سنه بيكون عمرك
1: ان شاء الله، 100 سنه هو راح انشب وبقوله بشارك معك.
0: بتشارك بعد بالبرنامج؟ ها
1: طبعا
0: اكيد ما يبي لها حكي، لازم تكونون عضيدين لي وهذا ذيك الحزه لازم.
1: الحمد لله، الحمد لله اني وفيت بالوعد
0: ان شاء الله. طيب ايش رايك، ايش رايك بتصريح الاستاذ محمد المجلي؟
1: طبعا انا اتفق معه، هو في المواد البشريه هذا الاستاذ محمد،
0: مستشار قانوني، هو محامي ومستشار قانوني.
1: ايه شبهت ضرب الموارد البشريه. طبعا انا معه يا امينه، مالك حق اي شخص، انت موظف عملك 8 ساعات فقط من الساعه الثامنه مثلا الساعه الثانيه مساء العصر الظهر،
0: طيب
1: خلاص انت خارج العمل مالك حق تتصل علي ولا ليك حق اصلا حتى تكلفني عمل وفي نفس الدوام، انا مداومه الصباح
0: تعطيني عمل، ما هو في ظرف، في ظرف، في ظرف صار ما يحق لي اتصل.
1: معليش خارج يعني العمل
0: استنى لليوم الثاني
1: كمدير مثل مديري أبخدمه مرة أو عطني إضافة يومين ما يخالف، يومين ما يخالف، إجازة يومين أنا مستعد أعطيك من وقتي، هذا ملكي، أنا ملكي.
0: عشان بيطلبك تنجز مهمة أو إنه بيستشيرك أو بيسألك عن شغلة يعطيك إجازة يومين؟
1: يعطيني هي خلاص أنت خذ من ملكي، أنا 8 ساعات وأنا عندك من الصباح، هذا ملكي أنا
0: تعني. يعني مو من حقه، حتى لو مديرك المباشر مو من حقه،
1: ما هو من حق حنا صح.
0: لا لازم يكون في، لازم يكون في فائده، لازم يعطيني شغله
1: في فائده، احنا شفنا بعيوننا في ناس ضحوا باعمالهم يعني انهضمت حقوقهم صراحه، انهضمت حقوقهم
0: يعني العظه والعبره موجوده من الموظفين السابقين.
1: نعم احنا شوف العين امينه، شوف ناس سكر على مكانهم اللي مشت امورهم الا في خارج الدوام، هو المدير يشرط عليك خارج الدوام، تعال مثلا سلطان تبغى معنا خارج دوام نكلفك 4 ساعات 5 ساعات وتاخذ عليها مثلا في الشهر 3000 2005، اي موافق
0: الاول شرط اخر نور يعني.
1: يا سلام عليك، اما خارج العمل معليش بتخدم مديرك لوجه الله مشيناها مره، لكن ثاني مره
0: طيب طيب يبيك خلص دوامك في شغله لازم تنجز، لازم احد يروح ينجزها، جاك هو جاك وعطاك هذه المهمه تنجزها حتاخذ منك مثلا على سبيل المثال مع مشوار السياره ساعه يا سلطان، اكيد هو ما جاء اعطاك اياها الا من باب ثقه وعارف انك انت اللي تقدر تاديها. لازم انا اخذ مقابل مكان، يعني مكان الخدمه هذه لازم اخذ مقابل من مديري؟
1: لا لا لا، مره يعني مو كل يوم، مثلا مره ما يخالف، مره بساعدك ابو مثلا يا ابو فيصل،
0: يعني مره مرتين اوكي،
1: مره مرتين على عيني وراسي يا مدير، انا بس المره هذه، المره الثانيه خلاص
0: يعني كذا مره يطمع يخلي يطمعون فيك إيه مثلا.
1: امين اشوف عيني والله وكل شيء نشوف
0: عندنا
1: والله
0: الحين بقرا لكم، انا شايفه، انا اتكلم معك وشايف الواتساب، شايف الواتساب في كاتبين قصصهم.
1: خلاص اذا شافوك كويس سم طال عمرك من عيوني سنتين خلاص هذا صيد.
0: طيب طيب تمام، شكرا لك سلطان، يومك جميل ان شاء الله، مشكور، شكرا انك شاركتنا، يا اهلا ومرحبا فيك. الواتساب في كثير كاتبين صراحه عن هذا الموضوع. طيب خليني اخذ محمد الحربي. مستر محمد شلونك؟
2: ايوه نعم، مساء النور، السلام ورحمه الله.
0: يا هلا يا هلا
2: جميع المستمعين اذاعه جده ومنورين في اذاعه جده، طاقم البرنامج مخرج ومقدم تسلم. البرنامج
0: تسلم، شكرا محمد
2: على جميع المستمعين،
0: شكرا محمد. شكرا محمد. محمد تتفق مع الاستاذ، مع سميك الاستاذ محمد نجلي ولا تختلف؟ ما
2: بس ما سمعت انا التصريح.
0: يقول مو من حق مديرك انه يتواصل معك خارج، من حق الموظف تجاهل الرسائل والايميلات من جهه عمله بعد انتهاء ساعات العمل، اي تواصل خارج ساعات العمل يستحق عليه مقابل تعويض. يعني من حق الموظف انه يتجاهل اي رساله تجي على الواتساب تجي على الايميل، من حق انه يتجاهلها الموظف طالما خارج ساعة العمل؟
2: والله شوفي، أحيانا يقولون في صداقة عمل وفي أحيان تكون صداقة يعني مثلا عمل يعني بيننا، فهذه تعتبر إذا ما هو داخل العمل تكون من صداقة العمل، لأن يكون يعني مدير يكون صديقي قبل ما يكون
0: ممكن إنه صحيح.
2: أيوة، فأنا أتوقع أنه يعني تبادل الرسائل أو الإيميلات أو مثلا حتى احترام يعني بين البين
0: ترجع من حق المدير، لازم ترد عليه حتى لو مخارج، مو شرط مديرك، رئيسك المباشر، لا لا ترد عليه بعد ساعات العمل.
2: لا مو شغلة إنه يعني إدارة أو يعني ما شغلة.
0: أنا ما أتكلم، أنا ما أتكلم على نطاق الصداقات، أنا هو يتكلم على نطاق العمل.
2: بغض النظر، أنا أقول بغض النظر عن سواء إنه يكون مدير أو يكون موظف يعني عاد، بس هو أصلا يعني أنا بشكل عام يعني أتكلم إنه أقول يعني بيننا إنه تواصل في العمل، يعني أحيانا يكون العمل اضطر إني أتكلم مع مديري خارج العمل فلا بد إني أرد
0: عليه. ترد عليه يعني أنت تختلف معه؟ أرد عليه.
2: نعم اختلاف.
0: أوكي حكي. هذا أول واحد اختلف. يعني أوكي. أوكي. شكرا يا محمد. شكرا مستر محمد.
2: متميز إعلامي أمين عبد الله والمخرج وسام بحكي.
0: تسلم، الله يعلي من قدرك يا رب. الله يعلي من قدرك، إن شاء الله معانا في عمر 100 بإذن الله تعالى، يكون البرنامج استمر لعمر يكون أعمارنا 100. رحلة امتنان، بونسوار سنيريتا، يا اهلا مرحبا بالله امتنان، شخبارك؟
3: اهلين امونه، يسعد لي مساءك.
0: هلا وسكي، اسعد ان شاء الله واجمل ان شاء الله. لا صرنا في عمر 100 بتقولي لي نفس القصايد صح صوتك ان شاء الله، اذا صرنا بعمر 100 وانت موجوده معنا بتقولي لي نفس القصايد اللي تقولينها كل خميس.
3: اي ان شاء الله،
0: يعني استمر بهالفقره.
3: اي استمري، لازم ضروري يا امونه.
0: من زين اشوف ساعتها ساعتها اشوف مشاعركم شلون بتكون.
3: لا بالعكس، هذه مساحه يعني تخلي المستمع يفضفض يقول اللي بخاطره المواهب اللي عنده ويطلعها بالفقره.
0: تخيلي كيف المستمعين بيكونون حزتها، اكيد جيل مختلف، يمكن يقولون هذول ايش قاعدين يقولون، هذول من اي عصر وش الغبار اللي
3: ما اتوقع في حتى احد يسمعنا اصلا
0: ما علينا منهم. زين امتنان، ايش رايك بتصريح الاستاذ محمد عبد الله المجلي، تتفقين ولا تختلفين معه؟
3: والله اتفق وبقوه. ليش؟ لانه انتهى وقت الدوام، يعني انتهى الالتزام بالرد على رسائل العمل، فخلاص يعني
0: خلاص. وين الاخلاص؟ وين التفاني؟
3: التفاني انا طالما انا في العمل بكون متفاني واكون مخلص. انا الساعات هذه لي انا، ليش نحن دائما نقول مشاكل العمل ما يصير تدخل البيت؟
0: صحيح،
3: خلاص انا
0: يعني من حقي اني ما ارد،
3: ابسط حقوقي اصلا،
0: ابسط حقوقي. أيوة، اني ما ارد
3: لو في عمل انا
0: طيب.
3: ما طلع
0: طيب، ولا الايميلات تتوقعين المدراء يتضايقون من الموظف اللي مثل كذا؟
3: يتضايقون لانهم يبغوا شغله مستعجله شيء زي كذا.
0: من حق المدير او مديرك المباشر يزعل او مديرتك من حقها تزعل؟
3: لا لا ابدا، لا مو من حقه، هو لو يتفهم بيشوف انه الحق معي انا مو معه هو.
0: طيب لو جيت اليوم الثاني العمل وقالت لك انا دزت لك ايميل او رسلت لك على الواتساب، ليش ما رديتي؟
3: والله عادي بقول انا مو مل ملزومة يعني أنا خارج نطاق العمل.
0: تقولينها مو ملزومة ولا مثلا تقولين ما انتبهت؟
3: لا ما هو بالعكس بقول أنا خارج نطاق العمل.
0: خارج نطاق العمل، ما تحسين هذا يسبب حزازية وتاخذك ممكن تاخذك أيوة في التقييم غير متجاوبه غير أيوة متعاونه.
3: هي وضميرها هي وامانتها براحتها الطفل خليها تسوي بس انه خلاص انا بكون انسانه جديه في الحياه وبالذات في العمل. انا اللي علي اسوي واللي مو لي ما لي فيه.
0: والله شديدين صراحه انا بجيكم أيوة يمين يسار
3: شايفتكم شديد. بقول لك حاجه يا المدراء يعني كل واحد وامانه، بكره انت تتحاسب امام الله على الشيء اللي سويته.
0: طبعا بيتحاسبون طبعا طبعا أيوة. كل انسان بيتحاسب، كل انسان عنده قاعد على كرسي على الجميع حتى الموظفين العاديين بتحاسبات.
3: ايوه ففعلا استاذ اموني يعني ليش اجي على نفسي علشانها يعني، فلا
0: ما ارد.
3: ايوه يعني
0: اصلا ما شفت الايميل، انا ما ادش الايميل اشوفه الا من اسبوع لاسبوعين يعني. اوكي طيب شكرا لك امتنان، يومك جميل حبيبتي.
3: انا حبيبي
0: يا هلا مرحبا فيك، شكرا لك. طيب قبل اطلع الفاصل اصدقائي، تصريحنا اليوم هو للمحامي والمستشار القانوني الاستاذ محمد بن عبد الله المجلي، قال ابو عبير. طيب يلا ناخذ ابو عبير قبل الفاصل. ابو عبير شلونك؟
4: والله
0: تمام تمام طيبه تمام. شو اخبارك انت؟
4: الله
0: يحفظك. ايش رايك بتصريح المحامي الاستاذ محمد المجلي؟
4: والله انا معاه بقوه
0: معاه وبقوه بعد يا محمد. يا ابو عبير ليش؟
4: انا استاذ امينه لما اخذناه ولما يدق علي في غير من يتوظف اكيد انه هو تحسينه اكيد يعني الفكره موجوده ولا يقدر يسلف اي واحد
0: غيري. ممكن تكلمني من سماعه؟
4: اقول يقدر يتكلف اي واحد غيري.
0: اي بس عشان صوتك مو مره واضح، مو مره واضح، اذا تكلمني من السماعه شيل السماعه.
4: لا شفت السماعه الحين واضح.
0: يلا الحين واضح. طيب ممكن يكلف اي شخص ثاني، هذا اللي سمعت اخر شيء منك ابو عبيد.
4: اقول اي يقدر بس طالما دق عليه فاكت ان فيه ثقه يعني ما
0: ممتاز.
4: ولا غير 100 اي ولا غير 100 واحد يقدر يدق عليه.
0: الله عليك. طيب ليه ما ارد؟
4: فلازم ليش يعني برا الدوام وداخل الدوام اكون جزء متواجد. ليه يا استاذه امينه هذه؟ بعدين اذا احتجته راح اكون قريب من الاتش ار قريب من الاداره، فلما احتاجه ما راح يعني يتردد انه يقول لي مثلا جوهد اطلع بغض يعني مثلا اطلب اجازه يومين، هو من تلقاء نفسه خلاص شخص متساعد ومجتهد فما اعتقد انه يردني طالما انا متساعد والبي الامور سواء داخل او برا.
0: اوكي معناته انت تختلف مع الاستاذ محمد، لان لما اكون موظف متعاون وثقه لادارتي وقت ما اجي انا احتاجهم وقت ما احتاجهم اكيد هم
4: حيقصرون
0: ايوه بس هم بعد يا ابو عبير معليش انت قلت كلمه قلت لو احتاج ابغى يومين ولا ده ترى هذه من اجازتي من اجازتي انا ما طلبت يعني انهم يتفضلون علي بيوم ولا يومين زياده في العمل.
4: مو بشرط يا استاذ امين مو بشرط انها اجازه يومين، يمكن مثلا يقربني من الاداره مثلا يعطيني منصب ثاني مثلا هذا الشخص مثلا يعطيني حاجة غير منصبي مثلا أكون في مهنة يغير المهنة حقتي يقربني أكثر وأكثر.
0: إنزين
4: مو بشرط إجازة
0: طيب طيب بجيبها بأسلوب ثاني. اليوم ما حخليها كمان يومين حخليها يوم، اليوم اللي أنا احتجته وأبي وما بيرخصم من إجازتي وأجي أطلبه مقابل أني أنا بسوي شغلات بعد ساعات العمل صح ولا لا؟ صح ولا لا؟
4: طيب
0: ضع السؤال.
4: الو
0: ضاع السؤال يا معبير.
4: كيف
0: لعل الله سبحانه وتعالى يمكن
4: لعل الله بعد ذلك يحدث امره.
0: اي والله ضاع السؤال. لا لحظه هذا طيب لو انا تذكرت لو انا ابي يوم ابي يوم اجازتي خلصت طيب اجازتي 30 يوم او ما بيحسبها لي انا مرتب اجازتي للاسره ابغى يوم زياده عندي ظرف عندي حاجه بخلصها عطني اياها او حتى عطني نص يوم مديرك قال لا ما راح اعطيك اياه قول لي عادي عادي
4: اتقبل يمكن في حاجه ما اعرفها يمكن في ضغط عنده بس ما راح يخليني كذا
0: ما راح تزعل أيوة. تقول انا كل ما اتصلوا علي ولا دزوا ايميل
4: بالعكس يمكن يختبرني يمكن يشوف يعني يكلفني بشغله ثانيه ما اعطيني اجازه اقول له لا انت ما اعطيتني اللي قبلها فايش تكون الامور يعني مع المدير
0: تخلص للعمل تخلص للعمل
4: اكيد
0: انزل ابو عبد الله رح تسمع المشاركات رح تسمع المشاركات انا شايفه فضفضه ما يعني بعد اكثر اكثر اكثر من 100 اللي اعمارهم 100 سنه. شكرا لك بس يا ابو عبير واضح شكرا. واضح من صوتك انك تحب شغلك كثير تحب شغلك.
4: لا بالعكس يا امينه انا لما اكون يعني مثلا الحاجه في يدي وكلفني الرئيس وكذا من باب اني حكم دوامي انتهى ما اقدر وانا اقدر فهذه حاجه يعني تكون سيئه لي انا
0: هو سيئه هو دائما المدراء عندهم موظفين ذراعهم اليمين دائما في موظف ذراع اليمين دائما هذه. طيب شكرا لك عموما ابو عبير، الله يحفظ لك عبير واخوانها وام عبير يا رب. شكرا لك ابو عبير.

0: مع المشاركة. في كلام كثير صراحة على الواتساب، نحاول ناخذ إبراهيم. مستر إبراهيم،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو أخبارك مسي إبراهيم؟ عساك طيب.
1: الله يسلمك إبراهيم أبو علي، أهلا سنيوريتا أمينة، كيف حالك؟
0: تمام، سوبر بيرفكتو. لا مو سوبر بيرفكتو، سوبر نار نيرو اليوم، مو طبيعي. من وين تكلم؟
1: أنا أختلف والله، من الرياض. أنا أختلف معك تماما نهائيا، وأنا لا لازم، وحتى قاعد أشرح الفكرة هذه حتى لزملائي في العمل.
0: أوكي.
1: أنه لازم يكون عندك ذكاء اجتماعي يا حبيبي، مهما طبعا هو على حسب المنصب أو على حسب وظيفتك.
0: أوكي.
1: لازم يكون عندك ذكاء اجتماعي مع مديرك بالذات، مهما تعاونت مع مديرك، مديرك راح يسهل لك أمور كثيرة.
0: حلو.
1: من ضمنها مثلا إذا رديت عليه يعني خارج أوقات العمل، مو شرط أنك تطلب منه أوفر تايم، مو شرط، لكن ممكن يعوضك يعني عن حضورك، عن انصرافك، عن مثلا أيام ثانية ممكن يعني يعطيك إياه أوف، أشياء ثانية، حالات مثلا إنسانية، مثلا كعزاء، مثلا كزواج، مثلا كولادة، مثلا ممكن يعوضك إياه في أشياء ثانية. لأنه وشو لما بيتعامل معك على حسب النظام؟ لا، أنت بتتعاون معي، أنا أتعاون معك.
0: حلو، تعاونت معي أتعاون معك، ما تعاونت معي ما حتكون موظف عادي. ما في ظلم إن شاء الله، راح أتعامل معك موظف. طب هذا ما تشوف إنه يسبب ممكن حساسية بين الموظفين؟
1: لا لا لا لا لا، هو أنا أقول على حسب أنت وين تشتغل، على حسب يعني مثلا كمثال، أنت سكرتير. حلو، سكرتير غالبا سكرتير عملك إداري مكتبي.
0: طيب،
1: ممتاز. لكن لما يكون مثلا عملك مثلا كاتب محتوى او في الاعلام او في العلاقات العامه، لا والله انت تحتاج تطلع.
0: ايوه، تحتاج. انا احتجت اليوم اخلص اوراق من مكان فلاني، جتني الاوراق متاخره يا فلان. انا قلت حتى لسلطان امتنان، اكيد هو الطلب ما بيكون الا من اشخاص ذو ثقه، المدير بيثق فيهم ويثق انه راح ينجزونها. طيب. هذا شغله. ابراهيم، كاتبين كثير، انا قاعده اشوف الواتساب.
1: مبدا ثقه ولا اقطع واردك، مبدا ثقه من وين جت؟
0: مبدا ثقه من ان الموظف هذا قدام عين انا شايف انه قادر على الانجاز، يقدر.
1: أيه؟
0: ما راح أعطيه إلا موظف كفو.
1: والسبب؟
0: الثقة في هالموظف.
1: نرجع المحور حديثي أول ما تكلمت، إنه من مبدأ التعاون.
0: والتعاون هذا موظف أكيد المدراء. أيه؟ عارفين هذا يتعاون هذا لا يتعاون، مع أنه ممكن مساوين بالإنتاجية وفي جودة الإنتاجية، ممكن اثنين يكونوا متساوين.
1: أنا ما عليك بالإنتاجية خلال العمل، ما عليك بالإنتاجية.
0: أيوة.
1: أنا لما أتكلم إنه
0: التعاون،
1: لما يتصل عليك خارج وقت العمل، الموظف لا يقول تعطيني أوفر تايم أنا أشتغل أو ما أرد عليك.
0: شوف كاتبين كذا واحد وانت تتكلم، انا قاعدة اطالع الواتساب، كاتبين خارج دوامك وقتك الخاص، واللي يبيك تشتغل برا وقتك الخاص يدفع اوفر تايم. هذول الموظفين اللي مثل هذه النوعية انا ما حد يعني كثير كاتبين هذا الكلام، حقهم ولا مو حقهم؟
1: هو حقك، بس لازم يكون، انا اول ما بديت في كلامي، لازم يكون عندك ذكاء اجتماعي.
0: طب افرض المدير جي طلبته وقال لك اليوم ما اقدر اعطيك يعني نص يوم، او اعطيك بكره اجازه، احنا محتاجينك بكره.
1: طيب لما ترجع لبكره بتقول لي عندي حاله وفاه، يقول من المتوفي عندك مثلا؟ كمثال بسيط، من اللي متوفي عندك؟ بتقول له مثلا عمي او خالي، او يقول له مالك اجازه.
0: طيب، هنا بيعطيك من باب انك شخصيه متعاونه، انك موظف متعاون، صح؟
1: ايوه،
0: هذا اللي تقطع.
1: لما تتعاون لما يقول لك مديرك يكون عندك ذكاء اجتماعي، مديرك اذا خلال يعني مو خلال او
0: طيب.
1: او الجزئيه طيب. في العمل، في العمل اوكي. انا ممكن استغلها
0: ابراهيم،
1: ابراهيم
0: معناته الموظف مش من حقه انه ما يرد على الايميلات، او لحظه، مو من حق الموظف انه يتجاهل رسائل او ايميلات جهه عمله بس بعد انتهاء الدوام، صح؟
1: لا لا لا، رسمية بشغل رسمي، لا ما لا لا لا ترد عليه رسمية لا.
0: ما هذا هذا اللي أنا أتكلم عنه، هذا اللي يتكلم عنه الأستاذ محمد، يقول من حق الموظف تجاهل رسائل أو إيميلات جهة العمل بعد انتهاء ساعات العمل.
1: طيب إذا أرسل لك مديرك على الواتساب أبو فلان تكفى رد لي على الموضوع هذا،
0: ها من حقه يتجاهل ولا مو من حقه؟
1: لا لا لا لا لا أنا هو مو من حقه يتجاوب معه، ولكن من مبدأ التعاون من أوكي هذا مديري طلب مني عندي
0: جميل.
1: حتى والله لو شغلة شخصية، تعاون
0: معك،
1: خل عندك ذكاء اجتماعي، ترى هذا يفيدك مو مع مديرك بس حتى مع زملائك في العمل.
0: زملاء صحيح. إبراهيم موتش غراسياس مسيو إبراهيم، شكرا لك. أتمنى رسالتك وصلت للموظفين، الذكاء الاجتماعي وليش موظف عند المدير أحسن من موظف، ليش موظف أقرب من موظف، ترى هذه السالفة.
1: أنا أنا أنا على فكرة لا قبل لا نقفل، أحيانا تجيني رسائل بالواتساب مفتوحة مو تجاهلا يعني إنه مو مسألة إنه خلال وقت عمل، ولكن على أساس إني أكون عندي خلال وقت العمل مثلا اني افتحها وارد عليها، ليش؟ على أساس اني ما انساها.
0: صح صح،
1: هذا عندك ذكاء اجتماعي عزيز الموظف.
0: نعم شكرا لك مسيو ابراهيم، يومك جميل ان شاء الله وجمال اتصالك. مع السلامه. طيب فاصل نروق شوي ونسمع هالاغنيه، نسمع فاضل شاكر، نغير الجو ونرجع ونشوف نرد على الرسائل والإيميلات ولا ما نرد، ويستاهلون ولا ما يستاهلون، فيها أوبر تايم زي ما أنتوا قاعدين تكتبون ولا حقنا الشخصي أمينة ولا. خلينا نسمع فاضل ونرجع نتناقش في الموضوع.

0: جدة اف ام على هواك. في الزحمة على جدة اف ام.
1: اتصال على الويتنج، حنحاول ننقي منهم صراحة، يعني اعتذر من الآن، أنا اعتذر. طيب، عندنا المحامي المستشار القانوني الأستاذ محمد مجلي يقول من حق الموظف تجاهل رسائل أو إيميلات جهة عمله بعد انتهاء ساعات العمل. من حقك كموظف أنك تتجاهل الإيميلات والرسائل بعد ساعات العمل، وأي تواصل مع الموظف خارج ساعات العمل يستحق عليه التعويض. تتفقون ولا تختلفون؟ هذا اللي راح أسمع منكم الآن. 82% على منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. أتمنى تدخلون على المنصة أو على صفحتي على إذاعة جدة أف أم على أجدة أندرسكور راديو، تصوتون وعطوني رأيكم أيضا في الموضوع. 82% اتفقوا، قالوا نعم من حق الموظف إنه يتجاهل الرسائل والإيميلات، مقابل 18% قالوا لا، مو من حق إنه يتجاهل لأن هذا عمل. أتفق مع المستشار محمد المجلي، لأن بعد انتهاء ساعات العمل من حق الموظف يكون عنده وقت خاص، شوفوا، بعيد عن ضغوط العمل. وإذا كانت جهة العمل تحتاج منه مهام خارج الدوام، فمن العدل تحسب له كعمل إضافي ويعوض عنها جبران. جبران يقول من حقه ويعوض عنها بعد. أيضا عمار، هذا التصريح اللي تخلي أصحاب الشركات يفضلون جنسيات عن جنسيات، أمينة ما أعتقد، الكل ما أعتقد كلامه صح ويستاهل يتطبق. أمينة، خارج دوامك وقتك الخاص يعتبر. أيضا خالد هلال، حياك الله. بكر عبد الكريم، أختلف معه، إذا مديري كان كويس معي ويقدرني وكلفني لمهمة أقضيها، لا ما كلفني إلا بيكون متأمل فيني خير ولمصلحة العمل أبادر في تنفيذها. أمينة أبادر، إحنا ترى بنتكلم مش كلفك عمل، إحنا بنتكلم عن الرسائل والإيميلات. خلينا نروح لمرام. مرام، مساء الخير يا مرام. مروم،
2: أهلا، مساء النور،
1: يا هلا مرحبا، كيفك يا مرام؟
2: سنيري، الحمد لله بخير.
1: ها تمام، اخباري، قاعدين نحاول ناخذ على قد ما نقدر مشاركات. ايش رايك بتصريح الاستاذ محمد؟ تتفقين ولا تختلفين؟ تردين ولا ما تردين على الرسائل والايميلات؟
2: شوفي، تتكلمين عن الحق، انا اقول لك حق الموظف كحقوقه كنظام، وهو يعني ما خالف النظام لما انه ما يرد، او بس تتكلمين عني انا، لا انا ارد واساعد واطلع، وانا طبعا علاقات عامه يتطلب شغلنا إيه، وأحيانا ندخل في مشاريع يعني الإدارة العليا عندها ثقة فينا كإدارة، فإحنا نكلف في مهام غير مهامنا فنقوم فيها وكل شيء. طبعا بغض النظر عن أنه عندنا التعويض أو لا، أنا بالنسبة لي أنا ليش لا، إذا أنا أقدر تقريبا يعني كم بياخذ وقت الرد على الرساله، او كم بياخذ وقت على الشغله.
1: اوكي، بس ما طيب، هم سحبوني معاهم المشكله، قاعدين حطوها كعمل مع انها هي رسائل وايميلات. تكلم عن الاستاذ محمد المجلي، تكلم عن الرسائل
2: والحقوق حق الموظف انه ما يرد،
1: بس ما تشوفين لحظه اذا ما رد، اذا ما رد ما يخلق نوع من الزعل، ما يخلق نوع ان هذا موظف مش مهتم، ما رد علي.
2: انت تتكلمين يا عن الحق، حق كنظام.
1: بس ايش الرد الفعل؟ الرد الفعل عند مسؤولينك؟
2: لا طبعا انا بالنسبه لي اخالفه، لا اوكي صح يحق لي اني ما ارد، لكن انا تتكلمين كان مرام، لا انا ارد، وبالعكس ان كان في خدمه راح اخدم، وانا يعني اقولها للجميع انه تحسنت اموري يعني صار في سرعة في ترقيتي اللي كنت أستحقها، وهي من استحقاقي، لاحظي في ناس يستحقون بسبب هذا التعاون وهذا
1: اكتشفوا فيك موظفة كفؤ. اكتشفوا فيك انك موظفة كفؤ للمكان اللي هم رشحوك فيه.
2: ان شاء الله اني كفؤ،
1: ان شاء الله. اكيد هم بيقيسون على مدى سرعة جابك، سرعة ادائك والجودة
2: ولا وللامانة انا عندي يعني ولا في ناس لا
1: ولا
2: خلاص عمل فعلا. اطلع انتهى،
1: هذه احب قالتها لي.

0: هذه الكلمة كلمة الولاء قالتها لي أحد السي او في إحدى الشركات، سمعتني بدافع عن شركتي لما قدمت عندها. شوف الكلمة هذه لين الآن براسي، وأنا استل في نطاق عملي، لكني رحت قدمت على شركة ثانية فشافتني أدافع لما قالت كلمة عن شركتي السابقة، دافعت عن الشركة لأن لسه أنا ما مضيت. قالت الولاء اللي شفته لك في الميتينج روم أبغى يصير عندي على طول. وي الولاء، قالت لكم يا جماعة كلمة مهمة، الولاء الولاء. شكرا لك مرام، يومك جميل إن شاء الله حبيبتي. شكرا لك. طيب فمان الرحمن أخذ عبد المجيد. مسيو عبد المجيد شلونك؟
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا إنك تحية، شخبارك؟
1: الله يبارك فيك يا بنت الأجواد، أسعد الله مساك
0: ومساء
1: المستمعين جميعا في أي مكان.
0: إن شاء الله أسعد وأجمل. إيش رأيك بتصريح الأستاذ محمد المجلي؟ من حق الموظف يرد ولا مو من حقه؟
1: والله من تصريحه على العين والرأس.
0: أوكي.
1: وجهة نظر نحترمها جدا جدا.
0: أوكي.
1: لكن العتب يجي عند المدير لما يكون المدير فعلا يقدر هذا الشيء.
0: ممتاز.
1: لما يكون المدير يتواصل معي برا العمل ويكون بما يخص العمل.
0: أوكي.
1: فيكون في مردود من المدير في الراحة في العمل، أو
0: أصلاً هو ليش تواصل معك؟ هو ليش تواصل معك خارج ساعات العمل؟ ليه؟
1: تواصل معي برا العمل لأنه يثق بي،
0: لأنه يثق فيني كموظف أو كموظفة.
1: أو يكون التواصل حتى يعطيك طبيعة العمل غدا وشي.
0: أوكي. أو في شيء جديد، أو في ناس جايين. نعم. يعني بيزورون مقر العمل، أو في مهمة، أو في حاجة هو محتاج رأيك فيها مثلا،
1: يشوف أنك كفو. طيب. ويقدر يكلفك بالحاجة أنك قد المسؤولية اللي راح تكلف بها.
0: أوكي. معناته أنت تختلف مع الأستاذ محمد. نرد
1: والله نرد عليه ويعلمني وش يبي. والله نبي الحاجة الفعلية.
0: يستحق عليه تعويض؟ لازم اللي ياخذ تعويض الموظف إذا رد؟ بتشوف
1: لا.
0: ما ليش ما ياخذ؟ أنا خارج ساعات عملي، ليش ما أنا ما
1: شوف أقول لك، هي التواصل، طبيعة التواصل اللي صار من المدير. هل هو جالس يبلغني في رسالة إن في عمل بكرة، أو طبيعة عمل بكرة، أو تغيير نظام، أو ساعة عمل، أو غدا راح يصير كذا كذا، أو يقول لك من الآن زي العصر تواصل معي العصر المدير وقال أبغاك ترجع للشركة أو ترجع لمقر عملك.
0: ممكن. أوكي.
1: فرق. أوكي. إذا كان المدير رسالته إن العمل بكرة يحتاج زي معين، أو يحتاج
0: مهام، أو مهام استقبال معين، أو استقبال أوراق معين. أوراق مهمة. نعم. إيميلات. نعم. لازم تكون جاهزة.
1: يا سلام.
0: يعني حسب المهمة،
1: حسب
0: أهمية الإيميل. أيوه، حسب أهمية الإيميل أو الرسالة.
1: نعم. يعني الرسالة تكون تتطلب تواجدك بعد العشاء في نفس المقر العمل. خارج عملك براحتك معي، لكن تتوجب تواجدك بعد العشاء. طيب أنا راح أتواجد بعد العشاء، لكن الساعة 8 بكرة راح أكون موجود ولا لا؟
0: أكون موجود، لأن هذا عمل في النهاية. هذا عمل.
1: هذا عمل.
0: طيب.
1: هذا نعم. تفضل.
0: أيوة. طيب شكرا عبد المجيد عشان نعطي فرصة.
1: شكرا
0: لك إنك
1: شاركت. أنت الشكر موصول لك والجميع مستمعينا في محافظة العلا.
0: الله يا هلا ومرحبا بأهل العلا، حياك على راسنا، نورتنا. نورتنا يا عبد المجيد.
1: يا سلام راسك.
0: وسلامتكم. حياك.
1: وليهون أهل المناطق الثانية.
0: أكيد. نعم نعم صحيح. شكرا لك عبد المجيد. شكرا لك مستر عبد المجيد. طيب ناخذ أم خالد. أم خالد شلونكم خالد؟
2: أهلا وسهلا.
0: يا هلا، شخباركم خالد؟
2: تمام.
0: كيف شخبار خالد؟ طمنينا.
2: طيب خالد الله يسعدك.
0: ان شاء الله دوم. ام خالد ايش رايك بالاستاذ محمد؟ تتفقين تختلفين معه؟ ارد ولا ما ارد؟
2: انا وحده عن نفسي ارد، ولكن انا مع اللي يقول فيها مردود.
0: ولو ما كان فيها مردود
2: الان كل المكالمات اللي قبل شوي مرت.
0: إيه؟
2: انا من بديتي الموضوع وانا معاهم متابعه.
0: اوكي.
2: كلهم يبون مردود اما معنوي او مادي.
0: اوكي.
2: يعني بعضهم ايش قال انا ما ابغى مثلا مردود مادي ولا اطلب اوفر تايم، بس انا ابغاه مثلا يقدرني اذا طلبت اجازه، يقدرني اذا مثلا احتجت كذا.
0: طيب.
2: يتغاضى عن
0: مو من حقه يا خالد، مو من حقه.
2: من حقه انا. طيب. انا مع.
0: طيب
2: انا مع الكلام، بس قاعد اقول اللي يقول انا ضد، انا لا اخدم عادي وما ابغى مقابل. لا، انت تبغى شيء معنوي بس غيرك يبغى شيء مادي.
0: أوكي.
2: وللأمانة الشيء الملموس يبين حلاوته أكثر.
0: طيب أم خالد، اللي قالوا لا، اللي قالوا لا ترى 82% على السؤال اللي 18% اللي اختلفوا. طيب من حق

0: الموظف انه يقول
1: أنا
0: لا لحظه، مش من حقه، من حقه انه يقول لا.
1: من حقه إيه؟ انا شوفي، انا موظفه خدمه عملاء تحتي،
0: اوكي
1: تمام، على قولتهم هذا اللي عليكم زين. دائما واتصالاتنا مزعجه، بس مجرد ما ان تشتغلين في اي وظيفه، في اي وظيفه يعطونك لابتوب معك في البيت، اعرفي انك انت 24 ساعه على 24 ساعه مداومه.
0: صح، 24 على 24. طيب جبتي نقطة مهمة، عطاني لابتوب، أنا عارفة أن وقت رح يكون 24 على 24، معناته أنا أحتاج بونس نهاية الشهر.
1: أنا وحدة أقول لك إياها، أنا مع المقولة هذه ومع المحامي، وأتفق أنه عطني مقابل وا، ولكن لا جينا عند صدق، أنا شخصيا لا والله أرد وأشتغل وأنا في البيت.
0: طب لو ما لقيتي مردود؟
1: للأمانة في مردود.
0: في مردود. لو الموظف ما لقى، شوفي أغلب التأفف، وأغلب الصورة السلبية عن المدراء، هذه واحدة من الأشياء، إن ما بيلاقون الموظفين مردود، فجأة يلاقي زميلة ما يعني يعطي نفس المجهود وصار مدير عليه.
1: مو عشان طيب. أقولك المحسوس يخليك تسكتين، عرفتي يعني نجاتك طيب. حوالة كذا بنص الشهر بونص عمولة، هذا الشيء يخليك أنت مطمنة، سواء أنا مثلا الله يرزق غيري والله يرزقني، هذا نصيبي وهذا مجهودي، عرفتي. فأنا هنا مو متحسفة لا على مجهود بذلته ولا على اتصال رديت ولا على أي شيء.
0: وحبك للعمل، حبك للعمل، حب الإنسان للشغلة، الشغفة صحيح. طبعا أيوة، طالما أنه بيشوف أصلا، وكلها كل هذه بتكون بتكون الخبرة عند البني آدم، كيف بيكونها.
1: أقول لك شيء أستاذة أمينة،
0: تفضلي.
1: ترى إذا قدرني المدير غصب أنا بحب، غصب أنا بنتج، غصب أنا ودي هو يتصل فيني.
0: الله عليك، صح، ها الله عليك، هذه رسالة يعني للمدراء.
1: ودي أنا أتمنى وقتها التكليف منك، أوكي. إذا أنت بتقدرني وبتعطيني قيمة يعني لحكي.
0: صحيح، هذا المدراء فعلا، إذا قدرت موظفينكم راح ينتجون أكثر مما أنتوا تتخيلون. شكرا لك يا أم خالد.
1: يا حبيبتي،
0: شكرا لك يا قلبي، شكرا لك على الاتصال الحلو. يا هلا، الله يحفظ لك خالد يا رب، واذا عندك اخوان وخوانه يا رب. شكرا لك يا قلبي، فمان الرحمن. طب اخذ اتصال خالد. شلونك يا خالد؟
2: السلام عليكم، مساء الخير.
0: يا هلا، مساء النور والجمال. من وين تكلمني اخوي خالد؟ تمام.
2: اكلمك من وادي الدواسر.
0: احيي الله اهل الدواسر كلهم اللي بوادي الدواسر. ها يا خالد، ايش رايك بتصريح الاستاذ محمد؟
2: اتفق معه، بس على حسب المدير.
0: شلون يعني حسب المدير؟
2: حسب، إذا كان مديرك هو ذا عسل تخدمه بعيونك. وإذا مديرك مثل ما يقولون متعصب وكل شيء، لا والله.
0: لحظة يا خالد، خلينا فنط كلامك، لأن اللي قالوا نتفق مرد قلال، الأغلبية قالوا إحنا نختلف معاه. طيب، معنا على منصة إكس الأغلبية كانوا يتفقون معاه، يقولون إيه من حقنا مرد. خالد، حسب شخصية المدير، زي ما قالت أم خالد، قالت إذا يقدر يا أمينة إيه نبذل، إيه نبذل، صح؟
2: أنا مروا علي مدراء واجد،
0: أوكي،
2: ولكن فيه مدير يعطي وفيه مدير ما يعطي،
0: أوكي،
2: هذا التعامل معه، مع مثل
0: يعني المدير الإيجابي واللي يقدر، هذا أنا أرد على إيميلاته وأرد على رسائله، لكن المدير لما يكون أنا مهما أبذل من مجهود خارج العمل مو مبين، هذا ما أرد، هذا أبدأ أتجاهل، أخذ سياسة التجاهل في الرد.
2: وأنت أو أنا سمعت محادثة لبني إبراهيم، أعجبني أسلوبه اللي يقول عقلية مديرك.
0: عقلية المدير، نعم صحيح. إيه.
2: أنت أدرس عقلية مديرك واعرف وش اللي تبي منه، وإذا كان ما هو من بداية البداية.
0: بس أنت ما تشوف إنك إذا تجاهلت أنت راح تقل في عينه، وأنت تكون الأفضل والدا، وأنت لأنك أنت عارف حقوقك. شوف، خليني أنا أوصلها لك خالد، أنت عارف حقوقك وعارف إن من حقك إنك ما ترد، لكن أنت ترى ممكن المدير ما يشوفك بصورة جيدة، لأن في موظف مش بكفؤك ولا بجودة إنتاجيتك، لكن أي وقت يرد على المدير. ما تخاف انه ياخذ مكانك، ياخذ انه هو
2: اللي له بصمه، وهو اللي يحتاجه، ما هو انت اللي تحتاجه.
0: ما هو اللي
2: هذه خذيها في الاعتبار.
0: اوكي وجهه نظر عموما.
2: لا لا ترى مجرب، انا مجرب.
0: اي اي لا انا شايفها. انا لو اقرا لكم الواتساب، ما انا الواتساب طق فوق ال100 من وين اطلعهم دول على الهواء. بس قول.
2: اذا اعتك رائعه.
0: تسلم
2: والله. لتابعك من في منطقه وخارج المنطقه.
0: الله يعلمك.
2: اذا اعتك لازم أتابعها وهي إذاعة الصبح.
0: الله يسعدك، مشكور وممنونة لك على هالتواصل الجميل وعلى سعة صدرك معانا. شكرا يا خالد. ممنونة لك. شكرا. سليمان التميمي يقول أنا مرة دق علي مرتين مديري خارج الدوام، سويت لبلوك أمينة من الصباح عادي، يعني عارف أنه غلطان وتعامل معاه. تسوي لمديرك بلوك؟ تسوي لمدير شلون؟ لا هذه قوية، هذه هو راح يسوي لك هجمة مرتدة وراح هو اللي راح يسوي لك بلوك. طيب كيف أطلع على الهواء دكتورة براء؟ نشوف إذا في وقت أخذتك دكتورة براء. طيب عبد الله شلونك؟
3: ألو السلام عليكم.
0: يا هلا المسلم، يا هلا مرحبا، شلونك يا عبد الله؟ تمام
3: تمام.
0: ختامها مسك معك أجل، ختامها مسك.
3: موضوعكم كبير كبير كبير.
0: طيب قول لي انت ايش رايك، تتفق ولا تختلف مع الاستاذ محمد؟
3: اول حاجه قبل الاتفاق اتمنى جميع واحد عنده اداره ومسؤوليه واداره موظفين يسمع الكلام من الردود اللي تحته يسمع ايش يقولون
0: الموظفين.
3: كلام صحيح كل اللي قاله الاخرين. المدير اللي يقدر ويعطي يعطي، فهمتي؟ يعني يعطي للشغل ما هو مصلحه،
0: للشغل طبعا
3: اجل العمل.
0: نعم
3: يعني شوف، لأن مصلحة ما مصلحة هذا مش مدير ولا يستاهل يكون مدير.
0: أوكي.
3: أنا من الناس اللي أقول ممكن أرفع ضد المدير إذا هو كده، ما أبغى منه لا يعطيني لا إجازة ولا غيره، وأسوي له شكوى رفعة للإدارة العليا للإتش آر إن هذا لازم يحاسب عمله. كيت كيت كيت كيت.
0: أوكي. الموظف من حقه يعني يتجاهل الإيميلات والرسائل؟
3: لا مش يتجاهل، لا غلط.
0: هو كاتب كده يتجاهل من حقه.
3: لا. لا
0: تجاهل تجاهل تجاهل يعني ما يرد عليها خارج. لحظة محمد عبد الله، خارج وخارج وقت العمل، خارج وقت العمل مو وقت العمل.
3: خارج وقت العمل إذا المدير متعاطف وعملي ومحبوب صدقيني خدمونا من خارج العمل.
0: طيب طيب تتفق ولا تختلف؟
3: أنا هو يقولنا من خارج العمل إنه يتجاهله.
0: من حق الموظف تجاهل رسائل أو إيميلات جهة عمله بعد انتهاء ساعات العمل، أي تواصل مع الموظف خارج ساعات العمل لازم فيه تعويض.
3: الأخت اللي من شوي قالت كلام حلو
0: رائع.
3: من جهة النظام مش مسؤول هو خارج العمل إنه يرد،
0: يعني من حقه إنه ما
3: يرد. من جهة النظام من حقه.
0: أنت ترد ولا ما ترد؟
3: أنا إذا هو يسأل مديري برد.
0: يعني وانا احطك تتفق ولا تختلف؟
3: والله انا اختلف.
0: تختلف طيب كيف. الاغلبيه انت تختلف وانت
3: على الاغلبيه. ابغى بالسريع.
0: طيب
3: في موضوع
0: بالسريع. يلا على السريع.
3: الرجال تكلم يقول بالنسبه للرخصه لا يا حبيبي، هذا اتش ار وفيها نظام، حب يعطيك رخصه ساعه ساعتين لصلاحيه المدير. ساعه ساعتين وعندك خبر فيها، بس يوم كامل ما يجي لو يحدث له، طبعا بشركتي انا اتكلم. يحدث له شيء بدون مسجل عليه اللي هو يوم رخصة من عنده اللي هو من رصيده أو إنه في صلاحيته، راح يتحاسب المدير نفسه.
0: طبعاً طبعاً صح، راح يتحاسب المدير. فعلاً أنا أتفق معك. طيب
3: ولا هي شغلة إذا محبوب، إحنا قلنا باختصار كلامه صحيح ترى اللي حط النقطة هذه، لكن إذا هو محبوب راح يردون عليه يخدمون العمل خارج العمل يرد عليه. بس إذا مش محبوب انسى
0: انسى، إذا حتى لو ترى موظف جيد انسى انسى.
3: والله لا تجيب لك انا عاد.
0: لو تجيب لك كرتون قباقب، مو كان عاد، لو تجيب لك كرتون قباقب كرتون قباقب.
3: يعشون عشان يبصالحهم، وهذا خطأ.
0: طبعا عبد الله الوقت انتهى معايا، شكرا لك استاذ عبد الله الحارثي قاعد يناظرني في الاستديو، شكرا لك. خليكم مع تيكي تاكا الحين. عبد الله استاذ عبد الله الحارثي بيكون معاكم ان شاء الله الساعه الجايه. شكرا لكم حقيقي. حلقه سوبر نار نيرو من النهايه، اعتذر من كل اللي قاعدين يطلبون. انزين اتصالات ما احنا قادرين، انا اعتذر والله، حتى وسام يقول امينة ما احنا قادرين. وشكرا على الواتساب اللي دزور ما قريت، في ناس كثير ما قريت وفي ناس كثير ما كاتبين امينة نبغى هوا، انا اعتذر ايضا. وسام عندك كلمة؟ الحمد لله على الأمن والأمان. ويحق لك كسعودي أنك ترفع رأسك أنك عايش في ومقيم أيضا، أنكم عايشين في دولة السلام، في دولة الأمان، في دولة الاستقرار، في دولة القرار، في الدولة اللي هي جناحيها مغطي جميع الدول العربية وجميع الدول الإسلامية. بلاك يا سعودية، نحن ولا شيء. الله يحفظك يا بلدنا، الله يخليكي تاج على روسنا وتاج على روس الجميع، وارفع راسك وافتخر ببلدك انك انت سعودي، وانك بتشم من هواها وبتشرب من مايها وبتاكل من اكلها من خيرها وبتمشي على ثراها. شكرا وسام بحر من الاخراج، وشكرا امين العبد الله من خلف المايك والاعداد. نطروني بكره في نفس الحزه وفي نفس التوقيت ببرنامج في الزحمه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. وبدأت بطولة دوري أبطال آسيا النخبة بالأمس زي ما تابعنا. البداية الحقيقة اللي يعني نقدر نقول كشفت صورتين القادسية، الحقيقة دخل البطولة دون خبرة سابقة، خرج بانتصار الاتحاد والأهلي أصحاب الخبرة، واللذان يملكان الخبرة خرجا بتعثرين، وإن كانت الحقيقة أصحاب التبرير أو التسبيب مقبولة تسبيباتهم، على اعتبار الفريقين ليس في جاهزية تامة لا الأهلي ولا الاتحاد. أقول هذا لأنه بعد نتائج الأمس تحديدا بعدما حصلت الأندية السعودية 3 من أصل 5، أقصد مواجهات الأمس في دوري أبطال آسيا النخبة، على 5 نقاط من أصل 9، القادسية حسم أمره وانتصر بالأمس على الوصل الإماراتي، حصل على 3 نقاط

0: إنديا، سواء تلك التي لعبت بالأمس أو التي تلعب الليلة، وأيضا الحقيقة على مسار آخر التعاون وإن كان ليس في أفضل حالاته، غدا أيضا يخوض مضمار بطولة آسيوية، أقصد دوري أبطال آسيا 2، عندما يواجه النهضة العماني بمستجدة، أو خلينا نقول يعني تطورات الحقيقة في المشهد نادي التعاون، إقالة مدرب، حضور مدرب الحقيقة يعتبر لمرحلة مهمة، أقصد بداية المشوار على مستوى أبطال آسيا 2، أقصد جهاد الحسين. كل التوفيق لأنديتنا في وسط معترك آسيوي مهم جدا لنا في الكرة السعودية. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هاد الدغريري، من إخراج خلود لبني، مباشرة للعنوي. النصر في ملعب العين مطلوب الغيابات والخلل الدفاعي في حسابات وستيكوغلو. الهلال والغرافة خيارات هجومية هلالية جديدة، وإنزاغي يحذر من سرعة الضيف. القادسية يكتب التاريخ على صفحة الوصل الإماراتي، انتصار أول وثنائية حسمت خلال 4 دقائق. الأهلي يفقد نقطتين بسبب بختكور، فرص كثيرة وهدف إنقاذ في الدقيقة 93. الاتحاد ينجو أمام الشمال القطري، هدف فينالدوم لا يغلق باب النقد. وغدا التعاون بعد إقالة مدربه في جولة التوقف يواجه النهضة العماني في آسيا 2.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام،
0: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. مواضيعنا كثيرة ومهمة، وإن كان احنا في يمكن حالة الترقب أيضا لانطلاق أو قرب انطلاق كأس الخليج، ومثل ما ذكرنا الخميس ينطلق معسكر إعدادي سريع قبل انطلاقتها يوم 23 من هذا الشهر سبتمبر، أقصد البطولة حتى 6 أكتوبر. خلينا نرحب في اللحظة بضيفينا، أبدأ بترحيب بالمهندس محمد سراح ناقد الرياضي، حياك الله بريان، مساء الخير.
2: هلا والله، مرحبا،
0: حياك.
2: يا هلا والله، هلا والله ابو احمد، احييك وحيي الكابتن زهير الطرف الاخر، وحيي ايضا الساده المستمعين.
0: حياك الله، نرحب ايضا بالعزيز ايضا الزميل زهير شماس الناقد الرياضي، حياك الله ابو عبد الله، مساء الخير.
3: حياك الله ابو احمد، ومسي على بريان وعلى المستمعين طبعا جدا في برنامج تيكي تاكا، وان شاء الله تكون حلقه جميله كالعاده.
0: طيب خلونا نبدا الحقيقه على السريع بثلاثه من انديتنا ظهرت في دوري ابطال اسيا النخبه، اثنان منهما اصحاب تاريخ حضور سابق في البطوله، وواحد منهم في اول اطلاله الحقيقه، وسبحان الله كان صاحب اول اطلاله فيها وصاحب النتيجه الايجابيه بدرجه كبيره وبدرجه كامله، اقصد القادسيه. وخلنا نبدا من ما حقق القادسيه امس في انطلاقته في دوري ابطال اسيا النخبه، تغلب على الوصل الاماراتي بهدفين مقابل هدف لريتيجي وايضا كينيونيس، حصل على 3 نقاط، ظهور أول. وببدأ معك مهندس محمد، كيف شفت الظهور الأول للقادسية مع يعني فريق كان فيه ترقب أنه يكون عنده رهبة، أنه يكون عنده شكل من أشكال يعني تعرف بطولة جديدة، بطولة دوري أبطال آسيا النخبة، له حضور آسيوي في كأس الكؤوس، لكن هذا أول ظهور وإطلال القادسية في دوري أبطال آسيا النخبة.
2: والله بالعكس، يعني القادسية بالتأكيد يعني فريق مدجج بالنجوم، يعني فريق مستقر يقدم يعني حقيقة مستويات مذهلة جدا على مستوى الدوري السعودي، يعني فريق يعني متكامل منسجم، فلذلك طبيعي جدا يعني في فوارق فنية كبيرة بينه وبين الوصل. أنا دائما أقول البدايات دائما تكون يعني على المستوى المطلوب، لو جينا احنا كمقارنة بين الوصل وبين القادسية كقيمة أتكلم فنية، في فوارق كبيره بين الناديين يعني، فلذلك انا اعتقد انه القادسيه يعني التفوق بالتاكيد صب صالح القادسيه، ولكن القادسيه يعني حتى من النتيجه واكتفى يعني بهذا الموضوع، ولذلك أنا أعتقد أنه يعني فوز بالتأكيد معنوي كبير.

0: كانت هي كبداية انطلاقة يعني بطولة بالتأكيد بطولة النخبة بطولة أكيد أحد المستهدفات لنادي القادسية حتى وإن كانت أول مشاركة بالنسبة للقادسية، لأنه المستويات دائما تأتي ارتفاعا يعني يأتي بشكل تدرج يعني ارتفاع المستوى، ولذلك وتأقلم على أتكلم على بطولة زي هذه والتنوع أتكلم في أندية ممكن تكون بعض الأندية تكون مجهولة بالنسبة للمدرب بالنسبة للاعبين، ولذلك هذا أمر طبيعي جدا، لكن القادسية هو عمل وهذا هو الأهم ولذلك في المباراة الأولى، ودائما البدايات أنت تتمنى أن تكون قوية حتى لو ما كانت بالمستوى اللي يعني يعني يعني المستوى اللي يكون قيمة اللاعبين يعني قيمتهم السوقية قيمتهم الفنية، فلذلك أنا أعتقد أنه القادسية حقق الأهم.
1: زهير أبو عبد الله، القادسية وبالحديث أو اللي ذكرنا فيها مسألة رهبة البدايات اللي يقول عليها أبو مهندس محمد، القادسية لما تأخر تسجيل الأهداف الشوط الأول وانتظرنا الشوط الثاني وسبحان الله يعني أيضا يعني الهدفين متتاليين، الفارق بين الهدف الأول والثاني 4 دقائق، اللي كان مسيطر على ذهنية اللاعبين تعتقد أنه مسألة هي رهبة البدايات أنه الظهور الأول في البطولة يعني ولا الأمر آخر فني متعلق بإدارة روجرز لمواجهة الوسط؟
2: يعني رأيي أنا أبو أحمد أنه كل الفرق السعودية اليوم لما تلعب في آسيا خاصة في المراحل الدور الأول دور الدوري صح التعبير بتواجه صعوبات، لأن الفرق السعودية تقريبا كتاب مفتوح. متابعة الفرق السعودية الخمسة المشاركة في البطولة في دوري قوي في مواجهات كبيرة يسهل القراءة الفنية، خاصة لما يكون عندك لاعبين نوعا ما معروفين لدى الجميع كما الحال في الخمسة أندية المشاركة، فنقاط القوة ونقاط الضعف والحافز الموجود عند المنافسين هذه واحدة المشاكل اللي بيواجهها دائما الفرق السعودية في بطولة آسيا للنخبة أو في بطولة آسيا 2. فبرأيي أنه الوصل كان حضر كويس للقادسية بعد، يعني لا نخص الوصل تحضير الشوط كامل يعني مع سيطرة للقادسية، لكن قدر أنه يصمد دفاعيا زي ما تفضلت أبو أحمد، يعني تتوارث الأهداف له من الهدف الأول تشعر القادسية تحرر حتى يعني رتيجي هدف الثاني أعتقد أنه زي ما يقولون سيل دي جيم ختم المباراة أو ختم الفوز تقريبا، يعني قلص الفارق الوصل في آخر الدقائق يعني كان يعني شيء مفروغ منه تقريبا، المباراة كانت في عداد المنتهية، خطوة أولى للقادسية بكل تأكيد زي ما تفضلت أنت وبريان يا أبو أحمد أنه في نوعا ما الغياب عن البطولات الآسيوية لسنوات طويلة، المشاركة الأولى في تشامبيونز ليج أو الدوري أبطال آسيا للنخبة لابد أن يكون لها نوعا ما بعض الهيبة، لكن القادسية فريق كبير وجاهز قادر على أنه مع اللي هو أشقاء الخمسة اللي يذهبون إلى الدور القادم.
1: طيب، ويمكن في ملمح في القادسية بالأمس تكرر وهذا يمكن منبع القلق، الهدف اللي ذكره أبو عبد الله مهندس محمد اللي تلقته شباك القادسية ذكر المشاهدين اللي شافوا المواجهة بالهدفين اللي جات في آخر مباراة دورية للقادسية، أقصد مباراة الديربي في الشرقية، القادسية في اللحظات الأخيرة كأنه يعني يفقد تركيزه يتعامل مع الدقائق الأخيرة بشكل مختلف عن بدايات القوية، هالأمر بالنسبة للقادسية تضع له خطورة على مستقبل عمله في الدوري على مستوى الدوري أبطال آسيا النخبة ولا أمر عادي هذا ما يشكل يعني قلق؟
0: والله لا، أنا أعتقد أنه الهدف الأول يعني اللي جاء القادسية بالتأكيد أنه يعني في خلل بالقادسية، وأنا سبق يا أبو أحمد حنا تحدثنا في هذا الأمر انه ان القادسية عنده يعني في خلل، انا اعتقد انه في منطقة المحور يعني في خلل بالتوظيف في خلل بعدم يعني
1: الخلل ما يظهر نتائجه له في الدقائق الأخيرة او في الربع الربع الأخير من المباراة،
0: هذا الهبوط اللي يصير في القادسية مكلف يعني الحين، يعني مباراته امام الأهلي حدث هذا الموضوع، ومباراته امام الاتفاق، ومباراته امام الوصل، فلذلك هذا الخلل ما أنا أعتقد أنه اللي حله مدرب الفريق، بالتأكيد في هناك لاعبين ينقص مستواهم أتكلم الفني واللياقي في هذه الدقائق. المدرب لازم يكون عنده يعني أحد يعني من اللي يقعون يعني حقيقة أو يراقبون اللاعبين بالتأكيد يعني اللي هو محلل الأداء يعطيه وش المشكلة. ترى بعض الأندية ما يكون عندها محلل أداء جيد ولذلك تجد المشكلة تستمر لفترة طويلة. ولما يكون عنده محلل أداء جيد يستطيع أنه يعني يعطي المدرب الخلل والمدرب يعني بالتأكيد أو الجهاز الفني ككل يضع الحلول لهذا الخلل. فأنا أعتقد قد في عنده هذا المشكلة. لذلك أنا ما أدري يعني وقلت روجر لازم يحل هذه المشكلة يعني لأن هذه واضحة ظهرت في مبارتين والآن هذه المباراة الثالثة تظهر. لابد أن المدرب يعني يشوف وش الخلل اللي يخلي الفريق ينزل رتمه قبل تنتهي مباراة. هل هو عدم استكمال يعني أو انتهاء المخزون اللياقي عند كثير من اللاعبين يعني في شيء معين؟ بالتأكيد محلل الأداء والناس الأجهزة المساعدة مع المدرب مفترض أنهم هم اللي يركزون في هذه النقاط ويحلونها يعني قبل ما يعني الفريق يخسر ممكن نقاط أو مباريات وهو يعني أجدر بأنه يحققها لأنه يعني لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين اللي كثير من الأندية السعودية ما تملكهم.
1: طيب أنا بروح على السريع المباراتين الأخرين وببدأ بمباراة الأهلي معك أبو عبد الله. الأهلي لحق بالتعادل في اللحظات الأخيرة، كثير يمكن وجدوا تبرير خلنا نقول مقبول أعذار أنه الأهلي الحقيقة رفقة الاتحاد، أكثر فريقين لعبوا مباريات خلال الفترة من انطلاقة الموسم، يمكن حتى الاتحاد ما قبل انطلاقة الموسم 10 مباريات، يعني الفاصل بين كل مباراة ومباراة 3 أيام. هل هو تبرير واقعي لما حدث في مواجهة الأهلي أمس أمام بختكور؟ التعادل في اللحظات الأخيرة أجبرت الظروف مدرب الفريق الأهلاوي أنه يلعب بهذه الأسماء، يلعب بهذا الشكل، تتجه المباراة حتى اللحظات الأخيرة حتى يلحق بالتعادل؟
2: إن الأهلي ما عند عمق في التشكيل مقارنة بالهلال مثلا أو حتى درجة أقل النصر. فالرفاهية اللي عند بوسيتش محدودة يعني في اختيار اللاعبين والتدوير يعني في انتقادات كبيرة أمس بعد نهاية المباراة في ردة فعل نوعا ما غاضبة من المدرب باتجاه الانتقادات، وتكلم انه دائما كنا احنا الطرف الافضل في جميع مبارياتنا بس ما النتائج لا تأتي دائما.
1: أمس كمية فرص الحقيقة مهدرة كثيرة، نتكلم أكثر من 20 أو 21 فرصة.
2: صحيح يعني فهنا برضو ممكن أن نلوم أو سلط الضوء ما نلوم على الجانب البدني. نعم الجانب البدني فعلا الأهلي لعب عدد من القمم وليس عدد المباريات فقط، يعني فرق أنك تلعب ضد الهلال وضد القادسية وتلعب مباريات متوسطة في الدوري.
1: لا تلعب فيها، تلعب مع أوكلاند، تلعب ويعني
2: ومباريات اللي هو كأس العالم أو اللي
1: كأس القارات.
2: يعني كأس القارات، ف يعني بكل تأكيد الأهلي من أكثر الأندية المضغوطة ولا زال جدوله مضغوط حتى بعد التوقف الدولي وأيضا مشارك في السوبر في دولة الكويت الشقيقة بإذن الله. فعلى المدرب والطاقم الفني أما يعني إيجاد حلول بزيادة يعني إيجاد عمق في التشكيلة أكثر.
1: لا ما عندهم فرصة عاد إلا الشتوية.
2: بالضبط.
1: مهندس محمد، جزء من اللي حدث أمس تفكير مدرب النادي الأهلي اللاعبين الفريق ككل بكل أفراده في مواجهة سان داونز يوم السبت، هل يعني اللي كان حادث بالأمس أقصد مجريات 90 دقيقة كان مسيطر على ذهنية اللاعبين يعني توفير الجهود بقدر كبير، مسألة الحرص على الاستبسال يعني إلى درجة قد تؤثر على نتيجة أو على حظوظ الفريق في مواجهة مهمة نتيجتها الحصول على كأس وبالتالي حدث ما حدث بالأمس التعادل؟
0: شوف مباراة سانداوز يعني مختلفة تماما عن مباراة الأمس، لأن مباراة الأمس أمام بختكور في إمكانية للتعويض، لكن بالتأكيد يعني مباراة سانداوز قد يكون ما فيها إمكانية للتعويض، ولذلك أهم أمر طبيعي جدا أنه يكون تركيز المدرب تركيز اللاعبين على هذه المباراة أكثر من تركيزهم على مباراة تتكلم يعني الأمس أمام بختكور. فأنا أعتقد أنه يعني الأهلي بالتأكيد لعب المباريات السابقة تحت ضغط كبير، لعب مباريات على مستوى الدوري مباراة كبيرة جدا، يعني لعب أمام الهلال، أمام تكلم أمام فرق يعني
1: قادسية،
0: يعني فلذلك هذا استنزف مجهود كبير يعني. فأنا أعتقد أنه القادسية الأهلي يعني بالتأكيد أذهان اللاعبين وأذهان حتى المدرب على المباراة الأخرى، لأن هذه المباراة في الأول والأخير بإمكانك تعوضها في الأيام القادمة، يعني أنت دوري مجموعات، ولذلك طبيعي جدا أني حتى لما يعني أخسر أو شيء ما يعني بالتأكيد ما راح أتأثر كبير زي مثل تأثر في مباراة سان داونز.
1: إيه بس مهم الحصول على الثلاث نقاط في بداية المشوار، تعرف أنت الفترة اللي بعد أكتوبر فيها ضغط
0: يعني. أكيد لكن ترى أبو أحمد مباريات، أنا قلت لك البداية في صعوبة في البداية دائما، البدايات كل نادي يجهل النادي الآخر، ولذلك هذا أمر طبيعي جدا. فأنا أعتقد إنه البدايات يعني ما تقدر تتنبأ فيها، دائما تكون البدايات تكون أحيانا فيها مفاجأة، فهذا هذا هذا يعني هذا السر يعني. طيب. في خسارة الأهلي لنقاط وقت كور يعني.
1: طيب أنا هنروح للتعادل الآخر، الحقيقة إن وجدنا العذر أو خلنا نقول المبررات اللي ما حدث بالنسبة أو النتيجة اللي انتهت عليها مواجهة الأهلي أمام بغت كور. البعض ما يعطي أي تبرير لما حدث أو النتيجة اللي خرجت فيها مواجهة الاتحاد بالأمس أمام الشمال القطري، التعادل في اللحظات الأخيرة يعني بقدم البديل فينالدوم. أبقى معك مهندس محمد على السريع، الاتحاد مقنع مقبول ما حدث النتيجة اللي حصل عليها بالأمس؟ مهندس محمد تسمعني؟
0: والله إيه يعني شوف هو غير مقنع بالتأكيد، شوف غير الفوز غير مقنع.
1: إذا كان هذا عذرة مواجهة مقبلة هذا ما عنده خلاص يعني.
0: لا شوف هذا ما عنده عذر إيه. بالعكس يعني أمام الشمال يعني مش الشمال لأن ما كان يعني ما هو من نخبة
1: أول ظهور له في البطولة
0: فذلك هذا غير مقنع. لكن دائما الاتحاد يعني تجي مباريات الاتحاد حقيقة يعني تخليك أنت يعني تستغرب الاتحاد ما يقدم المستوى المطلوب فيها يعني، ولذلك هذه المباريات اللي تفاجئك حقيقة وتتفاجئ فيها. وأنا أعتقد إنه أنا أقول إن الفريق القطري استطاع إنه يعني يسجل هدف، يحاول يحافظ عليه إلى ما الرمق الأخير من المباراة، لكن في الأول والأخير الاتحاد ما وفق في مباراة الأمس، وبالتأكيد إنه خسر نقطتين كان يعني أجدر بأنه يحققها مع بداية المشوار، لكن هو وضعه زي الأهلي.
1: إلى أي مدى زهير مدرب الفريق الاتحادي فيزنج يتحمل جزء من المسؤولية أو مسؤولية كاملة في اللي حدث أمس؟ أقصد التعادل على اعتبار أنه الأفضلية للاتحاد.
2: نعم الأفضلية، لكن الأفضلية متى صارت للاتحاد؟ الأفضلية بعد التأخر بالنتيجة نوعا ما، الشوط الأول كان متكافئ.
1: أنا أقصد أن معناها بدايتها كانت خطأ، خياراتها كانت خطأ.
2: نعم نعم يعني
1: ما كانت جيدة، ما أود أن نقول خطأ بس ما كانت جيدة،
2: كان بالإمكان أكيد أفضل مما كان. يعني أمس بدأ بيوسف النصيري، كان ممكن يبدأ بجورج مثلا اللي متألق الفترة الماضية، هذه أحد الأشياء اللي أعتقد أنها كانت واضحة جدا. لكن يعني بين الدوري وبين اللي هو كأكل النخبة قد نعذر المدربين،
1: ولا يكون النتائج اللي حققها أن الفريق على مستوى المحلي ما خسر، وبالتالي يعني نوعا ما هالأمور يعني بالغت في تقدير جاهزية الاتحاد للبطولة.
2: نعم صحيح
1: جزء منها،
2: يعني زي ما فضل بريان الشمال يعني نادي، مع احترامي لنادي الشمال وكل الكرة القطرية، لكن فرق بين تلعب مع الشمال وتلعب مع السد على سبيل المثال. نادي إلى تاريخ، إلى خبرة في البطولة، رفع الكاس قبل، وصل أدوار متقدمة، فرق أنك تلعب مع فريق يلعب أول مرة، وحتى تشكيلته يعني بغداد أبو نجاح قد يكون أبرز لاعب فيها، واللي هو سجل هدف التقدم للشمال. نعم فينالدوم يعني أنقذ ما يمكن إنقاذه، على يعني على العموم التعادل في المواجهة الأولى بالظروف الحالية وبضغط الجدول الموجود في الدوري قبل التوقف، توقف الدوري يعني، قد يكون مقبول يعني. أهم شيء إنه ما حصلت الهزيمة الأولى، الحمد لله يعني جولة فيها فوز لأحد فرقنا والتعادلين بدون هزائم يعني مقبول في ظل الظروف بشكل عام. واليوم إن شاء الله فريقين الرياض يحققون النقاط الكاملة.
1: طيب وعموما على أساس أنه كان في تصريحات بالأمس الإنزاغي يتحدث عن أنه بشكل عام أنه الحرص اللي كان في النسخة الماضية اللي شارك فيها مع الهلال هو كمسؤول فني أو كمدرب الفريق يبدو أنه الموسم يعني تفكير المدربين في التعامل مع فترة دور البطولة. عموما ذكرنا نتائج أنديتنا في بالأمس في ذات البطولة دوري أبطال آسيا النخبة، عندنا مواجهتين اليوم، الهلال يستضيف الغراف القطري والنصر ضيفا على العين. بالنسبة لنتائج في ذات البطولة الأخرى، فوز نيفيتش فاركانا أو فارغانا على القوة الجوية العراقي هدف مقابل لا شيء، فوز شباب الأهلي الإماراتي على تراكتور سازاي 1-0، وفوز الاستقلال الإيراني على السد القطري بثلاثة نظيفة. نروح فاصل قصير مستمعينا وبعد نعود لكم في تيكي تاكا، ابقوا معنا.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
4: الدوري الاهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
6: تيكي تاكا على جدة أف أم.
7: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة أف أم. حديثنا لا زال متواصل عن المشاركين باسم الكرة السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة. تحدثنا عن الثلاثي الذي لعب بالأمس، القادسية والاتحاد والأهلي، وفي هذا الجزء نتحدث أيضا عن النصر والهلال الليلة، وأيضا في آخر الحلقة سنتحدث عن التعاون استثمر وجود الأستاذ محمد السراح. النصر الحقيقة الذي يحل ضيفا على الوصل العين الإماراتي هناك في الإمارات. النصر قياسا بمستجداته أو في آخر ظهور للفريق انطلاقا من جولة التوقف، التعادل الذي خرج به من تلك المواجهة، أيضا غيابات الحقيقة عند كومان، غيابات بسبب الإصابات طبعا أو عدم الجهوزية، خلنا نقول غريب أيضا أيمن يحيى في حديث عنه، وفي شكوك أيضا عن سالم النجدي. ينازل العين اللي متصدر أو على الأقل خاض 5 مباريات في الدوري المحلي الإماراتي، تحصل على 12 نقطة أو عفوا 15 نقطة، له 12 هدف على 5 أهداف، بينما النصر الحقيقة في المجمل مجمل ما ولج باب شباكه خلال آخر 5 مواجهات خاضها الفريق 7 أهداف، حالة دفاعية يخشى منها على النصر في هذه المواجهة، وهو يعود مرة أخرى لدوري أبطال آسيا للنخبة بعد غياب النسخة الماضية.

0: منير النصر والحالة اللي يخوض فيها هذه المواجهة هناك في الإمارات، حظوظه في الحصول على 3 نقاط مثل القادسية في مواجهة يواجه فيها العين في وضعية أفضل على الأقل؟ منير عفوا زهير،
1: يعطيك العافية أبو أحمد. كلنا واحد.
0: تفضل زهير.
1: الحقيقة يعني لو أنا مكان الإدارة الفنية للنصر بركز على النخبة أكثر من الدوري.
0: ليش؟
1: لأسباب معينة.
0: النخبة مستهدف الخماس المشارك، كلن يقول الزود عندي.
1: إن شاء الله بإذن الله ما تطلع من فرقنا بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: يعني نتكلم عن النصر. النصر تحديدا.
0: ليش تحديدا؟
1: اليوم النصر قد يكون منافس للأمتار الأخيرة على الدوري. لكن أستبعد تحقيق الدوري الحقيقة.
0: تحقيق الدوري، الدوري روشن ولا دوري أبطال آسيا النخبة؟
1: دوري لا دوري روشن.
0: روشن. لا أنا خلنا من الدوري، خلنا في النخبة.
1: أنا أبي اللي بأطرحها يعني
0: تربط الأمر.
1: البطولة هذه النصر اليوم ممكن يكون على الشورت ران، على قولتهم بطولات النفس القصير، بطولات خروج المغلوب ممكن يقدر يحقق فيها شيء. لكن أظن يعني زي ما شفنا في عيوب كثيرة في النصر في المباريات الأخيرة، خاصة على مستوى في الملعب، على مستوى حتى مزاج بعض اللاعبين. جواب فليكس أنا باعتقادي أنه تراجع كبير في مستوى بين الموسم الماضي والموسم الحالي الحقيقة. يعني ماني نفس الشيء. يعني خبر السعيد قلت الأسبوع الماضي معك أبو أحمد، يقول الأسبوع هذا بالنسبة لنا في السعوديين عبد الله الحمدان في تطور جيد. لكن بشكل عام النصر عنده مشكله في كل، طبعا اتوقع في كل المراكز، يعني من الدفاع الى الوسط بشكل اساسي، وحتى هناك مشاكل هجوميه. يعني الفريق ما هو بنفس حده الموسم الماضي. لقينا النصر في بعض المباريات، لقينا في يعني بعض
0: حده الماضي مع المتغير فقط دخول كوستا وخروج بروزوفيتش.
1: بروزوفيتش انا يعني مصر على انه اكبر الخسائر للدوري بشكل عام، وكسبها بشكل كبير السد القطري الحقيقه. فلا من كوكبين مختلفين بروزوفيتش وكوستا الحقيقه. واحد ينتمي لك يعني الابطال الخارقين، واحد لاعب جيد جدا. اوكي فرق كبير يعني كانك يعني ما اليوم لو طلع نيفيز او سابيتش من الهلال وجبت لاعب متوسط جدا من اي مكان. هذا اللي حصل في موضوع بروزوفيتش وحتى كيسي في الاهلي بالمناسبه بالنسبه لي. فالنصر ارى انه ممكن انه السوبر، كاس الملك، النخبه ممكن يحصل منها شيء. الدوري مع ان اكثر فريق ممكن ينافس الهلال هو النصر، لكن يعني شيء بشيء اذكر انا ارى ان الدوري اقرب للهلال، انه مبكر بس البوادر اراها بشكل كبير. عمق التشكيل، الاستقرار الفني في البنكين، بقيه البدلاء عند سيموني انزاغي، جوده التشكيل الموجوده عند الهلال باعتقادي الهلال قادر ان يحقق ثلاثيه الموسم هذا. اما النصر عليه ان يختار يعني براي يركز على اسيا النخبه، لانها طموح كبير وشيء دائما يسعى للنصر.
0: مهندس محمد، سمعت حديث زهير عن عمق القائمة ومشاكل النصر في عمق القائمة، ما عنده حلول النصر أن يتجاوز هالأمر ولا تتفق معه؟ عندك رأي آخر مثلا؟
2: لا أنا أتفق مع زهير
0: عمق القائمة مشكلة يعني تحول دون.
2: أتفق أن بروزوفيتش يعني تعويضه ما كان يعني والمركز هذا أبو أحمد مركز حساس جدا. يعني هذا الساتر الدفاعي، يعني أنا أتذكر يوم من الأيام
0: بسيطة يعتمد على نفس الحل اللي كان يعتمده جيسوس الموسم الماضي لما يلعب نسيت اسمه اللاعب البرازيلي أنخلو.
2: بس شوف خيسوس عنده خبرة يمكن وعنده دراية بالدوري السعودي أكثر من المدرب الحالي يعني للنصر، ولذلك أنا أعتقد إنه يعني طريقة خصوص مختلفة تماماً عن كثير من المدربين. إحنا شاهدنا خصوص كيف أحياناً لما تداهموا الإصابات، لما تداهموا يعني التوقفات الأشياء كذا، كيف يوجد الحلول هذه ما

0: ما كنا المدربين عنده أتكلم القدرة بأنه يعرف وشلون يوجد الحل للأزمة اللي يعيشها. ولذلك هذا كل من المدربين يعني. فهذول المدربين يحتاج فترة طويلة على أساس يعرف إمكانيات اللاعبين، اللاعبين يؤمنون في المدرب بشكل كبير، أشياء كثيرة يعني حقيقة يعني فيها اختلاف بين المدربين الاثنين. لكن في الأول والأخير احنا نتفق أن الناصر عنده مشكلة في منطقة المحور، عنده مشكلة في الساتر الدفاعي ما في شك يعني، وعنده مشكلة في الربط بين خط الهجوم وخط الدفاع.
1: تخشى على الناصر من القوة الهجومية في العين؟
0: اي اخشى بالتأكيد. العين فريق يعني يمكن قبل موسمين استطاع انه يخرج الهلال والنصر، يعني بالعكس قبل ثلاث مواسم استطاع انه يخرج الهلال والنصر. فلذلك انا اعتقد العين فريق يعني مو فريق عادي، ترى فريق يعني عنده امكانيات، عنده ثقة، خاصة انه يعني مباراة على ارضه بين جمهوره صعب يعني، مو من السهل يعني انه يفرض مباراة زي هذه. وحنا يعني نشاهد النصر انه عنده انخفاض بالمستوى، يعني احنا شفنا التعادل اللي صار في مباراة الخليج يعني ما كان ايجابي بالنسبه للنصر. فانا اعتقد انه هذه كل هذه الامور بالتاكيد انها حتكون يعني مصدر تاثير. يعني اذا طلع الفريق من هذه المباراة بنتيجه يعني بنتيجه الفوز، فهو صراحه يعني صالح جمهوره وحاول بقدر كانوا انه يعني يعيد الثقه للمدرج يعني.
1: هذه مباراة عودة زهير للنصر لدوري أبطال آسيا للنخبة بعد غياب موسم واحد أو نسخة وحيدة الموسم الماضي. روح التحدي، وأنا أقصد هنا روح التحدي عند الفريق النصراوي، تعرف اللي حدث اللي ذكرنا فيها أيضا مهندس محمد قبل شوي، اللي قبل موسمين أو نسختين من في هالبطولة أو ثلاث نسخ تقريبا. روح التحدي إذا حضر النصر يعني ما يشكل له فارق حتى وهو يواجه العين، تعرف الأندية السعودية وتقابل تواجه الأندية الإماراتية، تحديدا النصر والهلال في مواجهة العين ممكن يعطي خلنا نقول إيجابية أكثر للفريق يتجاوز هالنقص الحاد في القائمة.
0: والله شوف ما أعتقد يا أبو أحمد،
1: خلنا نأخذ رأي مهندس محمد وعلى السريع أخذ رأيك زهير. تفضل مهندس.
0: ما أعتقد أبو أحمد إنه حيكون ردة فعل على مباراة تمت قبل ثلاث مواسم. أنا ما أعتقد إن هذا الموجود هذا يكون موجود. لا بالتأكيد النصر حي يعني حيلعب المباراة كأنها مباراة بالنسبة له مهمة جدا، هي افتتاحية بطولة، والبطولة هذه أحد استهدافات نادي النصر. فلذلك لا بد إنه يعني هو ما يضمن حتى الأيام الجاية في دور المجموعات ما يضمن جميع المباريات، فلذلك أي مباراة يكسب فيها بالتأكيد حتعطي ثقة وحتحسن مركزه في بالمجموعة. فلذلك مهم بالنسبة للنصر أنه من أول مباراة يظهر بمظهر قوي ويحاول بقدر إمكانه يحسم المباراة لصالحه. على أقل تقدير يا أبو أحمد مثل ما قلت تونا يعني هو تعادل مع الخليج، الآن المدرج النصراوي يعني اهتزت ثقته في المدرب واهتزت ثقته بالفريق، فلذلك مهم جدا أنه يعيدون الثقة بأسرع وقت ممكن، وهذه فرصة نادي النصر، وخاصة أننا مقبلين على فترة توقف، فهذا شيء مهم بالنسبة للنصر للاعبين والجهاز الفني.
1: طيب عن روح التحدي زهير، ممكن تجيب أو توصل النصر لثلاث نقاط من مرمى العين؟
2: يعني ممكن مختلفة أبو أحمد بعد شو؟ يعني رد الفعل التعادل أمام الخليج بالمستوى اللي ما كان جيد
1: ودنا والله الخليج. إن شاء الله
2: أي فبإذن الله أن النصر اليوم يعني يعمل رد الفعل، هذه الفرق الكبيرة دائما اللي تملك يعني لاعبين كبار قادرين دائما على إعطاء رد الفعل الصحيحة بعد التعثرات. فاليوم قد يكون ضحية التعثر النصر أمام الخليج هو العين، وهذا ما أتمنى فيك بالتأكيد.
1: طيب.
2: مع التذكير بأنه يعني العين فريق ممتاز زي ما ذكر بريان، قوة هجومية ممتازة، خفيان الرحيمي، عندما ماتياس
1: أكثر ما تخشى على النصر في التسعين دقيقة أمام العين
2: الأخطاء الدفاعية.
1: تشارك مهندس محمد في الموضوع الأخطاء أنها تتكرر؟
2: نعم بكل تأكيد. طيب. أخطاء دفاعية وأحيانا تكون للأسف ساذجة.
1: طيب بروح الحقيقة كل التوفيق للنصر الليلة أمام العين، تنطلق عند السابعة والربع تقريبا أو أكيد السابعة والربع مواجهة النصر والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا النخبة في أولى مباريات الفريق. أنا بروح المواجهة

0: أيضا للهلال، وهو يستضيف الغرافة القطري. الهلال متصدر الدوري، ضارب بنتيجة كبيرة في آخر مواجهاته، وإن كان التي قبلها خسرها بهدفين. وهالتفاوت أبقى معك زهير في جزئية أنه الهلال ليس ثابتا دوما في ما يقدم، قياسا بنيوم ومن ثم بمواجهة أمام نيوم ثم مواجهته أمام التعاون دوريا هذه المرة في النخبة الآسيوية، وسط أخبار تأتي بغيابات واتكنز إلى حد كبير هو غائب عن هذه المواجهة أو سيغيب نتيجة إصابة، فبالتالي اعتماد إنزاغي على بديل واتكنز، ويبدو لي أن قادر ميتي.
1: يعني الهلال زي ما ذكرنا قبل شوي ابو احمد، يعني ثقه في إنزاغي على انه الموسم الثاني افضل الموسم الاول، معرفة باللاعبين بتركيبه الفريق بالافكار اللي زرعها بالموسم الاول، اظن انه موسم الحصاد بالنسبه لإنزاغي.
0: نعم يعني هذا هذا هذا يفسر ظهور إنزاغي في مؤتمر امس انه هادي، ويتكلم عن انه التعامل مع مباراة الدوري أبطال آسيا للنخبة دور فترة الدوري أو مرحلة الدوري بطريقة مختلفة، يبدو من كلامنا بيتعامل معها بطريقة مختلفة عن الموسم الماضي.
1: نعم هو عموما يعني سيمون إنزاغي دائما كان مدرب هادئ وعقلاني قليل جدا انفعالاته، وحتى
0: إلا في الملعب قريب من إلا في الملعب
1: الا في الملعب الا في الملعب طبعا هذه البادي لانجوج حق الطليان تعرف انت يعني انت اللي هو
0: انت ادرى
1: هو دائما عندهم البادي لانجوج، بس يعني عموما هو من المدربين الهادئين العقلانيين واللي دائما عنده علاقه جيده مع لاعبينه، اقرب للصداقه من اي شيء ثاني ايضا. ف يعني نعم غياب اللي هو واتكنز بيكون مؤثر. مارتينيلي اعتقد ان احدى اخطاء إنزاغي الزجبه في مباراه نيوم اللي كان توه واصل، يعني مباراه نيوم فيها اخطاء دفاعيه، اعتقد ان الهلال دفع ثمن هدف عكسي، وايضا غلطه من العويس في الهدف الثاني قد تكون، ومن خط الدفاع بشكل عام كان فيها عدم توفيق نوعا ما مباراه نيوم، ايضا حارس نيوم كان عملاق فيها بشكل عام. لكن الهلال الاداء اليوم انا ابو احمد بدايه في يعني بدايه المرحله الاولى سواء في الدوري او النخبه او كافه البطولات او حتى كاس الملك، الاداء مؤشر اهم من النتائج برايي. فالهلال يعني لما ننظر الى مباراه مثلا امام الرائد في اللي هو كاس الملك كانت اداء متوسط، فاز نعم النتيجة هناك ما كانت مرة مهمة كثر ما كان مقلق أداء الهلال. لا بعدين رجع مباراة الأهلي مثلا قدم مباراة كبيرة، مباراة التعاون قدم مباراة كبيرة جدا، كل مباراة اللعبة تقريبا الهلال كان مستوى جيد، واضح أن هناك انسجام نوعا ما في التشكيلة. فأيا كان البديل عند الهلال هو الفريق الأكثر يعني استقرار على الناحية الفنية، وجود اللي هو المدرب السنة الثانية على التوالي هو الفريق الوحيد اللي عنده موسمين كاملين. روجرز نعرف انه اتى نص موسم قبل بداية الموسم هذا، فباعتقاد الهلال من ناحية الاستقرار وبناء على عمق التشكيلة والخيارات الموجودة عند سيمون إنزاغي، باعتقادي انه هو يعني بيكون اكثر ارتياح خاصة في زحمة المباريات.
0: طيب انا من هالنقطة
1: اعتقد اليوم
0: تفضل اكمل الفكرة،
1: اليوم يطلع نتيجة يعني ايجابية بشكل كبير امام الغرافة، فارق هدفين على
0: قد التقدير. طيب المعنويات العالية اللي عليها الهلال مهندس محمد قياسا بآخر ظهور في الدوري الجولة الأخيرة والذهاب لأول خطوة في طريق الوصول لكأس دوري أبطال آسيا للنخبة، معنوية عالية، لكن يعني يزيدها مثلا في مخاوف أن والله وسط هالمعنوية العالية والراحة، صحيح أنك بتواجه، أقصد الهلاليين يرون بأنه بيواجهون الغرافة تاسع الدوري القطري، وإن كان ما بدأ الدوري القطري إلا 4 جولات فقط، لكن يخشون أنه يحدث على الأقل ما حدث لوصيف الدوري، أقصد الاتحاد. هذه إمكانية واردة، كيف تشوف إمكانية حدوثها في مواجهة الهلال الغرافة؟
2: والله شوف الهلال يعني فريق مكتمل، فريق يعني منسجم، لكن الهلال خلينا نكون واقعيين يعني حتى مباراة التعاون يعني أكون صادق يعني رغم الستة أهداف التعاون يعني هو الهلال واجه فريق منهار يعني منهار نفسيا منهار.
0: مو هذا القصد إنه ما يذهب للمواجهة الآسيوية على على يعني اعتمادا على النتيجة اللي حققها آخر مواجهة.
2: الدليل على ذلك في ثلاث فرص للتعاون لو تعامل معها اللاعبين يعني أتكلم يونس البحراوي تعامل مع الكرة يعني بذكاء ورفع راسه كان سجل بالراحة
0: في أول المباراة صحيح
2: واخذها من بين اللاعبين. أيضا رجب نفس القضية يعني انفرد بالمرمى وانفرد ببونو وحطها فوق العارضة.
0: هذا يعني أنه عند الهلال خلل دفاعي
2: يعني يعني واضح. يعني أنا أشوف أن متوسط الدفاع في الهلال في مشكلة كبيرة ولذلك هو يغطي المشكلة هذه بتراجع نفيذ. إذا تقدم نفيذ المشكلة والخلل موجود ولذلك المدرب الذكي دائم إذا لعب قدام الهلال وشفته أنا أمام نيوم أنه يضع واحد خلف بين بين بين نفيذ وبين المهاجمين بين المدافعين أتكلم ولذلك هذا يعني هذا الأمر الهلال حتى الآن طالما عنده الخلل هذا ما يعني الهلال قوي هجوميا ما حد يعني يختلف.
0: غياب واتكنز ما يشكل له مشكلة إنزاغي أو الهلال؟
2: إيه يعني لو يجي مدرب ذكي ولاعبين ولاعبين يعني مقاربين لتكلم مستواهم بنادي الهلال يشكلون الحقيقة يعني خطورة على نادي الهلال ما في كلام يعني الموضوع هذا.
0: لا بس انت تساوي مثلا غياب واتكنز بحضور يعني ان حضور قادر ميتي قادر يعوض حضور غياب واتكنز
2: يعني شوف قادر شوف مباراة هذه يا ابو احمد اعطيك اياها مباراة دي يعني الفريق اللي حيقابله الغرافة انا شفت الغرافة ما هو مو بذاك الفريق اللي يعني يعني يستطيع انه يصمد قدام الهلال ممكن انه يحاول انه بقدر امكانه انه يحافظ على مرماه ويحاول يعني يعتمد على الكره المرتده لكن بالاول والاخير ما اعتقد انه عنده جوده لاعبين انه يستطيع انه يجاري لاعبين الهلال. اقول اهلك بكل صراحه يعني الهلال بنص مستواه ممكن انه يعني يخلص مباراه لصالحه
0: على اعتماد انه عنده مصادر خطر متعدده سامر فيل الباقين
2: هذا الميزه بالهلال يا ابو احمد التنوع بالتسجيل يعني عند الهلال اطراف مين موجوده عند اي يعني كثير من الانديه السعوديه يعني عنده اطراف وعنده اظهره واطراف يعني فلذلك انا اعتقد ان الهلال يعني وضعيته السنه هذه افضل من وضعيته الموسم الماضي لكن ما زال عنده مشكله في متوسط الدفاع. احنا شاهدنا يعني ترى كولوبالي يعني في الجولات السبع الماضيه ما هو كولوبالي العام الماضي ولا العام اللي قبله يعني عنده اخطاء فادحه جدا في انخفاض مستوى كبير عند كولوبالي ولذلك انا اعتقد انه حتى في قضيه التركيز قضيه التشتيت قضيه اشياء كثيره صراحه يعني لذلك انا اعتقد انه يعني الهلال يحتاج بالتاكيد انه اذا في امكانيه انه يستبدل كولوبالي ممكن يكون ذا شيء ايجابي بالنسبه للهلال لكن بالاول والاخير انا اتوقع مباراه بينه وبين الغرافه مباراه محسومه للهلال. الهلال قادر بانه حقيقه يعني بجوده اللاعبين الموجودين بتكلم بشخصية الهلال قيمة الهلال قادر بأن يحكي مباراة لصالحه وما أعتقد أنه يحقق فريق الغرافة مفاجأة.
0: طيب كل التوفيق للنصر والهلال يحصلوا على نقاط مواجهاتهم اليوم النصر أمام العين والهلال أمام الغرافة. نروح للتعاون وهو أمر مهم جدا.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
0: التعاون وما أدراك ما التعاون هذا العزيز هناك الذئاب في القصيم يعني يبدأ مشواره الآسيوي غدا الحقيقة وسط ظروف نأمل إن شاء الله أن نتجاوزها أقول إن شاء الله لأنه التعاون يستحق قياسا بظهور الأول له في دوري أبطال آسيا 2 النسخة ما قبل الماضية لكن يمكن مش مواتية الآن الظروف عناصر جديدة في التعاون مدرب رحل بعد إقالته أقصد تحديدا زالكو لازيتش قادم جديد ليس غريبا على التعاونيين أقصد جهاد الحسين في مهمة حتى يحدد أمر موضوع المدرب بالنسبة لنادي التعاون خصوصا مع فترة التوقف اللي يحتاج التعاون الحقيقة فيها إلى تجهيز واستعادة. مهندس محمد كيف شايف يعني الخطوة الأولى في وقت غير مناسب بالنسبة للتعاون واضح جدا؟
2: والله بالتأكيد إنها يعني توقيت المباراة ما كان إيجابي صراحة
0: مو مواتي مع ظروف التعاون
2: خاصة المباراة يعني في عمان يعني فلذلك في مسقط. فلذلك انا اعتقد انه مع

0: يعني مباراة صعبة جدا بالنسبة للتعاون على الوضع النفسي والوضع المعنوي، لكن يعني الأمل كبير. أنا يعني لما شفت الأستاذ جهاد حسين أو الكابتن جهاد حسين، أتوقع إن شاء الله جهاد يعني عنده القدرة النفسية إنه يعرف معنوية اللاعبين مباراة، يعني ممكن إنه على أقل تقدير يخرج التعاون منها سواء فائز أو متعادل، على أقل تقدير يكون متعادل. يعني لذلك مباراة صعبة بالنسبة للدوري العماني، يعني تو بادي، فلذلك يعني فرصة التعاون حقيقة إنه يعني صالح جمهوره منها من خلال هذه المباراة. ترى يعني أبو أحمد، مباراة الهلال كان في فوضى فنية كبيرة جدا يعني بالمحل.
1: واضح
0: صحيح. كان يعني أكون صادق معك أبو أحمد، يعني الحمد لله أنا شاهدته في التمرين يعني مرة يعني قبل مباراة اليوم، وأيضا متعب منفرج، فكان يعني في شيء بين اللاعبين والمدرب يعني أو عدم قناعة يعني، فلذلك دائما تعرف اللاعبين يعرفون يعني المدرب جيد، ممكن يكون المدرب أحيانا لما ما يحقق نتائج ممكن يعني يتفوع على اللاعبين أو يشد مع اللاعبين، فلذلك يعني ما يستطيع أنه
1: بخصوص المدرب. أنت تشوف توقيت إقالته ما كان جيد، كان مفترض أنه قبل مثلا ولا الخطوة نفسها تقييمك
0: لا. أنا كنت أتمنى أنه بعد الحزم.
1: بعد الحزم
0: أنا قلت لكم بعد الحزم يمشي، لكن هو يبدو لي أنه تسرب له خبر من وسائل التواصل الاجتماعي، تعرف إحنا يعني في العالم مثل القرية أبو أحمد، طبيعي جدا أنه يدري، فعرف هو أنه حيقال بعد هذه المباراة، وقاله هو في المؤتمر الصحفي، قال أنا داري قبل المباراة أني بقال هذه آخر مباراة لي. فلذلك أنا أعتقد حتى قال كلام يعني ما هو كويس، يعني قال يعني اللاعبين ما يبغون يلعبون معي يعني. وأحمد يعني أنت توصل المرحلة هذه اللي اكتشك أن اللاعبين ما يبغون يلعبون معك، خلاص أنت معناته أنه بينك وبين اللاعبين فجوة يعني، فلذلك وجودك أو استمراريك يعني ما رح تغير بالنتائج. الأهم اللي بيترجم عملك يعني منهم هم اللاعبين داخل أرضية الملعب، فلذلك أعتقد أنه وضع فجوة بينه وبين اللاعبين، فأنا أعتقد التعاون يعني أمامه صحيح وضعه يعني وضعه مو ما يسر، صحيح أنه عنده يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين افتقدهم ولا ننكر هذا الشيء هذا، لكن قادر التعاون أنه يرتب نفسه لحد الفترة الشتوية، وممكن بالفترة الشتوية يكون في بعض التغييرات اللي يعني تساعد الفريق على النهوض. والنقطة المهم دائما أقولها أنا، المهم المدرب يا أبو أحمد، أنت لما تقيل مدرب لازم تجيب مدرب يعني مدرب مرحلة يعني يتفهم.
1: أنت وصلت معهم أكيد، أنت من البيت التعاوني، الحديث معهم في اللحظة مهم جدا.
0: أكيد أبو أحمد، شوف أنا لن أتخلى عن التعاون، أقوله بكل صراحة يعني هذا نادي وأنا عملت سنوات يمكن فوق 25 سنة بالتعاون يا أبو أحمد، فما مستحيل إني
1: جزء من عمرك أكيد.
0: فمستحيل إني أنا يا أبو أحمد يعني بتخلى، لا أنا مع جميع الرؤساء ومع جميع الإدارات أقف مع التعاون يعني لحد ما تنتهي الأزمة، ولا انتهت الأزمة أنا دائما تجدني يا أبو أحمد أطلع من هذا الأمر، وبالعكس يعني أنا أخلي إداراتي هي تعمل، لكن ترى طبيعي أبو أحمد أن أي إدارة جديدة دائما تجي دائما تواجه صعوبات معينة في معرفة والإلمام بكل شيء، ولذلك ممكن تثق بناس معينين ما هم على مستوى الثقة، ممكن يعني أشياء كثيرة صراحة
1: للي يعملون الخطأ وارد، طالما في عمل في في في نسبة خطأ مقبولة ومتداركة. خلينا نقول أنا بروح معك زير أبو عبد الله في جزئية واضح إنه في المشهد أو في مشهد التعاون أمام مهمة الخطوة الأولى في دوري أبطال آسيا 2 مع الكابتن جهاد الحسين، إنها التعويل على رد الفعل، تعرف تغيير مدرب والإدارة الفنية في لحظة يعني على وعسى أنه يحصل هذا وارد في مباراة مواجهة النهضة العماني، ولا الأمور أصعب من الجزء
2: يعني بإذن الله لا يفتى أول شيء ومالك المدينة أكيد. ويعني أبريان أدرى بوضع التعاون وقريب من النادي واحد يعني رموز التعاون، فنتمنى ان يعني الأسوأ مضى والأسوأ مضى في بداية الدوري. يعني التعليق على كلام بريان لك، قال كلام مهم جدا انه اذا المدرب مقتنع انه هو خسر غرفة تبديل الملابس وان اللاعبين ما كانوا معه، هنا يعني تسأل انه هل المدرب هو على البورد فقط، على لوحة التدريب فقط، على الافكار الفنية فقط؟ جزء مهم اساسي من طيب العمل المدرب هو كسب اللاعبين في صفة احتوائهم ذهنيا، تحضير ذهني لهم، معرفة كل لاعب واجباته، وأيضا

0: أن يحظى بالتقدير المطلوب كاحتياطي ولا أساسي. هذه مهارة أساسية عند الطاقم الفني المدرب وأعوانه. فأعتقد أن اختيار الكابتن جهاد الحسين إنه مو غريب على الدوري ولا غريب على التعاون اختيار جيد، لأنه في هذه المرحلة تحدث عن صدمة نفسية وذهنية. مع أن التعاون عنده العناصر الجيدة مع تغييرات كبيرة من حصلة الموسم هذا في التشكيلة تبعنا الكل يعرف، لكن بإذن الله يعني يقدر يكون أحسن توليفة وأفضل ردة فعل بعد يعني الهزيمة اللي حصلت أمام الهلال الأسبوع الماضي، أن يكون ردة فعل في آسيوية ويكون ضحيتها الشقيق النظم العماني. لن تكون مباراة سهلة باعتقادي، الجماهير العمانية جمهور النهضة يحضر كثافة في الملعب، وخاصة ضد فريق سعودي باعتقادي راح يكون الملعب مكتظ، لكن بإذن الله سكر القصيم قادر على أن يفعلها وأن يعود بالنقاط
1: بإذن الله. كل التوفيق للتعاون والهلال والنصر في مهمتهم سواء الليلة أو غدا. أنا شاكر ومقدر للضيفين العزيزين مهندس محمد سراح الناقد الرياضي، والعزيز أيضا الزميل زهير الشماسي الناقد الرياضي. شكرا جزيلا لكم مستمعين على كرم وطيب متابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام. في 60 ثانية.
3: فخر الصناعة الوطنية، تدشين أول ريبورت صناعي سعودي يحمل وسم صنع في السعودية من شركة مكننة. معهد مسك للفنون يشعل الساحة الإبداعية بانطلاق معرض على امتداد الطريق بمشاركة 34 فنانا من حول العالم. وجهة شتوية تخطف الأنفاس، افتتاح نادي آمالة لليخوت ب 119 مرسى ليتربع على عرش الإبحار الفاخر عالميا. الهيئة العامة للترفيه تحصد الذهبية في جوائز ستيف تكريماً لتميزها في تأهيل وتطوير رأس المال البشري. أخيراً، المملكة تتألق في المركز الثالث عربياً بثمانية مواقع للتراث العالمي لليونسكو في إنجاز حضاري متجدد.
2: ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
4: ليش ندخل غرفة وننسى إيش اللي كنا نبغى؟ أحياناً أكثر الأشياء اللي نكررها كل يوم هي نفسها الأشياء اللي ما نعرف لها تفسير، زي مثلاً إنك تكون جالس في مكانك وفجأة تتذكر إنك كنت تحتاج شيء من الغرفة الثانية، تقوم وتمشي وتدخل الغرفة وفجأة توقف وتسأل نفسك أنا ليش جيت هنا أصلاً؟ الغريب إنك قبل ثواني بس كنت عارف بالضبط إيش كنت تحتاج من الغرفة الثانية، لكن بمجرد ما دخلت مكان ثاني اختفت الفكرة. طيب إيش السبب؟ ببساطة دماغنا ما يتعامل مع يومنا كأنه حدث واحد طويل ومستمر، هو يقسم الأشياء اللي نعيشها لأحداث ومشاهد صغيرة. يعني جلستك في الصالة تعتبر مشهد، وخروجك لمكان ثاني ممكن يكون بداية مشهد جديد. وهنا يجي شيء يسميه الباحثون حدود الأحداث. لما يتغير المكان أو النشاط اللي نسويه، الدماغ يبدأ يحدث الصورة اللي عنده، وأحياناً خلال هذا التحديث تصير المعلومة اللي كانت مهمة في المشهد السابق أصعب شوية في الاسترجاع. والشيء المثير إنه العلماء اختبروا هذا الشيء فعلاً. في إحدى التجارب طلبوا من المشاركين ينقلوا أشياء من مكان لمكان ثاني في بيئة افتراضية. أحياناً ينتقل الشخص داخل نفس الغرفة، وأحياناً يعبر من باب إلى غرفة ثانية، وبعدها يبدأ العلماء باختبار ذاكرة الشخص للشيء اللي كان يحمله، والنتيجة كان التذكر أضعف بعد عبور الباب مقارنة بالحركة داخل نفس المكان. وهذا الشيء صار يعرف باسم Doorway Effect أو تأثير عبور الباب. لكن هنا لازم نوضح شيء مهم، الباب نفسه مو هو اللي يخليك تنسى، الفكرة إن عبور الباب غالباً يمثل بالنسبة للدماغ انتقال من حدث إلى حدث ثاني، والفكرة مو مرتبطة بالأبواب وبس. نحن خلال يومنا ننتقل باستمرار من سياق لسياق ثاني، مثلاً تخلص مكالمة وتبدأ شغلة ثانية،

بدل ما يكون يومنا كله كأنه مشهد واحد طويل. يعني نفس الآلية اللي ممكن تخليك تنسى اللحظات ليش دخلت الغرفة هي نفسها اللي تساعد دماغك يرتب أحداث يومك ويفصل كل تجربة عن الثانية. وهنا المفارقة، الشيء اللي سبب لك لحظة نسيان صغيرة هو في الأصل جزء من نظام يساعد ذاكرتك تشتغل بشكل أفضل. لكن هل كل مرة ندخل غرفة وننسى يكون السبب هو تأثير الباب؟ أكيد لا. ممكن مثلاً نكون مشتتين أو نفكر في أكثر من شيء أو أصلاً ما ثبتنا الفكرة كويس في ذاكرتنا. لكن الدراسات تعطينا فكرة جميلة عن الذاكرة، إنها مو مجرد مكان نخزن فيه المعلومات، المكان والسياق واللحظة اللي كنا فيها كلها تساعد على الوصول للمعلومة من جديد. وعشان كده المرة الجاية اللي تدخل فيها غرفة وتوقف فجأة وتسأل نفسك أنا إيش كنت أبغى، لا تستغرب، يمكن دماغك ببساطة انتقل للمشهد الجديد وترك الفكرة في المشهد اللي قبله. كان معاكم برنامج ببساطة، إجابات علمية لأسئلة الحياة اليومية.

0: والقوا في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: ريشة،
5: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزا عالميا للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
1: كانت أقرب صديق للشاعر، في ليالي البادية يجتمعوا حول القصيدة وهي بتكون جنبه ترد على صوته بنغمتها، هو يقول بيت وهي تعطيه الإحساس، ومع الوقت صار صوتها مرتبط بالشعر نفسه وبليالي السمر والحكايات. هذا الصوت ما كان مجرد موسيقى، كان ذاكرة القصيدة الربابة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: كيف أصبحت الجائزة جزء من صناعة الفن؟ الجوائز اليوم صارت جزء مهم من عالم السينما، الأوسكار والسعفة الذهبية والأسد الذهبي وغيرها من الجوائز، صارت مرتبطة بالأفلام وبالفنانين وصناع السينما من مختلف دول العالم. كل سنة تشوف أفلام تدخل مهرجانات وأفلام تحصل على ترشيحات وفنانين يفوزوا بجائزة ممكن تكون محطة مهمة جدا في مسيرتهم، لكن الجوائز ما كانت موجودة من بداية السينما، ووصولها للشكل والمكان اللي نعرفها اليوم أخذ سنوات طويلة. البداية نقدر نرجع فيها لعام 1929، في السنة هذه أقيم أول حفل لجوائز الأكاديمية في هوليوود واللي نعرفها اليوم باسم الأوسكار. الحفل وقتها كان مختلف وبسيط جدا مقارنة باللي نشوفه اليوم، وحتى أسماء الفائزين في أول دورة كانت معروفة قبل الحفل. أكيد وقتها ما كان أحد يتوقع أنه هذا الحفل البسيط بعد عشرات السنين راح يتحول لواحد من أشهر الأحداث في عالم السينما. بعدها بثلاث سنوات وتحديدا في عام 1932 بدأت محطة ثانية مهمة. انطلق مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا واللي يعتبر أقدم مهرجان سينمائي في العالم. أول دورة ما كان فيها جوائز رسمية بالشكل اللي نعرفه اليوم، لكن وجود مهرجان مخصص للسينما أعطى الأفلام مساحة مختلفة. ما عاد الاهتمام بالفيلم مرتبط بس بعدد التذاكر اللي باعها، صار فيه اهتمام بالقيمة الفنية وبالمخرج وبالممثل والكاتب وطريقة صناعة الفيلم. وبعدها بدأت فكرة المهرجانات السينمائية تنتشر أكثر، وفي عام 1946 أقيمت أول دورة فعلية لمهرجان كان السينمائي في فرنسا. وبعدها بسنوات وتحديدا عام 1955 ظهرت لأول مرة جائزة الأشهر السعفة الذهبية، ومع انتشار المهرجانات بدأت قيمة الجائزة نفسها تكبر داخل صناعة السينما. الفيلم اللي يشارك في مهرجان كبير ممكن يحصل على اهتمام ما كان راح يحصل عليه بطريقة ثانية، وإذا فاز بجائزة مهمة تزيد التغطية الإعلامية والنقاد يتكلموا عنه أكثر والموزعين ينتبهوا لهذا الفيلم أكثر، وممكن بعدها يوصل لأسواق ودول جديدة. وهذا الشيء بالذات كان مهم للأفلام المستقلة أو الأفلام اللي ما عندها ميزانيات تسويقية ضخمة. فيلم صغير ممكن يبدأ عرضه أمام جمهور محدود في مهرجان وبعد فترة يصبح معروف في دول كثير. ومع الوقت ما عاد الاهتمام بالجوائز يقتصر على ليلة إعلان الفائزين، صار في فترة كاملة خلال السنة تعرف باسم موسم الجوائز. شركات الإنتاج والتوزيع تبدأ تجهيز أفلامها وتنظيم عروض خاصة ولقاءات إعلامية وحملات للأفلام اللي تشوفها إنها ممكن تنافس، وأحيانا حتى موعد نزول الفيلم يتم اختياره بعناية عشان يكون العمل حاضر وقت الترشيحات والتصوير. يعني الجائزة اللي كانت في البداية تكريم يجي بعد الفيلم أصبحت مع الوقت جزء من رحلة الفيلم نفسه وتأثيره مو بس على الفيلم. الفوز بجائزة كبيرة أو حتى الحصول على ترشيح مهم ممكن يغير مسيرة شخص من صناع العمل، ممكن يوصل لجمهور أكبر، مخرج تجي عروض أكثر، كاتب يصبح اسمه معروف أكثر، وفيلم يحصل على فرصة عرض في أماكن ما كان ممكن يوصل لها قبل الجائزة. وطبعا طريقة اختيار الفائزين تختلف من مكان للثاني، في جوائز تعتمد على تصويت أعضاء أكاديمية، وفي مهرجانات تعتمد على لجنة التحكيم تشاهد الأفلام والمشاركة وتختار الأعمال الفائزة. وكل مهرجان أو جائزة عندها فئاتها وطريقتها ومعاييرها، ومع توسع صناعة السينما وتوسعت المهرجانات معها، اليوم صار عندنا عدد كبير جدا من المهرجانات السينمائية العربية والدولية، وكل واحد منها لهويته والأفلام اللي يهتم فيها. وفي السعودية تحديدا عندنا مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وغيرها من المهرجانات السينمائية اللي صارت تجمع صناع الأفلام وتعرض أعمال من السعودية والمنطقة ومن دول مختلفة حول العالم. وهذه المهرجانات ما تقتصر فقط على توزيع الجوائز، هي كمان مكان لعرض أفلام جديدة واكتشاف مواهب ولقاء صناع السينما وفتح فرص للأفلام إنها تنتقل من مهرجان إلى مهرجان ومن دولة إلى دولة وتوصل لجمهور أكبر. ومن أول حفل للأوسكار عام 1929 إلى المهرجانات السينمائية المنتشرة اليوم في مدن كثير حول العالم، تغير شكل الجوائز وكبر حضورها وأصبحت جزء مهم من صناعة السينما ومن مسيرة الأفلام والفنانين.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: قصص رياضية.
3: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة 6 والفاصلة في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخراً بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضاً وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه 6 والأخير.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
0: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي، إخراج أسامة بريان.
2: كثيرا ما نتحدث عن التغيير، نطالب بأن يتغير من حولنا وأن يصبح المجتمع أكثر التزاما وأكثر وعيا وأكثر احتراما للأنظمة والقيم. لكن ماذا لو كان السؤال الأهم ليس متى سيتغير الآخرون، بل متى أبدأ أنا؟ لماذا نطالب بالنظافة ثم نترك خلفنا مكانا يحتاج إلى من ينظفه؟ ولماذا نشتكي من انتشار الشائعات ثم نكون أول من يعيد نشرها؟ ولماذا نطالب الجميع باحترام النظام بينما نتجاوزه عندما لا يرانا أحد؟ وهنا تبدأ لحظة وعي.

ألسنا جميعا جزءا من هذا المجتمع؟ كثيرا ما نقول لو التزم الناس لتحسن كل شيء، لكن السؤال الذي يستحق أن يطرح: هل بدأت أنا بما أطالب به الآخرين؟ قد يكون من السهل أن نرى أخطاء الآخرين وأن نتحدث عنها وأن نضع قائمة طويلة بما يجب أن يتغير حولنا، لكن الأصعب أن نتوقف لحظة ونسأل أنفسنا: ماذا عن دوري أنا؟

فالمجتمع ليس مجموعة من القوانين والتعليمات فقط، بل هو انعكاس لسلوك أفراده وما نفعله كل يوم، حتى وإن بدأ بسيطاً يترك أثراً في المكان ومن حولنا. عندما ألتزم بالدور فأنا لا أحترم النظام فقط، بل أحترم وقت الآخرين. وعندما أحافظ على نظافة المكان فأنا لا أنظف مساحة فحسب، بل أرسل رسالة بأن هذا المكان يهمني. وعندما أتحقق من خبر قبل نشره فأنا أشارك في حماية الآخرين من معلومة قد تكون خاطئة أو مؤذية. وحين أعتذر عن خطأ ارتكبته فأنا لا أقلل من نفسي، بل أظهر أن الاعتراف بالخطأ شجاعة، وأن الإنسان الواعي لا يبحث دائما عن مبررات، بل يبحث عن طريقة أفضل للتصرف. دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. قبل أن تنتقد سلوكا تأكد أنك لا تمارسه، وقبل أن تطالب بحقوقك التزم بواجباتك، وقبل أن تنشر خبرا تحقق من صحته، واسأل نفسك كل صباح: ما الأثر الجميل الذي سأتركه اليوم؟ لو تصرف الجميع بالطريقة التي أتصرف بها أنا، كيف سيكون شكل مجتمعنا؟ قد يكون السؤال بسيطا، لكنه يجعلنا نعيد التفكير في كثير من التفاصيل التي اعتدنا عليها.

فالتغيير لا يحتاج دائما إلى خطوات كبيرة أو قرارات استثنائية. أحيانا يبدأ من موقف صغير، كلمة طيبة، نظام نلتزم به، مكان نحافظ عليه، معلومة نتأكد منها، أو خطأ نقرر ألا نكرره. قد تبدو هذه التصرفات صغيرة، لكنها عندما تتكرر من آلاف الأشخاص تصنع مجتمعا أكثر وعيا واحتراما. التغيير الحقيقي لا يبدأ من الشارع ولا من المؤسسات ولا من الآخرين، إنه يبدأ من قرار صغير نتخذه نحن. فبدلا من أن نسأل متى سيتغير الآخرون، لنسأل ماذا يمكنني أن أغير في نفس اليوم. فكن أنت القدوة التي تتمنى أن تراها في مجتمعك، ولا تنتظر أن يبدأ الآخرون، فقد تكون خطوتك الأولى

0: الشرارة التي يحتاجها من حولك. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي، إخراج أسامة بريان.
2: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: لا.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.

0: لكم تحياتنا كفريق عمل أكيد من داخل استديو زميلي خالد مستور. يعطيك العافية خالد ومساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا فيك مريم، وأهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بمخرجتنا الرهيب والمبدع خلود لبني.
0: طيب خلينا نذكركم بأرقام التواصل معنا 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة على منصة إكس، وكمان 012-64-77-154 و012-64-95-154. كمان تحية مسائية جميلة لزميلتنا ريهام جابوري في تنسيق الضيوف، يعطيك العافية يا ريهام. وطبعا نطلع فاصل مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله استوديو 20 ونكمل معكم إن شاء الله في أولى فقراتنا اليوم. بصراحة موضوع جميل واختيار رهيب مريم،
3: شكرا.
2: أي والله واحدة من المواقف العجيبة اللي نمر فيها ونحتاج يعني إلى حلول سريعة،
3: صح؟
2: فقولينا اليوم وش الموقف وكيف اللي ممكن نتصرف فيه.
3: طيب أول شيء راح نبدأ إن شاء الله اليوم بفقرة بلان بي، تمام؟ والموقف اللي حنتكلم عنه حقيقي صار وتعرض يعني كلنا تعرضنا لي ولسه أنا فريش في الموضوع ده، يعني
2: جديد
3: قبل كم يوم، يعني تقريبا قبل يومين يعني. أوكي، فيعني أنا وقعت في نفس الموقف هذا، يعني جايبين موقف من واقع الحياة ووحي الأحداث الحالية.
2: جميل.
3: أوكي طيب اليوم بلان بي يقول، تخيل، متخيل والله، مو كمان تخيل، هو اصلا صار يعني، بس انت يعني لو ما صار لك تخيل، ولو صار قل لنا ايش سويت او كيف تصرفت، تمام؟ بلان بي اليوم تقول تخيل انه عندك موعد مره مهم، اوكي، سواء في اجتماع او عندك دوام او مشوار لازم تلحقه في وقت محدد، والوقت اللي عندك بس يعني نص ساعه، اوكي تمام، وانت حرفيا قاعد تحسب الدقائق، وقفت مع شخص يعني لازم تسمعه، لكن المشكلة انه هذا الشخص كان مرة رايق، يتكلم بهدوء شديد جدا، وياخذ وقت طويل عشان يوصل للفكرة وللمعلومة، ولا وقتها كان امين جدا في الشرح، يعني لازم يعني يدخل في عمق التفاصيل، لكن في نفس الوقت انت ما تقدر تقاطعه بطريقة محرجة، ولا تقدر كمان تمشي وتتركه وهو يتكلم. كيف تتصرف؟ هل انت تقاطعه بأدب وتقول له انه عندك موعد، ولا تستمر تسمع وتتحمل التأخير لانك انت ترى مضطر انك تسمعه؟ على فكرة يعني موضوع مختياري، مضطر انك تسمعه لانه في شغلة مهمة لازم تنهيها مع هذا الشخص، ولا ممكن يكون عندك حركة ذكية فنانة تنهي فيها الحوار بدون ما تحسسه انك مستعجل منه.
2: هو جميل والله. يعني اليوم نحتاج الى الخطة باء او بلان بي، يعني نشوف كيف نتصرف في هالموقف. انا كذلك مرت علي، انت كذلك مريم، كل yes. المستمعين الكرام، الا ما في يوم من الايام انت التقيت بشخص بهدف العلاج، بهدف مثلا زيارة سريعة، لقيته في محطة، لقيته في اي مكان،
3: صح.
2: وانت تبغى تروح، يعني احيانا حتى ما تكون مستعد من ناحيه الهندام، من ناحيه حتى ذهنيا مشغول بشيء ثاني،
3: صح.
2: فتلاقي يصير من الناس ما شاء الله تبارك الله عنده حب للسواليف والسواليف التفصيليه،
3: التفاصيل
2: وانت في حاجه انك تنهي النقاش باسرع ما يمكن. فايش الحل؟ ايش الخطه بقى؟ يعني تقاطع بأدب وتقول والله انا مستعجل عندي موعد، ولا عد الله عينك يعني تتحمل ما حيجيك من وراء التاخير من باب جبر الخواطر ومن باب انك تستمع الى الاخر، فتتاخر عد تروح مديرك يخصم عليك، تروح العياده تستنى والله دخل احد قبلك فتستنى 30 دقيقه 40 دقيقه زياده،
3: صح؟
2: فما تعرف، لانه احيانا يكون في فرصه للمقاطعه مريم وتقدر انك تقاطع الشخص الثاني،
3: صحيح.
2: واحيانا لا، حتى وانت قاطع اقول لحظه انا حقول لك ليش انا قلت لك كذا، او اسالني ليش. أنا مرة ما أحب اللي يقول يسألني ليش،
3: والله صح،
2: أنا ما سألتك أصلا ولا طلبت سلفك،
3: لأنه بمجرد ما يقول لك اسألني ليش وإنت تسأل ليش، أعرف إنه الموضوع بدأ إيش يدخل في التفاصيل، والوقت يطول والموضوع يكبر ويخرج عن السيطرة.
2: يقولون بشكل عام إنه والله فلان مخمخ على الشغلة فلانية.
3: صح.
2: فهو من يقول لك سني ليش يعرف انه مخمخ على الموضوع.
3: بالضبط.
2: فبيأخذك في خط طويل جدا.
3: صحيح.
2: فبعض العبارات تزيد الهمهم صراحة.
3: والله صح.
2: لا تسأل ليش.
3: اي والله لا تسأل، لا تسأل ليش، لا تسأل ليش، ولا والله ما ينفع اقول لا تسأل، المهم لا تسألوا ليش. هذا هو موضوعنا اليوم. اليوم احنا نبغى منكم الحلول الحقيقية، مو الحل المثالي اللي نقوله واحنا هاديين. الحل الحقيقي، ابغى حل. انا منكم شخصيا احتاج حل.
2: انت تورطتي في الموقف.
3: انا تورطت في الموقف.
2: طيب ايش كانت الخطه بقى بالنسبه لك؟
3: لا ما راح اقول لكم،
2: تخليها سر.
3: لا بعدين نشوف راي مستمعينا اول شيء واصدقائنا، وبعدين نقول لكم ايش اللي صار. فهذا هو موضوعنا اليوم، موضوع بلان بي. اكيد انت مر عليك الموضوع.
2: مر علي. نعم.
3: برضو كمان عشان ما ناثر على قراراتهم.
2: ايه
3: اوكي، لانه
2: نسمع منهم.
3: هذه الكلمه قالت عشان ما تاثري على قراري، لابد اننا احنا نشوف الراي الاخر. فانا هنا عشان ما ناثر على قراراتكم، لابد ان احنا نشوف رايكم. وخليني اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. اكتبوا اسماءكم خلف اي مشاركه. لو لقيتوا الخطوط بيزي تقدروا تكتبوا ارقامكم واحنا نتواصل معاكم. تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وكمان تقدروا تتواصلوا معنا، وأكيد وأيضا حسابات الخاصة في دايركت مسج كمان ترسلوا، وأرقام التواصل معنا.
2: نعم، واتساب 8-0-244-28-28.
3: yes.
2: والاتصال مباشر معنا الآن، حياك على 012-64-771-54.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: حياكم الله أصدقائنا، أهلا وسهلا فيكم من جديد على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا على أرقامنا من خلال التواصل على الواتساب وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر. رحب فيكم. اليوم نتكلم في بلان بي، واحدة من المواقف اللي ممكن تواجهنا في هذه الحياة أنه تصادف إنسان وتلقاه ما شاء الله مسهب، يعني مسترسل بالكلام، وانت ما عندك وقت لهالسواليف. فايش الخطة بقى عشان تطلع نفسك من هذا الموقف؟ تقاطعه، تقول والله انا ترى مستعجل لكن سواليفك حلوة نكملها بعدين، ولا عاد تتحامل على نفسك وتسمعه وعاد عواقب التأخير انت تتحملها؟ يلا يا مريم ناخذ معنا اول واصلين.
6: طيب اول اتصال وافراح، هلا وسهلا يا افراح.
7: السلام عليكم.
6: يا هلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله.
5: سلام.
7: كيف الحال، اخباركم؟
6: احنا تمام، انت كيف حالك؟
7: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
6: يلا افرح اعطينا البلان بي.
7: والله شوفي والله شوفي انا ترى مستمعه جيده عادي، لكن اذا صراحه يعني عندي ظرف، عندي ما اقدر صراحه اسمع لها، يعني احاول اخترع لها شغله. جاني اتصال اخوي يستناني، زي كذا اقول
6: يعني تصرفي نفسك، تقولي انا عندي اتصال مضطر يعني أمشي دحين.
7: أيوة.
6: طيب أوكي.
7: أيوة.
6: طيب ماشي أفرح، شكرا برضو حل، يعني حبيت.
7: هلا حبيبتي.
6: يمكن هذا يعني أقرب حل، إن نقول سوري دحين معايا اتصال ما يمديني أكمل.
5: ذكرتيني والله.
7: مثلا شافتي بمكان أقول والله أخويا يستناني دحين ما يمديني، بعدين خلاص أتكلم معاكي.
6: أوكي برضو حل. تمام، شكرا يا افراح، باي باي.
7: عفوا يا هلا.
6: هلا وسهلا.
5: يلا محمود، اهلا وسهلا.
8: مساك الله بخير يا خالد.
5: بالنور، يا اهلا وسهلا فيك.
8: ومسي على مريم وعلى المخرج الرائع، اظن مين؟
5: خلود لبن.
6: خلود
8: ما شاء الله عليه، مبدع ما شاء الله، بسم الله.
5: الله يخليك، تسلم.
8: سم
5: سم الله
8: والله أنا السؤال ما تركبت السيارة طال عمرك وسمعت قد بدأ البرنامج، راح علي السؤال. السؤال أنا الجواب جاهز عندي، ما عندك مشكلة.
5: الجواب جاهز، بس أنت طرح السؤال.
8: أنت طرح السؤال.
5: طيب
8: الله يطول عمرك.
5: وياك والسامعين، اليوم نتكلم في الخطة بقى، يعني أنت مستعجل وعندك مشوار بس لقيت إنسان مسترسل بالكلام وقاعد يسولف، فإيش الحل، إيش الخطة بقى عشان تطلع نفسك من هالموقف وتلحق على موعدك؟
8: والله شوف عمرك، هذه النوعيه ترى في عندنا كثير منهم، يعني عفوا الكلمه يقولها 10 مرات يعيد فيها، ولا ولا في محصله معاه ولا في نتيجه. يا اخي انت لازم تراعي ظروف الاخر، انت ما عندك، انت فاضي ما عندك شيء، خذ اعطي الرساله مجملها وانتهي، لانه في الرجال ما تلومه، يمكن عنده ارتباط، عنده موعد مع مستشفى، مع مع مع الى اخره.
5: نعم.
8: فعلنا نقدر ظروف الآخر يا أخي الكريم.
6: طيب أنت شخصيا محمود إيش تسوي لو أنت وقعت مع شخص يعني قاعد يتكلم بتفاصيل وبطيء وبيشرح وأنت مستعجل، إيش أنت تسوي؟
8: أصرف، عندي 20 تصريفة.
6: أعطيني تصريفة

0: تصريف تالي.
1: اقول والله يا اخي الكريم، من عندي موعد في عند دكتور اسنان وسنوني توجعني، وتكفى لا تضيع لي الموعد يا فلان.
0: اوكي
1: عفوا اكلمني بعدين ولا انا اكلمك، بس بفتك منه يعني.
0: أوكي.
1: اي شيء عندي ارتباط عندي عند المحامي، لقاء معاه في موضوع مهم عندي. موعد اسنان عندي. الاعذار اختي، الاعذار موجوده، بس ثقيل الدم هذا لازم يكون شويه خفيف دم.
0: اوكي تمام، شكرا لك يا محمود، ليتك سعيده.
1: شكرا الله يحفظك.
0: باي باي. هلا. طيب كمان في عندنا مشاركه على الواتساب، خالد من هادي سيف من اليمن. هلا وسهلا. يقول استديو 20 حيث للكلمه حضور.
2: الله، شكرا لك صديقي.
0: وللصوت حكايه.
2: الله، كلام
0: وللاذاعه
2: جميل.
0: روح
2: لهذا مهندس الكلمات.
0: يس. يقول عندما يجتمع جمال الفكره مع عفويه الحوار يولد برنامج مختلف اسمه استديو 20.
2: الله يخليك.
0: استديو 20 برنامج يترك اثرا جميلا في المستمع، ويمنح الوقت نكهه خاصه لا تشبه اي وقت اخر.
2: الله يسعدك.
0: كمان يقول سيف، مع استديو 20 تشعر ان الاذاعه ليست مجرد صوت يصل اليك، بل احساس وونس وصحبه جميله ترافقك اينما كنت. كل حلقه تحمل فكره، وكل كلمه تحمل معنى، وكل لحظه تؤكد ان الابداع عندما يكون صادقا يصل الى القلب. استديو 20 مساحه للابتسامه، ومكان للكلمه الجميله، وموعد ينتظره محبي الاذاعه. كل التقدير لفريق العمل خلف هذا البرنامج الرائع، فانتم لا تقدمون برنامج فقط، بل تصنعون لحظات جميله تبقى في ذاكرة المستمع. جدة اف ام مع استديو 20، صوت يصل الى الاذن، وابداع يصل الى القلب.
2: يلا، هذه لحظه من اجواء 29.
0: حقيقي شكرا يا هادي سيف، ومغرب عليك هذا الكلام الجميل وهذه المشاعر الطيبه، وتاكد انه كل حرف من هذه الحروف والله وصلت الى قلوبنا. فشكرا لهذا الجمال وهذا اللطف، حقيقي شكرا. ونتمنى فعلا ان استوديو 20 يكون كما ذكرت ان شاء الله بوجودكم. طبعا
2: باذن الله. نشكر اصدقائنا، ولسه مكملين معكم الكثير من الفقرات والضيوف معنا اليوم ان شاء الله، والفقرة التالية خذ العلم، وأشياء كثيرة تسمعونها في هذا الاستديو. نكمل معكم فاصل وراجعين.

0: معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا سلامي للعموم
5: مع إطلالة موسم جديد.
2: شاعر الراية
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية.
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
7: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد، وإلى خذ العلم يعني نديكم أخبار وعلوم فعلا تستحق الاستماع. خلونا نروح لأول أخبارنا لهذا اليوم.
8: طيب أول أخبارنا يعني بتخص فرص حلوة والله لطلاب الجامعات. أرامكو تمدد فرصة طلاب الجامعات يعني بعنوان كون فريقك وحل تحدي من سوق العمل. أعلنت أرامكو تمديد التسجيل في بطولة الاستشارات 2026 حتى 17 سبتمبر. المشاركة لطلاب وطالبات البكالوريوس في 10 جامعات محددة، منها أو بينها جامعة الملك عبد العزيز من جميع التخصصات. يسجل قائد فريق من 4 إلى 5 طلاب للمنافسة في حل حالات أعمال واقعية مع برنامج تحضيري في تحليل البيانات وحل المشكلات والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. طبعا هذا الشيء مهم للشباب لأنه فرصة لبناء تجربة عملية تضاف للسيرة الذاتية، وكمان يعطيهم فرصة للتعلم من خبراء الاستشارات، وتصل الفرق المتقدمة إلى فرص إرشاد وتدريب مهني. أكيد على طول اللي راغب إنه يسجل على أرامكو السعودية، على موقع أرامكو السعودية بطولة الاستشارات 2026، وفالكم التوفيق.
7: يا رب التوفيق إن شاء الله. وهنا كذلك نتكلم عن جدة، معرض جدة الدولي للبناء. تستضيف محافظة جدة معرض جدة الدولي للبناء 2026 جيبكس، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026. طبعا الاستضافة راح تكون في مركز جدة الفعاليات والمعارض التابع لغرفة جدة، بمشاركة نخبة من الشركات المحلية والدولية وأكثر من 300 عارض يمثلون 40 قطاعا استثماريا وتجاريا و

0: صناعيا. يوفر المعرض منصة مثالية لعرض المنتجات الخدمات أمام الجمهور الواسع من المهتمين بقطاع البناء، مما يتيح فهما أعمق لاحتياجات السوق، تعزيز مكانة السوق السعودي، إلى جانب بناء شراكات مستقبلية واعدة والتواصل المباشر مع الجمهور المستهدف لاستطلاع آرائهم واستكشاف فرص توسيع الأعمال وتوقيع العقود والاتفاقيات التي تفتح آفاق جديدة للتعاون طويل الأمد. طبعا مريم يعد يعني معرض جدة الدولي للبناء أكبر معرض للبناء والديكور في المنطقة.
1: نعم.
0: ويمثل وجهة رئيسية للشركات المحلية العالمية حتى تستفيد من الفرص الكبيرة في قطاع البناء السعودي، وكذلك تكوين شبكة علاقات قوية مع كبرى المصانع والشركات.
1: طبعا خالد وكل مستمعينا، معرض جيبكس باهتمام يعني يحظى باهتمام إقليمي عالمي كبير من قبل المصنعين من الشركات المتخصصة، صنف ضمن قائمة أبرز فعاليات 2025 في المملكة العربية السعودية، لما مثله من حلقة وصل حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل التجاري بين العاملين في القطاع. مهم للطلاب التصميم الهندسة ولكل شخص يفكر في مشروع بتجهيزات أو الديكور.
0: فعلا مثلا المعارض فرصة كبيرة سواء للاستثمار أو للتعلم أو حتى لتكوين شراكات وبناء علاقات مع الآخرين.
1: صح.
0: هذه كانت جزء من خذ العلم، وأكيد في أشياء كثيرة معنا راح تسمعونها في ثنايا هالبرنامج. فاصل ونواصل.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
6: استوديو 20 الآن على جدة FM.
7: حياكم الله من جديد، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. نكمل معكم في استوديو 20 اليوم، يعني تكلمنا في بلان بي أو الخطة باء. في حال أنت مستعجل وصادفت إنسان يحب الكلام وأخذك في تفاصيل طويلة جدا، وأنت يعني ما عندك وقت أساسا بس قابلت هذا الإنسان بشكل عرضي، كيف ترى تتعامل مع إيش الخطة باء عشان تخرج نفسك من هذا الموقف؟ حياكم على 012-64-771-54.
8: وكمان الواتساب 800-244-28.

0: 28.
1: ناخذ معنا اتصال في هالجزء من البرنامج. يقول الو، السلام عليكم.
2: هلا عليكم السلام.
1: يا هلا وسهلا بنوال، حياك الله.
2: هلا هلا خالد، كيف حالك؟
1: بخير الله يحفظك، حياك.
2: يعطيك العافيه، مساكم الله بالخير ويعطيكم الف عافيه. شلونك مريم؟
0: انا تمام، انت كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير. مريم ترى اسم امي مريم.
0: يا سلام، الله يحفظها يا رب، وتحياتنا لها.
2: توفي امي، الله الله يرحمها ان شاء الله.
0: الله يرحمها يا رب ويحسن اليها يا رب.
2: وياك ان شاء الله حبيبتي، الله يحفظك.
1: يطول بعمرك. طيب خلينا نعرف منك ايش الخطبة اللي ممكن تنصحينا فيها؟
2: الخطبة مالت ايش؟ هذا مال اللي يتصلون ولا ايش؟
1: ما سمعتي سؤالنا.
2: لا سمعت انا المستمعين اللي هو على احد اتصل والله. بس
1: لا لا، احنا نتكلم اذا انت مستعجل وصادفت انسان قاعد يتكلم معك ويضيع وقتك، تبي تلحق الموعد، تلحق دوامك، تلحق تحضر لشغلك، هذا الانسان قاعد يطول عليك بالسواليف، وش الخطة يعني عشان نطلع من هالموقف؟
2: يعني وش اسمه، انا من النوع اللي ما احب احرج اي شخص، كان خليه يتكلم على راحته. ده خلص كل شيء او خلصت كل شيء، استأذن اقول يلا فمان الله، حتى لو تاخرت شوي على الموعد ما عندي مشكله. لانه صادفني كذا قبل كم يوم، كان عندي موعد وكلمتني وحده وما قلت، ما بغيت يعني اقول لها ان عندي موعد او شيء، يعني خليت تخلص ورحت. صحيح انا تاخرت 5 دقائق على موعدي، ما صار شيء يعني.
0: تمام.
2: لان احس يعني الشخص اللي بيتصل او اللي بتشوفه يمكن عنده شيء، يعني الله سبحانه وتعالى رسلنا عشان يقول لك حاجة أو يبغى شيء منك، فما أدري. أنا ما أدري، أنا هذه وجهة نظري أنا، بعد ماكو ماني مثالية أنا، بس أنا كذا من النوع اللي ما أحب أكثر خاطر.
0: يعني نعم. ممكن تسمعي لهذا الشخص حتى لو تأخرتي على دوامك ولا تأخرتي على موعدك؟
2: أنا كنت معلمة يا مريم، ودوامي من الصباح ما ألتقي أحد، أنا أطلع من الصباح بدري يعني 5:30 وما ألتقي أحد في الشوارع.
0: أيوة.
2: طيب. ما ألتقي بأحد، الناس بعد ما تطلع تروح.
0: أيوة فعلا كله رايح على دوامه. طيب يعني أنت ممكن تسمع الشخص وتسوكي يعني لو تأخرت 5 دقائق مو مشكلة، صح؟
2: إيه بس لو حسيت إنه بس يعني مرة تطول يعني، ممكن أعطيه جوه كده لما يخلص الموضوع عنده، بعدين أجي أقول أو ها في بعد حاجة ولا خلاص، شكلك مستعجلة ويعني
0: أوكي.
2: يلا
0: يعني ممكن تعطيه كمان تأخير 5 دقائق 10 دقائق بعد كده. لا أنا سوري، أنا عندي موعد، أنا مشوار،
2: هنرجع نتكلم تاني. لأن أنا ما أحب أحد يعني مثلا يكسفني، فما أكسف حد عشان أيوة. ما أحد يكسفني.
0: نعم نعم. يعني أنت لطيفة وحنونة. أيوة، ما تحب تزعلي أحد.
2: حساسة وايد.
0: ايوه. لا يا جماعه، لا حد يعطل نوال، ها بالله، ترى ممكن تلغي مشاوير وتلغي امور كثير عشان تسمع لكم.
2: لا ترى، لا ترى ترى والله لغيت مشاوير وايد يا مريم وايد.
0: اوه والله، على كده يعني
2: بسبب هالشيء.
0: ايوه يعني ممكن، يعني فعلا في ناس فعلا تكون عندهم هذه الصفه انه ما يبغوا يكسفوا احد ويستحوا يقولوا لهم انه قصر في الكلام. أيوة. انا عندي مواعيد وكذا، فيضطر انهم يسمعوهم.
2: لا ما اقول، لان انا احيانا شوفي مريم في ناس يجون يكلمونش

0: لاش يتكلم، فخليهم اعطيهم جمهور. وش بصير لو عندي مثلا مشوار بعطله؟ عادي الشخص اللي انا بروح له اتصل اعتذر اليوم ما اقدر اجي، او
1: نعم نعم
0: بتاخر نص ساعه ما في مشكله.
1: أها. تمام. يعني فكرتك وصلت، وشكرا لك يا نوال، وليلتك سعيدة
0: العفو
1: حبيبتي.
0: العفو حبيبتي، يعطيكم العافية.
1: الله يخليك، باي باي.
2: مطلق، أهلا وسهلا فيك وحياك الله.
3: مرحبا.
2: يا مرحبا، كيف حالك؟
3: كيف حالك؟
2: إذا بس تقفل على صوت الراديو والسبيكر عشان نسمعك بشكل سريع.
3: طيب.
2: لا أنت طيب. يلا
3: خالص كويس.
2: يا مرحبا حبيبنا، أكيد كويس وجميل، نبغى نعرف
3: يومك كويس.
1: أنا تمام الحمد لله، أنت كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير.
1: الحمد لله.
2: قل لنا مطلق، يعني إذا صار معك هذا الموقف وش الطريقة اللي تصرفت فيها؟
3: موقف إيش يعني؟
2: نقول الحين أنت مستعجل وصادفت إنسان يحب السواليف ويطول المواضيع، وأنت وراك دوام، وراك شيء، فإيش الخطة عشان تتخارج من هالموقف؟
3: أقول عندي شغل، أنا يعني مشغول، عندي شغل أعتذر يعني.
2: والله يستر عليك وخلاص تمشي.
3: يا هلا،
2: الامور سهلات. طيب تسلم، طال عمرك، سعدنا بسمع الصوت الجميل. طيب
1: ايوه
2: نطلع فاصل.
1: نطلع فاصل. يلا.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جنتا وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية
5: حيث يلتقي الشعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: استوديو 20 الآن على جدة FM.
7: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم، ويعني لسه إحنا في نهاية ساعتنا الأولى ومستمرين معكم إن شاء الله إلى 10 مساء. وتمر يعني في حياتنا شغلات وأمور إحنا ما نعرف صراحة، ممكن ما قد سألنا كيف هذه الأشياء صنعت، إيش سبب وجودها في حياتنا، وليش هي جزء يعني يستخدم بشكل دائم. والغريب أنه نلاقي وراها قصص عجيبة، زي اليوم في عندنا شغلة يعني صار لها أثر غير متوقع وحضورها غريب في حياتنا. اليوم عن ايش نتكلم يا مريم؟
8: اليوم بنتكلم عن الكوب الورقي او كاسة الورق. يعني احنا اليوم بنشوف الاكواب الورقية بنستخدمها للشاي، للعصير، للقهوة. طيب. وبنستخدمها في حياتنا اليومية، نستخدمها في المكتب، في العمل، في الطلعات، في السفر. وانه ناخذ الموضوع جدا عادي،
7: لأنه عادي يعني هي صنعت عشان كذا اصلا.
8: ايوه، انه صنعت عشان كذا وعشان احنا نشرب فيها، وانه عادي يجيب كاسه ورق، لا نبغى ما ادري ايه، نستخدمها عادي. بس انتوا عارفين انه وراها قصه مره كبيره،
7: ورق الكوب هذا،
8: الكوب هذا وراها قصه ترى على فكره. قولينا. الكوب الورقي تخيلوا انه هو بدا كوسيله لمقاومه العدوى. نعم صحيح.
7: اوكي،
8: لمقاومه العدوى
7: يعني اللي بسخن ولا شيء ياخذ كوب ورقي يعني في ايامها.
8: يس،
7: هو هذا كان السبب.
8: صح، يعني الكوب الورقي اللي احنا ناخذ فيه قهوتنا اليوم لم ينتشر في البدايه بسبب السرعه ولا عشان الطلبات الخارجيه، بل بسبب الخوف، نعم، من العدوى. القصه سارت في اوائل القرن العشرين، كان من المعتاد انه يشرب الناس في المدارس ومحطات القطار واي مكان تجمع يعني من كوب معدني واحد الكل يستخدمه.
7: أوكي.
8: ومع انتشار الوعي بالجراثيم بدأت حملات صحية لمنع ما عرف باسم الكوب المشترك.
7: أو فعلا كوب مشترك هذا.
8: يس، تخيل أنه في محطة قطار
7: كلهم آلاف المسافرين يشربون كوب واحد،
8: يحطوا كوب واحد بس معدني الكل يشرب فيه. طيب لو كانوا 3-4-20 يعني يبغوا يشربوا في نفس الوقت،
7: وبعدين اللي ما يشرب من الكوب هذا يعني منبوذ.
8: يعني
7: هذا بسنة كام؟
8: هذا في سنة 1907.
7: قديم الموضوع.
8: نعم. المشكلة حتى في المدارس يعني الطلاب والطالب

0: طالبات يعني الفصل كله مثلا يشرب كوب واحد، يا يعني يمكن يعملوا لاين وطابور عشان يشربوا، يعني يكون تعبان مريض مش مريض. عشان كده يمكن انتشرت الأمراض في أوروبا، كان وقت فيه كثير انتشار أمراض.
1: صح فعلا.
0: طيب إيش اللي صار بعد الكوب المشترك خالد؟
1: علمينا
0: إيش اللي حصل؟
1: في شخص اسمه لورانس ذولين، صح؟ أيه. يعني صح. هو ابتكر كوب ورقي لاستعمال مرة واحدة، وسوق لاحقا باسم كوب الصحة. يعني جيبوا الموضوع اللي التوعية وصل عندهم انه هذا جماعة كوب الصحة ما هو كوب قهوة.
0: صحيح.
1: بعدين جاءت القرارات اللي حظرت الكوب المشترك زي ما تفضلت، يمكن بسبب انتشار العدوى والأمراض في أماكن عامة زي القطارات، فساعدت على انتشار البديل الورقي. يعني جت قرارات للحكومات في هذاك التوقيت مع وجود بديل الكوب الورقي، الناس مو راضية تشرب فيه. يعني تحس انه اتوقع انه وقتها يعني يقول لك وش اللي اشرب في كوب ورق؟
0: صحيح. انا ماني مريض،
1: ما اشرب الا فستيل.
0: نعم.
1: طبعا المنتج احنا نربط اليوم بالقهوه السريعه اللي كان في الاصل جزء من ثوره الصحه العامه، والمفارقه ان الحل الصحي تحول لاحقا الى مشكله بيئيه بسبب ثقافه الاستخدام الواحد.
0: نعم.
1: عجيب والله، ما جاب بالي صراحه ان وجود كوب القهوه هذا الورق اللي احنا نشتريه يعني خلاص انتهى استخدامه مره واحده في سله النفايات اكرمكم الله، انه كان وراء قصه وكان يعني جاي من خلف حمله توعويه انه يا جماعه بطلوا تشربوا من هالكوب كلكم.
0: صح. وبقرارات حكوميه واجباريه.
1: ايه تخيل الضغط اللي كانوا يعيشونه في وقتها.
0: صح. يعني ما كانوا مستوعبين، تخيلوا انه مو مستوعبين انهم يشربوا بكوب ورق ويسموه الكوب الصحي. هما خلاص اتعودوا انهم يشربوا من كوب واحد مشترك للكل.
1: اي فعلا مأساة صراحة.
0: اي عشان انت يعني تثقفهم وتوعيهم اخذوا يعني فترة طويلة. اليوم احنا عادي بنشرب فيه وما احنا عارفين ايش القصة.
1: بالعكس اليوم كل واحد يعني عنده كوب خاص
0: وكوب ورق،
1: كوب ورق، وما يشرب من هذا ولا من ذاك، وهذا الصح يعني.
0: صحيح.
1: عشان ما يكون في انتشار العدوى. وصراحة عاشوا تحديات صعبة، ويمكن احنا نلاحظ في الفقرات اللي يعني او المواضيع اللي نتكلم فيها في اثر غير متوقع انه غالب الاختراعات اللي جت البشرية في وقتها كانت مرفوضة الاستخدام.
0: نعم.
1: والناس قاوموها بشدة
0: انه
1: لا ما راح نستخدمها.
0: صحيح.
1: فالحمد لله يعني على ما نعيش اليوم.
0: فعلا يعني يمكن غالبية الى الان يعني في فقرة اثر غير متوقع يا اما يكون من فشل.
1: أيه.
0: يعني يكون تكون الفكرة طالعة من مشروع فاشل
1: أو بالصدفة
0: أو إنه أي اختراع كان الناس يقاوموا وما يرضوا إنهم يعني يتجاوبوا معه أو يستعملوا في حياتهم اليومية.
1: بالضبط.
0: يعني كان في يعني ضد رغبتهم، وممكن حتى في يعني اختراعات بتصير بقرارات حكومية يعني إلزامية لازم
1: زي الحالة
0: زي كوب الورق. فعلا في يعني فقرة أثر غير متوقع فعلا بتعطينا الأشياء الغير متوقعة واللي احنا نشوفها من المسلمات وكل يوم احنا قاعدين نعيشها، بس فعلا وراء كل شيء حكاية.
1: فعلا شكرا على الحكاية الجميلة.
0: العفو.
1: دخلنا ساعتنا الثانية، نجدد لكم التحية مريم العمري وخالد مستور في الإخراج خلود لبني، ومكملين معكم إلى 10 مساء. تواصلوا معنا في مواضيعنا وأخبارنا على 012-64-771-54.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا

0: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية.
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
4: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وينضم إلينا الآن. أكيد أنتم باستديو 20، ونروح لبلان بي، وفي عندنا اتصالات وفي مشاركات لفقرة بلان بي اليوم. أنت عندك موعد مرة مهم، سواء مشوار سواء دوام، المهم عندك موعد وكده صادفت شخص يعني يتكلم معك. المشكلة مو إنه يتكلم، المشكلة إنه يأخذ راحته مرة في الكلام، وأنت في داخلك تبغى تقول له اختصر، ترى والله عندي موعد مرة مهم ممكن يروح علي، انت قاعد حرفيا تحسب الدقائق، لكن للأسف انت ما تقدر تقاطعه بطريقة تحرجه، ما تقدر تمشي وتتركه يتكلم. نبغى نعرف اليوم ايش بلان بي اللي ممكن تستخدمه في هذه الحالة. هل تقول له بكل أدب سامحني والله عندي موعد لازم امشي، ولا تكمل وتسمعه وتضحي بالموعد وتضحي بالمشوار وممكن تتأخر، ولا عندك حركة ذكية تقدر تقفل فيها الحوار وفنانة وبحيث انه بدون ما تجرح الشخص يعني وتزعله. وكمان في يعني اكثر يعني لو نبغى نزيدها شويه، تكون انت محتاجه على فكره، انت الشخص انت رايح له بنفسك، انت رايح له بنفسك وكلامه مره مهم، بس هو قاعد يطول في الكلام ويدخل في التفاصيل، ايش تسوي؟ 800-244-28-28 للواتساب، وكمان 012-677-1054 هذا الاتصال، وكمان 012-649-5154. ومعانا محمود. هلا وسهلا يا محمود.
6: اهلا وسهلا.
5: اهلين وعليكم السلام.
6: استاذ مريم مساك الله بالخير.
5: اهلا وسهلا. مساء الخير.
7: اهلا وسهلا.
6: شكرا. طيبين
7: الحمد لله. كيف حالك يا محمود؟
6: الحمد لله بخير.
7: صادفت هالنوع من الأشخاص أو هالمواقف؟ طيب يلا قول لنا إيش كانت الخطة بقى عندك حتى تطلع من هذا الموقف وتلحق يعني على موعدك؟
6: هو لو حتما في موعد وملتزم به وفي وقت محدد يلزم الحضور وعدم التأخير، فبتستعذر بالعذر بشكل مباشر.
7: أي لا تتردد.
6: أنا كان ودي أكمل معك الحوار أو المحادثة ونقعد معك، بس عندي موعد ولا حرج لو أنا عايز أسمي الموعد لأهميته بحيث أن الشخص اللي قدامي يقدر وما يفهمش الموضوع غلط بحيث ما يحصلش سوء فهم.
7: يا سلام جميل. يعني أنت ما تتردد في أنك تقول إيش هو موقفك بالضبط وعادي، يعني الوجه من الوجه أبيض مثل ما يقولون.
6: وانا كلمت ده مش رايي الشخصي، بس ده الراي اللي هو ايه يعني اللي بيحدده ان في موعد او في شيء طارئ له اولويه. ولكن رايي الشخصي يعني انا دايما بحط سيناريوهات، بمعنى ان انا ممكن لو شيء مش ضروري جدا او ان حتى لو اتاخرت شويه لا حرج، فهنا بفرض احتمالات ان انا ممكن لو استعجلت وكسرت بخاطر الشخص ده، انا قلت له كلمه ممكن تجرحه او ان ما كنتش ذوق معاه، فانا ممكن بفرض احتمالات خليني ان انا اقعد واسمعه واتصرف بطريقه ان هي ايه الموضوع يطلع بشكل كويس. بمعنى ان انا ممكن مثلا امشي طريقه بانشر كفري بانشر، ممكن يحصل طارئ ان انا اعطل ما وصلش في الميعاد المناسب، فهنا انت بتحط اللي هو ايه لا ده انا 5 دقايق اقعدهم او 10 دقايق اسلم من ان انا ايه ان انا اصلا ممكن الغي الموعد او ان انا الغي الشيء اللي انا عايز اعمله. وهنا ممكن ان انت تتصرف مع الشخص بشيء اللي هو ايه، لو انت هو بيتكلم في شيء يعني لا يروق لك او انت مش متفق معاه او شايف ان هو استرسل فيه بشكل اوفر او زيادة عن الحد، فهنا ممكن انت تاخد تتفق معاه، مش شرط انت متفق بس تتفق معاه ظاهريا ان كلامك يعني نوعا ما تتفق معه بنوع من المجاملة، وتاخد الموضوع

0: تطرح انت شيء جديد او موضوع جديد تناقشه فيه، بحيث ان انت ايه عندك فيه من العلم ومن الحجة ومن المعرفة، بحيث خليه يسمع.
1: لا انت كده
0: فالحوار هنا هيكون ايه؟
1: طولت الموضوع، انت كده احنا بنختصر.
0: لا
1: يعني انت كده
0: انا بتكلم في حتة ان انت لما تاخده في لناحية تانية، هو او موضوع تبعك في حتة ان هو ايه، اعتقد ان هنا انت خرجته من الموضوع اللي هو عايز يحكي فيه ويسترسل فيه. فهنا تقدر في النقطة دي ان انت قفلت عليه، ان انت خدته الحوار معاك، وتقدر انت خلاص ان هو
1: تسكر الموضوع وتحط
0: تفكر
1: نقطة كده.
0: الموضوع وتستعذر ان انا مثلا ايه كان ودي اكمل معاك
1: ايوه
0: الحوار،
1: يا
0: ولكن خلينا
1: سلام،
0: نتقابل ايه في وقت تاني او كده، وانا عندي كذا.
1: مع طريقة
0: السلامة.
1: فنانة، أهنيك حقيقي،
0: يعطيك
1: أهنيك،
0: العافية.
1: برافو عليك.
0: ده من زورك واكيد من بعض ما عندك الاتوليه في الاب طبعا.
1: لا حقيقي حركة ذكية حلوة، إني أنا أغير الموضوع وأتحكم بعد كده في الحوار وأقفل الموضوع بطريقة سريعة وفنانة وخلاص.
2: قضينا
0: بحيث ما يفشل في سوء فهم من ناحيته، او ان انا مش عايز اسمعه.
1: تمام تمام
2: تسلم يا حبيبنا وشكرا لك.
0: بالعافيه. شكرا.
2: يا اهلا وسهلا.
1: طيب اوكي، بعد محمود باسم. هلا وسهلا يا باسم.
3: هلا فيك يا مريم.
1: اهلا وسهلا.
3: انت وخالد.
2: يا مرحبا.
3: اي هلا فيكم. خلنا اقول الترحيبه قبل ما اجاوب على السؤال.
2: يلا نستناها.
3: لاني انا فاضي والف.
2: اسلم.
3: دور السنين يحلى بجمال المشاعر والهوى، وفي استوديو 20 السنين تحلى بجمال المستمعين وهوى جدة اف ام مع مريم وخالد وريهام والمخرجة خلود. وسلامتكم.
2: الله يسلمك وصح لسانك.
1: شكرا يا باسل.
3: يعني شاء الله عجبتكم. بس
2: اوف رهيبة والله، رهيبة. الله يبيض وجهك وتسلم، كرمتنا بهالكلمات الجميلة.
3: اما كيف اصرفه، انا فكرت في الموضوع.
1: تمام.
3: فلقيت احلى حاجة اصرفه بسرعة اني اطلب منه شيء ما يحب.
2: شيء ما يحب شلون؟
3: انا اقول لك شلون. زي البخيل اطلب منه فلوس يعتذر ويج.
1: يا الله. طيب فكرة حتى خلود يقول لك والله فكرة، يعني حقيقي. يعني تكون انت عارف ايش الاشياء اللي ما بيحبها وتقول له انا ابغى كذا، يقوم يقفل الموضوع ويقول لك خلاص مع السلامة.
3: ايوه. او مثلا واحد ما يحب يعطي السيارة لحد، اقول له اعطيني سيارتك عندي مشوار.
1: اوكي.
3: يقول اوه نسيت الورشة، بوديها للورشة.
1: تمام.
3: فهو يج وانا اريح راسي وانا اروح مشواري.
1: برضو هذا حل من الحلول. تمام.
3: أيوة.
1: شكرا يا باسم، يعطيك العافية.
3: حياكم الله.
1: باي باي. هلا. تمام. طيب على الواتساب عبد الله بركات يقول أنا على السمع معاكم ومستمتع. بالنسبة لي أنا راح أستأذن بأدب، ما أنفع أسلك له وأعطيه على جوه. راح يستأذن خلاص، ما عنده لعب. عبد الله بركات مشغول.
2: والله أحيانا فعلا الوقت من ذهب، ما تقدر خلاص.
1: صح.
2: لازم تمشي.
1: كمان علي مهيوب، شكرا لك على الكلمات الحلوة يا علي، وشكرا على الإطراء الجميل. على سناب شات سارة من مكة، هلا وسهلا يا سارة، بتقول مساء الخير مريومة. أنا أقولها بصراحة، والله بدي أكمل معاك الحديث بس عندي موعد، ونكمل السالفة بعدين. أحس الصراحة بأدب أفضل.
2: بالضبط بالضبط. أكيد.
1: تمام. عبد الله من جدة بمسي علينا بالخير، يقول أنا أسوي نفسي أطالع كثير في الساعة لين يفهم.
2: والله بعضهم ترى صعب أنك تقنعه، بس يلا محاولة طيبة، ليش لا؟
1: والله حاول، يعني إذا ما فهم خلاص لازم تتدخل. ولا مشكلة لما يقول لك والله، يعني يكون من النوع اللي يشوفك تشوف الساعة وتطل في الساعة كثير، يقول لك والله أدري أنك أنت مستعجل بس في كلام مهم لازم أقول لك.
2: اسمعني بس.
1: بس اسمعني.
2: ما حطول عليك.
1: إيوة. يعني في ممكن تصير معانا شغلات زي كذا. عموما إحنا مكملين، نطلع فاصل مع خلود وراجعين.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: جنت وغضري
3: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع،
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية سلام إلى العموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
3: شاعر الراية،
6: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
4: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
7: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
8: حياكم الله أصدقائنا، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام، معاكم مكملين هذه الساعة الثانية من استوديو 20، وأنا مريم نقول إنك اليوم تستاهل الطيب.
9: طيب، أول أخبار تستاهل الطيب، معرض سيد لكليات إدارة الأعمال راح يكون موجود. هذا المعرض يوم الاثنين 2 نوفمبر من الساعة 5 للساعة 9:30 مساء، والمكان راح يكون في فندق جدة ماريوت طريق المدينة. فرصة للشباب، لقاء مجاني مباشر مع مسؤولي القبول في جامعات عالمية، يتضمن مراجعة السيرة والملف الأكاديمي وإرشاد للتقديم، وفرص ضمن منح وتمويلات تتجاوز 10 ملايين دولار. سلام.

0: أيضا في تستاهل الطيب ترشيحات نهائيات فيفا اي 2026. الموعد راح يكون 16 إلى 25 أكتوبر 2026 والأوقات يومية، وتعلن لاحقا المكان عبادي الجوهر أرينا جدة. ويعد هذا أكبر موسم لكرة القدم الإلكترونية بمشاركة منتخبات من أكثر من 120 دولة في بطولات إي فوتبول روكت ليج للكونسول والجوال، ويعني إن شاء الله تستمتعوا فيها. وتدخلوا على الموقع فيفا إي وتحصلوا على التذاكر الرسمية وأيضا على الجدول لهذا الحدث.
1: طيب كمان من فقرات تستاهل الطيب أو أخبار تستاهل الطيب، ليلة جاز مع فايا يونان. محبي الموسيقى الكلاسيكية والحركات الجميلة، الموعد رح يكون الجمعة 25 سبتمبر 2026، يكون في النادي الأدبي الثقافي في جدة. ليلة جاز مع فايا يونان هي تجربة موسيقية مختلفة بتعيد تقديم أغنيات فايا يونان بتوزيعات جاز حية بقيادة ريان الهبر، وتناسب جمهور الموسيقى البديلة والتجارب الثقافية. طبعا تبغوا تحجزوا وتروحوا أكيد في بلاد تينيوم ليست راح تلاقوا الإعلان وتلاقوا كيف طريقة الحجز.
0: طيب في تستاهل الطيب بعد هذه رهيبة صراحة،
1: حيعجبكم.
0: مواليد التسعينيات تقريبا، إذا كنتم من جيل سبيستون عموما حافظين الأغاني اللي كبرنا عليها، عندنا لكم وجهة جميلة ورهيبة. الفنانة رشا رزق الصوت اللي يرتبط بذكريات جيل كامل من خلال أشهر أغاني وشارات هذه المحطة الكرتونية، عندها حفل في جدة يوم السبت 19 سبتمبر في مسرح أرينا عبادي الجوهر. رشا رزق مرتبطة بشارات كثيرة جدا من جيل سبيستون، من أشهرها القناص، توقع هنتر إكس هنتر قد أو هذا شيء ثاني ممكن. عموما قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمنى.
1: الله أوكي. أنا وأخي
0: صوت صح؟
1: أي والله من أكثر الشارات العاطفية اللي علقت في أذهاننا، أنا وأخي. يا الله أنا يعني أسمع لوني هذا يبكي.
0: أي والله
1: حقيقي ترى مرة يعني عاطفية، وكمان بيسوي عليها تصميمات وحركات كذا
0: جميلة.
1: أنا وأخي يا الله صعبة. المهم عهد الأصدقاء كمان
0: جميلة، هذول اللي
1: كلها هذه من طبعا شارات ارتبطت برشا رزق. أيوة
0: بوكيمون شاركت طبعا في أداء النسخة العربية، والأشهر هنا عندنا محقق كونن، هذه كان لها مشاركات ضمن أغاني وشارات سبيستون. والأخيرة تقريبا أو قبل الأخيرة
1: أبطال الديجيتال طبعا من الأعمال المرتبطة بصوتها وأعمال الفنانة رشا رزق، دروب ريمي.
0: يلا كنا نقلد هالأغنية بنشاز كبير جدا، الشارات القديمة والمحبوبة، الأغنية جميلة بس كان صراحة أنك تغنيها يبغالك صوت، يبغالك يعني حبال صوتية مميزة.
1: أي والله
0: أي، فهذه من الأغاني الجميلة والله فعلا، فعالية رهيبة وحدث جميل راح يكون في 19 سبتمبر إن شاء الله في مسرح أرينا عبادي الجوهر. عاد روح أنت وغني هناك، صوتك حلو ولا لا، مع الناس بيطلع جميل.
1: وعيد الذكريات حلو برضو لا. عموما هذه فقرة تستاهل الطيب، وانتو تستاهلوا الطيب والخير والسعادة دائما وابدا، ونغني مع خلود ونرجع على تروحوا بعيد.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
9: شاعر الراية في
8: حيث يلتقي الشعر بأهله.
6: شاعر الراية.
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
10: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. هذا استوديو 20 ومكملين معكم في مواضيعنا وأخبارنا، وأيضا بالعودة إلى موضوع اليوم في الخطة باء أو بلان بي. لو صادفت إنسان وأنت مستعجل جدا وهالشخص ما شاء الله عنده سواليف كثيرة، والله من زمان ما شفناك وعندي لك كلام وقصص وأشياء يعني لا تعد ولا تحصى، بس أنت مستعجل، فإيش الخطة عشان تتخارج من هذا الموقف وتلحق على أنت على مشاويرك ويعني تمشيها؟ تعرف أنا يصير لي هالموقف تقريبا بشكل شبه يومي.
11: والله؟
10: أي والله.
11: يعني أنت خبير في بلان بي؟
10: مو خبير، في عندي شخص ساكن في نفس الحي الله يجزاه خير.
11: أيوة جيران. تمام.
10: كل يوم يعني يشوفني في اليوم أكثر مرة لازم إنه يسوقفني. وفيصل هلا والله، أخبارك وين رايح؟ مستعجل أنا يعني طالع يلا وخلص وأرجع. فأحيانا أسوي نفسي إنه أنا مستعجل مرة أجري.
11: أيوة مشغول مرة يعني لازم أجري، بعد ما تكون تمشي تشوفه وتصير تجري.
10: فكان البلان بي الخطة باء عندي إنه أمشي بسرعة الضوء.
11: ايوه
10: احاول صراحه اوصل باب البيت ما
11: ادخل. ايوه لاني مشغول انا يعني. ايوه ماني فاضي. تمام والله
10: مشيت النينجا.
11: يلا طيب كمان معنا محمد.
12: يا هلا مساء الخير يا مريم، الله يمسيك بالخير والعافيه.
11: اهلا وسهلا، مساء الانوار.
12: مساء الخير يا خالد.
10: مساء النور يا شيخ محمد، حياك
12: الله. الله يمسيك بالخير والعافيه، الله يمسي عليك وعلى خلود وجميع طاقم البرنامج والمستمعين.
10: الله يطول بعمرك بالرضا ان شاء الله، حياك الله.
12: الله
10: طيب طال عمرك مستعجل وفي إنسان استوقفك للكلام وأنت ما عندك وقت أصلا.
12: والله شوف، إذا شوف في وقت خلي يكمل سلفته، دائما في وقت وأنا مرة مستعجل أقول والله أعتذر منك الحين، أنا عندي موعد، عندي أشياء. المرة الثانية اللي تقابلنا نكمل السالفة زي كذا.
11: يعني عادي كده بكل بساطة، ما
12: بكل بساطة أبدا. والله ما في بكل بساطة،
11: والله ليش لا بس. فعلا في ثقة وهدوء كده، والله ما يمديني اليوم إيه. نكمل سالفتنا المرة الجاية إن شاء الله ويلا.
12: أيوه زي كده زي كده. أيوه عاد تقبل وما تقبل بكيف.
11: لو زعل منك طيب؟
12: والله يشوف يا الشخص الطيب والله ما يزعل، يعرف يقدر الظروف.
11: صحيح.
12: ايوه
11: اتفق معك. ماشي يا محمد، شكرا لك، ليلتك سعيده.
12: عفوا حياك الله يا مرحبا.
11: هلا والله
10: يا مازن، اهلا وسهلا فيك وحياك الله.
3: يا حياك الله حبيب ابو فيصل، حياك وحيا الله مريم وخلود.
11: هلا وسهلا.
3: حياك
10: الله يبقيك.
11: يا هلا والله، تفضل يا معزين.
3: انا بالنسبه لي اذا صادفت كذا اصرف تصريفتين، يعني اشوف اعمل نفسي انه في اتصال أو إنه أتحجج أقول له عندي شغلة كذا بدويها معلش.
11: طب لو ما اتصل الجوال بس بتسوي نفسك إنه في اتصال جاك صح؟
3: في اتصال جاني.
11: أوكي، أو إنه أنا مشغول وما يمديني نكمل بعدين يعني موضوعنا وكذا.
3: هو صارت لي مرة في برنامج الحلقة 29.
11: أنا كنت قاعد أعرفك.
3: لا لا انا كلمت، انا قاعد اكتب انه يجيني اتصال.
11: ايوه
3: ايش اضغط مشغول لا حول الله لا وقت ذا.
11: اوكي،
3: خليته يتصل
11: وكتبت مشاركتك معنا.
3: اي كتبت المشاركه.
11: يا سلام يا اذا كان شيء لنا عادي صرفهم.
10: اي ما عندك مشكله.
3: تستاهلون أكثر.
11: يسلم وشكرا لك وشكرا على المشاركة وليلتك سعيدة.
3: ليلتكم
11: سعيدة. طيب أثير المشاعر بتقول تحياتي لكم طاقم البرنامج ولكل السامعين، بالنسبة لموضوعكم أنا بالنسبة لي عادي، بعتذر وبكلم الشخص بأسلوب إنه معاي موعد طارئ.
10: حلو
11: طارئ ما أقدر أتأخر عنه، بنتواصل في وقت آخر.
10: يا سلام جميل. أهم شيء الناس الثانية يعني تتقبل الكلام، عرفتي؟
11: صحيح.
10: أي.
11: طيب عموما إحنا مكملين فاصل وراجعين.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام. جنتا
1: وغضري والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديد.
2: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
3: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
4: مع إطلالة موسم جديد
1: شاعر الراية
4: في حيث يلتقي الشعر بأهله.
2: شاعر الراية،
4: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
2: طيب استوديو 20 الآن أكيد على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل اللي انضم لنا الآن, ونرحب بكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا وكانوا معانا على السمع أو تواصلوا معانا ويتفاعلوا معانا. وخلينا نروح لفقرة الـ AI لأنه في عندنا أخبار حلوة وفي خبر يهمك يا خلود. أيوة طيب نروح لفقرة الساعة. لسه كنا بنتكلم احنا وخلود تحت الهواء عن التقنية الجديدة, عن الجوالات وكذا. ففي ساعة مهمة الآن اخترعوها, تمام؟ ساعة تسمع يومك وتعطيك ملخص لمحادثاتك. تخيل
3: تسمع يومي.
2: ايوه تسمعك خلود, تسمعك وتعطيك ملخص لكلامك. خلي بالك ها
3: تعطيها.
2: ايوه كل شيء قلتيه يا خلود, ما في مجال للإنكار يا خلود ابدا.
3: هذه حلوة اذا في عندك شخص طول اليوم يقول لك انت قلت, بعدين تقول انا ما قلت انت قلت. جيب لي الساعة.
2: لا حلو خلود تقول هذه الساعة الفتانة.
3: ساعة فتانة فعلا.
2: هذه الساعة الفتانة. عموما تخيلوا انه كشفت ابل ساعتين, اوكي, الترا 4 وابل واتش سيريس 12, اثنين بدل الواحدة اثنين, تمام. تستخدم الاولى للاستماع المحيطي لتدوين النقاط المهمة وتقديم ملخصات يومية, بينما تعرض الثانية نص لآخر 15 ثانية من الصوت إذا فاتك ما قيل من كلام. حلو؟ سوف تصدر الميزتان تجريبيا طبعا باللغة الإنجليزية خلال هذا العام 2026.
3: كويس.
2: أبل بتقول إنه الصوت الخام يعالج دحين إحنا لما هي هتاخد 15 ثانية من كلامي وآخر شيء أنا قلته, قالوا إنه كده في معناته يعني اقتحام أو لخصوصية الناس.
3: ده هو ما بقي فيها خصوصية بصراحة.
2: إيوة يعني مثلا أبل تقول إنه الصوت الخام يعالج داخل جزء معزول من شريحة الساعة وما يحفظ كتسجيل. وما تستطيع إبل قصدي أبل أو التطبيقات الوصول لها, لكن المستخدم يستطيع الاحتفاظ بالملخصات

0: النصية.
1: جميل والله.
0: تمام؟ قالوا إنه هذه الساعة ممكن تفيد في الاجتماعات في الدراسة، لكن فعلاً قاعد يفتح نقاش حساس حول خصوصية الأشخاص الموجودين مع المستخدم.
1: هنا طبعاً في سؤال، يعني قبل ما تستمع يعني ساعتك ليومك مقابل ألا تنسى ما قيل، حتى لو أكدت الشركة أنها لا تحفظ يعني بالصوت، أنا ما أحس منطقي أنها ما تحفظ، يعني هي صنعت عشانها تحفظ الكلام، وفيها مو نقول فيها اقتحام خصوصية، هي اقتحمت خصوصية كلها، لأن أنت بتمشي بين الناس، تصير بينك وبينهم نقاشات، حتى جلسات الأصدقاء، يعني تخيل إحنا جالسين في جلسة وفي أحد لابس الساعة، هذه نعرف أنها تسجل.
0: مثلا خلود كانت لابس الساعة لنفترض يعني
1: مثلا خلود على سبيل المثال، فتبي تكلم معها في موضوع عملي، موضوع خاص،
0: اتفقنا على طلعة مثلا أنا وخلود، خلود غيرت رأيها في آخر لحظة، قلت لي مريم أنا ما راح أطلع،
1: قالت لك أنا ما قلت،
0: وأنا بعدين أقول لها قلت يا خلود، تقول لي لا ما قلت،
1: كانت شغل الساعة.
0: شغل الساعة
1: في شاهد فين الساعة هذه. تقنية وصلت مراحل عالية جدا، خصوصا مع الذكاء الاصطناعي وما لذلك، بس صراحة صارت مخيفة في بعض الجوانب، زي جانب خصوصية هذا، أحس أي شخص راح يلبسها، بالعودة إلى في أثر غير متوقع أن احنا نحارب المنتجات الجديدة والاختراعات الجديدة.
0: صحيح.
1: بس في شيء منطقي وشيء لا، ما هو معقول أني أقعد أسولف مع إنسان أو أتكلم مع شخص قاعد يسجل كل الكلام، حتى لو الكلام عابر وعادي.
0: صحيح.
1: ما هو تحسين ما هو مقبول أن نقاشك البسيط مع إنسان مسيت عليه بالخير وتكلمت أنت وياه يقدر يعيد التسجيل؟
0: ايوه يعني حقيقي لا فعلا شيء ما هو جيد. أيه. ابدا يعني
1: انا ايش قالوا لي اجيب طلبات شغل التسجيل،
0: ايوه
1: مدير ايش قال شغل التسجيل،
0: ايوه
1: فاهم. ما ادري والله، نستنى نشوف وصول هالاختراع ونشوف الناس كيف راح تتفاعل معه.
0: يعني في ممكن ناس يقول احنا نوافق، بس اذا قدرنا احنا نتحكم بالخاصيه نشغلها ونقفلها مره ثانيه.
1: هتصرفي مع شخص اذا كان لابسها؟
0: لا
1: لا، مع انه ما في شيء يعني. أيوة. الواحد مو حاب يقوله، بس موضوع أنه صوتك يسجل برضو غريب. طيب ميوز من ميتا، ووكيل بذكاء يحجز ويدفع ويرسل الرسائل بدلا منك. بعد شات جي بي تي وكلاود والكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أيضا ميتا يعني تدخل على خط المنافسة مع وكيلها الشخص الجديد ميوز، القادر بعد منحها الصلاحيات على الاتصال بالبريد والتقويم وتطبيقات أخرى وتنفيذ مهام مثل إرسال الرسائل وحجز الرحلات وإجراء المدفوعات والعمل في الخلفية. بدأت الإتاحة للبالغين في الولايات المتحدة عبر تطبيق مستقل واتساب، وليست متاحة عالميا بعد، وأشارت تقارير الاختبارات الداخلية إلى مخاوف أمنية منها تحميل البيانات دون طلب واحتمال كشف صور شخصية، فيما تؤكد ميتا أن المستخدم يستطيع سحب الصلاحيات. الذكاء الاصطناعي الآن ينتقل من تقديم الاقتراحات إلى التصرف داخل حسابات وتنفيذ عمليات مالية فعلية، ما يجعل إدارة الصلاحيات الخصوصية أهم من جودة الإجابة نفسها.
0: طيب يبقى السؤال هنا، هل تسمح لوكيل ذكي بالدخول إلى بريدك وتقويمك وحسابات الدفع الفلوس مقابل أن ينجز مهامك اليومية؟ هنا يبقى السؤال صراحة.
1: هو يستخدم يعني البريد والتقويم وما إلى ذلك، بس حسابات البنكية الموضوع شوي مختلف. شو في عندنا هنا؟ كلاود كود، ممكن أعطيه أي أمر ويسوي وينفذ على الجهاز.
0: صحيح.
1: يعني هو بس الموضوع بيخلينا نعتمد عليه كثير، وإحنا أحيانا ما نعرف نتعامل مع برمجيته، رغم أنه سهولة إعطاء الأوامر، ولكن ما تدري إيش قاعد يدور بالخلفية بياناتك هذه، هل يتم حفظها بسرية تامة ولا لا، هل ممكن أنه تستخدم بطريقة خاطئة تضرك ماديا، تضرك في بنكيا، بجوانب كثيرة.
0: صحيح.
1: تقنية جميلة، بس المرحلة اللي وصلت لها ما أنا والله نفكر قبل استخدامه.
0: يعني ممكن البريد أوكي، التقويم تمام، لكن الدفع أتوقع أنه هذا الموضوع شوي صعب، لأنه هنا الموضوع ينتقل يعني من راحة إلى ثقة إلى مسؤولية، أو أنه ممكن أنا أعطيه مثلا كافة الأوامر وأتأكد قبل كل شيء.
1: نعم.
0: من أن أنا أعطيه أي عملية،
1: أنا هنا قاعد أعطيه عملية وقاعد يدخل في الكمبيوتر ويسوي
0: إيش؟ والله من جد؟
1: أي نعم، قاعد أقول له يعني اللي ينظم احدى الملفات الموجوده وراح يشتغل عليها و...
0: ايوه زي كده ممتاز.
1: ممكن اي نعم
0: كده روعه. يعني مثلا الان عندنا اللابتوب تبع خاص ب خالد اعطاه امر انه ينفذ الملفات وشاف قاعد بيشتغل يعني.
1: ايوه شغال
0: كده اوكي كده جميل. ممكن يعني يساعدك يقترح عليك ينظم لك ملفاتك. بس الفلوس الدفع
1: اي موضوع صراحه كبير يبغى له تفكير
0: واحد يعني يبغى له تفكير يعني. بس زي كده ملفات وعلى اللابتوب اتوقع جميل
1: بسيطة. أيوة بس حلو. الفلوس لا تقرب
0: لا هذه انا افكر فيها مره كثير صراحه.
1: ان شاء الله نكون يعني قدمنا ما يليق بكم في نهايه ساعتنا الثانيه من استوديو 20.
0: نعم.
1: والتقيكم دائما وانتم خير من 8 إلى 10 مساء بشكل يومي. الف شكر لك مريم العمري.
0: شكرا لك زميلي خالد مستور يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. وشكرا للاخراج الابداعي بصحبه خلود لابني.
0: الى اللقاء.
2: استوديو 20 على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الماتشا، ايش الفرق بينها وبين الشاي الاخضر؟ لو حطينا كوب شاي اخضر وجنبه كوب ماتشا، ممكن نقول انه الكوبين شاي اخضر، لكن الحقيقة في فرق واضح بينهم، والاختلاف بينهم يبدأ قبل ما يوصل الشاي للكوب أصلاً، يبدأ وهو لسه ورقة في المزرعة. الماتشا اليوم موجودة تقريباً في كل مكان، في اللاتيه والحلويات والآيس كريم وحتى الكيك، لكن قبل ما تتحول لنكهة عالمية منتشرة بهذا الشكل، كانت جزء من تقليد ياباني عمره مئات السنين. طيب، إيش اللي يخلي الماتشا مختلفة؟ هذا الشيء يرجع لطريقة زراعتها وصناعتها المختلفة من البداية. قبل حصاد الأوراق المخصصة للماتشا، تغطى نباتات الشاي لفترة حتى تقل كمية ضوء الشمس اللي توصل لها، وهذا الشيء يغير الورقة نفسها، يعني وضعها في الظل يساعد على زيادة الكلوروفيل داخلها، وهذا واحد من أسباب اللون الأخضر القوي اللي تشتهر فيه الماتشا. وفي نفس الوقت تتغير بعض المركبات المسؤولة عن الطعم، ومنها الثيانين، فتقل الحدة وتظهر نكهة أعمق وأكثر امتلاءً، واللي نوصفها عادة بالأمامي. وبعد الحصاد تبدأ مرحلة ثانية مختلفة، يتم تعريض الأوراق للبخار حتى يتوقف التأكسد، وبعدها تجفف من غير عملية اللفة المعتادة في أنواع ثانية من الشاي الأخضر، والناتج في هذه المرحلة يسمى تنشا. بعدها تزال الأجزاء الخشنة من الورقة، وتطحن الأوراق حتى تتحول إلى مسحوق أخضر ناعم جداً، وهذا هو الماتشا. وهنا يظهر فرق مهم بينه وبين كوب الشاي الأخضر العادي. لما نشرب الشاي المعتاد، نحن ننقع الأوراق في الموية، وبعدها نتخلص منها ونشرب الماء المنكه بأوراق الشاي وبس. أما مع الماتشا، فنحن بنشرب الورقة نفسها بعد ما تحولت لمسحوق. وعشان كذا، تقليدياً يوضع المسحوق داخل وعاء صغير ويضاف له الماء الساخن، ويخفق باستخدام أداة من الخيزران اسمها تشاسن، حتى تتكون طبقة خفيفة من الرغوة. وفي القرن السادس عشر، كان سين نوريكيو أشهر معلم لمراسم الشاي في تاريخ اليابان، صاحب التأثير الأكبر في الشكل اللي نعرفه اليوم لطقوس تحضير الماتشا وتقديمها، وهو من أهم الشخصيات اللي أثرت في هذه الثقافة وربطها بمبادئ زي الانسجام والاحترام والنقاء والسكينة. أما طعم الماتشا التقليدي، فممكن يفاجئ الشخص اللي تعود عليها بس مع الحليب والسكر، لأن الماتشا الممتازة أبداً مو حلوة، فيها نكهة نباتية واضحة وشوية من المرارة. وفي فرق مهم كمان، بما إننا نشرب الورقة نفسها، فالماتشا تعطينا كمية مو بسيطة من الكافيين، وفي بعض أنواعها تكون نسبة الكافيين أعلى من كثير من أنواع الشاي الأخضر العادي، يعني كوب الماتشا أبداً مو مشروب خفيف زي ما كثير يتخيلوا. وبالنسبة لعملية طحن الماتشا التقليدية، فهي بطيئة جداً، فالطاحونة الحجرية الواحدة ممكن تعمل قرابة ساعة كاملة من الطحن البطيء بس عشان تنتج حوالي 30 إلى 40 جرام من الماتشا. ويمكن هنا نفهم ليش الماتشا الممتازة ما تقاس بلونها وبس، السر إنه كل خطوة فيها محسوبة من البداية، من كمية الضوء إلى طريقة الحصاد وطريقة التجفيف وحتى شكل تقديمها. يعني قبل ما توصل الماتشا للكوب، تكون النكهة نفسها انبنت خطوة بخطوة، وهذا غالباً يفسر ليش كوب الماتشا له عشاق في كل مكان. كان معاكم برنامج عالم النكهات، نلتقيكم في حلقة قادمة مع قصة ونكهة جديدة.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نحب الجلوس في الطبيعة؟ لما نطلع للطبيعة نحس إنه شيء ثقيل انزاح من صدورنا وكأن أرواحنا تتنفس من جديد. السبب علمي ونفسي معاً. مناظر الطبيعية من شجر وماء وسماء تخفض هرمونات التوتر في أجسامنا وتنشط الجزء المسؤول عن الهدوء في الدماغ. كمان حياتنا اليومية مليئة بمؤثرات سريعة وضوضاء وشاشات تجهد عقولنا من دون ما نحس. أما الطبيعة إيقاعها بطيء وبسيط، يعطي عقولنا فرصة ترتاح وتستعيد تركيزها. حتى مجرد النظر للخضار أو سماع صوت الماء له تأثير مهدئ. فالأفضل إننا ما نستنى إجازة طويلة عشان نستفيد من هذا الكنز. خصص وقت بسيط كل أسبوع، نمشي في الحديقة، نجلس تحت الشجر، نتأمل منظر طبيعي. هذه اللحظات الصغيرة تشحن طاقتنا وتصفي عقولنا. اتذكر، أحياناً أفضل علاج للعقل المتعب هو خطوة بسيطة نحو الطبيعة.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: ريشة.
1: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية لتسجل لحظة تاريخية في مسيرة المرأة السعودية وفي حضور المملكة في مجال علوم الفضاء. ولدت ريانة برناوي في مدينة جدة، ونشأت في بيئة تؤمن بالعلم والطموح، فاختارت منذ وقت مبكر أن تسلك طريق العلوم. درست الأحياء الدقيقة وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز، ثم واصلت شغفها العلمي في مجالات الأبحاث الطبية والهندسة الحيوية لتعمل في مجالات مرتبطة بالبحث العلمي والتقنية الحيوية. لكن شغفها لم يتوقف عند حدود الأرض، كان هناك دائما سؤالا أكبر: ماذا وراء السماء؟ وفي عام 2023 جاء الإعلان الذي غير مسار الحلم إلى واقع. اختيرت ريانة ضمن طاقم أول مهمة فضائية سعودية مهولة إلى محطة الفضاء ضمن برنامج سعودي إلى الفضاء، لتكون جزءاً من رحلة علمية تمثل المملكة في واحدة من أهم البيئات البحثية في العالم. لم يكن الاختيار مجرد إنجاز شخصي، بل كان إعلاناً عن مرحلة جديدة في تاريخ السعودية، حيث أصبح الفضاء جزءاً من طموحها العلمي والوطني. وخلال رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية، شاركت ريانة في عدد من التجارب العلمية الدقيقة التي شملت أبحاثاً في بيئة انعدام الجاذبية ودراسات مرتبطة بالخلايا والعلوم الحيوية، إضافة إلى تجارب تعليمية تهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في المملكة والعالم العربي. لكن الأثر الأهم لتلك الرحلة لم يكن فقط في التجارب العلمية، بل في الرسالة التي حملتها معها. رسالة تقول أن الحلم لا يعرف حدوداً جغرافية، وأن الفتاة السعودية قادرة على أن تكون في قلب أكثر المجالات تقدماً في العالم. في محطة الفضاء الدولية لم تكن ريانة مجرد رائدة فضاء، بل كانت صوتاً جديداً للعلم السعودي، وصورة ملهمة لجيل كامل يرى في الفضاء امتداداً لطموحه. وبعد عودتها إلى الأرض استمرت في دورها العلمي والتوعوي لتشارك في نشر ثقافة علوم الفضاء وتشجيع الشباب على دخول مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ريانة ليست فقط أول سعودية تصل إلى الفضاء، بل هي جزءاً من قصة أكبر، قصة وطن يفتح أبوابه للعلم ويصعد بطموحه إلى ما وراء السماء. وفي ذاكرة السعوديين اليوم حين يذكر الفضاء يذكر معه اسم ريانة، ليس لأنها وصلت إلى هناك فقط، بل لأنها أثبتت أن الطريق إلى السماء يبدأ من الإيمان بالعلم على الأرض.

0: والقوا في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية. قصص رياضية.
4: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة السادسة والفاصلة في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه السادس والأخير، وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: خلاصة:
3: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك. نافذة على العالم على جدة اف ام مع ليلى محمد وإيمان باحيدرة.
1: قصة اكتشاف القهوة. كل يوم ملايين الناس يبدأ صباحه بفنجان قهوة، لكن قليل من يعرف كيف بدأت الحكاية. يقال إن البداية كانت مع راعي لاحظ أن ماعزه تغير تصرفها فجأة وصارت نشيطة بشكل غريب، وما نامت طول الليل. استغرب من اللي شافه وقرر يعرف السر، ومن هنا بدأت قصة مشروب صار اليوم أشهر المشروبات في العالم. فكيف اكتشفت القهوة؟ هذه هي الحكاية.

إذا ذكرنا القهوة، أول شيء يخطر في بال كثير من الناس هو الصباح ورائحتها الجميلة ولمة الأهل والأصدقاء. لكن حبوب البن اللي نشوفها اليوم وراها قصة ترجع لمئات السنين. تقول أشهر الروايات إن البداية كانت في مرتفعات إثيوبيا مع راعي لاحظ إنه ماعزه بعد ما أكلت ثمار حمراء من شجرة معينة صارت تتحرك بنشاط غريب غير طبيعي وما هدأت مثل عادتها. أخذ الراعي بعض من هذه الثمار إلى أحد الرهبان عشان يعرف سرها، ويقال إنه الراهب رمى الثمار في النار لكن بدأت تطلع منها رائحة جميلة جدا، فجمعوا الحبوب بعد ما تحمصت وطحنوها وخلطوها بالماء الساخن، ومن هنا بدأت بحسب أشهر الروايات قصة القهوة.

0: لكن المؤرخين يؤكدوا أن هذه القصة مشهورة، إلى أنه لا يوجد دليل تاريخي يثبت كل تفاصيلها. بينما المؤكد أن القهوة بدأت في منطقة القرن الإفريقي، ثم انتقلت إلى اليمن، وهنا بدأت رحلتها الحقيقية.
1: ونعم يا أخوك نعم.
0: في اليمن استخدم المتصوف القهوة لتساعدهم على السهر في العبادة، ثم اشتهرت زراعة البن، وأصبح مينا المخا من أهم موانئ تصدير القهوة إلى العالم، ولذلك جاءت كلمة موكا من اسم هذا المينا. ومع مرور الوقت وصلت القهوة إلى مكة المكرمة، ثم القاهرة، ثم اسطنبول، وانتشرت المقاهي اللي أصبحت أماكن بيجتمع فيها الناس للحديث وقراءة الكتب وتبادل الأخبار. وبعدها وصلت القهوة إلى أوروبا، وأصبحت مع مرور الزمن واحدة من أكثر المشروبات انتشار في العالم، وتنتج اليوم عشرات الدول ملايين الأطنان من البن كل عام. ومن المعلومات اللي ما يعرفها كثيرين أن حبوب القهوة هي في الأصل بذور داخل ثمرة حمراء تشبه الكرز، ثم تجفف وتحمص لتظهر النكهات المختلفة اللي نعرفها اليوم. من راعي استغرب نشاط ماعزه إلى فنجان بيجتمع حوله ملايين الناس كل صباح. قطعت القهوة رحلة طويلة عبر التاريخ، وأصبحت أكثر من مجرد مشروب، بل عادة وثقافة ولحظة يبدأ بيها كثير من الناس يومهم.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
3: شاعر الراية في
6: حيث يلتقي الشعر بأهله.
4: شاعر الراية.
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: النصر يتلقى خسارة ثقيلة برباعية أمام العين العالمي، حالة صعبة. الهلال أمام الغرافة يؤكد الفوارق، الزعيم لا يتوقف عن الفرح. التعاون ضيفا على النهضة العماني في آسيا 2، سكر القصيم يسعى لفرحة غائبة. لجنة انضباط تعلن إيقاف جاليتيه والتعاون مباراتين بدون جمهور.

0: حياكم الله في قناة السبسي وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. عشوائيات، فوضى، لا مبالاة، استهتار، لعب على الواقف ومدرب دايخ، هذه حصيلة فريق النصر. أربعة كانت بالرافة ترى، المفروض أكثر من أربعة، تروح خمسة ستة سبعة عادي. البرود اللي فيه اللاعبين وفيه المدرب يقتل أي سعودي يا أخي، حسه سوي فيه ردة فعل قاتل. أربعة الله ما تدري تلقاه من المدرب ولا من اللاعبين ولا من مين ولا من مين. أنا خالد الشنيف، ضيف الكرام الكابتن ناصر الشمراني، مساء الخير أبو علي.
1: مساء النور عليك وعلى الزملاء وعلى المشاهدين.
0: سلطان الأحياني، مساء الخير دكتور.
2: مساء الخير وليد، ومسي عليك على الزملاء والمشاهدين والمتابعين.
0: فهد الهرايفي، مساء الخير.
3: مساء النور عليك وعلى الزملاء وعلى المشاهدين.
0: مؤلم
3: وكذا النصر فرحنا العام، والسنة هذه مؤلمنا.
0: طبيعي اللي يصير له.
3: والله شوف يا خالد، اللي يعرف اللي خلف السطور واللي متابع يعرف، يعني أنا أعتقد أنه ما يحدث للنصر أحملها لشركة النصر، يعني عدم وجود حلول مالية، وشفنا كيف المشاكل المالية عند النصر. ولا أنسى البرتغاليين اللي أعتقد لم يحسنوا اختيار المدرب، ولا في استقطاب الأدوات اللي يحتاجونها الفريق.
0: الموسم كيف شايفه؟
3: ها؟
0: الموسم النصر كيف شايفه؟
3: أنا والله حاولت يعني
0: ترجعها.
3: لا لا والله مو كذا، حاولت اني اطمن يعني
0: ابي رايك،
3: اخلي جمهور النصر انه يعني ما تجي صدمه قويه. فمن البدايه ما رشحت النصر.
0: قلت لي كلمه تحت الهواء، قلت المفروض جمهور النصر يريح دماغه ولا لا؟
3: اي والله العظيم
0: هذه السنه
3: انا ودي ان يرتاحون شوي.
0: يريح دماغه.
3: اي والله يرتاحون يعني، ها ان شاء الله. اذا قلنا كاس السوبر ان شاء الله نقول، لكن ما
0: في القادسيه وفي الاهلي
3: الوضع سيء على اللي مر فيه النصر. طيب. لا مدرب ولا احتياجات ولا لاعبين، يعني صراحه.
0: طيب اليوم طيب، بس على بال ما تنتهي مباراه الهلال وحنرجع لمباراه النصر ونفصلها، والهلال والتعاون وكاس الخليج مع الطاوله الحلوه هذه مع الشباب الحلوين، راح نغطي كل شيء بحوله. اليوم مجلس الانضباط اصدر ثلاث قرارات. القرار الاول هو بخصوص نادي التعاون وايقافه الجمهور مباراتين على ارضه من غير جمهور زائد 100,000 ريال. القرار الثاني بخصوص مدرب نيوم، ايقافه ثلاث مباريات وغرامه ماليه 30,000 ريال بسبب الحركه الغير اخلاقيه اللي صدرت منه مع بجانب الكابتن خالد العطوي، او للاحتياط الفتح. القرار الثالث ايقاف مدرب الخليج جوزيه جوميز مباراه واحده، نفس اللي حدث العام لحارس الخلود بعد ضربه او دفعه لحامل الكور. معنا في اتصال هاتفي الاستاذ المستشار القانوني يعقوب المطيري. يعقوب مساء الخير.
4: مساء النور بروليد وعلى ضيفك في الاستديو والساده المشاهدين.
0: انصدمت من القرارات وبالتحديد قرار التعاون، جمهور التعاون او نادي التعاون بالتحديد؟
4: والله أيه؟ يعني كانت يعني قرارات مشدده، لانه اللجنه تدخلت في في في, في القرار، لان اللجنه ما اكتفت ب عقوبات المنصوص عليها في اللائحة، كانت العقوبة 50,000، ولكن لا، تم تشديد العقوبة بتقليضها إلى 100,000، وأيضا حرمان أن يلعب نادي التعاون من جماهيره مباراتين على أرضه. فكانت فعلا يعني مغلظة وكانت حازمة في هذا الجانب، وهذا يعني يدعون نحن يعني أن هناك يعني ملاحظة على اللائحة وعلى عقوبات اللائحة، تحتاج إلى أنك أنت تراجعها، ويحتاج أن اللجنة تعدل العقوبات وتقلضها، لأن عقوبات يعني في بعض منها عقوبات مخففة. والدليل الآن أن اللجنة ما اكتفت بأنه توقيع عقوبات.
0: يعقوب في السابق يعني أنا على ما أتذكر، يعني أنا أدري التصرف كل تأكيد غير مقبول من جمهور التعاون، بس في السابق كان في إنذار، إذا سويتها ترى بنسوي كذا فيك. ليه راحوا على طول إيقاف مباراتين ومية ألف؟
4: لأنه أكيد أنه كانت يعني المخالفة يعني من المخالفات اللي تعد يعني يعني حسب ما نظرتها اللجنة بأنها مخالفة، تعد المخالفة شنيعة ومخالفة يعني كبيرة، وبالتالي قامت اللجنة بتشديد العقوبة. وهذا واضح في القرار أن اللجنة قامت بتشديد العقوبة يعني وتقليدها من 50,000 إلى 100,000 لأنه لحجم المخالفة. لو أنها كانت مخالفة بسيطة يعني اكتفت بالعقوبات المنصوص عليها في اللائحة. أنت تشوف أن دائما العقوبات 10,000 20,000 يعني بالكثير بتزيد 50, ولكن الآن لو تلاحظ من أول مرة 100,000 وحرمان جمهور التعاون من يلعب يعني أمام جماهيره مباراتين, هذا يعني يفسر أنه

0: هل هي الثلاث مباريات؟ أنا مباريات عادي بيكون في المدرجات، بس الغرامات المالية قليلة يا عقوب. 30,000 تعني شيء للمدرب؟ واحد راتبه ما شاء الله 5 أو 6 مليون يورو في السنة.
1: نعيد ونتكرر، ما زالت عندنا لدينا مشكلة في اللائحة، وهذه طبعا العقوبة الثانية. العقوبة الأولى كانت عقوبة على نادي التعاون، الآن العقوبة على نادي على مدرب نادي النيوم. أيضا نفس الإشكالية، اللجنة استخدم صلاحيتها وقامت بتشديد العقوبة وتقليضها من عقوبة إيقاف مباراتين إلى 3 مباريات، ومن غرامة 20,000 إلى 30,000. أيضا اللجنة تدخلت في هذا الجانب، وإحنا نقول هناك مشكلة في هذه اللائحة تحتاج إلى التعديل. وأنا أتمنى يا أبو الوليد مني أنا كقانوني لك اللي أنت يعني وضيوفك في الاستوديو توصل صوتنا إلى اللجنة. أنا أتمنى منك توصل صوتنا إلى اللجنة، تنظر إلى اللائحة وتعدل وتعيد النظر في العقوبات. والدليل أن لم تكتفي بالعقوبات المنصوص عليها، بل قامت بتشديد العقوبة واستخدام صلاحياتها، فبالتالي أنت اللائحة عندك تحتاج إلى إعادة نظر.
0: طيب السؤال على نفس التعديل هذا اللي تكلم عليه، عشان يتم التعديل ما يكون في جمعية عمومية ولا ما يحتاج جمعية عمومية؟
1: أكيد لا،
0: أي
1: يتم تعديلها. يتم تعديلها ورفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد السعودي حتى يتم اعتمادها.
0: بطلب من من؟ بطلب من من؟
1: أكيد طلب من يعني
0: لجنة الانضباط.
1: لجنة الانضباط وأيضا باعتمادها وموافقتها من قبل من قبل اللي هم مجلس إدارة الاتحاد السعودي.
0: الله يا أخي، 30,000 و20,000 ولا شيء إلى قمز، وأصبحت الآن عادة حاملين الكور والله أن يرحمهم جايين يخدمون اللاعبين والمدربين والفريقين، يجي لك واحد يدفه وتوقف مباراة. هاي عقوب،
1: والله أتفق معك، وهذا نعيد ونكرر، اللائحة تحتاج للتعديل. وهذا الآن أنا والله الآن أنا أحملك أنت أبو الوليد المسؤولية، أنا حملك أنت الآن المسؤولية، توصل صوتا لهم إذا تقدر أبو الوليد.
0: أي إضافة أخيرة يا عقوب المطير؟
1: شكرا شكرا شكرا لك أبو الوليد.
0: شكرا أبو يوسف. لك تعليق؟
2: والله يا خالد شوف، أنا مع القرارات هذه السريعة والقوية، وكنت أتمنى يعني صراحة أنه يكون فيها خصم مالي كبير، لكن صراحة في تطور في الاتحاد الجديد وفي لجانة في متابعة الأول بأول بالأحداث، فما يحدث الآن شيء صراحة يثلج الصدر، ويبين أنه كان في الاتحاد السابق بعض النواقص اللي الوسط الرياضي يحتاجها. يعني أتمنى إن شاء الله أنه يعني تكون عبرة للآخرين، وشيء رائع صراحة اللي قاعد أشوفها القرارات السريعة. شيء
0: فهد، المبالغ قليلة، مبالغ قليلة.
2: أي هذا اللي مفروض، هذا اللي أنا أقول لك المفروض.
0: يعني أنا انصدمت وبعطيكم المساحة، قالوا اللائحة هذه تقام على جميع الفرق، ترى من دوري المحترفين اللي هو روشن إلى ممكن البراعم بعد، أعتقد إذا تم نفس الغرامات المالية، نفس الإيقاف، أتكلم الغرامات المالية، الإيقافات ما لي دخل فيها، نفس الغرامات المالية. يعني كيف فريق في أعتقد درجة شباب تغرمه ب20,000، واحد في دوري المحترفين تعطيه 20,000؟ ناصر،
3: والله شوف الغرامات هذه يعني أنا أشوف أنها بسيطة بالنسبة للمدربين أو بعض اللاعبين بصراحة.
2: كل اللاعبين
3: يعني نتكلم كل ما أنا غرامات، أنا أشوف أنها عادية جدا، لكن إذا أنت الغرامات ذا عوضها تدري بإيش؟ بالإيقاف، زيد الإيقاف. عارف أنت متى يتعب الواحد اللاعب أو مدير الفريق أو
0: والله الفلوس أهم.
3: هو الفلوس أهم، بس بالنسبة لهم لما أنت قلتها أبو الوليد في البداية، قلت لما يكون 6 مليون دولار 5 مليون دولار ما تفرق بصراحة كلمة.
2: وغير كذا ناصر، أنه لما يأخذ غرمة ماليا لا تضر النادي في إيقاف لاعب أو شيء، خلى يكون مادي،
3: خلى
2: يدفع الكيان،
3: خلى يدفع. ليه ما نقلبها نمشي من 100 و200,000؟
0: لا روح أكثر،
3: بالدولار قصدي،
0: روح أكثر. أنا بالنسبة لي في تصرفات حرام غرمة 30,000 حق ريتيه. لا والله 30,000 قليل جدا. ها دكتور
4: ذكرت نقطة مهمة، يعني قيمتها أعتقد أنها يعني غير مناسبة مع الحدث. ثاني شيء أنا كنت أتمنى، مو فقط تكون بالنسبة، كنت أتمنى حتى في صياغة العقود مع المدربين واللاعبين يكون فيها جزئية وفي بند، أنه أي غرام أي عقوبة انضباطية من لجنة الانضباط حيكون خصم من مثلا 20% و30% من الشهر، حيكون

0: كذلك حتى النادي يستفيد من هذه العقوبة تقل عليها الأمور المالية، هذا شيء. الأمر الثاني يعني العقوبات ذكرت نقطة مهمة أنها اليوم أصبحت مباشرة بعد الحالة، لكن نتمنى أن تكون مغلظة بقيمة مالية أعلى لكي كل شخص أو داخل المنظومة من إداري أو مدرب أو جمهور يعرف أنه خلف هذه الغرامات مبالغ مالية كبيرة فبالتالي تقل.
1: دكتور السؤال لك والسؤال الثلاثي أيضا، هل تتوقع اللاعبين والمدربين عندهم خبرة عندهم معلومة في الأرقام هذه إذا سوى كذا في غرامة في المبلغ ذا ولا ما عنده؟
0: لا ما أتوقع عنده، لو كانت عندهم ممكن إنها لو كانت في صياغة العقد مفترض
1: تكون. لا هذا العقد الداخل في لائحة داخلية، أتكلم انسى اللائحة الداخلية، أتكلم لائحة الانضباط، عنده خبر اللاعب؟
2: لا لا
3: أنت وصلت. لا أنا أعتقد في السابق كانت في لوائح داخلية في الأندية على أيام في كل لاعب يقرأها ويوقع عليها أنه يجيبون لك يتوقع. أنا ما أعتقد في عصر الاحتراف
1: في لائحة داخلية هم مخلصين منها، أتكلم على اللائحة حق
3: انضباطية. هذه مسؤولية ليش الجهاز الإداري والفني ومدير كرة ومدري إيش وكل هذولا أكيد أنهم يبلغون اللعيبة بكذا عشان يحفظون حقوق الأندية.
1: لك تعليق أبو علي؟
2: والله شوف هو تكلم عن اللائحة الداخلية، كل الأندية فيها لائحة داخلية.
1: بس كم خصم عليك أنت من مرة؟
2: أنا خصم ممكن مرة
3: ما أتوقع يصمونه. لا دائم الهداف يعني
1: ما يمسونه
3: ما يمسونه يجون قدام اللعيبة يقولون لا أنت عليك خصم
2: ما عليه خصم انضباطي. لا ما في
1: من النادي
2: لا تأخير ذا ما أعطيهم مجال أجي قبل التمرين ساعتين. لا ممكن تكون أنا عن نفسي أتكلم صراحة، أنا وقعت في مباراة ممكن تكون ردة فعل طيب. ردة الفعل دي كنت أتعاقب عليها ترى عادي يعني.
1: تتقبل طيب بعد الفاصل. الهلال قوة هجومية تسجل في 9 مباريات 27 هدفاً.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد منصة الأولى. هذه الأندية نتائج مباراة اليوم، العين الإماراتي، النصر السعودي 4-0 العين للأسف، الهلال السعودي ولا للأسف على خسارة النصر طبعا، الهلال السعودي والغرافق القطري 2-1 الهلال السعودي. عن النصر أو العين والنصر، أعطيني اللي عندك.
4: شوف يا خالد، خليني أكلمك على الجولة ككل. الجولة الأولى من أسوأ الجولات للأندية السعودية. الجولة مساء أمس لعب الأهلي والاتحاد وتعادلوا، كانوا أسوأ بداية في بطولة النخبة، واليوم بدينا بالنصر والهلال. للأسف يا خالد أني أقول لك النصر من 4 مباريات كان يوضح الخلل الكبير في الفريق، يوضح المعاناة اللي مر فيها الفريق النصراوي. ما بناه خسس طوال موسم كامل، أضاعه انجي في 15 يوم،
3: شهر
4: خلينا نقول شهر. فلا أقول لك للأسف صراحة، يعني فريق بدون هوية، فوضى، تحس أنه لا تشكيل مناسب.
3: من اللي يتحملها فهد؟
4: والله أنا أقول لك، يعني شوف اللي تحملتها منظومة النصر ككل. تكلمت لك على شركة النصر، تكلمت لك على البرتغاليين المسؤولين في النصر واستقطاب ومختيار المدرب، أكلمك على المدرب، على اللعيبة. بس اللي قاعد أنا أشوفه صراحة كان بالإمكان أفضل مما كان لو عندك مدرب
3: في بارق أمل في النصر، يعني عارف فيه ممكن يتعدى في
4: المستقبل. صعب والله صعب. الحين الهلال اليوم كم لاعب منه غايب وهو قادر يقدم مستويات جيدة، لكن النصر هذول الموجودين اليوم ما قادر يلعب بعشرة، اليوم ما قادر يلعب. احنا لعبنا ضد العين ب10 لاعبين. الفريق المدرب للاسف كان بامكان.
3: اللاعب رقم 11 مين؟
4: ها؟
3: اللاعب رقم 11 مين؟
4: وين بالنصر؟
3: اي من العشر لاعبين من اللاعب
4: ما عندنا العراقي، ما في الا العراقي.
3: قصك الاجانب؟
4: لا اي بكلم لك على الاجانب. فالنصر ما لعب الا ب7 ترى اليوم. كان بامكانه يلعب ب10، لكن عاد المشكله مين في كذا صراحه. المشكله في المدرب اللي قاعد يهد هذا العمل كله. انت لا قاعد تخط.
3: تفضل. اوكي. يغير المدرب؟
4: ها؟
3: يغير المدرب؟
4: من الصعب انك تغيره الحين. شوف انا مصاب.
3: طيب برجع ونفصل في النصر. أوكي. في بارت كامل للنصر. على الهلال والغرافه.
5: والله شوف يا ابو الوليد، رغم النقص اللي يمر فيه الهلال اليوم تقريبا حول 5 لاعبين، الا انه الهلال اعطى المباراه قيمه وقدر يتغلب على الغرافه. احنا لو مباراه نشوفها مباراه من بدايتها، بالذات بداية المباراة نتكلم، فرصة واحدة للغرافة بعدها ما شفنا بونو. هذا بدليل أن اللاعبين الهلال طبقوا تكتيك المدرب، عملوا بلعبهم بأفكارهم. اليوم ممكن اليوم أنا أقولها لأبو سطام يوم جينا، أقول له بوابري تمام يعني ممكن هو اليوم اللي أقول لك طلع هو مؤثر. إيش قلت لك ممكن اكتشف نفسه من جديد.
4: صحيح.
5: يعني مباريات زي هذه هي اللي تطلع اللاعبين، يعني هو اللي كان حل الفريق بعد طرد سمرفيل، عرف كيف انه ياخذ ركله جزاء، عرف كيف يفرق مع الفريق. اليوم انا اقول لك هو رجل المباراه.
3: بابري
5: رجل المباراه.
3: طيب.
5: بغض النظر عن
3: اكثر ما عجبك في الهلال اليوم سريع الناصر
5: بصراحه؟
3: اي
5: شخصيه الهلال.
3: شخصيه الهلال. طيب دكتور، عن الهلال والغرافه.
6: فوز متوقع وفوز مستحب قياسا على ما قدم الهلال هذا الموسم. بتكلم هذا الموسم من بداية الموسم والفريق هجومي بشكل حاد جدا، وهذا الشيء تأثيره في الدوري. اليوم مع فريق مثل الغرافة شفنا كيف بدأ بطريقة وأسلوب على الرغم من الغيابات، إلا أن الهوية نفسها الهوية والوصول وصناعة الفرص كانت موجودة. وأعتقد أنه ذكر نقطة مهمة في الناصر، بدلاء الهلال. يغيب من يغيب، ولكن البديل يعطي على الأقل 80% وممكن أعلى حتى من اللاعب الأساسي. والدليل ساين نقطة كذلك مهمة كذلك حتى خط الهجوم الهلال، يعتقد أنه النجاعة الهجومية لهذا الخط هي الأسلوب الطريقة اللي انتهجها إنزاغي هذا الموسم، واللي يعطي الحرية للأطراف الأظهرة والأجنحة تكون داخل العمق مع المهاجم، وهذا الشيء صنع لك حرية هجومية أعلى حتى مع الطرد وطرد أهم اللاعبين. شفنا كيف التعامل مع تفاصيل المباراة من إنزاغي أولا ومن مرونة لاعبي الهلال، بتكلم عن دسايم لما أصبح بعد طرد سامرفيل هو الجناح بشكل أعلى ويصنع الزيادة بشكل أعلى، وشفنا كيف هو كان نجم المباراة وتسبب في هدف الأول. نقطة كذلك ثانية الحلول الهلالية، وبتكلم عن قيمة اللاعبين وتأثيرهم، شفنا كيف سافيتش، شفنا كيف نيفيز اللي في كل مباراة يثبتون قيمتهم على مستوى التسجيل، على مستوى الاستمرارية، على مستوى حتى صناعة الفرص. فأعتقد أنه فوز سهل للهلال بأغلب البدلاء حتى يعني أعطاهم فرصة، وإن كان الهدف الأخير اللي بعد دقيقة 90 ممكن أمر محير للهلال من يستقبل مثل هذه الأهداف اللي ممكن تزرع شك في تنظيم الدفاع الهلال.
5: طيب أروح لك إلى رجل المباراة، مفاجأة إشراكة بوابري.
4: لا صراحة يعني أنا من الناس اللي يمكن قبل يومين غردت عن هذا اللاعب، صراحة يملك مهارة ويملك حلول عجيبة صراحة، ويحب يعني يبرز، عنده ثقة في نفسه، كيف تحركاته، كيف اليوم لما تكون بين سافيتش وبين نيفيز وانت قاعد تطلب الكرة منهم وتستلم الكرة أكثر وتتحكم في الريتم أكثر وخطورتك أكثر وصناعتك ما شاء الله تبارك الله.
5: مكان مين يلعب مستقبلا؟
4: مكان مين؟ أعتقد أنه ملعب مكان كنو.
5: لا بس كان في 8 أجانب ممكن يكون.
4: اي لا أنا أقول لك اليوم إذا كانت تتكلم عن اليوم
5: مستقبلا
4: يعني. اي مستقبلا والله هنا المشكلة، ترى في لعيبة رائعين في الهلال،
5: لكن عندك ثيو كلوبالي وبونو ونيفز وسافيتش ومارتن اللي واتكنز وسمر في هذول الثمانية مكان مين؟
4: اي ما من الصعب انك تختار،
5: عشان كذا الهلال
4: شوف على كثر اللعيبة اللي عندهم. ولا تنسى عاد محمد قادري بعد، هذا في نادي ثاني بيخلق فرق كبير لو كان متواجد. على كل حال هو لاعب كبير وصنع، واليوم شفناه كيف كأن الهلال يلعب مو بلاعب ناقص، كأنه لاعب زائد بتحركاته وصناعته وتحكمه بالريتم، فلاعب صراحة كبير. اليوم العجيب في مباراة الهلال هو في الهدف الثاني، ميزة الهلال اليوم الهدف الثاني لما أنا قاعد أشوفه أحس أنه يعني متدرب عليه ومصنوع ومعروف من أيام خسس، فكرة نيفيز وكيف أنه يجي على الطرف ويفاجئ الكرة الأمامية وكيف يذهب للعمود الثاني سافيتش، يعني صراحة يعني حتى اللعيبة من بينهم يعطون فرصة لنيفيز كيف يفتح على الطرف عشان يصير العرضية أمامية ورائعة. فصراحة الهلال ما يحتاج يعني يملك الحلول والفوارق الكبيرة،
5: يشيل كل شيء،
4: ها
5: ياخذ كل شيء الموسم هذا،
4: كيف
5: ياخذ كل البطولات؟
4: والله ما تستبعدها يعني هالكلام،
5: عنده ترى كاس ملك وعنده آسيا وعنده دوري،
4: والله أنا أمشي معك خالد أقول لك يروح ياخذها. إذا أنت اليوم كم لاعب غائب من الهلال وله وزن، ويتكنز غائب، ثيو غائب، ما ادري يعني صراحه ما شاء الله تبارك الله، ما اتكلم عن اللاعب المحلي الموجود. طيب فيهم
5: طرد سمرفيل وش صار له؟ وتجي اللاعب لحظه يشوف الدنيا مو شايف الدنيا، وش صار له؟
7: والله شوف سمرفيل انا اشوف انه عبد الرحمن رشيد استفز،
5: اها
7: صراحه استفز مره يعني
5: كلمه ممكن
7: ممكن أي. فردت فعل مقابل يدك. مقابل كرت احمر عارف، لكن في المقابل من حظ سمرفيل انه بن ناصر طلع معه عارف، فصارت 50-50 المعادله.
5: تصير للاعبين كلام يعني تصير كلمه عارف كلمه جارحه ولا كلمه ذا، وانت لا
7: جارحه هذه ضروريه تصير في الملاعب
5: الى الان
7: الان اليوم وبكره. لا ننسى زيدان كاس العالم خسروا بكلمه يعني
4: أيوة
7: جارحه صح ولا لا؟
4: عشان كذا ناصر اقول ان اللاعب الكبير اللي يملك حلول وامكانيات واشياء لازم انه يعني ينتبه انه سيتعرض لمثل هذه الحركات،
7: هذا طبيعي يا ابو،
4: المفروض انه ينتبه ينتبه اكثر، خاصه ان المباراه اللي قبل ترى اخذ فيها كارت،
7: هذه مرت علينا كلنا كلاعبين رده الفعل هذه طبيعيه، بس ممكن
4: هذه طريقه انك لاعب كبير وكويس المفروض انك تنتبه.
5: انا الآن أتكلم لك كمنافس، ها أعرف أن فهد الريفي يتنرفز لما أحد يجي له،
7: صح
5: ما راح يسوون مع الأندية الثانية؟
7: والله شوف أنا أشوف أنه هذه بتكون درس له، أنا متأكد أنها بتكون درس.
5: الهلال أنت لعبت فيه
7: أكيد
5: بيعاقب عقاب شديد،
7: أكيد
5: مالي
7: بيعاقب
5: شديد،
7: أنا متأكد بيعاقب.
5: طيب دكتور خلنا نشاهد النفز وسافيتش هذا الموسم وأرقامهم، ثنائي هم لاعبين وسط ولا مهاجمين ما شاء الله، ها
8: شاهد القائم نفز وسفج هذا الموسم، هذه ارقامه بس للتذكير. 6 اهداف لنفز، 5 لسفج، 4 صناعه لنفز، 1 لسفج، مساهمين 16 هدف هذا الثنائي لحالهم.
7: شكرا.
6: صحيح. 9 مباريات. اكمل لاعبي وسط في دورينا خاصه على المستوى الدفاعي والهجوم، وللاسف التاثير لا يوجد له يعني معيار ومقياس يقيس. طيب. يعني الارقام ما تنصف ما يقدم من تاثير. نتكلم عن نيفيز، نيفيز ما شاء الله تبارك الله في كل مركز وفي كل مكان تجده يعطي عطاء اعلى من اللاعب المفروض فيه. يعني زي اليوم العرضيات اللي متعود عليها يكون الظهير، نيفيز في العرضيات هو اعلى لاعب في الهلال لما اتكلم عن الدقه والتنفيذ والتوقيت. لما اتكلم في بناء اللعب نيفيز هو الاعلى في بناء اللعب والصناعه حتى في التنظيم الدفاعي والعمق الدفاعي، بالاضافه الى سافيتش اللي على المستوى الهجومي تجده اول اللاعبين في الزياده الهجوميه. الذكاء التكتيكي اللي يمتلكه هذا اللاعب في المسانده واختراق المساحه بشكل جيد، اعتقد اللاعبين اعلى لاعبين في دورينا على الدورين، الدور الهجومي والدور الدفاعي، والتكامل عجيب ذا بينهم.
7: ابو احمد سافيتش انا من اول اقول هذا شخصيه من الشخصيات اللي قائد، مش بس لاعب، يعني نتكلم لاعب مؤدي وبس، لا
8: قائد تكتيكي،
7: قائد تكتيكي داخل الملعب. في كل مباراة تلقى سافيتش حاضر، يا بصناعة يا يسجل. بغض النظر احنا نقول نفس لانه احنا بنشوف نفس حتى اوقات يلعب كقلب دفاع مع كوليبالي، اوقات نشوفه مع يوسف يلعب، حتى شفنا التغييرات في نهاية المباراة، انزاجي نزل حتى صهيب، نزل كانه بدا يسوي عملية تدوير، مندش ممكن الهدف اللي جاء، ممكن حتى لو نقول هدف اللي جاء في غفلة من المحاور في بعد التغيير، عارف؟
8: طيب أدريس الشلالي في هاشتاج دورينا غير منصتك أبو سلطان يقول عشان تعرف أن المدرب إنزاغي مدرب غير مناسب للهلال، ظل طوال فترة تدريبه مع الهلال دائم يستبعد هذا الموهوب اللي هو ها سايمون.
4: والله أنا أتفق معه صراحة، يعني اليوم
8: على إنزاغي
4: اليوم أنا شفت لاعب وسط ديناميكي، أنا شفت لاعب وسط متنوع.
8: طيب ليش ما يشرك إنزاغي؟ عطنا مبرر فني.
4: يمكن مصاب، يمكن أنا متوقع الأيام القادمة حتى يتغير الهلال يحتاج إلى لاعب مثل هذا اللاعب.
8: ليش يحتاجه؟ هذا السؤال.
4: أنا أقول لك ليش يحتاجه؟ لأنه لاعب ديناميكي يشغل نفسه، ما هو لازم المجموعة تشغلك، يعني أروح على سافيتش ذكي في ذهابه مثل الجولة اليوم. شفنا كيف ذهب إلى أنه عارف التنفيذ من نفز في توأمة بين نفز وسافيتش في تحركاتهم في إشغالهم لبعض في قربهم البعض، كل واحد يعني عينه على الثاني قاعد يشوفه في الملعب. اليوم هذا اللاعب ديناميكي، أنا أبغى لاعب عنده حلول، يتنقل يطلب الكرة يروح يصنع يسدد يراوغ. الهلال ما فيها اللاعب، أكثر اللاعبين يلعبون بالكرة لكن بدون كرة ما تلقاه. فمن يعني لما أنا أجي ألقاهم كلهم بيسوون كذا فنانين بالكرة، عنده مشكلة الهلال في الوسط
8: الآن.
4: سافيتش ما سافيتش بدون كرة ترى يعني دوره ضعيف، نفيز لاعب بطيء في استرجاع الكرة في المراقبة، لكن بالكرة رايعين في ظل هالمجموعة القوية في الهلال. يعني أنا أعتقد وأشوفها بوجهة نظري لو هاللاعبين في غير فريق مثل فريق الهلال المكتمل بهذه الاستقطابات بهذه الحلول سواء كان في الهجوم في الأطراف في الدفاع، فهذا هذا سبب نجاح الاثنين بهالشكل وثبات مستواهم.
8: طيب هذا فهد العتيبي في هاشتاج دورينا غير منصتكس يقول بوابري لاعب طرف، ليه الهرافي يفضل على كنو؟
4: لاعب طرف؟
8: ايه يقول هو لاعب طرف مو لاعب ثمانية أو عشرة، يعني
4: من الصعب أنك تقيد مثل هذا اللاعب، وإحنا شفناه
8: يقول سوي اللي تبي في الملعب.
4: هذا إحنا شفناه اليوم شفنا كيف حتى في ظل يعني لولا الإصابة كان شفت أن الهلال زائد عدده ما هو ناقص.
8: تفاعل جمهور الهلال مع الظروف كان في بنر لنفس في دقيقة 8 ورافي رقم 8.
7: والله شوف هو نفس الشيء اللي تعرض له من المباراة السابقة قدام التعاون، فهذه ردة فعل الجمهور، ومو بس جمهور الهلال، ردة فعل الشارع الرياضي السعودي كامل. احنا شفنا التعاون
8: مجتمع ككل،
7: مجتمع كامل، يعني احنا ما نرضى بالإساءة مهما كانت. فأنا أشوف أنه بالعكس يشكرون على ردة الفعل، حتى الناس اللي بادروا بعض اللاعبين من الأندية المجاورة، بعض الأندية حتى المنافسة، يعني كلهم تعاطفوا مع اللاعب، وهذا بصراحة هذا الشيء اللي تعلمناه احنا.
8: الهلال جالسين نبحث يا دكتور أكثر الفرق تسجيلا للأهداف خلال هذا الموسم. قلت له شوف الهلال وين واصل عالميا، ترى مو محليا، عالميا. الأول
3: هو بنفيكا البرتغالي من 11 39 هدف من 11 مباراة. الهلال ثانيا من 9 مباريات 27 هدف. برشلونة الإسباني 26 هدف من 6 مباريات. فرايبورغ الألماني 22 هدف من 6 مباريات. أيندهوفن الهولندي 22 هدف من 7 مباريات. القوة الهجومية للهلال وكيف إيقافها؟ هل في حل إيقافها؟
6: صعب إيقافها. صعب ايقافها وصنعت القوه بالانتدابات اللي حصلت. سامر فيلد، مارتينيلي، واتكنز، الاضافه حتى الطريقه والاسلوب اللي تغيرت هذا الموسم ذكرناها مع انزاجي. انزاجي اصبح يهاجم بالاظهره ويعطي الاطراف الهجوميه تدخل للعمق بحيث ان العمق يكون دوما في ثلاثه لاعبين. فاعتقد الطريقه والاسلوب هذا الموسم لانزاجي تغيرت وهذا سبب الغزاره الهجوميه. على فكره سجل 27 ولكن لما تيجي للفرص الضائعه ترى الهلال اعلى فرق دورينا اضاعة الفرص، يعني مع هذه الاهداف اضاع فرص محققه كثير. اذا النجاح الهجوميه بالاسلوب من انزاجي والاضافات اللي صنعت كيف توقفها؟ يبغى لك تنظيم دفاعي عالي جدا، تنظيم دفاعي تمنع الهلال من ملعب يعني مثل ما حصل مباراه نيو.
7: احنا لو بنتكلم يعني نتكلم عن الخماسي اللي موجود في كل مباراه، واحد يغيب ما يسجل هاتريك الثاني يطلع، صح ولا لا؟ لا ننسى انه ثيو مو هو لاعب كم مباراه، وثيو جبهة هجومية. تخيل لو ثيو لعب
3: في حل التعامل مع هذه القوة الهجومية. فهد في حل؟ والله أنت سرحان، شكل الأربعة شكل الأربعة ها ما حتخليك تنام اليوم.
4: لا والله بس أنا
7: زعلان
4: لا أنا
3: في حل. شوف لما يكون في هذه القوة الهجومية،
4: أنا ضد الدغدغة الجماهير. فريق بهذه الأرقام ما تأكلك عيش. الهلال ما جاب الدوري لسنتين، الهلال ما جاب النخبة سنتين، الهلال ما حقق أشياء كثيرة، تبي تدغدغ جمهور الهلال بهذه الأرقام؟ ما أمشي معاها أنا. عشان كذا أنا كنت سرحان في هذا الأمور، أمشيكم بهالموضوع طيب ولا
3: هي
4: ولا
3: أرقام أجي أرقام ولا أجي بهالموضوع؟
4: لا لا معلش
3: موجودة عندنا
4: ما لها دخل. أنا أبغى بطولات، أنا أبغى بطولات يعني. أنا في ظل معلش خليني أكمل، أنا في ظل هذا الدعم وفي ظل هذه الاستقطابات وفي ظل هذا النجوم والأجانب وتجي تقول لي انت الحين ارقام، انا ابغى بطولات، ما ابغى تحقق لي بطولات، ما ابغى الهلال. هذه تكلموا على انديه اخرى مو بالهلال اللي دائم يجيب بطولات ويجيب اشياء. فانا يعني ما ادري يمكن انا رحت
3: عشان كذا حسبك رحت للاربعه، انا شايفك كذا سرحان.
4: لا والله انا متوقع، انا مريح دماغي وقاري المستقبل من بدري.
7: طيب
4: يعني ما شوف يعني انا مشخص، انا مشخص ماني ب يعني ما حروح لشذا مشخص، اعرف عندي اشياء ثانيه.
3: قارن المستقبل
4: ان شاء الله.
7: لا شوف انا بمشي مع ابو سلطان من هذه الناحيه، انه الهلال فعلا في ارقام، في احنا لو نجي نشوف وضع الهلال ترى الهلال ما خسر، ترى ما خسر. تخيل انت ها
3: تفضل دكتور.
7: تفضل دكتور.
6: مع نيوم خسر
7: لا لا نتكلم مع نيوم، انا اتكلم الموسم اللي راح ما خسر، صح ولا لا؟ والهلال في اي بطوله دائما مرشح الاول، فأي بطولة يشارك فيها الهلال مرشح. لما نتكلم عن النخبة، أنت اليوم لو كلنا هنا جالسين نقول من بطل النخبة، من تتوقع؟ كلنا نقول الهلال، صح ولا لا؟ بعدين تيجي الأندية بعد الهلال، لكن ردة الفعل اللي كانت الموسم الماضي.
3: لا الهلال شوف الآن اللي قاعد أسمع منكم عناصريا مكتمل، في دعم جمهور، في في في تحس فيه أقول لك تجيش لتحقيق البطولات. خايف على الهلال من إيش بصراحة؟
7: والله شوف يا
3: اي انت
7: اتكلم بكل صراحه، انا خايف على الهلال من المدرب بس،
3: مزاجي
7: بس. احنا اللي نتكلم اليوم نتكلم عن سيمون، صح ولا لا؟ لا سنه ما لعب، صح ولا انا غلطان؟ يعني ممكن ما لعب الموسم الراح مبارتين ثلاث، الموسم هذا ينزل بديل دقيقتين ثلاث خمس دقائق وقت بدل ضايع. اليوم ملعب اللاعب اعطانا كل ما عنده، سوى اضافه، فالاضافه هذه ها
4: هذه من التخمه ما تدري وين توديهم.
7: لا لا مو مساله تخمه
4: والله يا ناصر،
7: اللاعب يا ابو سلطان
4: عندكم محمد قادري، عندي في انديه تحتاج انصاف لعيبه ما تحتاج يعني هذول ما لهم مكان عندكم بالهلال. الحين خالد يسال يقول وين يلعب هذا؟
7: هذه اختيارات،
4: بعض الجمهور النادي بعض الجمهور بالهاشتاج يقولون لك كذا يلعب طرف ولا يلعب هنا ولا ما تلقى له.
7: تدري ايش المشكله؟
3: طيب هي نعمه ولا نقمه؟
7: لا لا هذه نعمه على المدربين،
3: اذا
7: نعمه اذا المدربين عرف يوظفهم، صح ولا لا؟
3: لكن اذا عرف يوظفهم يعرف
7: يدور يصير في تدوير بين اللاعبين. عشان انا ما تجي ترى احنا اليوم لما نتكلم كموسم كامل تونا في 9 مباريات ولا احنا انا غلطان؟ 9 مباريات،
3: 8 7 مباريات دوري
7: وسبع مباريات كاس، كموسم كامل 9 مباريات في ايقاف ترجع ما انتهى الدور الاول، احنا طيب. احنا لسه بدايه الموسم.
6: كابتن خالد بس دقيقه اسمح لي على موضوع الهلال، اسمعني
9: اسمعك الكلام لك كله سامعك.
6: اي على موضوع الهلال، احنا شخصنا الحال سبع جولات والمباراتين اللي هي اسيا والكاس على الحال الهجوم للمستقبل، الله اعلم ايش يصير. الهلال الموسم الماضي بدا بدايه قويه ولكن تعثر لعدم وجود جوده البديل. هذا الموسم نقيسها على البدلاء، انت ذكرت سايمون قدم اداء كويس واداء جدا ممتاز وقيمه كبيره للهلال، لكن لما تجي في الدوري ثمانيه لاعبين، انت كمدرب للهلال بجاهزيه الثمانيه الاجنبي للهلال، وين حيلعب سايمون؟ ما حيلاقي مكان. حتغير مين؟ حتغير سامرفيل؟ حتغير مارتينيلي؟ اعتقد ما حتقدر تدخله في التشكيل، حيفيدك في حال اصابه او في اسيا او في الكاس، لكن كحال هجومي تغير.
9: راح نشوفه مره في الشهر. هذا اتكلم مو ابري مره في الشهر
7: ممكن،
9: هذا اللي اقصده. اي
6: حسب اهميه المباراه وحسب جاهزيه اللاعبين، في حال اصابه عندك بديل بقيمه عاليه، اذا اثبت قيمته بشكل اكبر ممكن يكون مكان هذا البديل.
4: خالد اللاعب سايمون يعني خالق فرق، انا اليوم هو اللي سهل مباراه الفريق الهلال، لولا حلوله ما جت ضربه الجزاء
7: صحيح،
4: وما توغل وما اخذ مكان سامرفيل بعد طرده. يعني شفت لما اقول لك لاعب ديناميكي وعنده حلول وعنده كذا،
9: يعني تحطه في اي منطقه بيسوي لك
4: شيء في ظل وجود طيب. احنا قبل اليوم اللي سهل مباراه الهلال ترى هو، ما قلنا والله سفتش ولا نيفيز ولا ما قلنا، احنا قلنا هذا في ظل الفريق ما سهل لك الفريق وخلاه يتراجع وفتح لك اللعب الا الا الا,
7: إلا سايمون. لو بنتكلم عن اللاعبين يعني مثلا احنا نجيب مثال زي ما قال ابو احمد، سلطان مندش من يوم بدا الموسم ونهايه الموسم اللي راح هداف وعامل فرق، لكن لما مارتينيلي وسامرفيل واتكنز سافيتش نفس سلطان احتياط كان بديل ناجح، حتى انا على وجهه نظر بديل ناجح.
9: انتم كلكم لعبتوا لما يكون عندك ما شاء الله اسميها تخمه في اللاعبين، تخمه كله تشيل فلان وتحط فلان ما يتغير شيء، ايش تاثيرها السلبي على المجموعه فهد؟
7: ما في تاثير،
9: ما في تاثير السلبي اللي ما يلعب ما يزعل
7: لا
9: ما يضايق.
7: اذا الفريق لحمه واحده ويد واحده ما الفريق ما يضايق، لكن لا بدأ تسير ممكن.
9: انا اسال إيه؟
4: في بعضهم صراحه يعني انا اشوف مثلا محمد قادر يتاثر مرات، انا اشوف تاثيره استلامه للكره معاندته في بعض التمريرات المباراه السابقه اللي قبل كذا، كيف انا اسجل كيف انا كويس مثلا انا ما لعبت اخذت فكتي جبت لي بنزيما جبت لي مدري مين جبت لي كذا، ويحس بثقه نفسه انه يلعب يعني. فمرات بالفرصة. في لاعبين
9: يبغى الفرصه
4: تؤثر
9: عليه في التمارين،
4: ما اعتقد ان المفروض هنا العقليه اللاعب، اذا انت تشد حيلك وتفرض نفسك حتى بتمارينك اذا بتجلس تعاند مع المدرب ما حيلعبك اكيد.
9: وانا اقول هلال لا يمل ولا يكل.

0: الأهداف واضحة والرغبات مع العمل كانت محددة. الهلال هذا الموسم لا يرغب بمجرد المنافسة ولا يستهدف مرورا بجوار المحتفلين. الزعيم يستهدف حمل الألقاب، والبناء هذا الموسم كان لإعادة هلال القوة الهجومية وتنوع الحلول للمشهد من جديد. هلال إنزاغي تخلى عن مخاوف الموسم الماضي وتوقف عن الحذر وبدأ مهرجانات التهديف. قوة هجومية تجعل العاشق ينتظر الهدف في كل لحظة، وتنوع يجعل الجميع جاهزا للتسجيل. ينتصر محليا ويتبعها عقاريا ويتألق في كل الظروف. يغيب مهاجم ويعوضه لاعب طرف، ويخرج نجم ويتألق أحد سحرة الوسط. الهلال يهزم الغرافة في الأرينا ويفتتح شريط النخبة هذا الموسم بالانتصار، ويذهب للتوقف وهو يتربع محليا على الصدارة والأهداف وكل الأرقام الهجوم، وقاريا البداية مثالية. هلال الإيطالي أصبح فيه الإيطالي هلاليا كما اعتاد الزعيم، واستلهم من هويته شكل الموسم، واتخذ من مبدأ الهجوم سبيلا في كل مباراة، ليكون السؤال بعد التوقف من القادر على إيقاف هجوم الهلال.
1: هذا الاستفتاء لبرايك أمس يحقق الهلال بطولة هذا الموسم، 3 بطولات راح الجمهور 42%، اللي هي طبعا كل البطولات هي الثلاث الليلة، بطولتين 14%، بطولة واحدة 13%، بلا بطولات 31%. هذه المفاجأة دكتور،
2: على الأقل بطولتين.
1: بطولتين، وش البطولتين؟
2: أنا أشوفه أقرب للدوري وأقرب كذلك حتى لنخبة آسيا.
1: بخليك الها،
3: انا اقول ثلاث.
1: ثلاث ها،
3: انا اشوف النخبه واشوف الكاس والدوري،
1: هي الثلاث اللي بيشارك فيها.
3: اي هذه، اي انا اقول لك هذه طبعا. اي هم الاستفتاء قالوا ثلاث، لو انه بيشارك في السوبر كان بعد قالوا
1: اربع. ممكن في اربع.
3: انا صراحه الهلال احتياط متواجد، زي ما كنا نتكلم عنده تخمه نجوم، استقطابات عاليه، فريق عنده منهج وطريقه.
1: لو في 6 بطولات ياخذها الهلال
3: ما هو صعب. هذه عاد ما نقدر نتكلم،
1: بطولات قارات وسوبر.
3: احنا نقول انه مرشح وقوي، اللي انا قاعد اقوله لما النفس الطويل تتكلم على دوري، انا امشي اروح على انك الخروج مغلوب والاشياء هذه ما يعني بقي فيها شويه من نوع من الحظ، رغم ان الكفاءه عند الهلال متواجده.
1: سريع لك تعليق.
4: انا تعليقي اتمنى الدوري،
1: ايوه،
4: واسيا.
1: واس ما تبي الكاس؟
4: لا ابغى الكاس، بس ما بصير طمع.
3: لا بين الدوري والنخبه وش تاخذ؟
4: ها،
3: بين الدوري والنخبه وش تاخذ؟
4: انا إيه؟ النخبه.
3: حتى وانك غايب عن الدوري 3 سنوات،
4: حتى لو غايب النخبة ترى طموح لأي نادي مشارك في آسيا، لأنه أنت تتكلم عن بطولة قارية
1: توديك إلى
4: كأس العالم اللي كل الأندية تتمنى تروح يعني كأس العالم.
3: هو الهلال متاح.
4: تدري إيش مشكلة؟ بقول لك شيء
1: سريع ناصر.
4: أي الهلال دائما طموحه العالمية، ترى صدق أكلمك، عشان كذا صار بس نبغى النخبة، عارف، عشان نروح كأس العالم. كأس العالم ترى محفل كل
1: ما هو شارك فيها،
3: بس ترى لأول مرة
1: أول الناس،
4: هو ذا أول الناس، هذه هو المنتخب.
3: بس شوف أبو صطام لأول مرة الهلال يغيب عن الدوري سنتين ويغيب عن آسيا الظهر النخبتين الأخيرتين، يعني كلها الثنتين غايب.
1: أنت يعني أنت الهلاليين اللي أنت سألت سؤال، أنت وش يفكرون في الهلاليين؟
3: ها؟
1: الهلال وش يفكرون في الدوري ولا النخبة؟
3: أنا أعتقد الثنتين.
4: لا لو قالوا واحد، انت تقولي لو خير ابو سطام،
3: لو خير انا اشوف الدوري انا اشوف الدوري
1: اولويات دكتور.
3: الدوري اصعب وقت بوجهه نظري، لان النقاط انت تروح هناك خروج مغلوب. انا ما
4: يخرج مغلوب،
3: سواء مع النصر او مع الهلال او مع الاهلي، عشان ما يجون الاهلاويه لما
1: تبي الدوري ياخذ
3: الدوري اقوى،
1: ياخذ الهلال والنخبه ياخذ النصر، وتقول احنا حبايب. ها
3: لا السنه هذه صعب النصر،
1: صعب عليك انت. سريع دكتور
2: الاولويات. انا اشوف كل انديه الدوريين المشاركه في نخبه اسيا، انا ارى ان اولوياتها النخبه، ومن ثم الدوري، ومن ثم الكاس.
1: طيب خلنا نروح لقاءات جماهير الهلال، وبعد مباراة الهلال بعد مباراة الهلال والرافا مع مراسلنا محمد الخبية.
5: الهلال تشوفه وين رايح في آسيا؟
6: إن شاء الله ما أخذها.
5: بثقة ولا بدون؟
6: لا بثقة، الهلالي دائما واثق.
7: بصراحة مجهود كبير جدا يشكرون عليه.
8: زي ما عودنا دائما، متعودين على الهلال، لا جديد يعني، لا يصح الا الصحيح، لا حضور لاحد في وجود الهلال.
9: اداء جدا سيء، بس حاولنا نطلع بافضل مستوى في المباراه، الحمد لله على كل حال يعني. مو مستوى فايزين بس مو مهم الفوز، مهم المستوى.
10: فوز 3 نقاط هذا المهم، الفريق شوي شوي قاعد يكسب ثقة، قاعد يتشرب أسلوب المدرب.
11: الهلال كبير آسيا، الهلال كبير آسيا.
1: هذه مباراة الهلال 5 القادمة، الهلال الاتحاد في أول مباراة بعد التوقف يوم 10/10، بعدين السد القطري الهلال في قطر، الرياض الهلال دوري، الهلال الحزم دوري، القادسية الهلال. والله جدول صعب يا ناصر. ها
4: والله صعب بصراحة، مباريات قوية بالذات أول مباراتين،
1: يعني في ظرف 13 يوم راح يلعب 5 مباريات.
4: تدري أسوأ شيء بعد التوقف
1: ليش؟
4: لما تقابل فريق كلاسيكو ولا ديربي بعد التوقف دائما صعب.
1: من المستفيد من الكلاسيكو هذا؟
4: الكلاسيكو هذا من المستفيد؟
1: اي بقى في المستفيد من فتره التوقف.
4: والله شوف انا ما اشوف، لانهم كلهم بفتره التوقف بتضرهم.
1: ترى لاعبين الهلال في الهلال
3: عنده اصابات،
1: عنده
3: اصابات في استشفاء بتكون في
4: مهما يكون. والله فتره التوقف ترى
1: بس الهلال عنده لاعبين دوليين كثير، اما المنتخب السعودي او المنتخبات الثانيه.
4: حتى الاتحاد حاليا ممكن لاعبين يروحوا المنتخب
1: قليل، اقل من الهلال
4: اتوقع، اقل شيء 5.
1: اقل من الهلال
4: اتوقع، اقل شيء 5.
1: يعني لوبي بيروح، ريوس بيروح، النصيري بيروح، جورجي بيروح.
4: لا لا انا اتكلم لاعبين المشاركين دوليا المحليين.
1: ممكن يروح الشنقيطي، ممكن يروح احمد الغامدي.
4: احمد الغامدي كادش،
1: ممكن كادش،
4: كادش الصحفي.
1: ها
4: لا صحفي، قلت لك 4 5. قاعدين احنا على الطاوله دي
1: ننتظر بكل تاكيد ننتظر. طيب عبد الله العمودي في عشاق دورينا غير منصه تكس يقول كلنا ضد الإساءة بأي شكل من الأشكال، عن موضوع نفز وما قيل له من بعض الجماهير، أتمنى أيضا عقوبة خاصة للأفراد. 3 أين عقوبة اللاعب بعد تصريحه؟ ونقول ردة فعل. 4 شكرا على السرعة من اللجنة وإن شاء الله تستمر. ناصر
4: والله احنا نتمنى أنه اللجنة تستمر، لكن ردة فعل اللاعب ما شفت أنه إساءة لأحد، بالعكس يعني ردة فعله طبيعية، ما فيها إساءة لا للجماهير ولا فيها إساءة لل...
1: تصريحه، شفت تصريحه أنت؟ تبين طب تبين سمعت تصريحه؟ ما سمعت
4: تصريحه. أنا ما سمعت تصريحه عشان ما ما, ما ما أفتي لك.
1: لا
4: بس أنا سمعت
1: أخطأ في تصريحه.
4: لا أنا سمعت تصريحه يقول صلوا صح؟
1: يقول اللي يصلون ولا تقبل صلاتهم فيما معناه يعني. لا أخطأ في تصريحه، أخطأ خطأ كبير.
4: سامحنا جالي
1: نعتذر منك. طيب بعد الفاصل ناصر انجي يستقبل 12 هدفا في 9 مباريات هذا الموسم، دفاع مفكك

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM. جنتا
4: وغضري والقوافي ناغمت بيتاً قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله، من مطلع ضاية سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
4: شاعر الراية،
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية،
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها 5. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أكبر خسائر النصر في آسيا تاريخيا، يوكوهاما الياباني أمام النصر السعودي كانت 91-92 5-1. العين الإماراتي النصر السعودي 4-0 هذا الموسم. الأخوية القطري مع النصر السعودي أيضا 16-17 خسر 4-0. ذوبهان الإيراني مع النصر السعودي 4-1 11-12. ذوبهان الإيراني مع النصر السعودي أعتقد 3-0. طيب دكتور، لماذا خسر النصر؟ هذا كل نصراوي جالس يردده، تفضل.
1: أول شيء لا تختزل خسارة النصر في المدرب فقط ولا في لاعبين، بل في جميع المنظومة، بداية من إدارة الفريق البطل الموسم الماضي واللاعبين هذا الموسم واختيار البدلاء واختيار حتى الصفقة الجديدة والمدرب في اختياره في التشكيل. هذه المباراة المدرب يعني تكلم مباراة كل تفاصيل اللعبة ما أعطت الأداء أو أحبطت النصر. بداية في المدرب لما اختار التشكيل 3-4-3 وشفنا كيف أنت أمام فريق متكتل تعاني في كل مباراة وهي امتداد للأربع المباريات الماضية للنصر. نقطة ثانية للاعبين، لما أتكلم عن اللاعبين أظهرة النصر واضح فيهم الضعف على المستوى الهجومي والدفاعي وتحديد سعد الناصر. بناء اللعب أعتقد كانت هي العلامة الفارقة في النصر وما تغير عن النصر خسيوس، أن الفريق أصبح من الصعب يبني اللعب، لذلك الأخطاء في ملعب النصر صارت كثيرة. التنظيم الدفاعي للنصر في كل مرة يحفظ بكل تحول هجومي ويضرب بسهولة على الرغم من وجود ثلاثة في عمق الدفاع. أنا بتكلم على أرقام توضح لك السوء اللي خرج فيه النصر. لما أتكلم تسديدات في مباراة اليوم 7 تسديدات على المرمى من 14 هي أعلى عدد للنصر هذا الموسم. لما أتكلم رونالدو رأس الحرب المهاجم يلمس فقط 3 لمسات الكرة داخل 18 توضح لك غياب الحس الهجومي كامل للنصر. بوشل وسعد الناصر الأظهرة بدون أي عرضية صحيح. فيليكس اللاعب اللي دائما تعودنا أن يكون في العم هو أكثر لاعب عمل عرضيات كعدد وعرضيات كصحة. ماني اللي كان دوما يصنع الفارق اليوم أكثر لاعب فقد للكرة بعشر تمريرات خاطئة. كل الحال هذا مع مدرب كان أخطأ في التشكيل وأخطأ كذلك حتى في التغييرات. فأعتقد مباراة محبطة للنصر، محبطة لهيبة النصر، محبطة لشخصية النصر، محبطة لبطل دوري روح.
0: هذا ولد روق في هاشتاج دورينا غير منصة تكس أبو سطام، يقول سؤال الموسيقار الذي هتفنا باسمه في المدرج كثيرا وبكينا على تركه الملعب، هل مشكلة النصر تنظيمية تدريبية ولا وجود رونالدو؟
2: والله أنا أشوف كلها صراحة،
0: يعني خليني بتكلم على الحالة الدفاعية للنصر.
2: طيب خليني أروح على التنظيم الفريق النصراوي. أنا أعتقد أنه
0: الأرقام
2: الاحتياجات الفريق النصر يحتاج إلى أشياء كثيرة صراحة، لكن المشكلة أنك جيت احتياجات ناقصة وفي ظل مدير فني سيء صراحة. أنا لما أقول لك سيء أنه في اختيار التشكيل، في التكتيك المناسب للاعبين، في تركيبها، في وقتها، في قراءة الخصم. يعني أنت اليوم تجي تلعب أطراف، فريق العين كله عنده أطراف، راح فضل مساحات لهم، أي واحد يلعب لك كروس أو أوفر طويل يحس بالمساحة في مكان الأظهرة.
0: المشكلة اليوم ولا من بداية
2: الموسم؟ من الأول، بس اليوم في ظل حتى التكتيك اللي أنت تلعب بخمسة مدافعين في كل هجمة الفريق العين ما تلقى المدافعين، وين راحوا الخمسة؟ ما تلقى المدافعين في كل الأهداف الثلاثة. أنت لو ترجع للأهداف ما تلقى لاعبين ضد، يعني ضد لاعب أو لاعبين، من يعني شيء مصيبة أنك تلعب بخمسة دفاع وفي الأخير ما تلقى لاعبين في الفريق. يعني لا مساحات، لا ضغط عالي، فريق ينقص رأس حربة، ينقص محور ستة، ينقص أطراف أظهرة، وفوق هذا ما أنت قاعد تكيف الفريق للطريقة اللي أنت تحتاجها اليوم، إلى درجة أنت ضيعت أسلحتك. أسلحتك وين هي؟ وين اللي قاعد يشيل الفريق؟ جواو اليوم لعبته بالطرف، طيب ماني اللي يلعب على الطرف لعبته رأس حربة داخل. يعني حتى بتركيبة الفريق كنت سيء، حتى أسلحته دمرتها وأخفيتها. فذلك أنا قاعد أشوف شيء عجيب من المدرب، بس إرهاق ضغط مباريات، ضغط متصريح وراء بعض في نفس الطريق، دور مشكلة في رأسه مش في اللاعبين. يعني بطل دوري الموسم الماضي تنهزم بأربعة في مثل هذه المباراة، ما اعتقد بهذه الاسماء مهما كان السوء
0: تمر
2: والروح في اللاعبين.
0: حتمر عادي الاربعه دي؟
2: كيف
0: حتمر عادي الخساره بالاربعه؟
2: اكيد انها بتمر عادي.
0: انا اشوف
2: لازم الواحد يكون صادق مع جمهور النصر. مدرب هذا مو مدرب مرحله، بعد فريق لما تاخذ الدوري انا اعتقد لا جبت احتياجات ولا اخترت مدرب مناسب للفريق. في ظل هذه العناصر المتواجدة. أنت الأربع مباريات الخمسة شاله أن اللعيبة شربوا نهج جسس في الموسم الماضي ككل، بدأ يخترع وبدأ يجيب أشياء من رأسه، كأن المدرب لا يعرف اللاعبين، كأن ما هو عارف يعني خصائص ووظائف كثير من اللاعبين. اليوم أنت تلعب بخمسة خلف، إيش لعب سعد الناصر؟ يعني لو جسس فيه لعب أنجلو، لو أنجلو مع فتحة مارتينيز على الطرف كظهير، يعني صراحة شيء عجيب للفريق، يعني لا عمق دفاعي مقفلة ولا أسلحة أخفيتها، يعني صراحة اليوم عشان كذا جت أربعة وشوي أربعة في الفريق النصراني.
0: طيب شاهد بس الأرقام الدفاعية لبين أنجيو وبوستيكوغلو. أنجيو مع جيسوس بعد أول تسع مباريات الموسم الماضي وهذا الموسم، ترى أول موسم كان لجيسوس وأول موسم كان لأنجي. اللي صدمني أهداف المتلقاة 12 مع أنجي، 4 مع جيسوس. جيسوس لاعب السوبر الاتحاد وبعدها الأهلي، ومع آسيا ومع دوري. الأهداف المسجلة 27 مع جيسوس، 20 مع أنجي.
3: جيسوس دائما يشتغل على التنظيم، بقات التنظيم الدفاعي،
0: وأنجي وشاش يشتغل عليه،
3: ما اشتغل، ما أنا ما شفت شغل صراحة. أنت لما تشوف النصر لاعب اليوم بثلاثة، ثلاثة خمسة، أنت أساسا ما بديت فيها السنة دي نهائيا.
0: لعب في مباراة الخليج،
3: نهاية الشوط الخليج، نهاية الشوط الثاني، شفناها المباراة صح ولا لا يا ابوي؟ فمو هو منطقي انك انت تبدا المباراه.
2: ترى هذا احد حلول التنظيم الدفاعي، حطها
3: لا لا لا, لا
2: حطها على باله،
0: حل مشاكل
2: بدون حل، راح خبص امها.
3: هو اصلا كيف انت تحطها ثلاثه؟ يعني انت قد سبق ولعبت قدام العين؟ هل تعرف العين؟
0: اكيد اتكلم
3: كل صراحه،
0: اكيد عنده فريق.
3: لا انت تشوف العين مجرد مباريات، شفت مبارياته الاخيره في دوريهم صح ولا لا؟ بس انا اليوم ما اجيب مارتينيز سميكان والعمري. طيب اخي لاعب مارتينيز لعبه في اليسار، العب بالاربعه، كثف وسط ملعبك زي ما قاعد تلعب. يعني مع احترامي لو انت حاط جواو على اليمين اليوم طرف، فضيت العمق ترى،
2: اخفى العالم كله.
3: يعني انت اليوم انت تشوف طيب فريق بصراحه لا هويه في
0: طيب
3: اليوم.
0: دكتور هذا فيليكس الاربع مباريات الاولى مع النصر، لان في مباراه ما لعبها كان موقوف. اربع مباريات الاولى مع النصر اكتساح، سجل 4 أهداف وصنع 3. الأربع مباريات الأخيرة مع النصر لم يسجل ولم يصنع أي هدف.
1: صح، تأثر بحال النصر، حال النصر في جزئيتين. أول شيء أمام الفرق المتكتلة ذكرتها لك أمس كابتن خالد، قلت لك مع فريق العين فريق يتكتل ويلعب بخماسي في خط الدفاع، ومعه أنجي صعب يصنع حلول هجومية. هذا واحد. اثنين، تأثر بأنه أصبح يرجع لوسط الملعب بشكل مبالغ فيه ليصنع الكرة من الدائرة، والمفترض يكون قريب من 18 لكي يعطي حلول هجومية أعلى. تأثر حتى في عملية التوظيف، مرة تجده يعني ثنائي مع رونالدو مثل اليوم أو يلعب على الطرف. فكل هذه الأمور أثرت على هذا اللاعب اللي يعني يمتلك حلول يعني في كل طرق اللعب على مستوى التسديد والصناعه والتسجيل. فاعتقد انه تاثر بالموضوع.
0: طيب في سؤال انا بسالك سؤال وابغى جواب سريع. من بدا الموسم الى الان، من اللاعب اللي معطيك عطاء تقول شكرا له من فريق النصر؟
1: لا
0: ليش؟
1: اول شيء اسلوب المدرب، اثنين حال دفاع النصر، ثلاثه ما تغير في وسط النصر. تميز النصر الموسم الماضي بحاجتين، الدفاع كان منظم وخاصه لما حط مارتينيز ظهير يسار، والنقطه الثانيه انه النصر كان يبني اللعب بشكل جيد ويصل للثلث الاخير بكثافه عدديه. انت الان ما تقدر تطلع كوره، اخطاء كلها في الثلث الاول حتى اخطاء لاعبين، فهذه الامور هي ما تغيرت في النصر.
2: انا اشوف انه بوشل كان من افضل لعيبه النصر اللي ثابت مستواه في المباريات الماضيه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، انا اعتقد انه أربع مباريات أو أربع مباريات الأخيرة الفريق مو قادر يصنع فرص ويهدد الفريق إلا من كرات ثابتة. حتى الكرات ثابتة مرات يعني يمكن اليوم حتى اليوم ولا فرصة خطرة إلا من كرات ثابتة. فهذا دليل على أنه المدرب والنهج اللي قاعد يطبق على الفريق صراحة ما قاعد يساعد الأدوات اللي عنده. اللاعب يشيل لك مباراة مباريتين، لكن أنت كنهجك وتكتيكك تخلق حلول كثير في الفريق. اليوم انت تتكلم على جواو، وانا اعتقد انه قتله بالطريقه اللي قاعد هو يعني يسويها في الفريق. يعني لا ساتر دفاعي ولا تنظيم دفاعي زين ولا خلق فرص ولا ويعني وكل مالك انت تستقبل اهداف بكثر ولا تنظيم دفاعي جيد. ايش قاعد يسوي المدرب؟ انا ما
4: في شيء كويس.
2: اي هذا اللي انا بسأل.
4: انا اسمعني
2: هذه هي ولا يعني صراحه يعني المدرب صراحه انا ما اعرف يعني ما هو درب مرحله بعد التالق كامل للفريق وتحقيق
3: البطوله. تدري المشكله؟ المشكله انه كل الجماهير ومحبين نادي النصر منهم ابو سطام عايشين على جيسوس
4: مدرب البرتغال،
3: لكن جيسوس مشي. هذا المدرب بيجي اكيد بافكاره ويجيب نهج جديد، بتشوف تغيير، لكن التغيير اللي احنا شفناه ما هو التغيير اللي تقول
4: سلبي.
3: سلبي جدا.
4: طيب
3: يعني احنا ما شفنا اي رده فعل حتى من المدرب.
4: الفيتو فيها اشياء دورينا غير منصتكس. انا كنت بسال وهذا هو اعطانا سؤال باختصار شديد. رونالدو ما ينفع للعب في بطولتين معا، يعني نتكلم على ثلاث ايام كل مباراه. تبغى بطوله يا ناصر ريح رونالدو.
2: مشكله الفريق النصر انا اتفق، يلعب بدون راس حربه، يلعب بدون محور سته، يلعب بدون اظهره وظهير ايسر، يعني مو معقول انت بهالخصائص تبي تحقق بطولات. من الانسان اللي غبي العام على شوف يا خالد وشوف يا جمهور الجماهير اللي قاعده تسمعنا الان، فريق من الموسم الماضي على التالق اللي هو عمله لم يحقق الا بطوله الدوري، خسر الكاس، خسر السوبر، خسر اسيا 2، وهو في تالق وفي ظل وجود خسس. فما بالك الان يعني ما تعرف ان عندك مشاكل الفريق النصراني الموسم الماضي؟ يعني انا اعتقد ان عنده استقطابات كان بالمفروض انه يقوي فريقه مثل الانديه الاخرى، فما انت ما قدرت يعني كبلت الضوء ذا، عندك مشاكل ماليه ما اعرف ايش، فانت لازم تكون واقعي يا جمهور. الجمهور النصراوي المفروض يشوف يكون امام الواقع، يعني لا عندك راس حربه، لا عندك ظهير، لا عندك
4: يعني رونالدو مو راس حربه؟
2: لا انا اشوف ما هو راس حربه صراحه، ما هو في ظل الوضع اللي في الفريق ما يقدر يشيل مجموعه صراحه. وقت انت ما تبغاه انت مو
4: طيب
2: انت
4: ليش ما
2: حتقابل
4: ليش ما وسط. ليش ما
2: يحطها؟ انت
4: ليش ما يريح؟ ها مباراه يلعب ومباراه لا.
2: انا اعتقد انه من الصعب حتى لو كنت انت مدرب يمكن مرات انت ما تقدر تتخذ مثل هذا القرار، تعطيه فرصه انه يلعب اكثر، لكن انت تبغى بطولات بتقابل فرق قويه، فرق قويه ينكشف فيها اداء اللاعبين.
4: عفوا اذا تبي بطولات وش المفروض تسوي؟
2: بتقابل فرق قويه لازم يكون عندك صح.
4: يبي بطولات يريح رونالدو؟
2: والله اريحه واختار له الوقت المناسب انا اقول لك، لكنك تجي تحطها على كريستيانو الحاله لا. النصر عنده مشاكل كثيره، فريق بطولات لازم عندك احتياط رائع، لازم يكون عندك اظهره كويسه، عندك وسط رائع في ظل تعدد المهام. أما تجي أنت تقول لي الآن لا، الحين عندك إصابات كثرة الآن جاتك، كومان كم صارت خطورة النصر؟ طيب. قلت من 130%، لأن ما عندك احتياط جيد له.
4: رونالدو كم يتحمل نسبة ما يحدث للنصر؟
2: والله يتحمل كثير صراحة. أنا أشوف يعني خلينا أروح معاه قياسا لعمره، أروح معاه 20-25%.
4: لك تعليق على رونالدو؟
3: والله لي تعليق.
4: أعطينا.
3: شوف هو تكلم بسطام وقال انه ما في الا رونالدو، يعني لو انت اليوم في وضع المدرب الحالي تلعب رونالدو طبيعي، لكن اللي مو طبيعي اختيارات نادي النصر بدايه الموسم.
4: جابوا له كوستا، ما قدر يسجل الا كوستا.
3: طيب جبت كوستا تقدر تجيب مواليد مهاجم. انا اقولها لك، مواليد مهاجم يساعد رونالدو لو تبغى تلعب بالاربعه، تلعب بالاربعه 4-2 تقدر تلعب. لكن اليوم احنا لما نتكلم رونالدو يتحمل صحيح جزء كبير، بما انه ابو سطام هو ابخص بالبيت النصراوي.
2: انا اقول لك يا ناصر وكونوا والله صادق مع جمهور النصر، العام على ظل المستوى اللي قدمه النصر كان عندك احتياجات مفروض تعمل عمل تراكمي للفريق النصراوي صحيح. لكن للاسف اللي قاعد يصير لا شركه النصر ولا سميدو ماميدو خرابيط الفاضيه دي اللي احنا قاعدين بس نطبل لهم في الاخير جابوا لنا هالمدرب وجابوا لنا كوستا، ما احنا في حاجته. حتى كوستا يمكن لاعب رائع ولاعب جيد يا ناصر، لكن مو باحتياجات الفريق النصراوي، ما هو باحتياجات الوسط النصراوي، فلذلك هذا سوء اختيار وسوء عمل. احنا قاعدين بس نطبل المديرين الفنيين الاجانب البرتغاليين، هم سبب من جذبوا المدرب ومن جابوا كوستا، عشان كذا احنا قاعدين نتكلم بهذا.
4: جابوا الدوري العام.
2: العام انت جبت الدوري.
4: جابوا الدوري العام.
2: اللي جاب
3: جابوا المدرب.
2: شوف اللي جابه جوسس في ظل الدعم اللي الكثير من اللاعبين، لكن انا ما بقعد على هالعمل. ما بجلس على هذا العمل انا، يعني في انديه اخرى ما جلسوا غيروا اكثر من لاعب. ليش انت النصراويين ما استقطبت؟ ليش انت وقفت؟ عندك مشكله ماليه، عندك مشكله في شركه النصر.
4: الرقابه الماليه المشدده هي منعت
2: هذا اللي قاعدين نتكلم فيها. فلذلك احنا مين مشكلتنا الآن كثرة المشاكل، أنت هديت عمل سنة كاملة في ظل استقطابك الأخير، في ظل وجود أنك رحت جبت لي كوستا، رحت ما جبت لي احتياط مدرب ولا جبت لي يعني ما حتى اختيارك للمدرب كان سيء.
1: كابتن خالد ذكر كابتن فهد نقطتين مهمة. أول شيء النصر الموسم الماضي أخذ الدوري صح، لكن عنده نواقص. مفترض لأي فريق بطل أنك أول شيء تأمن النواقص صح؟ انت بالعكس لا امنت نواقصك واحتياجك، واتكلم عن مهاجم ثاني مع رونالدو وعن ظهير ايسر ورحت فقدت بروزوفيتش اللي ممكن هو اضافه يكون اكثر مع انجي في في في صناعه الحلول وبناء اللعب بشكل اكثر للشق الهجوم، واستقطبت كوستا اللي الى الان ما قدم اي اضافه. اذا انت لا امنت احتياجك واكملت نواقصك كبطل لتستمر في المنافسه بشكل اعلى، ولا حتى استقطاباتك كانت جيده، فلا يلام انجي وحده ولا يلام رونالدو وحده، المنظومة في النصر كاملة هي الملام. عاد نسب الملامة بين كل شخص والمنظومة تختلف، ولكن أعتقد
2: إن إدارة
1: الفريق واستراتيجيته هي اللي
2: سلطان فريق. سلطان فضل. شوف العمل السيء في الفريق النصراوي هذه السنة لو تجي أقارنه بفريق آخر، أروح للاتحاد من أكثر أسماء واستقرار في الفريق، النصر أكثر صح؟ كأسماء صحيح. كنجوم صحيح. لكن شوف الاتحاد كيف العمل، مدرب رائع قدر يكيف على العناصر اللي عنده بالطريقة المناسبة، قاعد يمشي الاتحاد. أنا ما أقول لك الاتحاد طيب بيروح بعيد كثير، لكن أنه على الأقل أفضل طيب. شكلية من الفريق النصراوي طيب.
4: أنا بس بفتح الموضوع، هل في غرفة الملابس مفقودة من إنجي؟ عارف شو يقصد فيها فهد؟ عارف شو مفقودة؟ ها
2: هذه مسؤولية المدير الفني.
4: أنا أقول لك أتكلم كان أنت عند كان على العين
2: وأنت أمشي معك على سؤالك ايه؟ أقول لك إذا ايه؟ كانت مفقودة ايه؟ مسؤولية مين؟
4: على يعني غرفة الملابس عارف شو أقصد فيها؟ ها بل يعني أعامل ناصر زي ما عامل فهد
2: من الصعب. الخطأ صعبة دي
4: صعبة، كان يسويها جيسوس
2: صعبة
4: على الكل.
2: لا ما يعني في أمور كثيرة حتى خارج مدير الفني صح، كتعامل وشخصية وانضباط وأشياء كأتفق معك ايه؟ جوسس كان هو الإداري
4: اللي في الملعب لما يخلي فهد
2: ايه وقلت هالكلام على هالطاولة ايه؟ أنا جوسس يختلف، أنا من راح جوسس أنا ما رشحت النصر أبدا لأني أعرف أن في نواقص، لكن هالمدرب قاعد يعوضك وقاعد يجيب احتياجاتك للفريق بشخصيته ببث الروح بالانضباط بالحماس بالتعامل في التكتيك داخل الملعب. لكن ترى أقولها لك بأمانة يعني ترى كريستيانو في اللي تطلب على غرفة الملابس ترى عنده مباراة وكان في فرنسا، هذه يعني ما حد يسويها أي فريق آخر تقول لي غرفة الملابس
4: لا لعب
2: ويرجع ولعب
4: لا لعب
2: ورجع ولعب.

0: مشعة طوال الوقت، الضوء يتوسع في الملامح ويتنامى في الشخصية، ويتفجر غضبا في هجوم لا يرحم ودفاع لا يسمح. كان النصر نصرا بحق، لغته الفوز وكلامه أغان من فرح، والغضب إن آتى لحظة كان التعويض سريعا. حمل الدوري بعد غياب وأعاد شغفا كاد يتلاشى، وظن الجميع أن عودة النصر حلت، وهذا الموسم ستكبر الرغبات وتزداد المهمات والعالم لها. حضر إنجي بعد جيسوس، بدأ بطريقة تختلف، لكن كان هناك بريقة أمل وشعور حنين يتذكر غضب البرتغالي على الخطة كل لحظة. حضر السقوط الأول في الكلاسيكو، وتبعه تعثر أمام الخليج، وحصلت الكارثة الليلة. النصر يخسر في افتتاح النخبة برباعية كانت قاسية ومؤلمة، وكسرت شيئا داخل مشجع النصر. خسارة هدمت الأحلام وأيقظت خيال اللحظة على واقع مؤلم. نصر الأسترالي لا يشبه ذلك الذي مضى، هش قابل للخسارة وبلا شخصية تقف بعد التعثر. قدم لهم نصرا لا يعرفونه، وبالماضي المؤلم يذكرهم. فهل النصر كسر الليلة أم أنها لقاح مؤلم يقود لعودة أقوى؟
1: هذا الدكتور فهد ناصر، من يتحمل ما يحدث للنصر هذا الموسم؟ الجهاز الفني 36%، اللاعبون 27%، الإدارة 16%، سبب آخر 21%. أبو سطام،
2: أنا أروح للإدارة.
1: الإدارة
2: اللي اختاروا، والبرتغاليين اللي اختاروا المدرب واختاروا نواقص الفريق. هذا الأساس، ولا مدرب أنت تجيبني تسلمني إياه، هذه إمكانياتي بسوي اللي أبغى.
1: تقول لي تعليق على إنجي بوستكوغلو مدرب فريق النصر.
3: والله شوف المدرب أنا ما ألومه، تدري ليش؟ لأنه هو مو مستوعب إنه يدرب رونالدو.
1: مبسوط ولا مو مستوعب؟
3: لا مبسوط، في السي في حقه أنا دربت رونالدو. بدك إياها بصراحة، في بعض المدربين إحنا كلنا رونالدو بصراحة أيقونة، نتكلم كل أمانة. لكن رونالدو في الوقت الحالي لا والله يستريح. كلمك بكل
1: يقوى.
3: ها؟
1: يقوى.
3: ما حد يقدر.
1: يقوى المدرب يريح.
3: لا ما يقدر. بقول لك هو فرحان انه يدرب رونالدو، ترى في السي في والله ترى صدق. دحين احنا لما نلعب مباريات اوقات، والله العظيم هذا انا حاضر. السنه اللي فاتت كنت مع نادي النجم، تلقى الناس كلها، حتى الناس اللي في الملعب، حتى الناس اللي برا الملعب، حتى الخصم واللي معاه حتى في الفريق، تخلص المباراه تلقاها يا ياخذ صوره ويحتفظ بها للذكرى ويبروزها في بيته، يا ياخذ تيشيرت.
1: انت تصورت معاه؟
3: انا تصورت معاه
1: بعد مباراه النجم.
3: هي تصورت
1: وتلوم المدرب انه مبسوط.
3: انا مش اقول لك المدرب،
1: خل بس يكمل
3: المدرب. معلش خلوا لا تقاطعوني، خلوني اخذ وقتي.
2: انا احسبك خلصت.
3: اقول لك يعني المدرب حاليا مبسوط انه يدرب رونالدو. فاحنا نرجع للمتسبب، انا برجع لموضوع الاداره. احنا لما نتكلم دحين كاختيارات، من يتحمل اختيارات النصر؟
1: ما جاب ولا لاعب يا جماعة.
3: ما جبت الا لاعب بس. انت دحين كلنا منصبين رونالدو، صح ولا لا؟
1: صحيح.
3: ليه ما جبت مهاجم مواليد؟ طيب عندك فرصه
1: معك. ما في فلوس، الرقابه الماليه مانعتهم.
3: طيب
1: على حسب
3: اوكي،
1: على حسب. وما في
3: طيب
1: رقابه الماليه.
3: انا برجع للموسم اللي راح. بوشل كان يلعب في الجهه اليسرى، صح ولا لا يا جماعه؟
1: صحيح.
3: معناته انت حاجتك وين؟ في الباك اليسار، صح ولا لا؟
1: صحيح.
3: طيب اوكي، هذا واحد. الثاني قلنا
1: عند النجدي وعند أيمن يحيى وعند سعد الناصر.
3: أيمن يحيى مصاب،
1: وسعد الناصر والنجدي، عنده ثلاثة ظهر يسار
3: بس ما هم مقتنعين فيهم الجماهير النصراوية كاملة. لا نكذب على أنفسنا والشارع الرياضي.
1: طيب
3: نتكلم بكل صراحة.
1: طيب
3: أخطاء أوقات ويتحملونها اللاعبين، نقول يتحملونها اللاعبين، لكن أنا ما أحمل اللاعبين كمنظومة، يتحملها كفريق وكمدرب.
2: طيب أنا مع كلام ناصر في كل اللي قاله، لكني انا بجي بتكلم بعقليه

0: هي ما حيخدمني كثير. طيب تسويقيا هل خدمني؟ هل خدم النادي اذا عندي ازمه ماليه؟ وين كريستيانو في المشاهدات، في التسويق، في مدري وين كريستيانو؟ ايش اضاف للفريق النصراوي؟ هذه نقطه. طيب ليش النصر ككيان هل كريستيانو اكبر منه؟ النصر اكبر. طيب لما يقول النصر اكبر ليش انا ما غير كريستيانو؟ ليش الهلال غير بنزيما؟ ليش الهلال غير لعيبة آخرين؟ هل كريستيانو أكبر من الكيان النصراوي؟ أنا أشوف الحين، أنا أشوف كذا الرجل ما قاعد يخدمني ولا قاعد يجيب لي مكاسب مالية علشان يحل أزماتي. ليش قاعد أتحمله وهو قاعد ما يضيف لي؟ أبغى بطولات. هل عشان يجيب لي 1000 هدف؟ هل عشان إنجاز شخصي له أكثر من فريق النصراوي وكيان النصر؟ عندي مشكلة. ما أنت قادر تغير؟ ليش الأندية الأخرى تغير مثلا بنزيمة وغيره وتجذب لعيبة آخرين؟ ليش الفريق النصراوي ما يقدر؟ يعني لا جاب لي مال ولا جاب لي يعني مستوى فني. ليش قاعد أتحمله أنا؟ أنا كنصراوي، أنا قاعد أتكلم كعقل واحد نصراوي قاعد يشاهدني، فأنا بجيبها بهالحل. أنت كإدارة إذا والله ما يقدر يجيب لي مال ولا يجيب لي بس مشاهدات ولا بس كده ولا يتحمله عشان يجيب 1000 هدف، لا والله يا أخي ما اقدر، بغيرك زي ما غير الهلال بنزيما. والحين ما نقدر.
1: هل ممكن ابو سطام فعلا ما دخل النادي في موضوع المال والتسويق؟
0: اجل شلون عاد جاتنا ازمه؟
1: لانه انت تتكلم عن، انا احنا دوبنا نتكلم عن رونالدو.
0: يعني انت مفروض عندك رونالدو
1: لازم تستغل هذا الاسم.
2: رائع استغله برا الملعب ولا جوا الملعب؟
1: استغله لمصلحة النادي. مصلحة النادي.
2: انا الحديث عن جوا الملعب، انا اللي داخل الملعب. هل رونالدو هو المهاجم اللي بيجيب له 3 بطولات او 4 بطولات للنصر
1: السنه دي؟
2: اي
1: لا
2: شكرا
1: عندك اياها من الاخر.
2: يعني عنده سوبر واسيا وكاس ملك ودوري.
1: ما ممكن واحده عشان ما اظلم.
2: اي واحده
1: ممكن يجيب بطوله واحده؟
2: طيب
1: اقرب بطوله وش هي؟
2: السوبر.
1: شكرا.
2: طيب برجي لك يا سلطان، بس خلني بال هو انا بدري وشلون يفكر فيه انجي. مباراه العقيدي ومباراه بنته، هو ايش يلعبهم القرعه ولا قايل له هذا مباراه وهذا مباراه؟ صدق
0: يا اخي انا ما
2: وعلى اي اساس يتم اختيار هذا وهذا بالقرعه؟
0: يعني كنت تقرا افكاري، يعني كنت انا مغرد في المباراه اقول الظاهر المدرب ما يعرف اللاعبين، ما بعد تعرف عليهم زين.
2: طيب ليش
0: ما يعرف وش يسوي؟ قاعد يجرب الى الحين جوله لاعب 9 مباريات او 8 مباريات ما يعرف اللاعبين، يعني مصيبه. يعني صراحة أنا ماني قاعد أشوف يعني صراحة شيء عجيب. مرة لعب بنته وعندك تاحت فرص تلعب 10 لاعبين، ما ماني فاهم شيء والله العظيم. يعني كل ما يخطي لاعب بطلعه. كثيرين الفريق مخطئ.
2: طيب ليه سؤال في عطون تفسير منطقي أن هذا يلعب، هذا لاعب 6 وهذا 3، ترى آخر 3.
0: إذا عطيتني تفسير منطقي لأنه لعب 3 سناترة ذاك الوقت أعلمك كيف لعب. والله العظيم
1: مو منطق هذا، ترى بالذات الحراس، حراسة المرمى وبداية موسم ما ينفع التدوير فيها نهائيا.
2: ثبت واحد
1: يا أخي، إذا تبغى دوري تبغى بطولة تبغى كاس.
2: طيب أنت مين الأفضل بينهم؟
1: أنا الأفضل؟ والله بصراحة أنا أشوف أنه مستوياتهم حاليا متقاربة. ممكن كنا نقول بنته فارق، لكن بنته زي نواف ترى. يعني
2: ما يملا من
0: الله زي نواف يعني. ترى ما يتحمل الاهداف. انا قاعد اقول لك ما يتحمل، يعني بامكانه تكون عنده كاريزما انه ما تجي الهدف الاول يقدر يرده.
1: حتى نواف لما لعب المباراه اللي قبل هذه ما يتحمل الاهداف، اكلمك بكل صراحه. اذا انت كل مباراه قاعد تلعب 3 و4 و5 وفي مباراه الخليج شفناها في لقطة من لقطات وقف بس عبد الله العمري لحاله.
2: طيب دكتورة بروح لك. تفضل سريع الموضوع.
3: على بنته وعلى العقيد. أنا قبلها لو في الدوري أنت اخترت العقيد عشان تلعب بثمانية أجانب. لكن في آسيا وعندك الفرصة تلعب بأكثر من 8 أجانب وتبغى يعني بنته اختيار. يعني هذا الشيء اللي بصراحة غريب. أحد الأشياء الغريبة، لأنه أشياء كثيرة صارت غريبة في المباراة. ولكن في الدوري ممكن يعني القيمة الفنية بينهم ما هي بعيدة ترى، لا بنته ولا العقيل. لكن في الدوري تلعب 8 اختار العقيل، لكن تتغير بالشكل هذا تفقد الانسجام وتغييرك بالتشكيلة يقل لك أحداك حتى ثقتك في اللاعبين. فأعتقد أن المدرب إلى الآن لم يتعرف بشكل أكثر على اللاعبين، هذا ما يعني متوقع الى 10 مباريات.
2: هذه مباريات النصر، نتائج مباراه النصر اللي تاخر فيها بالنتيجه
4: يعني اعتقد خامس او

0: سادس مباراة هذا الموسم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس مباريات من أصل تسعة. ها كانت الأولى مع التعاون فاز 2-1، ها أعتقد مع الاتحاد يا شباب وينها؟ يعني ما مع الاتحاد ترى في مباراة سادسة مع الاتحاد،
1: لا خسر الاتحاد، ده ما تقدم تأخر،
0: ما تقدم
2: ما عفوا الاتحاد متأخر
0: في الاتحاد. الاتحاد هو اللي سجل الاول،
2: اي الاتحاد
3: سجل 2-0 سجل.
0: طيب الاتحاد هو اللي تاخر فيها هذا الموسم.
2: انت تتكلم الاتحاد عن مبادره بالتسجيل ولا في التاخير؟
0: لا في التاخير، يعني استقبل هدف اول.
2: صحيح
0: استقبل هدف اول،
2: استقبال
0: صحيح، استقبل هدف اول في الاتحاد. ست مباريات انا حاسبها، انا اللي طالب رجع حطوا لنا الاتحاد وظيفوه لنا. ست مباريات من اصل تسعه تاخر فيها في النتيجه. واحد تفضل.
4: صدق انا اقول يعني لعب ثلاث سناترة ولعب العقيدي، يمكن عشان العقيدي يمشي يعني يستخدم بالقدم أفضل من بنته، فأتوقع يمكن عشان كذا لعبه. يعني مصيبة، يعني هو قاعد قيال ثلاث سناترة يبغى لهم واحد يحركهم من وراء. والله شيء عجيب صراحة. وفي المباراة طول المباراة أنا ما أشوف إلا كل هجمة ما أشوف إلا اثنين دفاع من الخمسة.
2: شوف أنا بذات مباراة الخليج والله بصراحة أنا شفت مباراة في النهاية ما في الا عبد الاله الحال مسكين. فانا اتكلم انه بدايه النصر دائما في كل المباريات
0: بدايه سيئه، مباريات من اصل بداية تسعة سيئة.
2: تدري ليش؟
0: سته من اصل تسعه،
2: الحاله الذهنيه سيئه يبدون.
1: يا سلام يا سلام،
2: الحاله
1: تحضير الذهن،
2: ترى التحضير له دور. يعني احنا كلنا هنا لعيبه كوره صح ولا لا؟ الحاله الذهنيه لما تكون سيئه صدقني ما راح تعطي ولا 15% بالذات في اول 15 دقيقه. هذه هي المباراه البدايه، الحالة الذهنية أنا أشوف أنه لازم يراجعون أنفسهم كل أمانة.
0: هذه المباريات بداية أعتقد كانت من الدرعية في كأس الملك مع التعاون. العين الإماراتي خسر 4-0 وتأخر فيه في النتيجة، تعادل مع الخليج 1-1 كان متأخر في النتيجة، فاز على الاتفاق 3-2 كان متأخر فيها في النتيجة، مع الدرعية في كأس الملك كان متأخر فاز 4-1، مع الاتحاد خسر 2-1، ومع التعاون فاز 2-1. ست مباريات من أصل تسعة يتأخر فيها النصر بالنتيجة. لكن شوف بتكلم على يقول لك تأثير المدرب، تأثير المدرب، بعض المدربين يا جماعة ليس تأثيره فني، في أكبر من فني، غرفة الملابس، إدارة المجموعة، اخراج افضل ما في اللاعبين. انجي والواضح امامنا الا اذا في شيء ثاني، غرفه الملابس فيها مشكله. اثنين، حاله بدنيه سيئه للاعبين النصر. ثلاثه، لاعبين يلعبون على الواقف ومستمرين ولا يبدلون اساسا ولا يطلعون. اربعه، ها تفاعله تحس انه ولا هذا طبعه اساسا استرالي وهذا طبعه بارد ولا همه. وفي الأخير والله جيسوس في قيده. بعد الفاصل. التعاون في هذا الموسم من 8 مباريات خرج بدون تسجيل في 5 منها.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا الهدف دوري أبطال آسيا للنخبة تاريخيا. أوفيتش 42 هدف، دونج جوك لي الكوري 37 هدف، سالم الدوسري 35 هدف، والحلو اللي جالس معنا هنا 32 هدف.
1: أعطوني سنتين قدام أكسر الرقم
0: مع النظام هذا
1: أكسره
0: ها؟
1: أكسره والله.
2: هذا 32 كلها وين؟ مع الهلال؟
0: الهلال والشباب
1: والاتحاد
0: والعين والاتحاد
1: إيه كلهم.
0: أغلى هدف في بالي
3: كوشت على كل
0: أغلى هدف
3: كوشت على كل الأندية
0: أغلى هدف يا ناصر والله
1: كبير والله والله صدق.
0: ما في هدف في البطولة ذي ما تنساه.
1: مباراة العين، مباراة سبهان
0: مع الهلال كنت ولا مع
1: الشباب؟ مع الهلال.
0: مع الهلال
1: مع الشباب كمان سنغنام.
0: لو موجود مع هذه المباريات والمستويات تعدي الأول؟ ورين الأول كم 42 هو؟
1: والله عديه والله صدق أكلمك عديه. أنا وقفت مشكلة وقت الكورونا ذبحتنا الكورونا الله لا يعودها.
0: طيب خلينا نروح فرجاني ساسي لاعب فريق الغرافة مع مراسلنا محمد الأخبائي.
4: هارد لك، قدمت مباراة كبيرة اليوم، واجهت صعوبة في الهلال، حدثني عن المباراة وعن الصعوبات اللي واجهتها.
5: أكيد مباراة صعبة أمام الهلال في ملعبه، حاولنا أنه نقدم مباراة كبيرة، حاولنا أنه نرجع بنتيجة إيجابية، لكن الحمد لله سوينا اللي علينا. أنك تلعب أمام فريق ممتاز مثل الهلال سجلوا علينا هدفين، حاولنا نرجع، لكن قدر الله ما شاء فعل. فريق الهلال فريق كبير، فريق ممتاز جدا وخاصة في ملعبه. عموما المباراة كانت ممتازة، فيها أشياء إيجابية إن شاء الله نتعلم منها ونصلح أخطائنا إن شاء الله مستقبلا.
4: لعبت ضد الهلال في كذا مباراة، كيف تقيس مستوى الهلال في الماضي واليوم مع العناصر الجديدة؟
5: لا دائما الهلال يعني نفسه، يعني دائما الهلال فريق كبير يلعب دائما على البطولات ودائما يلعب على الفوز خاصة في ملعبه. كانت مباراة صعبة مع الهلال، أكيد العناصر اللي موجودة جدا لعيبة ممتازة، أي لاعب يجي يعني نادي الهلال أكيد بيطمح ياخذ بطولات ويلعب.
0: هذا حديث فرجاني ساسي عن مباراة الهلال بكل تأكيد. طيب عايض الهبيري في هاشتاج دورينا غير منصة اكس ابو سطام يقول السؤال فهد الرايفي، الا ترى ان النصر بحاجة الى اداري سعودي يقود غرفة الملابس؟
2: والله والله والله يحتاج. بس ما اعتقد فيه
0: موجود
2: إيه موجود واحد بس ناسي اسمه انا والله
0: والله يتكلم على يناقش المدرب يتكلم على مدير رياضي
2: في ذا الوقت. انت ما شاء الله عليك على ايام الناس الطيبين اول، الحين انت جانب ما تقدر عليهم ومدير كرة اجنبي ولعبة جانب، من الصعب يعني الا يكون مدرب هو اللي ماسك كل شيء صراحة.
0: مين؟
2: اقول اللي يكون مدرب ماسك كل شيء.
0: والمدرب هذا مو ماسك كل شيء، مو نفس جوسس.
2: ما اعتقد
0: يعني هتبي المدرب المدرب والاداري
2: فرق كبير بين جوسس وبينه صراحه.
0: فقيده والله، فقيده جوسس، فقيده في ردات فعله في تفاعله مع
2: اللاعب. شوف كيف يوم في الاحتياط يا ويلك تلعب غلط، يا ويلك ما تتمركز صح، يا ويلك انك تلعب غلط ولا ترجع. هنا الواحد يلعب الغلط ويقعد.
0: انا انا انا, أنا اقوله تحت الهواء للشباب، احس ان انجلو احس انه يتيم يتيم ترى فنيا بعد رحيل جوسس. مو أنجلو حق الآن،
1: لا
0: مرة يرمي يمين مرة يرمي يمين.
1: طيب حتى كومان
2: مرة احتياط مرة احتياط يلعب
1: يعني حتى كومان اللي عنده حين ما شفت
0: كان أهم من أحد أهم لاعبين النصر العام.
1: صحيح.
2: أنا فرحت إن شفت جسس معاه طلعوا له صورة أنه جاي النادي وداخل النادي، قلت يا رب يعطيه أشياء من اللي في راسه شوي. صار الظاهر أنه
0: طيب
2: بعد العين
0: ما لا مشكلة. طيب خلينا بس نقفل ملف المباريات، وقبل ما نقفل ملف المباريات جانك لاعب فريق الهلال السابق ولاعب الغراف في القطر الحالي مع مراسلنا محمد الخبير.
4: Big game. What is running competition today?
6: Today. Was difficult game.
7: كانت مباراة صعبة أمام الهلال لأنه من أكبر وأقوى الأندية في آسيا، وكنا نعرف أن المواجهة لن تكون سهلة. أما عن أفضل ذكرياتي مع الهلال فمن الصعب اختيار لحظة واحدة لأن لدي الكثير من الذكريات الجميلة، لكن إذا كان علي اختيار واحدة فستكون التتويج بدوري أبطال آسيا عام 2019 مع رزفان. ولجماهير الهلال أقول لهم شكرا لكم من القلب، أحبكم كثيرا وستبقون دائما في قلبي، وأنا ممتن لكل ما قدمتموه لي.
6: Thank you for everything. Thank you.
0: حديث عن جانك.
1: شوف جانك بصراحة من اللاعبين اللي نقول أوفياء. لأنه لقى الوفاء من هنا.
8: بصراحه، فهو صار يبادل لنا نفس الشعور. جاك من اللاعبين اللي خدم النادي وجاب معاهم اسيا، يعني مو بس خدمهم كذا، اسيا ودوري وجاب كم بطوله، فما راح ينسى بصراحه الجماهير الهلاليه ووقفه الهلاليين معه.
9: طيب خلينا نروح الى اسيا 2 غدا، مباراه، اعطونا موعد المباراه وتاريخ المباراه، التعاون والنهضه العماني، عدل لي 19 هنا بالله من فضلك، النهضه العماني والتعاون السعودي الساعه 7 مساء بتوقيت السعوديه في استاد سلطان قابوس. دكتور يعني ما في اسوء ظروف للتعاون في هذه الفتره، في اسوء من كذا؟
10: لا لا، ما شفت التعاون يعني بهذا السوء الفني اللي حضر في بدايه هذا الموسم، سوء فني على مستوى الطريقه والاسلوب، على مستوى حتى العناصر والاستقطابات، يعني من النادر كنا نشوف استقطاب للتعاون غير جيد في هذا الموسم، 3 إلى 4 استقطابات ما اعطت اضافه، بل بالعكس رجعت التعاون للخلف بشكل كبير. كيف حيكون حضوره في هذه المباراه وان كان حتى مع هذه الغيابات وحتى مع هذا الحضور هو افضل وله افضليه، ولكن الفريق لا دفاعيا منظم ولا حتى على المستوى الهجومي بافكار هجوميه اعلى، فاعتقد انها مباراه صعبه وموسم صعب للتعاون.
9: يعني مجموعه صعبه، التعاون السعودي، النهضه العماني، الفيصل الاردني، الريان القطري. فهد،
2: هذه مشكله ان انه متاهل من الموسم الماضي، وهو فرق بين الموسم الماضي وبين هذا الموسم. الموسم الماضي كيف كان مستوى التعاون والان؟ انا اعتقد ان التعاون عندما تخلوا عن موسى بار ومارتينيز وما جابوا بدلاء جيدين للفريق،
9: كان الفريق
2: غير اللعيبه اللي راح، مندش الظاهر كان في التعاون، في واحد اخر يعني كثير
9: محزري
2: صحيح
8: محزري.
2: شوف تخيل ان هالعناصر اللي تخيل هالعناصر كلهم اللي راحوا اكيد لهم تاثير كبير في الفريق، هم هو احد اسباب اللي ما يعني صراحه انك تفرط في فريق في عناصر خدموك الموسم الماضي وتجي تتاهل لاسيا 2. شوف المستوى، ترتيبك الان الثاني ما قبل الاخير في الدوري السعودي بعد هذه الجولات الى الان. صراحه التعاون وضعه سيء، انا ما قد شفت التعاون في مستوى مثل هذا الموسم.
8: الغريب ترى يا ابو الوليد من التعاون زي ما تفضل ابو سطام، انه من الموسم اللي راح انا عارف انه عندي اسيا 2. الشيء الثاني استقطاب اللاعبين غير جيد، تفريط في بعض اللاعبين، انت فرطت في لاعبين كلهم عقودهم شراء وليست اعارات.
9: بس في ناصر وانت عارف في انديه ترى قائمه على بيع اللاعبين.
8: طيب انا معاك اعطيني بديل. يعني هم ما شاء الله شطار من هذه الناحيه،
9: مو كل سنه اجيب لاعبين.
8: لا بس هم ما شاء الله شطار من الناحيه دي، اجيب لاعب منسق، لاعب منتقل، لاعب هم اللي يرجعون اعاده اللاعب
9: ويبيعونه
8: بمبلغ وقدره. عارف
9: والله في حلقه حنحصر كم بيع للتعاون،
8: لازم نسوي حلقه والله
9: عن كم بيع للتعاون في اخر اربع سنوات.
8: انا الغريب انه انت تفرط في لاعبين وما تجيب لاعبين في نفس الكواليتي او احسن.
9: طيب مو هذا سريعا هنروح الى كاس الخليج، لان خلاص من هنا حندخل اجواء كاس الخليج. كم بطوله لعبت انت؟
8: ثلاث.
9: وين كانت؟
8: بحرين
10: اليمن.
8: لا اليمن ما رحت، بحرين عندنا هنا،
9: السعوديه.
8: ايوه بحرين السعوديه في بطوله ثالثه اسمها نسيها والله.
9: فهد الكاس الخليج لها حسابات ثانيه غير الحسابات، ما هي فنيا اللي اقصد؟
2: والله شوف احنا كنا في البدايات كنا نقول كان العراق والكويت واحنا كنا بينهم في ظل يعني تألق المنتخبين هذول، بعدين تلاشت الفرق المنتخبات الخليجية وطلعت الكرة السعودية. ثم الآن تساوينا. يعني المفروض أن نخلق فارق، نتمنى إن شاء الله البطولة القادمة هذه مع دعم جماهيرنا وكذا أن شاء الله أن المنتخب السعودي يعني يبيض الوجه أكثر. لكن قربة المستويات يعني صراحة صارت قريبة بين
9: ما في منتخب تقول لا هذا
2: ما تقول هذا ما تقدر ترشح أحد الآن. يعني القريب يمكن السعوديه، العراق، يعني الفريقين هذول، قطر، يعني ما يعني فيه صراحه فيه
9: كله مرشح.
8: لا في منتخبات في البطولات المجمعه.
9: مين
8: يعني مثلا البحرين كم حصل عليها في السنين الاخيره؟ صح ولا لا؟
9: صحيح. عمان معانا اذا جونا في الخليج،
8: طلعنا دور الاربعه السنه اللي قبل سنه
9: وقبلها بعد
8: وقبلها. صح ولا لا؟ في منتخبات في البطولات المجمعه
9: تخصص
8: بشهاده ماستر.
2: ترى اول بالنظام النقاط اول كانت هذه اصعب من الموضوع.
9: جاسم ربيح الامين العام للاتحاد الخليجي لكره القدم مع مراسلنا احمد الجابري.
11: كابتن الديوان الملكي اعلن الرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه لخليجي 27. إيش تعني لكم هذه الرعاية؟
12: الرعاية تعني شيء كبير على حرم في المملكة العربية السعودية يرعى هذه البطولة. هذه شرف ووسام على كل الخليجيين وكذلك كل اللاعبين اللي راح يشاركون في هذه البطولة. أنا من خلال قناتكم صراحة أوجه دعوة كبيرة للجماهير السعودية اللي متواجدة في جدة، شاركنا في هذا الحدث الكبير بما أن الرعاية الكريمة راحت تحت جلالة الملك. إن شاء الله أنت نتمنى أن الملعب تكون ممتلئة على أكملها تليق بالرعاية الكريمة إن شاء الله بإذن الله.
11: خليني أسألك، هل هناك اتحادات غير الاتحادات المتواجدة في الاتحاد الخليجي طلبت أنها تضاف إلى الاتحاد الخليجي حتى تلعب في بطولة الخليج مثلا القادمة أو نسخ قادمة؟
12: هذا لحد الآن لم يطرح لحد الآن في مع الأخوان في المكتب التنفيذي، لكن ما تدري في المستقبل. الآن احنا في البطولات الناشئين استقطبنا دول اخرى من خارج المملكه العربيه السعوديه، اذا ارتاوا الاخوان الرئيس او اخواننا في المكتب التنفيذي ان تطرح هذه الفكره راح تطرح ان شاء الله.
9: هذا حديث الاستاذ جاسم الرميحي الامين العام للاتحاد الخليجي لكره القدم. اليوم اساسا كان في عقد رعايه بين شركه الديار العربيه مع الاتحاد الخليجي. الأستاذ معمر العطاوي رئيس مجلس إدارة شركة الديار العربية، معمر راسل أحمد الجابري.
11: أستاذ معمر العطاوي رئيس مجلس إدارة الديار العربية، نبارك لكم هذه الشراكة اليوم مع خليجي 27. إيش حاب تقول بهذه المناسبة؟
13: أول شيء سعيدين حقيقة بتوقيع الاتفاقية هذه. بطولة خليجي الديار العربية، ذاكرة الخليجيين ترتبط بهذه البطولة تاريخيا، ومن يوم كنا صغار حقيقة نتابع هذه البطولة باهتمام، الأسرة الخليجية تتابعها باهتمام. حقيقة الوصول لشريحة كبيرة من المجتمع عبر الرياضة، وخاصة مع اهتمام الدولة والبرامج القوية في التحفيز والترويج، نعم نجد إقبال كبير واهتمام كبير. يمكن لو نلاحظ شركات دوري اليوم، الدوري السعودي ودوري روشن، وروشن هي شركة تعتبر شركة تطوير عقاري كبيرة، ونعتز حتى بالشراكة معها والعمل معها.
9: شراكة بين الاتحاد الخليجي وشركة الديار العربية. سلطان، فهد، ناصر، كلمة أخيرة سريعا، عندك شيء؟
2: أي شيء تبغى فرغ، اليوم لك الحلقة مو لنا. خليني آخر واحد.
9: آخر. ترى ما بقفل ترى.
2: شوف العيال.
9: سلطان سريعا.
10: تفضل فهد.
9: ها خلاص قفل سلطان، ما عنده شيء. ناصر،
8: انا ابارك الجماهير الهلاليه اليوم.
9: طيب سريعا فهد.
2: والله كان عندي شيء بس اني ما ابغى اتذكره ونسيته.
8: بكره تعال الحلقه
2: عاد ان شاء الله الحلقه الجايه، لان كنت بقول شيء والله.
9: طيب
2: بس عاد
9: ونك جميع. شكرا سلطان، شكرا احمد، شكرا ناصر، شكرا فهد. جماهير النصر يرددون خالف الوقت ظني. اسبوعنا على خير.

على هواك. حكاية أغنية على جدة FM مع روان عاشور وبندر عسيري.

كان يا ما كان، الحب اللي كان هو مين بليغ؟ يمكن سؤال عابر. أحياناً السؤال ما تكون أهميته في أنه هو مجرد سؤال، تكون في مين اللي قال هذا السؤال أو مين اللي سأله. هذه الجملة بعد ما قالتها وردة بعد ما انتهى زواجها من بليغ حمدي كان لها أثر مختلف، لأن وردة ما كانت امرأة عابرة في حياة بليغ حمدي، كانت المرأة اللي حبها وتزوجها وعاش معاها تفاصيل ما حد عاشوا معاها. بعد كده افترقوا، بعد كل الحب والسنوات وصلت منها جملة هو مين بليغ. يمكن كانت لحظة غضب، يمكن محاولة للنسيان، لكن بليغ سمع فيها شيء أكبر. حب انتهى وحياة صارت من الماضي. ما رد عليها بالكلام ولا عاتبها، رد بكان يا مكان. كان في نحنا وانتهى كل شيء، كان في بيت، كان في حب، لكن كان يا مكان. غنتها مياد الحناوي وتحولت حكاية بليغ ووردة لحكاية كل شخص كانوا في يوم شيء حلو، كان الحب مالي حياتهم. عشان كده لما نسمع كان يا مكان ما نتذكر بس حب وانتهى، حنتذكر انه شيء كان في يوم لنا وصار كان يا مكان.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: This is my job and this is what I do.
1: على هواك.

0: بالعكس.
1: توك متروش وشعرك مبلول وقررت تطلع، أكيد في أحد بيقول لك نشف شعرك ترى بيجيك برد. طيب بالعكس، الشعر المبلول بحد ذاته ما يسبب لك الزكام. الزكام تسببه فيروسات، مو الموية اللي في شعرك ولا الجو البارد لحاله. طيب ليش دايما نربط البرد بالشتاء؟ لأنه في الأجواء الباردة نقضي وقت أكثر في الأماكن المغلقة وقريبين من بعض، وهذا يساعد بعض الفيروسات أن هي تنتقل بين الناس. يعني إذا طلعت وشعرك مبلول ممكن تحس بالبرد فعلا، بس مو معناه أن الموية قررت تعطيك زكام. المرض يحتاج مسبب مرضي، نشف شعرك وإلا تمرض. مو بهالبساطة، بالعكس جون هوبكنز بيوضح أن الشعر المبلول والطقس البارد ما يسبب الزكام. الزكام سببه فيروسات، بينما التجمع في الأماكن المغلقة يسهل انتقال العدوى.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نحب الجلوس في الطبيعة؟ لما نطلع للطبيعة نحس إنه شيء ثقيل انزاح من صدورنا وكأن أرواحنا تتنفس من جديد. السبب علمي ونفسي معاً. مناظر الطبيعية من شجر وماء وسماء تخفض هرمونات التوتر في أجسامنا وتنشط الجزء المسؤول عن الهدوء في الدماغ. كمان حياتنا اليومية مليئة بمؤثرات سريعة وضوضاء وشاشات تجهد عقولنا من دون ما نحس. أما الطبيعة إيقاعها بطيء وبسيط، يعطي عقولنا فرصة ترتاح وتستعيد تركيزها. حتى مجرد النظر للخضار أو سماع صوت الماء له تأثير مهدئ. فالأفضل إننا ما نستنى إجازة طويلة عشان نستفيد من هذا الكنز. خصص وقت بسيط كل أسبوع، نمشي في الحديقة، نجلس تحت الشجر، نتأمل منظر طبيعي. هذه اللحظات الصغيرة تشحن طاقتنا وتصفي عقولنا. اتذكر أحياناً أفضل علاج للعقل المتعب هو خطوة بسيطة نحو الطبيعة.

بعدك في حاجات مقصات، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة فعلي، مفيش حاجة بينا منسية، بحبك

0: قصص رياضية.
1: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة 6 في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه 6 وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

0: كيف أصبحت الجائزة جزء من صناعة الفن؟ الجوائز اليوم صارت جزء مهم من عالم السينما، الأوسكار والسعفة الذهبية والأسد الذهبي وغيرها من الجوائز صارت مرتبطة بالأفلام وبالفنانين وصناع السينما من مختلف دول العالم. كل سنة تشوف أفلام تدخل مهرجانات وأفلام تحصل على ترشيحات وفنانين يفوزوا بجائزة ممكن تكون محطة مهمة جدا في مسيرتهم، لكن الجوائز ما كانت موجودة من بداية السينما، ووصولها للشكل والمكان اللي نعرفها اليوم أخذ سنوات طويلة. البداية نقدر نرجع فيها لعام 1929. في السنة هذه أقيم أول حفل لجوائز الأكاديمية في هوليوود واللي نعرفها اليوم باسم الأوسكار. الحفل وقتها كان مختلف وبسيط جدا مقارنة باللي نشوفه اليوم، وحتى أسماء الفائزين في أول دورة كانت معروفة قبل الحفل. أكيد وقتها ما كان أحد يتوقع أنه هذا الحفل البسيط بعد عشرات السنين راح يتحول لواحد من أشهر الأحداث في عالم السينما. بعدها بثلاث سنوات وتحديدا في عام 1932 بدأت محطة ثانية مهمة. انطلق مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا واللي يعتبر أقدم مهرجان سينمائي في العالم. أول دورة ما كان فيها جوائز رسمية بالشكل اللي نعرفه اليوم، لكن وجود مهرجان مخصص للسينما أعطى الأفلام مساحة مختلفة. ما عاد الاهتمام بالفيلم مرتبط بس بعدد التذاكر اللي باعها، صار فيه اهتمام بالقيمة الفنية وبالمخرج وبالممثل والكاتب وطريقة صناعة الفيلم. وبعدها بدأت فكرة المهرجانات السينمائية تنتشر أكثر، وفي عام 1946 أقيمت أول دورة فعلية لمهرجان كان السينمائي في فرنسا. وبعدها بسنوات وتحديدا عام 1955 ظهرت لأول مرة جائزة الأشهر السعفة الذهبية، ومع انتشار المهرجانات بدأت قيمة الجائزة نفسها تكبر داخل صناعة السينما. الفيلم اللي يشارك في مهرجان كبير ممكن يحصل على اهتمام ما كان راح يحصل عليه بطريقة ثانية، وإذا فاز بجائزة مهمة تزيد التغطية الإعلامية والنقاد يتكلموا عنه أكثر والموزعين ينتبهوا لهذا الفيلم أكثر، وممكن بعدها يوصل لأسواق ودول جديدة. وهذا الشيء بالذات كان مهم للأفلام المستقلة أو الأفلام اللي ما عندها ميزانيات تسويقية ضخمة. فيلم صغير ممكن يبدأ عرضه أمام جمهور محدود في مهرجان وبعد فترة يصبح معروف في دول كثير. ومع الوقت ما عاد الاهتمام بالجوائز يقتصر على ليلة إعلان الفائزين، صار في فترة كاملة خلال السنة تعرف باسم موسم الجوائز. شركات الإنتاج والتوزيع تبدأ تجهيز أفلامها وتنظيم عروض خاصة ولقاءات إعلامية وحملات للأفلام اللي تشوفها إنها ممكن تنافس، وأحيانا حتى موعد نزول الفيلم يتم اختياره بعناية عشان يكون العمل حاضر وقت الترشيحات والتصوير. يعني الجائزة اللي كانت في البداية تكريم يجي بعد الفيلم أصبحت مع الوقت جزء من رحلة الفيلم نفسه وتأثيره مو بس على الفيلم. الفوز بجائزة كبيرة أو حتى الحصول على ترشيح مهم ممكن يغير مسيرة شخص من صناع العمل، ممكن يوصل لجمهور أكبر، مخرج تجي عروض أكثر، كاتب يصبح اسمه معروف أكثر، وفيلم يحصل على فرصة عرض في أماكن ما كان ممكن يوصل لها قبل الجائزة. وطبعا طريقة اختيار الفائزين تختلف من مكان للثاني، في جوائز تعتمد على تصويت أعضاء أكاديمية، وفي مهرجانات تعتمد على لجنة التحكيم تشاهد الأفلام والمشاركة وتختار الأعمال الفائزة. وكل مهرجان أو جائزة عندها فئاتها وطريقتها ومعاييرها، ومع توسع صناعة السينما وتوسعت المهرجانات معها اليوم صار عندنا عدد كبير جدا من المهرجانات السينمائية العربية والدولية، وكل واحد منها لهويته والأفلام اللي يهتم فيها. وفي السعودية تحديدا عندنا مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وغيرها من المهرجانات السينمائية اللي صارت تجمع صناع الأفلام وتعرض أعمال من السعودية والمنطقة ومن دول مختلفة حول العالم. وهذه المهرجانات ما تقتصر فقط على توزيع الجوائز، هي كمان مكان لعرض أفلام جديدة واكتشاف مواهب ولقاء صناع السينما وفتح فرص للأفلام إنها تنتقل من مهرجان إلى مهرجان ومن دولة إلى دولة وتوصل لجمهور أكبر. ومن أول حفل للأوسكار عام 1929 إلى المهرجانات السينمائية المنتشرة اليوم في مدن كثير حول العالم، تغير شكل الجوائز وكبر حضورها وأصبحت جزء مهم من صناعة السينما ومن مسيرة الأفلام والفنانين.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.

0: خلاصة.
1: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد. اخراج أسامة باريان.
1: من قلب هضبة نجد العريضة، حيث امتدت العاصمة عبر التاريخ واحة واسعة تلتقي فيها خطى القوافل والرحالة، تقف مدينة الرياض اليوم لتكتب فصلا جديدا من أسرع قصص التحول الحضري والبيئي نموا وابتكارا على مستوى العالم، مدفوعة برؤية طموحة تعيد هندسة الفضاء المدني ليكون أكثر استدامة وأنسنة.

لم تعد الرياض مجرد عاصمة سياسية وإدارية تقليدية، بل تحولت إلى ورشة هندسية عملاقة تقودها منظومة مشاريع استراتيجية كبرى متكاملة، في مقدمتها مشروع الرياض الخضراء الذي يعد أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري في العالم.

بلغة الأرقام والمستهدفات البيئية الدقيقة، يستهدف المشروع غرس 7.5 مليون شجرة في مختلف أنحاء الرياض، ورفع نسبة المسطحات الخضراء من 1.5% إلى 9%.

0.1% لزيادة نصيب الفرد من الخضرة 16 ضعفا لتصل إلى المعدلات العالمية الموصى بها. ولا يتوقف الأثر عند حدود المشهد الجمالي، بل يسهم الغطاء النباتي الضخم في خفض درجة حرارة السطح الإجمالية للمدينة بمقدار يتراوح بين 1.5 إلى 2 درجة مئوية، وتحسين جودة الهواء وخفض استهلاك الطاقة وتوليد عوائد اقتصادية وبيئية وصحية تتجاوز 71 مليار ريال.

وعلى صعيد النقل الحضري المستدام والبنية التحتية المتطورة في الرياض، تتوج هذه النهضة بشبكة قطار الرياض المترو العملاقة وحافلات الرياض التي تمتد على طول مئات الكيلومترات عبر مسارات مترابطة لتشكل أضخم شبكة نقل عام في المنطقة، مصممة بطاقة استيعابية هائلة تنقل ملايين الركاب يوميا بسلاسة وتخفف الاقتحام المروري والانبعاثات الكربونية مع إنشاء آلاف الكيلومترات من الممرات المظللة للمشاة والدراجات الهوائية.

أغلق عينيك قليلا وتخيل انسياب قطار الرياض عبر مساراته المضيئة فوق أفق المدينة المتسارع وخضرة الحدائق الكبرى والمنتزهات والحدائق السكنية المتوزعة في كل حي لتمنح السكان متنفسا طبيعيا يجمع رفاهية الحاضر بجمال البيئة المستدامة.

في أفق رؤية السعودية 2030 ترسم الرياض معيارا عالميا جديدا لأنسنة المدن الكبرى ورفع جودة الحياة، جاعلة من صحة الإنسان ورفاهيته غايتها الأولى والقصوى.

0: انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عبر شريان الرياض الخضراء وقطارها النابض، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ما كان، مرات الإنسان بيورث الذهب والفضة والمباني والعقارات، ولكن أحياناً هو بيورث الأخلاق والحكمة والبلاغة. طبعاً من الناس من يرث الذهب ويرث الأرض، أما سفانة بنت حاتم الطائي من اسمها ورثت اسماً يعرف العرب جميعاً قبل أن يعرفوها، حاتم. حاتم الذي صار اسمه مثلاً وبراند في الكرم وسعة طبعاً الخاطر للضيوف. لكن الدنيا يا جماعة ما بتحفظ لأحد مقامه. وقعت سفانة في سبايا طي، يعني وقعت أسيرة، وجيء بها إلى المدينة. تخيلوا حال امرأة عاشت ابنة سيد قومها بالأمس، واليوم هي في الأسر، أبوها وقد مات وأخوها عدي غائب. لكن حين تضيق الظروف يظهر ما يبقى مع الإنسان وما ورثه حقا وفعلا، وهو التربية والأدب والأخلاقيات والرسانة والاتزان والأسلوب. سفانة هنا يعني بقي معها شيء مرة ثمين، لسانها وبيانها، ومن البيان لسحرا. تروي الكتب إنه سفانة قدمت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. يا الله، شوفوا الكلام، شوفوا البناء التراكيبي لهذه الجملة. يا رسول الله، شوفوا البداية، يا رسول الله هلك الوالد، تقصد بالوالد اللي هو حاتم إنه توفى، وغاب الوافد، أخويا وسندي عدي فينه، مش موجود. كلمات قليلة لخصت حالها: لا أبا يحمي ولا أخ يساند، وليس هو موجود، ليس بحاضر، يتولى أمري وشؤوني. ثم طلبت الإحسان دون أن تفقد كرامة العبارة. تذكر الروايات هنا إنها أعينت حتى وجدت رفقة مؤونة تعيدها إلى قومها، ووصلت إلى أخيها عدي فسألها عن رأيها في النبي صلى الله عليه وسلم، فنصحته باللحاق به، يعني كما تذكر الروايات. يعني هنا نشوف إنه كيف هي اتكلمت ولخصت الجملة، وكيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام معها، إنه أعانها حتى وجدت الرفقة والمؤونة وعادها إلى قومها، ما أجبرها تدخل الإسلام ولا أجبرها على أي شيء. فلما وصلت عند أخوها عدي سألها: كيف هو، يعني ما رأيك برسول الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إيش صار؟ نصحته باللحاق به كما تذكر طبعا الروايات. هنا ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني لما نوقف عند الوقفة البلاغية لهذه الجملة اللي ذكرتها: هلك الوالد وغاب الوافد، فيها سجع لطيف بلا تكلف، وفيها إيجاز يحمل معاني كبيرة. هي امرأة سيدة قومها، سواء كانت

0: في الطلب أو سواء كانت حتى في حضورها، حتى لو كانت أسيرة ولكنها أميرة في جملها. فيما كان دخلت سفانة المدينة وهي أسيرة، ولكن خرجت تحمل كرامتها ورأيها. فليست البلاغة أن تقول كلاما كثيرا، ولكن الكلام المؤثر واللي في الصميم وبالكرامة. تختصر مأساة كاملة في هلك الوالد وغاب الوافد. فمن علي يا رسول الله من الله عليك، يعني كلمات ولا أروع. يا مكان تعلمنا أنه نورث أبنائنا التربية والتعليم وحسن الخلق، وأن يكون عندهم لسان يساعدهم في هذه الحياة أن يوصلوا رسالتهم بشكل بليغ. كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

ذاكرة الإيقاع. كانت أقرب صديق للشاعر. في ليالي البادية يجتمعوا حول القصيدة وهي بتكون جنبه، ترد على صوته بنغمتها، هو يقول بيت وهي تعطيه الإحساس، ومع الوقت صار صوتها مرتبط بالشعر نفسه وبليالي السمر والحكايات. هذا الصوت ما كان مجرد موسيقى، كان ذاكرة